0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. اليوم الخميس 21 مايو، ما عاد مازال على عيد الأضحى، ما عاد مازال زيدا على نهاية الشهر هذا. إن شاء الله يا ربي تكملوا ما تبقى من شهر مايو كان بالخير كان بالسلامة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا في فورمة صبحية اليوم، إن شاء الله تكملوا ما تبقى زيدا من الجمعة هذية وأنتم كان بكامل النشاط والحيوية اللازمة. إن شاء الله باش نقاوموا هالأيامات هذوما، وإن شاء الله يا ربي راو كان الخير، وإن شاء الله يا ربي نتمنى لكم كل التوفيق. نتمنى نجاح زيدا للي عديوا الفترة هذه في الامتحانات، تلامذة طلبة للي يكملوا في الامتحانات الأسبوع هذية، ولا حتى اللي يكملوا في بعض الاختصاصات. إن شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق، وإن شاء الله محلولة في وجوهكم، وإن شاء الله كان بالنتائج الطيبة. ونتمنى زيدا حتى كل التوفيق للي طار التربوي، نعرف قديش يتعبوا تيلة عام كامل تيلة السنة الجامعية ولا الدراسية. إن شاء الله يا ربي موفقين، وإن شاء الله التعب متاعكم الكل تلقاو ثماره في الجيل اللي قاعدين تطلعوا فيه واللي تساهموا في بناءه. وشكرا لكم على الاستماع لنا، موعدنا كالعادة يجد معكم انتوا حتى الستة صباح على صديقنا يوميا اللي رافقنا صليح تيرة الأسبوع هذية. صباح الخير صليح، نصباح على فاطمة اللي تسمعوها دايوغ بعد شوية في الزابينج، وتحية لكم انتوا وين ما يوصلكم صوت موزيكا فان. بعد شوية موعد الأكتواليتي، عنا زيدا موعد مع الميتيو ونخذ فكرة على التوقعات الجوية، وعنا موعد زيدا بعد لحظات مع لي بروغرام دو جور. نبداو بالموسيقى اليوم الصباح، ديو خارق للعاده ريتشاردز، وقت اللي زوز دو جينيراسيون، نحكيو على زوز زيدا من اهم الاصوات في الموسيقى الغربيه، ريتشاردز ونورا جونز، نسمعوهم في هير وي جو اجين توتيت في اول ساعه. مرحبا بكم.

0: في يوم وليلة الغفر زادية سمعناها بصوت فردة وسنهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كيف فلتوا أي تصريح من عند ضيوف مزيكة فام ولا حتى من عند فريق مزيكة فام عليكم بالموعد يوميا لقاية ذي مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج أنت عارف صديقي؟
2: عارف صديقي أي صديقي يعني.
1: بالله العظيم يا مكيش بشو قولك
2: ليه خطر صديقي من قبل له
1: على شكون تحكي؟
2: نحكي على معز.
1: معز صديق الجميع اصلا. معز ماهوش عارف بالنسبه لنا هو صديق.
3: ان شاء الله
4: هو عاد اسمعني زنين و700 غلطه ليه لازم نفكوه من عند سيد الحكم وسيده
3: دقيقه تدريج
4: توا. اما هي تسمعي كم يا مرايه دقيقه 60 ثانيه يربحوا زوز ملين و700.
5: شكرا لي على اللي عليه اجماع.

0: اعتذر من الناس الكل, من جماهير ترجي, من المسؤولين, من الناس الكل. تصور اللي شكري سلمى ما زاد بجمعيته اللي وقت اللي استحقته كان موجود, وهذا عادي يعني. اللي يعرف شكري الباعر يعرف محبته للترجي. قول التصويره باهيه, سورتو تصويره باهيه اللي صارت, اللي نعرفه زاد رياض بن نور الحقيقه خدم في الترجي, اعطى للترجي, ابن الترجي, محب للترجي.
1: مثلا حد اخر, مثلا
2: حد اخر والله ما نعرفش, نعتبر صديق يعني, هو ما يعتبرش صديق.
1: مش على معز نحكي, مش على معز
2: في بالي على حد اخر
1: صحبه جمله رجعت
2: لا لا
3: قلت سلم مركزين وانا في العالم.
4: اي باي شكرا. تكلم فيه مقروين انت
3: بالتحديد من مدينه القيروان.
4: اي باي شكرا. دونك فهمت سافا قواعد اللعبه
3: واضحين, قواعد اللعبه مريقه.
4: اي باي دونك تعرف اللي ماكش باش لمزكش تجاوب كلمه واحده.
5: رياض بن نور مشكور على العمل اللي قام به, وشكري أمام مهمة كبيرة ياسر, شكري اسم كبير, شكري شخصية
6: خاصة ماهيش سهلة,
5: ماهيش سهلة بالكل. ونائب رئيس ورئيس فرع كرة القدم, يعني كل ما يهم كرة القدم بأصنافها الكل تحت تصرف أو تحت إشراف شكري الواعي.
1: يا نادي ما تعرفك ولا صديق قبل حلا لما يكون هاي المسكينة ما في بالها بشيء.
7: شنو عارف يا صديق؟
1: ما تجي عارفه صديق فرد وقت.
7: ما تجيش عارفه صديق. يا عارف يا صديق.
1: هذا يعرف الدبلوماسية.
7: هي ما هي ولا أنا أقول الحقيقة. يا عارف يا صديق.
1: ما تجيش عارف. ما تجيش صديق.
7: ما تجيش ما كيف.
1: أنا نحكي. أنا فضل ما يكون عارف.
2: اسألني على عارفي أنا راه.
8: من يخرج رقم معقول تاع عودة طوعية؟ وين يكبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة؟ وين الأجهزة الأمنية تخرج لنا بيلون على عمليات الإنقاذ وكذا؟ إلا وتخرج حاجات في بعض الأحيان, أنا شفت حاجات وأخبار يتعمل على أني من تونس في المكان الفلاني فلاني, تطلع رأي التصويرة جاي من بوركينا فاسو ولا من بوراندي عامل حرب الأهلية متاع البحيرات.
1: أنت كنت تحكي لمعز, معز راه صديق الجميع أصلا. هي ماذا أنا تعديت لك اللي تابلي بعدها, قلت لك ترى زيد أطلع شوية في الأرشي.
2: ها عارف شنو
1: صحيت ما مكش بيك بلا عارفك عارفك
2: ليش قلت لك هو
1: ما تجي عارف ما تجيش صديقنا.
8: رو فما ناس ما يحبوش يحبوا يعطلوا المراكب السايرة كما نقولوا احنا, وفما ناس عندهم الكيف متاعهم أنه البلاد متاعهم تتحط في مأزق ولا في عزلة ولا كذا.
1: أصدقاء حاجة وكانوا لنا صديقة, ماش نحكي على خدمة على وقتها سعيد. قد يكون هذا من أسباب اللي خلات رياض بن نور وإدارة الترجي الرياضي التونسي في مأزق. كتاب ده فما صداقة بين رئيس النادي, وهذا لو تنجم تحصل صداقات في الخدمة رو هذا منطقي جدا, بالعكس خيرها وطميو علاقة محلاها علاقة صحية. أما بعد تولي تلمو تحب تغطي على صديقك لين تضر الناس الكل في الأخر.
9: الملف هذا من أكثر الملفات اللي كثرت فيه المغالطات وفبركة الفيديوهات وفبركة الأخبار وفي محاولة لتحويل وجهة.
1: أنا والله نحب نحكي معك شوية صباح. خديت علوش العيد, خديت علوش العيد, ما خديتش علوش العيد.
3: احنا عيدنا محمدول وهزنا بطولة وبصلي عني
1: بي. فهمت دونك مش لازم علوش.
3: العلوش توجي واحدة, احنا كهزنا البطولة وعطى رجي
1: باهي خوي. هاي مالا شدي روحك هاك تلعب صباح.
9: ياريت ياريت في كل مرة في كل خبر في كل ومش خبر يعني نقوله في كل منشور نلقاوها على الفيسبوك وما أكثرها وفي الفيديوهات وخاصة الفيديوهات الفوتوشوب المركبة والصور المفبركة, فما حتى حاجات تخدم بالذكاء الاصطناعي هذه كل ما ياريت في كل مرة روك تكذبوا توك تكذبوا بعد دقائق خير ما لا تكذبوا بعد نهار ولا بعد بنهارين.
3: لا لا لا
1: برا اي برا تفضل اي تفضل يجيني من هنا يجيني على جنب دواك من هنا تفضل خويا من هنا اي طلع نتاعك. انا بلا فم واسمع بلا اذنين, ليس لدي جسد لكنني احيا مع الريح. برا الوجه
6: متهم تحترم انسانيته ما واقع علمونا الامريكان الانسانيه والبشر.
9: لكن سجن غوانتانامو كان سجن بلا محاكمات وبلا قضايا وبلا محاكم ولا قضاة,
6: والشذوذ الجنسي والعريان والكذا عملوا فيهم ما لا يفعله
9: سجن ابو غريب. سجن ابو غريب في العراق كيف كيف, وشفنا الصور اللي خرجت وشفنا كيفاش تعاملوا الجنود الامريكان مع العراقيين.
3: لا لا عزيز بتعاون اخويا نمشي نعيش شويه.
1: لا ثبت لي امورك تو دخل لي دخله كي صباح تعرفني معناتها مكشف.
3: احنا فرحين
1: اي معناتها انا فرحت
3: انا
1: فرح لا دخلتك معناتها ماهيش بريئه حبيت مركي حبيت مركي بول.
10: الاقبال الجماهيري غفير وغفير جدا
1: جماهيري
7: جماهيري
1: هذه مانيش في ملعب حمادي العقربي مانيش في ملعب حمادي العقربي اقبال جماهيري عملوا دخله اللي عليه.
4: اسمعني هما راهو اسمعني هو تجي تحسب مثلا زملين و700 قد يجيبهم كفتيش عند خير
3: برشا
4: برشا أما الزملين 700 تو يعاونوا في العلوش.
11: أو يعاونوا. حتى وقت ما دوما أي مواطن تونسي دوما ماذا بيها ليه ماذا مش.
4: كهومر حاضرين مريقلين العيد مضمون. مبروك يا شوقي زوز مليون 700 في فيلة الأفلام. العيد سيئ امريكا
12: زابينج. غدو يكون عندكم موعد مع زابينج جديد مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة. ميرسي بوكو فاطمة. الموعد بعد شوية مع الميتي ونخذ فكرة على التوقعات الجوية. هذه نجي تونيس سوق دلال من حكاية تونسية. نسمع توتشيتشي أول ساعة.

More Than a Love Song هكا غنينا Black Puma صباحكم فل ناركم مبروك الناس الكل تحيه ليكم كانكم ديجا بديتوا الخدمه كانكم ديجا في مقر العمل ان شاء الله موافقين يا ربي وان شاء الله كان بالرزق وان شاء الله صباحكم في كان الخير وكان التسهيلات شويه اخر ناخذوا فكره على اهم الاخبار في موعدنا اليومي في لي زيفينمون دو جور اما خلينا توتيت ناخذوا فكره على التوقعات الجويه في بوان ميتيو ميتيو طقت اليوم الخميس 21 ماي بعد السحب بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات البحر قليل الاضطراب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق بالنسبة الغدوة الجمعة 22 ماي الحرارة تقريبا دون تتراوح بين 22 و 27 درجة بالشمال وبين 28 و 34 درجة بمختلف المناطق البحر غدوة متموج بعض السحب أغلب المناطق والريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات ميتيو مازال مشوارنا متواصل معاكم تحية لكم مرحبا بكم نهاركم مبروك الناس الكل مازلنا معكم حتى للستة متاع صباح شوية خير موعدكم مع الأكتواليتي والأخبار وأهم زيد المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم الخميس 21 ماي هذه تغنينا تراجلتي توتي في أول ساعة مرحبا بالناس الكل

خاصة فينا ربينا دقيقة إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل وين ما تسمع فينا وقاية الأكتواليتي les événements du jour tout de suite ciao les événements du jour نحكي على أهم الأخبار نحكي زيادة على أهم الأحداث المنتظرة بالنسبة لليوم خلينا نبدأ بصرف الزيادات في الأجور وما أعلنت عليه وزيرة المالية البارح مشكلة سلامة صرف الزيادات في الأجور اللي تكون مرفوقة بالملحق متاع كل شهر الأشهر الأولى من سنة 2026 نحكي على جانفي فيفري مارس أفريل وهذا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات تبات في القطاعين العام والخاص وجرايات زادة المتقاعدين. الوزيرة كانت خلال اللقاء أجمعها برئيس تنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتأمين العام لبرنامج جسور التجارية العربية الإفريقية. أكدت أن الدولة التونسية تعزز في سياستها الاجتماعية ومواصلة في سياسة الترفيع في الأجور. نذكر زادة أن تونس أقرت نهاية شهر أفريل 26 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور للفترة 2026-2028 مع اعتماد المفعول الرجعي. هنا نحكيه على بداية من غرة جانفي 2026. بالنسبة للزيادات هذية فإنها شملت أعوان الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات والمنشآت العمومية، القضاة، المؤسسات الخاضعة للاتفاقية المشتركة. وذكروا أنه الأمر عدد 63 لسنة 2026 كان نص على زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في عدد من المنح الخصوصية والقطاعية، وضمنت الزيادات هذية 120 دينار للصنفين الفرعيين ألف واحد وألف اثنين، بين 100 و105 دينار للصنفين ألف ثلاثة و ب و90 دينار لبقية الأصناف. وشملت زادة الزيادات قطاع الصحة، التعليم، التعليم العالي، الهندسة الإعلامية، الداخلية، البحث العلمي والشؤون الاجتماعية. نفس الشيء بالنسبة للمتقاعدين، فإن النصوص الترتيبية أكدت أن الترفيعات هذه تشمل زادة جرايات المتقاعدين حسب التشريع الجاري به العمل. وكيف كيف زادة نذكروا أنه الأمر عدد 64 لسنة 2026 بتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية. أقر هو زادة زيادات مماثلة 120 دينار للإطارات، بين 100 و105 دينار لأعوان التسيير، و90 دينار لأعوان التنفيذ. بالنسبة زادة للقضاة فنفهم الأمر عدد 65 لسنة 2026 هو بيدو تضمن الترفيع في أجور القضاة عبر زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينار خلال سنوات 26 و27 و28 مع تعميم الإجراءات على جرايات زادة القضاة المتقاعدين. كنا البارح زادة حكينا على بالنسبة للموضوع اللي يهم الجرايات وبالنسبة للمتقاعدين جوستومان، وفما بعض المعطيات اللي حكينا عليهم في علاقة بأنه باش يتم صرف الجرايات استثنائيا بمناسبة عيد الأضحى نهار 22 مايو اللي هو غدوة الجمعة. ونحب نذكر زادة أنه الناس اللي عندهم البطاقة متاع جرايتي من متقاعدي سينساس وما زادة بإمكانهم سحب الجرايات متاعهم من الموازعات الآلية من ليداب. دونك أبختيغ من اليوم أي متقاعدة ومتقاعدة اللي عندهم الكارتة متاع جرايتي من متقاعدي سينساس ينجموا يقوموا بسحب الجرايات متاعهم من الموازعات الآلية. Les événements du jour. أول ساعة.

0: صباحكم ورد إن شاء الله. هذه سنجلاتي تواصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة. ناخذ فكرة على شو يستنى فينا بعد شوية في أحلى صباح. يلا لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد يكون على بارتير من الستة متاع صباح كالعادة مع أمي جارة ليكيب متاع أحلى صباح الكل تكون حاضرة من ستة حتى للتسعة. جيكم بالأخبار, جيكم بالبونيمور إن شاء الله, بالبون إنرجي وكيكة. تعدي معنا ثلاثة ساعات إن شاء الله, ما فيهم كان الأخبار وما فيهم كان المعلومات وفيهم زادة برشا ربح حتى نعطيكم فكرة على شان السنة فيكم. الموعد يكون في ساعتنا الأولى مع فاطمة دقيقة, هذا 46 دقيقة خربج تربح لي كارت دو روشارج من إيدي موزايك اف ام كل يوم مع سبعة غير دراج نجمو تربحوا معنا 17 دقائق. موعد لاكتواليتي ماكي في 10 مينوت كونو 27 دقيقة 37 دقيقة هو موعد الربح يوميا في صباح تربح. تكلمونا على 71-113-1000 نجمو تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديدة على 71-113-1000. هي الطريقة الوحيدة اللي تخليكم نجمو تشاركوا وإن شاء الله تدخلوا في القرعة وتكونوا انتم من بين الحاضرين معنا. مع أيمن زيدا عندكم فرصة انكم تربحوا فيها لو كوندكتور 200 دينار. كيك انت وزهنك منين خارج اليوم الصباح وين ماشي اليوم الصباح, تنجم تلقى أيمن في أي بلاصة, هو واللوغو نتاع موزايك اف ام. دونك تمشيو له شلا تشيركو وتربحوا معاه ال 200 دينار من هدية توتال انرجي. ساعتنا الثالثة الموعد مع إياد الدهمني, رجعنا اليوم في مع إياد وكالعادة المواعيد اللي تعودتوا بهم الباغوميتر الأخبار والتعليقات السريعة في 30 ثانية ونختموا كالعادة بانتباه اشقال. وموضوعنا اليوم في انتباه اشقال هو موضوع أثر برشا جدل البارح وخلى برشا تعليقات وخلى تقريبا كل وسائل الإعلام بتحدث على الموضوع هذايا. نحكيه على أصول الصمود ونحكيه كيفاش تعامل زيدا الاحتلال مع أسطول الصمود, وخاصة زيدا نحكيه على بنغفير وتعامله مع أسطول الصمود. هذي كل مش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا الثالثة وآخر ساعتنا الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لنا, مرسي بوكو صالح اللي رافقنا في الإخراج, شكرا لكم دوم على الاستماع, مرسي فاطمة زيدا اللي سمعناها في الزابينج. موعدنا بعد شوية في أحلى صباح, غدوة إن شاء الله موعدنا يتجدد في أول ساعة. نهاركم مبروك, نهاركم زين.
1: Les programmes du jour, Mosaïk FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة لستة الصباح مع نادية الفورتي. مسايك FM الأولى في تونس.

صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح مبروك سعيد، ان شاء الله باذن الله صبحيه الخميس كلها اخبار طيبه. الحاضر محمد والغايب ابليس اللي بدأ وانطلقوا في امتحانات الثلاثي الثالث التلامذه نتاعنا. ان شاء الله ربي ينجحكم ان شاء الله باذن الله بالاعداد الطيبه اللي قريب يكملوا الامتحانات نتاعهم ان شاء الله بالاعداد الطيبه زاده. كيف كيف اللي حضروا للبكالوريا ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب النوفيام السيزيام كل المناظرات الوطنيه والجامعيه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تكون في ظروف طيبه، يا حصر علامات المراجعه يا حصر علامات القرايه. فما شكون اللي كان يراجع اللحظات الاخيره الماني تايم يراجعوا فيهم قبل الامتحانات، فما شكون من اول عام تلقاهم اجور كل شيء يحضروا في وقته، فما شكون اللي راجع في القهوه، فما شكون كل واحد عنده بلاصه معناتها مغروبه بالمراجعه. مثلا نادي انت وين كنت تراجع قبل المراجعه؟ كانت المفضله نتاعك فين؟ في الدار. في الدار كل واحد كيفاش. مراد مثلا كان في العصر الحجري وقتك كان اخر في الغابه حضر كل واحد كيفاش. فان فاطمة في بنزرت ما هي في القنطرة، وانت تطلع القنطرة وتقعد تراجع وانت فوق القنطرة. مثلا انا كنت راجع مثلا في القهوة. كل واحد كيفاش يلقى طريقة المراجعة. انتو كان النتيجة هي اللي بين فايدة، بعد هاكم تشوفوا النتائج كيفاش وانتها مشيت. اللي فوق القنطرة تشوفوا فيه كيفاه، اللي في الدارك تشوفوا فيها كيفاه، اللي في العصر الحجري ها والتو مازال غادي ولا بعد في القهوة ولا بعد دجاكم تشوفوا. دونك ان شاء الله ربي يعطيكم أتمنى وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوكم في صبحية اليوم الخميس كل عادة برشا بونيمور. إن شاء الله ناخذوكم من توا لتسعة نتاع الصباح ونتسمعوا في موزايكا فيم إن شاء الله طريق السلامة. إن شاء الله ربي ينجحكم وربي يعينكم وإن شاء الله يا ربي تعديوا معنا أحلى صباح.

0: De Santas Bea. Météo.
1: ستة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 21 مايو، بعض السحب بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالوسط. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 34 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة الجمعة الحرارة باش تكون دون تغيير. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Gute Sonntagswehr.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم طاقة حلوة. لليوم 21 ماي، أول يوم من موسم عيد ميلاد الجوزاء، أول يوم في احتفالية برج الجوزاء بعيد ميلاده. يا سيدي بالفرحة السعادة، وكل عام وانت حي بألف خير. وقت نقولوا الجوزاء يعني خفة الدم، وأحلى حاجة فيه أنه مهما تعب وإلا تقلق ديما يلقى طريق يرجع النور الروح للناس اللي دايرة بيه. فترة الخير اللي كنتي دالو ميزان، أول أخبارنا للحمل مع دخول الشمس البرج الجوزاء، تبدأ عندك فترة أخف الثور. بعد ما كنت تحت الضوء في موسم عيد ميلادكم، اليوم تبدأ تحس بروحك أهدى وأكثر وضوح. وإنتي يا جوزاء، القلب يفيق من جديد، راهو عندك تعارف. السرطان ابني حياتك على الشيء اللي طمن قلبك مش على الشيء اللي تعبك. والأسد الفرص قدامك باش ترتب أمورك المالية وتلقى طريقة جديدة للزيادة في المدخول. العذراء إذا ثم شخص صادق في حياتك، العلاقة راهي تنجم تولي أعمق وأقوى. وإنت ميزان نفسانيا ترجع تتلهي بروحك، في راحتك زيادة وحتى مودك يتحسن تدريجيا، هذا حسب توقعات الفلكية الماجي فرح.
3: بتضج أيامك باللقاءات والصداقات، وهيدي الفترة جيدة جدا كمان للأعمال، لح تتقدم فيها الأمور بشكل جيد، وبتحصل أنت على دعم ميركور والشمس بالجوزاء، بزودوك بجاذبية وسرعة بديهة، تشعر بالاطمئنان بهالفترة.
2: المهم نحبك تسيس من كثرة التفكير والتردد في علاقاتك، حتى العقرب فما فرصة تغيير في الروتين وإلا بداية حاجة جديدة تستنى فيكم. القوس راهي الفترة هذه مش للإنعزال لكن للحركة، تجديد كل ما تبدل الروتين وتخرج أكثر، الحظ يبان بطريقة أوضح. ونصيحتي للجدي، فرح روحك حتى بالحاجات الصغيرة مش كان بالإنجازات الكبيرة. الدلو راهو ثالث برج اللي يتمتع بالحظ السعيد مع موسم عيد ميلاد الجوزاء، داخل عليكم أيامات الخير، أيامات الراحة والاستقرار والفيل الزين. ونكملوا مع الحوت، هي نصيحة، راهو الحب مش مشروع وإلا خطة، كهو هو إحساس لازم يتعايش ويتعبر عليه. وإن شاء الله زيدا موسم عيد ميلاد الجوزاء يكون خير على كل الأبراج الفلكية.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح النور، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، صباحيه الخميس الحاضر محمد الغايب بديس، وان شاء الله من ما تسمعوا فينا صباحكم اسعد الايام. تنجموا تربحوا اللودو برودوي جديده مع 7:35 دقيقه، وطلبونا من توا 71113000. هاتك التليفون، حضر لي روحك، رقم البطاقه هو التالي 40 79 91 42 11 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. votre magazine d'actualité وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. انطلاق عملية سحب جرايات حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينساس من الموزعات الأهلية للأوراق المالية البريدية والبنكية منذ مساء أمس الأربعاء وفق بلاغ للديوان الوطني للبريد. بلدية تونس تعلم العموم في بلاغ أن المسبح البلدي بالبلفدير يفتح أبوابه لنشاط السباحة بداية من يوم الثاني من جوان القادم، وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. وزارة الصحة توضح أن انتداب الممرضين والفنيين السامين ومساعدي الصحة يتم طبقا لإحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 25 و2000، وذلك بالاعتماد على قائمات الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط لحين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. ووزارة الصحة تضيف أن الانتداب يتم وفق معايير أولوية موضوعية ومضبوطة تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج ثم أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سنا بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ويأتي توضيح الوزارة في إطار ردها على سؤالين كتابيين للنائبين في البرلمان أمل المؤدب ويوسف التومي حول موعد تطبيق ما ورد بقانون المالي لسنة 26 و2000 بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمات الانتظار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم بمعية كل من نظيريه الجزائري أحمد عطاف والمصري بدر عبد العاطي في اجتماع عالية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة. ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في الوقت ذاته من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. ملف واشنطن تلوح بإلغاء تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يتراجع السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ملف الطاقة يهيمن على محادثات الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء في العاصمة الصينية بكين. وتأتي القمة في وقت تتزايد فيها أهمية السوق الصينية بالنسبة لروسيا مع استمرار العقوبات الغربية، في حين تنظر بكين إلى الإمدادات الروسية باعتبارها مصدرا أكثر استقرارا للطاقة في ظل اضطرابات الخليج ومضيق هرمز. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، يتواصل مع أمين وكامل الفريق، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس أحلى سباح.

0: 7:11 دقيقة على موزايك فيم. صباح نشاط، صباح حيوية، إن شاء نهاركم أسعد الأيام، عودة طيبة. إياد مرحبا.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. وين كنت ثلاثة أيام؟
1: كنت لوج على علوش.
0: لا بس ثلاثة أيام لوج على علوش.
1: لا لا لا
0: كريت ثلاثة أيام. مش بشيش لعلوش أصلا لوج على شلون.
1: كريت ثلاثة أيام راح
0: ارتحت بي
1: وما. الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله يا سيدي، إن شاء الله راحة طيبة
1: يعيش
0: إن شاء الله من هنا لنيوفا سيزون ما حشت لطف عليك خويا إياد، واللي بيه الفايدة إنك رجعت في نشاط وحيوي وارتحت.
1: الحمد لله.
0: هذاك اللي بيه
1: الحمد لله.
0: بونجور نادو.
2: أهلا وسهلا. أهلا
0: عنا ضيف اليوم ولا ضيفة؟
2: عنا إياد ضيف، ما أحسنش من إياد ضيف. بون غتور إياد.

0: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وأكدت أن تونس ماضية في تعزيز سياستها الاجتماعية ومواصلة في سياسة الترفيع في الأجور. بنذكروا أنه في آخر شهر أفريل كنا حكينا عليه برشا الموضوع ذي، أنه تونس أقرت مجموعة من الأوامر الرئاسية والحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور بالنسبة لفترة 26-28 مع اعتماد المفعول الرجعي. كنا حكينا أن المفعول الرجعي يعني نحكيه على بداية من غرة شهر جانفي 2026. الزيادات هذه شكون شملت؟ شملت أعوان الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات، المنشآت العمومية، القضاة، المؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة. وكان نحكيو على تفاصيل الزيادات زادة حسب الأصناف، فإنه نلقاو الأمر عدد 63 لسنة 2026 نص على زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عن طريق الترفيع في عدد من المنح الخصوصية والقطاعية. الزيادات زادة شملت قطاعات كما الصحة، التعليم، التعليم العالي، الداخلية، الهندسة، الإعلامية، البحث العلمي والشؤون الاجتماعية. شويخ نحكيو على المتقاعدين زادة، ولكن الزيادات زادة ضمنت بالنسبة للصنفين الفرعيين ألف واحد وألف اثنين 120 دينار. بالنسبة للصنف ألف ثلاثة وب بين 100 دينار و 105 دينار، بقية الأصناف 90 دينار. بالنسبة للمتقاعدين فإن النصوص الترتيبية أكدت أن الترفيعات ذي بشتشمل حتى جرايات متاع المتقاعدين وفقا للتشريع الجاري به العمل. والأمر عدد 64 المتعلق بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية واللي زاد أقر زيادات مماثلة، دونك 120 دينار للكادغ الإطارات، بين 100 و 105 دينار لأعوان التسيير، و 90 دينار لأعوان التنفيذ. وباش نختموا بالزيادات الخاصة بالقضاة، لأنه الأمر عدد 65 لعام 26 ضمن الترفيع في أجور القضاة عن طريق زيادة سنوية في منحة القضاء بقيمة 120 دينار خلال سنوات 26 27 و28 مع تعميم الإجراء على الجرايات متاع القضاة اللي متقاعدين.
1: به مبروك، مبروك للناس الكل. إيه مبروك
2: ياسر، مبروك
1: للناس مبروك
2: لا مبروك للناس الكل. علاش؟ خاطر احنا نعرفوا انه معناتها منظومة الزيادات كسوة في القطاع العام وإلا الوظيفة العمومية وإلا القطاع الخاص معناتها تشمل الناس الكل اي كومبري اللي هما اليوم مباشرين وإلا المتقاعدين. هنا راهو زاد فما توضيح انه في مخ الناس انه فما العام وإلا العمومي والخاص، ولكن في القطاع العام معناتها فما معناتها زوز خلينا نقولوا نوعيات. فما اللي هما موظفين في الإدارات، قاهم موظف في وزارة هذوكم حاجة، وفما الموظفين في المؤسسات العمومية اللي هما زادة ستاتيو آخر. ولكن الزيادات اليوم تشمل الناس الكل اي كومبري القطاع الخاص. في الحقيقة هذايا كله معناتها كنا نعرفوه من آخر شهر أفريل وقت اللي تم نشر الأوامر، ظهر لي ليلة 1 مايو كانت فما رمزية متاع عيد الشغل في الإعلان على الزيادات هذه. ولكن يمكن الإيجابي هو التزامن السنة مع عيد الأضحى اللي خلى أنه على الأقل بالنسبة للقطاع العام أنه أولا باش تجي زيادة في الشهر هذا قبل العيد، ولكن زادة باش يجيوا معها ما يسمى بالملحق ولو غابيل اللي هو معناتها الزيادات متاع الأشهر من جانفي إلى ماي، واللي معناتها باش تسمح للبرشة خاصة الموظفين والقطاع العام أنهم يجابهوا وإلا تساعد في مجابهة المصاريف متاع عيد الأضحى.
1: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. أقدم معنا راجعين أحلى صباح.
3: أوه، هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريدو، طور عالمك.
6: ما حليها صباحك مع صباح الناس.
7: صباح الناس
6: هنا وين الاخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد، تسمع اخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس، عيش صباح. من 2 للجمعة من 9 للنص النهار على

0: ما نلقاش برومو على ريستو
1: جسيت ماكسيت اوتر لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وكل شلقيت عندك اورانج
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: مع زمنية اربح كيا بيكات هدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان
4: امشي لعزيزة
2: ميتيو
0: مباشرة مع ضواتنا لرصد الجوي اخونا انيس ان شاء نهارك اسعد لين صباح نور
5: صباح الفل والياسمين امين تحية ليك ولو في اذاعة مزيك
0: يقول لي طقس المدة هذايا النهار هو بيدو قاعد يتعاود
5: فسكي فسكي على روحك
0: النهار هو بيدو كل يوم نفس النهار يتعاود جوست ليامات الاسم يتبدل وكعب
5: صحيح هي نجم نقولوا تقريب كل العناصر الجوية في استقرار يعني تتواصل هيمنة المرتفع الأسوري لونتي سيكلون دي زاسور هذا يهيمن على أجواءنا بالتالي استقرار في كل العناصر الجوية سماء بتكون صافية إلى قليلة السحب على كامل مناطق البلاد الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق تتقوى آخر النهار بالجنوب وتكون مثيرة حاليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي البحر عموما قليل الاضطراب يصبح متموج بالسواحل الشرقية ودرجات الحرارة تتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات تونس العاصمة إن شاء الله ننتظروا 27 درجة كحرارة قصوى في الحقيقة هذه المعادلات العادية من للعشر أيام الأخرى من شهر ماي كان ناخذوا بعض الأرقام مثال في تونس العاصمة المعدل الحرارة القصوى اللي آخر 10 أيام من شهر ماي هي 28 درجة سليانة 29 درجة القروان 31 درجة تالا 25 درجة المهدية كيف كيف 25 درجة هي ونابل القصرين 28 درجة قفصة 32 درجة صفاقس 27 درجة توزر 33 هي وقبلي جابس 26 درجة جربة 27 درجة مدنين 31 درجة المهدية قلنا 25 درجة مطماطة 29 درجة هذن بعض الأمثلة الأيام القادمة تتواصل الاستقرار تقريب في كافة العناصر الجوية هيمنة المرتفع الأسوري تتواصل حتى بعد أيام العيد ممكن الملاحظة هي الأيام هذه الحرارة قلنا في استقرار باش يكون فما ارتفاع ملحوظ بداية من الأسبوع القادم يعني أيام العيد ممكن نعيش حرارات ثلاثينية على كامل مناطق البلاد ممكن حتى تتجاوز 30 درجة في تونس العاصمة
0: هذا أقرب لأيام العيد مار
5: أي نحكي على أيام العيد أي. هذا هو الطقس أمين تقريب خدنا في استقرار يعني كل شيء يمكن في الليل حتى اليوم يعني درجة حرارة معتدلة الدنيا تكون عموما بين 17-22 درجة تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية هذا هو الطقس شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله أسعد الأيام في الأمان
2: ميتيو
3: زمنية اربح كيا بيكات هدية عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. صباح نور مكي.
1: صباح الفل والياسمين خويا امين ليك وللسادة المستمعين.
0: اليوم نبداو بلؤي بن فرحات، هذا الاسم الذي تردد مؤخرا منذ اعلان قائمة المنتخب الوطني التونسي للبارح، وين فما بعض التصريحات الجديدة.
1: في الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان على قائمة المنتخب، كان صبري الموشي قال أنه لؤي بن فرحات مهاجم كارلشروور الألماني في الدرجة الثانية كان موجود في القائمة، لكن تنحى لأنه والده في آخر وقت اتصل به وطلب عدم دعوة والده المونديال بحجة أنه ما زال موش حاضر. ومن بعد حسب صبري الموشي الطفل ما عادش يهز ووالده ما عادش يهز تليفون. قعدنا نستناو أيامات حتى لين جاء توضيح من لؤي بن فرحات، وفي تصريح البيانين الألمانية الملاعب قال أنه عنده إصابة قديمة تطلب راحة وعلاج نجم تعطل مسيرته إذا ما تبراش كما يلزم، وأضاف أنه ما رفضش المنتخب الوطني التونسي. قال الإصابة هي كسر في أسفل الساق خلته يغيب 4 شهور في الموسم اللي تعدى. وقال لؤي بن فرحات أنه بعد الراحة فما فترة تحذيرات خاصة لازم يقوم بها للتعافي 100% من الإصابة، وهذه هي الفترة اللي تجي مباشرة بعد المونديال.
0: نجم تفعل معك
1: بجي نكمل لك هذية وبعد
0: ما نتفعل معك
1: ليه ليه خطر عارف تفاعل متاعك وين؟
0: لا والله لا ما تعرفوش.
1: قل لي ماذا
0: فاجئك أنا أخويا؟
1: فاجئني
0: أما أنت راضي علي ذاك اللي نحبه، ما نحبش فاجئك. معناتها النجم يكون بالرسمي هو ساقه مضروبة مكسورة وكل، معناتها هذا هذا وارد، أنا ديما نسبق حسن النية. لكن هل فما شكون ساقه مكسورة ما يهزش التليفون؟ ما تبسيقه يهز التليفون؟
1: صحيح.
0: أنا هذا السؤال وكه هم بعد عمرو اللي تحبه. تفضل مصر.
1: في نفس الحوار متاع البارح حكي زاد على مستقبله لؤي بن فرحات، قال أنه عنده عروض وينجم يغادر كارلشروور، وزاد ما سكرش الباب بخصوص مستقبله مع المنتخب. ونفس المصدر اللي تحدث مع لؤي بن فرحات قال أنه حسب مصادر في فريقه الألماني كارلشروور باش يمشي للمنتخب ألمانيا لأقل من 21 عام. لهنا بدأت تظهر الحكاية أكثر وتتوضح أكثر. ما المشكلة موش غادي أمين، المشكلة عليش مش من الأول خوي.
0: أنا قلت لك الموضوع اللي حب يجي مرحبا، اللي ما يحبش مش لازم، معناتها مش بتلحليح هو اللاعب مع المنتخب، اللي حب يجي ما يحب يحمل ألوان منتخب تونسي مرحبا، حب يحمل ألوان بلاد أخرى هو حر، معناتها ما لا يفسد. أما الحاجة الإشكال الوحيد اللي عندي معناتها اسكو في ألمانيا تهزوا التليفونات بسقيكم وكاو، معناتها أنا معناتها كي نطلبك نورمال تهز علي التليفون، هذه أبسط حاجة نتاع معناتها أغزر يا رسول الله. راني راه في الأخبار اللي تبارتاجا في العالم الكل بكل اللغات،
1: في العالم الكل
0: والله نحكي بجدي الأولاد راه في العالم الكل بكل اللغات لاعب يرفض أنه يلعب المونديال، بالله العظيم
1: العالم الكل مش مصدق،
0: معناتها يعني حد ما هو مصدق. الواحد يقول إجي ألعب كوب دي موند يقول لهم ليه ما نحبش، معناتها هو حر بعد يعمل اللي يحب، ما بقاش نوع معاش تليفون سقيك. اوكي تفضل
1: اوكي سيبون
0: نمشي لمصر.
1: نمشي لمصر.
0: مصر خويا صار فيها اللي ما صارش اعوام، المسخ صار في البارح. صديقنا ايمن مباطن اش كان في بيلو دايرو اللي
1: نورمال مو في بعد الاخير البارح سيف الدين الجزيري ساعة اللي يهمنا بدرجة اولى التوج مع زمالك بالبطولة المصرية، ايام فقط بعد تتويج بكاس الكاف. البارح في الجولة الاخيرة كان رهن ثلاثي على اللقب، الزمالك بيراميد سوال الاهلي. الزمالك كان اقرب وكان يكفيه التعادل، لكن الامكانيه نتاع انه واحد من فرق ثلاثه يتوج كانت موجوده البارح، والزمالك احسن من اللقب بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 وتوج بالبطوله للمره 15 في تاريخه. المرتبه الثانيه مشات البيراميدز اللي كمل ثاني بعد ما ربح سموحه 2-1. دونك الاهلي وين؟ الأهلي في كاس الكاف في المركز الثالث رغم أنه ربح المصري البورسعيدي 2-0. دونك الأهلي يغيب على تشامبيونز ليج للمرة الأولى في آخر 11 موسم. العام الجاي باش يلعب في كاس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. والأهلي بيان سور ديما نذكر أنه فيه زادة تونسي كما حكينا على سيف الجزيري، نحكي على محمد علي بن رمضان مع الأهلي المصري. عندك متعلق على الأهلي ولا نتعدلك على اللقطة اللي صار فيها؟
0: لا لا الأهلي مش موجود، أما مع تاريخ الكرة ما تحبش تكون مثلا مغلومين بالكرة تو باش يفهموا، ما تحبش لقباحة الكرة يبدأ أول السيزون احنا فريق المليوني احنا ما عارفش ندرشني يغزو البيجين تاعنا شو انتم مشكونكم يلي ما جيتو شيء ندرشني هاوس السيزون كيف شوفيت الكرة والله بالرسمي كل ما فريق يخرج معتها يتكبر على بقية الفرق تكون نتيجة هكا من الله غالب معتها مش متشمت انا في الاهلي ما يهمنيش معتها معناتها في مصر هما دبروسهم يعملوا اللي
1: يحبوا بينت بعضهم
0: بينت بعضهم. خويا اللي ربح صح علي، ما ربحش ان شاء الله فرصه اخرى. انا اللي يهمني سيف الدين الجزيري هو بطل في مصر، ويهمني محمد علي برمضان اللي هو لاعب تونسي ولاعب دولي تونسي، يهمني كاريره مع الاهلي باش نشوفه مع تسكن نعملوا عليه ولا ولا. انا هذا اللي يهمني في هذا
1: بالضبط. هذا بخصوص الرياضي والعادي. البارح اللي ماهوش عادي انه لقطه استثنائيه صارت، نحكيوا على شو مصري بامتياز، بما انه اللقب كما قلت لك من الاول انه ينجم يتحسم في ما بين ثلاثه فرق. دونك رمز البطوله البارح ما مشى حتى استاد، قعد في مقر الاتحاد المصري وما مشى حتى الاستاد. كي ربحت الزمالك وتأكدت من التتويج باللقب، اللقب رمز البطولة درع الدوري المصري، مشى الاستاد، مشى الاستاد القاهرة وين لعبت الزمالك. كيفاش مشى الاستاد؟ في لقطة هوليودية، دخل في هليكوبتر مشيت للاستاد فيها هي نوعا ما عملية فيها شوية اشهار من جهة وفيها خدمة زادة وشو من جهة اخرى. هليكوبتر تدخل للاستاد، الأرضية الملعب، يتحل الباب تاع الهليكوبتر، يهبط درع الدوري المصري اللي تحصل عليه الزمالك. لقطة الحقيقة ممتازة، وشو عارفوا كيفاش يعملوا
0: بصراحة. أنا قلت لك ممتاز صح اليوم، أنا غيرت بصراحة غيرت كرا حاجة كان غير. أنا ما تأخذ كيفاش خاطر ما يعرفوش للجورني الأخرى شكون باش يهز البطولة، دونك قعدوا استناوا للآخر من بعد جابوا لهم هليكوبتر.
1: كيفاش وكيفاش لموا كيفاش لموا ما بين الشو والبو،
0: عملوا اشهار ما تربحوها لقطة تسويقية زي ذلك.
1: لقطة تسويقية، هم ديجا الدوري متاحهم يعني عنده تسمية وكل شيء. ان شاء الله نشوفوا نحن
0: ان شاء الله نمشوا نحكي عنه
1: نتعدي
0: وخيرك تفضل. هزنا الأوروب ميسيل
1: نحكيو على الماكينة متاع الكاش اللي هي البريمير ليج. رغم المنافسة الكبيرة في أوروبا، البريمير ليج تبقى البطولة الأغنى في العالم دون منازع، خاصة أنه نحكيه على مداخل النقل التلفزي وحقوق البث. الفرق الإنجليزية تتحصل أمين على أرقام خيالية مقارنة ببقية البطولات الكبرى، وحتى آخر الفرق في الترتيب في البريمير ليج يأخذوا أكثر من الفرق اللي توج بالبطولات الأخرى. مثلا في الموسم هذا من المنتظر أنه تتجاوز مداخل حقوق البث في البريمير ليج 3.8 مليار جنيه استرليني، يعني نحكيه على أكثر من 14 مليار دينار بالتونسي. مليار دينار مش مليار،
0: هذي أعطيني بالفلوس تانا انت هداش تحكي لي بالدورو كما يعمل
1: مليار دينار
0: كما يعمل إيه دي دخلي مليار دينار من ليم أعطيني دي بفلوس نقده 14000 مليار قل
1: صحي
0: نفهمك كيك احنا توانسة نفهمك كيك
1: مليار دينار
0: لكن مليار مليم من المليمات.
1: لا ما نحكي على المليمات. المبلغ هذا يمين يتقسم من بين الأندية بطريقة تخلي حتى الفرق الصغيرة تاخو برشا مداخيل. مثلا بطل انجلترا أرسنال باش تحصل في حدود برسك 600 مليار توانسة
0: في توانسة بلاي قديش يخل بطل
1: خلنا نخذك
0: تعديه اللورو مش نعرفك هما
1: بحكي فرغة
0: تي قدي قل لي ميسير قل لي ما نعرفش خير
1: خليه ما نعرفش
0: تي لك أن تعرف بجهرب يقول
1: لا لا اللي نعرفه أنه مبلغ زهيد جدا معني
0: 2000 فرنك يا أخي مبلغ زهيد 3000 فرنك 2500 مكي 12200 تي تعطيني رقم مكي شنو بليك انت عارف قول
1: ما نعرفش
0: بكتبوا في ورقه نقولوا
1: خليك لا ما نعرفش خلينا نكمل لك الساعه. قلت لك ارسنال باش ياخذ 600 مليار، اما حتى الفريق اللي ينزل ماهوش باش ياخذ تقريبا اقل من 380 مليار توانسه، يعني نحكيوا على فوق ال 100 مليون اورو.
0: مشكله وتياح يولي بطعم لذيذ
1: ريت التياح اللي تحكي عليه بطعم لذيذ. مثلا برشلونه في اسبانيا تتوج باللقب ما يخلطش للمبلغ هذاك
0: بالله ياخو اقل من
1: ياخو اقل ياخو في حدود يعني ديما نحكيو توا مين على ديزيستيماسيون خاصه على البطولات الاخرى نحكيو على في حدود 85 مليون يورو. سيريا تقريبا كيف ما بين 70 و 90 في ايطاليا ديما نحكيو على ديزيستيماسيون خاطر انت والموسم. في المانيا كيف في حدود 80 مليون يورو. إسبانيا فرنسا الوضعية أتعز خاصة مع الإشكال اللي صار السنة في حكاية حقوق البث وكل شيء. دونك الفكرة الأساسية مش كان في حجم الفلوس، أما زاد في طريقة التوزيع. البريمير ليج تعتمد على نظام يعطي جزء كبير حتى للفرق الصغيرة باش تقوي المنافسة، باش الفرق هذه تنجم تعمل ميركاتو قوي ويوصلوا أمين. فما أندية تطيح بالعاني باش ياخذ الفلوس باش تعاود تبني وباش تعاود ترجع. في البطولات الأخرى بيان سور الفارق ما بين الكبار والصغار كبير برشا، وكل عام يزيد يكبر. دونك ماناش نحكيو على مجرد بطولة كرة قدم، نحكيو على نظام مالي كبير برشا.
0: واضح، يعطيك صحة مكي. لانجلتير نذكر أنت ممكن في أول التسعينات قداش عمرك؟ 91 92
1: واحد اثنين
0: لا لا برسم ايه؟ من عام أنت؟
1: 90
0: مرة عم دورة أرجع
1: أوكي يا عمي أمين
0: صحيح دورة أقول يا عمي في أول التسعينات مراد خلنا نحكي مع مراد هو مو على الأقل فرقة عبيد فرد عمر معهم في
1: السجود نتكلم
0: أنت أرفع مراد عمي من اليوم بشو تتكلم ترفع صبعك أنا منا نقبلش مع عام 90 ما تقاعد معايا من عام 81 تقول يا عمي سعدجة
1: يا عمي أمين
0: به قلت نتذكر مراد في أوائل التسعينات
1: عمي مراد
0: لا لا أنا ما قلت له مراد مش عارف معناتها في أوائل التسعينات وقت كانت كانال بلوس تذكر كانال بلوس هوريزون قبل ديكودور المفتاح انت ما خلطتش على انت المفتاح ما تعرفوش انت فاش تحكي ما تتحط بالمفتاح اسكت يا مكي خليني الكاميرا ما تخلطش عليهم راك
1: قصيت علي شويه عام كم قص علي جاجي هذا منقصش
0: امور امور امور قدر وعمر تو معناتها ماشي
1: يا عمي يمين
0: دونك ديكودور هذاك نذكر كانوا فما نجوم راهو كبار برشا في الشامبيون تاع انجلترا من وقتها قاعده تتسوق معناتها ملي حليت عينيا وراف الكوره وبديت نفهم شويه كوره الان شيرر معاش كان تسمع بيشير
1: بعد شويه لا لا لا
0: انا شيرر
1: اي هما مش اوائل من بعد لا لا نحكي على 96 و 98
0: يا اخي ديك كور يا اخي طول هو هبط يلعب مع نيوكاسل في بالك انت ما عم يلعب مع كيبيت خرين قبل يا مكي وبيركامب خلطت عليه بيركامب كور
1: دينيس
0: ولا سمعت عليه لا لا خلطت عليه كور ولا مع تاع بيركامب والكيبه هذيك اللي فيها تيري تيري اونري
1: وبعد جاء الفينات وانت طالع
0: تيري اونري باتريس فييرا باتريك فييرا روبير بيريس معناتها كان بالرسمي فما شامبيونات دوخ ومانشستر وقتها في تومبوكا زاد كيف كيف بملاعبيه كبار غاري نوفيل عاش كان تذكره ولا لا
1: خصوص
0: اخوه في النوفيل فوالا ما تسمع بهم اسمع انت هذوما ما خلطتش
1: لا هذوما كانوا يكوروا امين يا اخي
0: اخي مولود مقيدوك مؤخر انت
1: لا لا
0: شبيك يا بك قيدوك بعد تولدت في الثمانينات وقيدوك
1: انت تحكي على العباد
0: نسيوا اللي عنده مولايد في الدار مشاو قيدوه بعد 10 سنين
1: ولا تحكي على العباد
0: برا مكي عاشوا نتقابلوا ان شاء الله باذن الله نتقابلوا ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس برا مكي نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس
1: شكرا عمي امين
0: فينا مين 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. أحلى كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95 بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم
2: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
4: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
6: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
8: Agile Énergie t'offre le gamme MTH Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth زيوت 100% italienne t'offre une حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. Eni iSynth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
9: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
10: خدمة تحكي لغتي.
11: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكرة من الدار.
12: توب نت very fiber people.
13: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
14: مونوبري ديما معك.

0: 41 دقيقة على موزايك وقيت الربح.
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
0: صباح نور لطيفة.
2: صباح الخير.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. صباح نشاط، صباح حيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. اليوم الطليعة نتاعنا تنجم تربحك معنا ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، ممتاز برشا، يعمل كيف فيه كل ما تستحقه إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: باه تربط بسهم، حسيتك مش تجاوب اليوم. أي مش مشكلة، تعدي للغز اليوم. اللغز شنو يقول؟ فما راجل عنده 4 بنات، كل بنية عندها خو واحد، قداش عنده من صغير؟ توب كرونو.
2: 5 4
0: ولا باب باب باب باب باب باب مالا لطيفة، ارفعوا لك القبعة يا لطيفة. فسر لهم عاد مستمعين خاطر ما فهموكش، فسر لهم كيفاه.
2: 4 بنات وكل واحدة عندها خو، معناها خو هما الأربعة خو عندهم خو واحد
0: بالطبيعة. برافو والله، برافو برافو لطيفة، ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، يعطيك الصحة يا لطيفة. وكما عودتكم جديدة بالربح والبنة، المرة هذه مايونيز جديدة باش تربحكم 500 دينار. اعملوا ابونمون للباج فيسبوك وانستغرام جديدة باش تدخلوا في القرعة. عاودوا لي روسيت وصوروا لي بلا بريفيري نتاعكم مع مايونيز جديدة، وان شاء الله بإذن الله عيدكم بنة على بنة.
1: صباح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.
3: أحلى صبير، أحلى صبير كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صبير. وعود
0: صباح نور مراد.
4: صباح الخيرات أمين توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى صبير على أحلى مزيكا فهم.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. السيركولاسيون كالعادة ولا ليه؟
4: لا سيركولاسيون بو، يمكن في بعض المحاور مين نلقاو فيها حركيه، خصوصا على مستوى الدندان، كذلك على مستوى خدنا طارق مين لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفوتوا ساحه برد وين موجوده الاشغال واحنا ماشيين ساحه بسعدون عبر شارع 20 مارس تاع الحركه عاديه. نفس الشيء بالنسبه لوسط العاصمه على مستوى شارع مدريد، شارع الحريه، باب الخضرة، كذلك واحنا ماشيين الى ساحه بسعدون. سينو على مستوى شارع الحبيب سامر واحنا مدخلين الى شارع الحبيب بورقيبه، شارع جمال عبد الناصر، شارع تركيا، نفس الشيء نلقاو الحركه فيها كثافه في الجو. لان يمكن في السونس كونتير واحنا متسايتين من ساحه الزلات ماشيين عبر شارع المنصب باي متداخلين الى وسط العاصمه وين نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. طبعا ما ننساوش المروجات كيف كيف على مستوى المروج واحد واحنا داخلين عبر الطريق السريع اللي باش دخلنا لوسط العاصمه كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه في الجولان. ما ننساوش هذا كذلك على مستوى حي السلام المرسى واحنا داخلين عبر الطريق الوطنيه رقم 9 كيف كيف زاد نلاحظوا فيها حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. الطريق الوطنيه رقم 8 نفس الشيء زاد كيف كيف حركيه فيها كثافة، ولكن مش الكثافة بتاع العادة اللي تطلب منا مزيد بناء اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا مستعملي الطريق مطالبين بترك مسافة الأمان، التركيز ثم التركيز ثم التركيز على السياقة وعلى المطود بعد على استعمالنا للهاتف الجوال. طبعا السرعة يجب أن تكون منخفضة في بعض المحاور اللي تشكل كثافة في الجولان خصوصا على مستوى المترجلين. ما فيش شك لازم نعطيو بعضنا شوية الأولوية في بعض المحاور حتى باش ما نكونوش مساهمين في الظاهرة بتاع الاكتظاظ، وكذلك ما نساوش هذا أعوان حرس وشرطة المرور اللي في الوقت زي قاعدين يقوموا بتأمين عديد المفترقات من حيث معناها الكثافة نتاعهم ومن حيث إعطاء الأولوية في بعض المحاور اللي تشكل فيهم برشا سيارات ولا برشا كذا. فبالتالي ماذا بينا السياقة نتاعنا تكون معتدلة، ماذا بينا زاد كذلك الوليدات الصغار زاد كذلك نعطيهم الوقت الكافي حتى يشقوا الطريق بأمان. ولهنا نزيد نعطيهم لحظة حتى على مستوى المؤسسات التربوية نزيد نذكروا اللي سرعة معناها ما نجمش نحطوا فيها 30 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا سوا يعملوا مثل النصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك مراد، شان هارك أسعد الأيام في الأمان.
3: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
5: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك، حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
6: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
7: العيد متسمي على اللمه على الضحكه، وزيد يحلى بعائله ملمومه في كرهبتها جديده. وسنا مع بيجو سيتروين اوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديده. ملا مرحبا بك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمه.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
11: أريد طور عالمك.
12: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها طبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل العرض تنجم تعيشو من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
13: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بالزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشة كدوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
14: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشة دلال ومازال مازال.
15: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
16: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
17: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
18: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
19: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.

0: يجيو بحذنا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور،
2: الو ايمن، صباح نور.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل اعزائي، يا صباح الفل والجمال وكمان الياسمين، واحنا من دلوقتي في مدخل الياسمينات في بنا عروس، ونقول للناس كلها يا رب توصلوا شغلكم على خير، وباذن الله رب العالمين يبقى يوم جميل ويوم سعيد ان شاء الله. احنا معانا استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟
4: بس الحمد لله. صباح الفل. صباح النور.
2: صباح الفل اخويا، عشان نهارك اسعد لي، صباح النشاط والحيويه، وان شاء الله يا ربي مربوحه.
4: ان شاء الله يا مول.
3: مربوحه؟ مربوحه عليا يعني.
4: مربوحه ان شاء الله.
3: هو ديما مربوحه، كلمه مربوحه حتى لو ما فيش مباريات.
4: مربوحه ان شاء الله.
3: هو ما هو مربوحه عشان انت بتوصل المدام، والمدام قالت ان انت بتوصلها كل يوم.
2: شو اسمه صديقنا اللي معانا ايمن؟
3: نعم،
2: شو اسمه صديقنا؟
3: محمد. محمد
4: امي امي.
2: نعم،
4: محمد الهيمي.
2: يا محمد
4: سامع الصوت؟
2: محمد قول ان شاء الله مربوحه للاهلي.
4: ما حبيش نزيد عليه يا مين، انا خاطر نسيت الهبطو في الهليكوبتر البارح بتاع الزمالك.
3: مش مشكل، مش مشكل، مش مشكل. انا برضو بقولها، اللي بيته من ازاز ما يحددش الناس بالطوب يا عم محمد.
2: لقد نلعبوا تشامبيونز ليج. الو الو، نلعبوا تشامبيونز ليج عم جير.
3: السنه دي اهو، السنه دي الاهلي مش موجود في الشامبيونز ليج، فده تشوف بقى الترجي، ان دايما الاهلي والترجي هما في النهائي اهو، المنافس اللي في
2: الافريقيا الترجي والاهلي.
3: اوكي، خليني ساكت، خليني ساكت. ماشي، شوف يا عم محمد، ويا رب كده يكرمك والمدام معاك، وان شاء الله نسمع زغروطه من المدام وتديها نص الفلوس، مش ربعها، نصها على طول، عشان هي صح. كم
5: الكل؟
3: مش الكل.
2: صحيح مدام،
3: نص كفايه بس. ماشي اوكي، مش مشكله،
2: بس فلوسنا كل ماشيين ليكم، بس تعطونا شويه معاكم
3: شويه بركه، مش برك بس. انا هو المؤشر اللي في السياره كيف يشعل بالاحمر في التابلو سبور تقف على الفور.
4: المؤشر معاك اللي يوصل
3: دلوقتي، المؤشر عند المدام بدا يعلى، عشان انت لو ما جاوبتش هنروح في
4: الحته.
3: هو المؤشر اللي لونه بالاحمر
2: ارتفاع الحراره. صحيح
3: ارتفاع الحراره السخانه بتاع ارتفاع الحراره، يطلع تشعل مدام وشها احمر وبدات تغزر له، واحنا العيد داخل علينا تطلع السخانه على الاخر. نقولها بصوت عالي، تطلع السخانه على الاخر، لازم تقف الكاره. الف مبروك يا محمد، ربنا يكرمك ان شاء الله.
2: الف مبروك عليك.
4: عايشك يمين، عايش
3: مدام. احنا قلنا زغروطه
2: هرجنا 200
3: حاجه مودرن، حاجه مودرن
5: والله. لا صغيره جلة والله،
3: ما فيش امان. الله عليك يا حمادة، ده حمادة جاهز من كله الحمد لله.
2: يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ايمن، يعطيك صحة ان شاء الله، ان شاء الله مرة اخرى ايمن. اوكي
3: مرة اخرى، مش مشكلة. امين امين، ماشي اوكي، ربنا يسهل يا رب.
2: يعطيك صحة،
3: الله يخليك،
2: ان شاء الله كسعد الايام. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح،
6: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
7: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
6: كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها، وتعطي قيمة لكل واحد فينا، قيمة التوازن بين الحاجة والميزانية. مش كل حاجة لازم تتأجل، المهم كيف ننظموها ونقرأ لها حسابها في الميزانية متاعنا. كي تولي المصاريف متاعنا واضحة ونعرفوا شطر الطريق قبل ما نبدأ، نتفادي وستريس ونخليو القرارات متاعنا متوازنة،
8: من أجهزة للحاجات اللي نستعملوهم يوميا. المشتريات اللي تهمك يلزمك تخليها خطوة مدروسة ومش اندفاع وكهو. وللناس اللي تحب على حلول مرنة وسهلة، فما تمويلات اللي تخليك تتصرف بطريقة ذكية وتخلي الأمور تمشي بنظام خارق للعادة، كما تمويل مشتريات اللي يغطي حتى 100% من سوم الحاجات اللي تحب تشريهم وتخلصهم بالمرتاح على 3 سنين. مع تمويل مشتريات اليوم غدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدمو إلا بها.
9: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35 × 27 سنتيمتر ب 12 دينار و900.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شان. ماي بيت المامو العشيري.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بنا.
3: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكلو بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: القاصد بتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
8: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur 4 roues. Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
9: تدلل. حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
11: جيون
12: ايام دللنا.
13: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمي سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
14: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
15: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
16: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التربية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسيركل أخصائيين نفسانيين للإدارات العمومية وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت القادم في المعهد الصديقي بتونس واحد. ووفق بلاغ لوزارة التربية يأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية. الوكالة العقارية الصناعية تطلق منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية بهدف مزيد إحكام متابعة استغلال المقاسم والتطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال. انطلاق رحلة جوية مساء الأربعاء على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج على متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة من الذين تكفلت بهم مؤسسة فيدالي أداء منسك الحج هذا العام. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة التسليم الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض بأن الأمريكيين أرسلوا مجددا نصا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، وذلك بعد 3 أيام من إرسال طهران نصا مؤلفا من 14 بندا. والمصدر يضيف أن إيران تعكف حاليا على دراسة النص الأمريكي من دون تقديم أي رد عليه حتى الآن، ويشير إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين النصوص المطروحة، مؤكدا أن هذه الجهود لم تفضي حتى الآن إلى أي نتيجة نهائية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي قد أكد أن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي مستمر بناء على النص الإيراني المكون من 14 بندا. ممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر خلال جلسة للكنيست من وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية، مؤكدا أن العجز في التجنيد يبلغ نحو 12 ألف جندي. ويأتي هذا التحذير في ظل حالة استنزاف متواصلة يواجهها جيش الاحتلال نتيجة انخراطه في أكثر من جبهة، وسط الخسائر التي يتعرض لها على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة جراء تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس.
10: الأولى في تونس.

0: مع أريدو في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. سبور
2: إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. اليوم يتلعبوا آخر زوز مقابلات من ربع نهائي كاس تونس لكرة القدم عام 3:30 بعد بوحاجلة. الترجي الرياضي التونسي بدارة الحكم نضال طيف الفار هيثم قيرات. الترجي يلعب دون اللاعبين الأجانب وتقدم سقيط الدير شبيبة العمران. الحكم هو سيف الورتاني وفي الفار مجدي باللغة. كيف شبيبة العمران من غير لاعبين أجانب. البارح تعرفنا على أول زوز مترشحين للنصف نهائي، نادي صفاقسي ربح الملعب الجيبسي بعد تمديد التوقيت 2-1. حمزة المثلوثي سجل هدف سيسيس لول في دقيقة 53، أحمد طنقور عدل السطايدة من ضرب الجزاء في دقيقة 66، وهدف الانتصار لسيسيس سجلوا ريان الدربيلي في دقيقة 5 من الحصة الإضافية الأولى. ترجي جرجيس ربح نادي البنزرتي 2-0، هدف أشرف بنضيف في الدقيقة 4 ومؤمن الرحماني دقيقة 75، وعزيز القاسمي ضيع ضربة جزاء لسابي في الدقيقة 90+7. في الدور نصف النهائي نهار الأحد 24 مايو نادي صفاقسي يواجه ترجي جرجيس، والفائز من سقيط الدير والعمران يواجه الفائز من بوحاجلة والترجي. نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي المكلف كرة القدم شكري الواعر اجتمع البارح باللاعبين الأجانب في الفريق وتم الحديث على مختلف الإشكاليات المتعلقة بوضعيتهم مع النادي لإيجاد حلول سريعة وضمان استقرار الأجواء داخل المجموعة. وأكد شكري الواعر على ضرورة تحمل كل لاعب المسؤوليته وضرورة الحفاظ على الجدية والانضباط حتى نهاية الموسم. بعد انسحاب الملعب الجيبسي من ربع نهائي الكاس تم الإعلان على مواعيد مقابلة البراج برج صعود للرابطة المحترفة الأولى نهار 2/25 مايو دور نصف النهائي 4 متاع العشية. نادي حمام لمف يستقبل مستقبل القاسرين والملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. المقابلة الزوز يتلعبوا بالفار. النادي الافريقي باش يحتفي بالبطل العالمي للسباحة أحمد الجوادي على مدى نهارين نهارة الجمعة اللي هو غدوة نادو صعفية بمناسبة توقيعه الرسمي وانضمامه لعائلة النادي الافريقي، ونهارة السبت فما يوم تنشيطي وحفل استقبال رسمي على شرف الجوادي والمشاركين في اليوم التنشيطي. سيف الدين الجزيري توج بالبطولة المصرية مع فريق الزمالك اللي ربح سيراميكا كليوباترا 1-0. دونك الزمالك يعوض الخيبة في كاس الكاف والهزيمة ضد اتحاد العاصمة، ما توجش الزمالك بكاس الكاف. ومحمد علي بن رمضان مع الأهلي كمل في المركز الثالث رغم الفوز على المصري 2-0. البيراميدز هو اللي كمل في المرتبة الثانية بعد ما راح البارح سموحة، والأهلي العام الجاي دونك باش يشارك في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ويغيب على تشامبيونز ليج. المدرب الإسباني أوناي إيمري قاد فريق أستون فيلا للتتويج بالأوروبا ليج للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على فريبورغ الألماني 3-0. أوناي إيمري فوز بالأوروبا ليج للمرة الخامسة في تاريخه. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
0: مع أريدو في العيد الكبير شر جيب زوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز اليوم نحكيه على أخبار اللي خلى برشة تعليقات وخلى برشة زيدا نقد البارح في علاقة بإذاعة بريطانية اللي كانت قبل

0: التي تم تفعيل الإجراء اللي هو وفاة العاهل. اسمه هو إجراء موجود وفاة العاهل بالخطأ. يقول بعد ظهر نهار الثلاث وهو إجراء تحتفظ به جميع المحطات البريطانية تكون في حالة تأهب وتكون زادة يقول آملة أنها لا تضطر لاستخدام تفعل شنطوكا الإجراء هذا. وهذا اللي أدى أنه بطريق الخطأ أدى إلى إعلان وفاة الملك. وبعد تدارك الخطأ كانت اعتذرت الإذاعة للملك وللمستمعين على الإزعاج اللي تثبت فيه. ونذكروا أنه الملك كان في زيارة لإيرلندا في الوقت اللي تم إعلان فيه جستما عن الوفاة متاعه نهار الثلاث. ووقت اللي أعلنت الإذاعة هذية نبأ الوفاة الخاطئ هو كان في زيارة. وذلك عليش فما برشا اللي صدقوا الفكرة هذية باعتبار أنه الملك ما كانش موجود في بريطانيا. نذكروا زيدا أنه الملك تشارلز الثالث كان تولى العرش في سبتمبر 2022 خلفا لولدته الملكة إليزابيث. وكان زيدا أعلن عن تشخيص إصابته مؤخرا في شهر فيفري 2024 بالسرطان. ولم يحدد القصر النوع متاع السرطان اللي يعاني منه الملك. وذي اللي خلى اليوم تكهنات كبيرة برشا وخلى أنه حتى خطأ كيف من كذية ينجم يتصدق. ومع هذا فإنه الملك قاعد مواظب في المشاركة في النشاطات العامة. وقام زيدا قبل تقريبا شهر تالي بزيارة زيدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي برشا وصفوها بزيارة التاريخية. كانت هذه موبايل نيوز. بالنسبة لليوم تنجموا تعدوا تفرجوا فيها على الفاجح. أحلى صباح باي مزيكفة.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: منير. أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
4: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شي.
5: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفانكن. تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين. وهذا الكل بأعز سوم مع تليفانكن. سهلها تسهيل.
6: هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
2: مع أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ماي أريدو. وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
1: أريدو طور عالمك.
7: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
8: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
9: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
11: خدمة تحكي لغتي.
12: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents

0: équipé d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
2: جي سيت ماكسيت اوتخ لا لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت مي لا جي سيت ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 نتاع الصباح
4: 8:19 دقيقة على موزايك فام صباح نشاط والحيوية إن شاء نهاركم أسعد الأيام غو بونجور إياد
5: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل اليوم باش نحكيو على مقال كان عنده وقع القنبلة مقال لنيويورك تايمز اللي يقول إنه الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد كان هو البديل اللي جهز فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في حالة سقوط النظام الإيراني
4: Rebonjour Nadia
6: Marhaba. Rebonjour Amin Marhaba مره اخرى في انتبه اشقال باش نحكيوا على ردود الافعال الدوليه المستنكره اليوم المندى بتعامل الاحتلال مع نشطاء اسطول الصمود.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا ولا نوفوتي. لي جيمرز نيوز اليوم ليكم لعبة First Fight 007 وصلت رسميا لمرحلة Gone Gold يعني التطوير الأساسي متاع اللعبة كمل والنسخة النهائية تقريبا ولات ريدي باش تخرج صحيح ينجم يهبط Day One Patch أما الأخبار هذه يعتبر بوزيتيف برشا للجيمرز على خاطر يثبت اللي الأمور ماشية كما يلزم ومعناها بنسبة كبيرة موعد الريليس نهار 27 ماي وحتى كان صار قبل وتأجلت ألعاب بعد مرحلة Gold كيما Cyberpunk 2077 يبقى هذا إكسيبسيون مش حاجة تصير كل مرة باختصار العد التنازلي بدا وعشاق جيمس بوند يستناو في تجربة أكشن وأدفنتشر جديدة فيها إسبيوناج ميشن غادجيت Are you ready؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع اتصالات تونس قصر المسافة مع أوفر حج سافر لبيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق ب 30 دينار أكهو تمتع ب 5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش والفاليديتي 90 يوم كاملين مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس سافر للحج وانتي متمان تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي
3: مع إياد الدهماني
4: غو بونجور إياد صباح النور
5: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل اليوم باش نحكيو على خبر على تقرير لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية كان عنده وقع القنبلة لأنه العنوان بتاعه كان واضح يقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال وقت اللي بدأوا الحرب على إيران كان في ذهنهم فما بديل لحكم إيران مكان النظام الإيراني الحالي ومكان نظام المرشد اللي هو الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد خلافا للناس اللي كانت تحكي على ولد شاه إيران وعلى أسماء أخرى اليوم التقرير متاع نيويورك تايمز من خلال المصادر بتاعها يقول أنه أحمدي نجاد علاش وقع القنبلة أولا لأنه أحمدي نجاد رئيس إيراني من داخل المنظومة الإيرانية ومش كان فقط هذا لأنه أحمدي نجاد في المسيرة متاعه كان من أكثر الناس خلينا نقولوا قربا من المرشد الإيراني وقت اللي تم انتخابه رأوا أحمدي نجاد قعد 8 سنوات عمل دورتين رئيس لإيران من 2005 إلى 2013 هذا جانب الجانب الثاني كان معروف بتصريحاته العدائية للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل باش نعطيك أنا أن إكزامبل متاع تصريحات أحمدي نجاد يقول إسرائيل يجب أن تمحى من الخارطة يقول أن المحرقة اليهودية أسطورة وخرافة تم اختراقها يقول أحداث 11 سبتمبر كذبة كبرى وغيرها من التصريحات تقول كيفاش شخص كيما أحمدي نجاد ينجم يكون هو البديل وشنو اللي يخلي هذا في الحقيقة باش نفهمه شخصية أحمدي نجاد يلزم نعرفه المسيرة متاعه أولا بدأ محافظ معناتها الإكيفالون تاع والي في تونس. بعدها هي كان رئيس لبلدية طهران، نعرفوا طهران هي العاصمة الإيرانية، وسورتو أنه كان من التيار المحافظ القريب من المرشد الإيراني اللي بيسور كان منافس لما يسمى بالتيار الإصلاحي. نعرفوا اللي قبله هو كان خاتمي زاد شد دورتين، واللي هو كان التيار الإصلاحي كانت عنده نوع من المسافة من المرشد من غير ما يكونوا خارج النظام الإيراني. أحمد نجاد الأربع سنوات الأولانين تعداو كم يلفو، ولكن في الدورة الثانية بدأت الخلافات متاعه مع المرشد الإيراني، وبدأ يخمم أنه يصبح واحد من مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، بمعنى حب يعين الناس اللي حب عليهم، حب يكون عنده استقلالية قرار. والمتابعين للشأن الإيراني يقولوا أنه فما محطة أساسية اللي هي وقت اللي أحمد نجاد أقال وزير المخابرات، والقرار متاعه كسروا المرشد ورجع وزير المخابرات. ووقتها يقال أنه أحمد نجاد عمل جريف متاع 11 يوم شد دار ومحبه، ولكن بعد رجع يشتغل. دخل زاد في صراع مع كبار أعمدة النظام الإيراني.
4: ما كان معروف عليه أنه كان معادي للمنظومة الأمريكية ولا؟
5: بالضبط، وقعد ديما.
4: كيفاش كان فما تقارب في الكيس؟
5: هن جايينه، خلي نفهم ساعة معناتها صراعه مع النظام الإيراني. من أهم المراحل هو فما ما يسمى في إيران بالأحد الأسود. وقتها أحمد نجاد رئيس مشى للبرلمان، رئيس البرلمان هو علي لاريجاني اللي تم اغتياله في الحرب الأخيرة. أحمد نجاد خرج فيديو اللي فيها شقيق رئيس البرلمان في وسط البرلمان، وعداها اللي فيها شقيق رئيس البرلمان يطلب في رشوة، كانت أهم محطات الصراع، ومن وقتها بدأ التحييد متاعه وفسدت علاقته مع المنظومة نهائيا. إي دايور حاول يترشح في 2017 وتم رفض الترشح متاعه. نذكروا أنه النظام الإيراني فيه هيئة مصلحة النظام اللي هي تقبل الترشحات وإلا ترفضها. تم رفض ترشحه في 2017، تم رفض ترشحه في 2021، وتم رفض ترشحه في 2024، وبالتالي أصبح خارج النظام. اثنين، إلى ديفلوبي نظرية وإلا إيديولوجيا تاخذ مسافة من نظرية ولاية الفقيه. كنا حكينا عليها قبل أنه النظام الإيراني يقوم على أساس أنه المرشد هو من يمثل المهدي المنتظر ويعبر على الإرادة متاعه. أحمد نجاد والتيار متاعه اللي النظام يسميه تيار المنحرفين وهما يسميوا رواحهم تيار الربيع، يقولوا لا، مانيش محتاجين لوساطة مع المهدي المنتظر، وبالتالي نجموا نتجاوزوا ولاية الفقيه. دونك كان في قطيعة، يبدو أنه تم استغلال القطيعة هذه، وفما كلام على أنه اللقاءات ولا التنسيق مع الاحتلال أساسا ظاهرة اللي هي الخدمة، معناتها خدمة أترافير الموساد، معناتها لأنه العمليات هذه هما اللي يتقنوها. و التقرير بتاع نيويورك تايمز يقول انه فكرة انه هو في حالة سقوط النظام هو يتحمل المسؤولية، هو كان قابلها وإلا على الأقل تم التنسيق معه فيها. وفما كلام على زيارته لدولتين اللي هما غواتيمالا في 2023 وزيارته للمجر، ونيويورك تايمز تلمح على انه الاتفاقات صارت معه وإلا مع مقربين ليه من خلال الزيارات هذه. نجي وتوى لي أثناء الحرب، اللي صار في الحرب هو أنه تذكر خرج الخبر على أساس أنه تم اغتياله. في الحقيقة هو في الأيام الأولى للحرب تم قصف المنزل متاعه. علاش؟ لأنه هو كان في إقامة جبرية نظرا لعلاقته السيئة مع النظام، والهدف متاع عملية القصف هو معناتها كان معناتها استهداف الناس اللي هما معناتها خلينا نقولوا سجنين وإلا محاصرين في داره، وتسويقها كأنه عملية إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية. ولكن يبدو أنه تطورات الأوضاع خلت أنه فما صمود للنظام الإيراني، واليوم كل المصادر اللي تتابع في الشأن الإيراني تقول ما عنا حتى معلومة وحتى معطيات على مصير أحمد نجاد، ولم يصدر عنه لا تويت ولا تليجرام ولا غيره. إداير هو كان في الفترة من 17 حتى الحرب الأيام الـ 12 كان ناشط على تيليجرام وكان عنده تصريحات. تذكروا كان فما تصريح شهير عام 2021 اللي يقول انه المسؤول الاول لمكافحة الجوسسة كان عميل للموساد، وهذا يعكس طبيعة علاقاته مع النظام. علاش اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ينجموا يكونوا مشاو في هذا؟ لانه ترامب، وهذا يقوله مقال نيويورك تايمز، ترامب وقت مشى لإيران كان مازال كي خارج من عملية فنزويلا. في فنزويلا لقى شكون من داخل النظام اللي هي رودريغيز اللي هي اليوم نائبة الرئيس واللي هي تتعاون مع النظام الأمريكي. دونك معمل على أنه أحمد نجاد ينجم يكون صورة ينجم يسوقها لتعاون كبير وتظهر أنه من داخل النظام، ولكن في الحقيقة أحمد نجاد عنده مدة على الأقل واضح أنه منذ خروجه من الرئاسة ما عادش جزء من النظام. صحيح عنده مسؤولية، هو موجود في لجنة صيانة الدستور، ولكن ما هوش شخصية وازنة في النظام. بالعكس هو معناتها فما شكون معناتها من المحللين اللي يقول لك راه وجوده في المنصب هذاك هو فقط تحييد ليه وتجنب انه يكون عنده أنشطة معادية. ولكن اليوم هذا كان حاجة فاجئة الجميع، الناس كل كانت تسمى تستنى في أسماء أخرى، خاصة كما الكلام اللي قلت وانت يمين واللي هو صحيح تماما، انه كان معروف بانه في الدورة متاعه تم إعادة إطلاق البرنامج النووي، نعرفه اللي هو توقف في فترة الرئيس خاتمي قبله، هو في فترته هو عرفت إيران عقوبات دولية، في وقته هو كانت فما قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع اليوم للمتابعة، بيصير احنا نقلنا مقالة نيويورك تايمز، ولكن الموضوع اليوم في ظل غياب زادة معطيات رسمية إيكمبري من إيران، في ظل غياب معطيات على الوضعية متاع أحمد نجاد، وينو إش قاعد يعمل، شنية وضعيته، هل ينجم يخرج يكذب لا. دونك هذا الكل يخلي الموضوع موضوع للمتابعة.
4: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوم أنا رجعين. أحلى صباح
8: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شين. ماي بيت المامو العشيري.
9: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
10: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2 لتر 32 ب 8990 في عود 15 دينار و 50 مليم.
11: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
12: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
13: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف، فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري Toudou.
14: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
15: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.in ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
16: توبنت very fiber people.
17: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
18: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
19: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
20: صباح الطاقات الحلوة مع أول يوم من احتفالات برج الجوزاء، يعني بداية موسم الطاقة الهوائية الخفيفة، الضحك والكلام الحلو. في بالكم اللي حضوركم راحة، وفي بالكم اللي أنتي والدلو والميزان كلامكم حلو. إذا دخلوا لحياتكم هالثلاثة أبراج يخليوا حياتكم أحلى وأخف، علاقاتكم تتحسن، قرارات مهمة في الحب فما أفكار، على تعارف جديد، ناس جديدة دخلة لحياتكم من غير استئذان، مرحبا هاني جديد. حصل الصحة ليكم يا هوائيين، هالهواء الخفيف والقلوب الخفيفة اللي تستنى فيكم في موسم أعياد ميلاد الجوزاء. وحتى لو كان ودعنا أعياد ميلاد الثور، يبقوا الترابيين من الأبراج الثابتة كما ثبت الأرض. انتم راكم ناس خدامة تصبروا على التفاصيل والتعب. انت راك يا برج العذراء، انت راك يا ثور وجدي، وقت اللي تقروا تبنيوا حاجة تبنيوها بالخطوة بالخطوة حتى تكملوا تثبت، وانتم زاد اللي عاملوا عليكم في المسؤوليات الصعبة. فراهو في موسم أعياد ميلاد برج الجوزاء، التراب باش يخدم بصمت ويخلي البصمة متاعو. ويعجبوني الأبراج الترابية، ما تحكيش برشا، فعلهم يحكي عليهم، الحصلة تصحيتو. والفترة هذي عن السرطان، عقرب برج الحوت، يعيشوا تقارب عائلي فما لمة الخير، فما راحة نفسية بعد ضغط. حتى الحمل، أسد برج القوس، فما قرارات مهمة على صفحة جديدة تستنى فيكم. وإن شاء الله يا ربي موسم أعياد ميلاد برج الجوزاء يكون كيف النسمة، يخفف على الكل ويقرب القلوب مش بعدها.
18: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
19: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: أول خبر في البارومتر باش نبداو بتصريح للمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس اللي أكد اليوم الصباح أن تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا وهذا بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية جست بعد ما خرجوا التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتم أن الناس الكل أنه الفيروس هذايا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو الدول المجاورة وقعد ديما محصور في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية وقال أن تونس عندها بروتوكولات صحية جاهزة ومحينة للتعامل مع هذا الفيروس كان هذا في تصريح الجوهرة FM اليوم صباح.
2: عزوز أخضر تفضليات
3: بيسر أنا أخضر لأنه ردة الفعل خلينا نقولوا الاستباقية لوزارة الصحة وللدولة التونسية مسألة مهمة سرتو أنه أنا قريت مقالات أنه فما ألارم اليوم على مستوى العالم حتى على مستوى منظمة الصحة العالمية يقولوا أنه فما شكوك أنه متحور جديد اللي معناتها نسبة الوفيات فيه مرتفعة ما نحكيه على 50% نعرفوا فيروس إيبولا نذكر من التسعينات موجود في إفريقيا واللي للأسف ما تمش القضاء عليه ولكن اليوم من واجب الدولة التونسية أنها تاخذ كل الاحتياطات ومن المطمئن أنه فما بروتوكولات قاعد يتم التفعيل فيها.
2: وعندي منزيد كان الحيطة مهمة برشا وأن واحد يحتاط قبل ما رينا في الكورونا وقعدت لنا مع الدرس نتاع الكورونا كيفاش تعاملنا تعامل جيد جدا وقتها الحق ما نحكي على العالم صفة عامة بالفرنسية يقول لك إنا با فيو فينير ما رينا هيش ما شافوا هيش معناتها العالم ما راهيش لهي جاية دونك خذينا الدرس العالم خذي الدرس من اللي حصل دونك هذاك علاش المرة هذية تفاديا لأي إشكاليات الحيطة واجبة جدا.
1: الخبر الثاني باش نرجعوا نحكيوا على الاستعدادات لعيد الاضحى اقبال كبير وفاق فيها الطلب العرض نقطه بيع الاضاحي بالميزان بالسعيده من معتمديه وادي الليل كانت تحدثت على البلوتو كان موجود الاضاحي بعدد محدود جدا وما تجاوزش البارح ل 429 خروف احنا بدنا منكم حكينا على نقطه البيع اللي في رادس وشفنا العدد في تقريبا مع 8.5 قعدوا كان 4 خرفين دونك هذا زاد يفسروا بنتيجه عزوف مربي الماشية والفلاحين عن أنهم يزودوا النقطة حسب تصريح المديرة الجهوية لديوان التربية الماشية وتوفير المرعى مناء الرمضاني لوكالة تونس فريق الأنباء تحدث زيادة على عدد الخرفين اللي تم توفيرها نهار الاثنين والثلاث 549 خروف تباعوا في وقت قياسي تقول المواطنين اللي جاوا بأعداد كبيرة من جميع الولايات المجاورة على النقطة اللي ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ديما ينظمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم.
2: الأخضر الأحمر يد
3: أنا أخضر وأحمر أخضر
2: خسكت علي
3: لا مش لا أخضر الأحمر لا أنا أخضر وأحمر أخضر للنوايا الطيبة إنه فما رغبة باش إنه يوصل العلوش بأسعار معقولة للمواطنين ولكن أحمر لسببين. سبب لولاني إنه حاجة كيما هكا من المفروض إنها تتبرمج مدة طويلة قبل ويكون فما ضمان متاع التزويد. الحاجة الثانية اللي هي معناتها النقص متاع التزويد السبب نتاعو واضح اللي الأسعار اللي معروضة على المربين أقل برشا من أسعار السوق وبالتالي حتى حد ما يحب يبيع أقل من السوق وبيسور السبب الأساسي نقعدوا ديما هو تراجع القطيع نتاعنا اللي نذكروا أنه في تقريبا في 10 سنوات نقص تقريبا بثلاثة مليون خروف. دونك اليوم إذا جاءوا فما 3 ملايين علوش زايدين في السوق رأي الأسعار ما عندها حتى علاقة بالأسعار اللي نشوف فيها اليوم.
2: واضح أنا ما قريت البارح وسمعنا وشفنا أنه الإقبال كبير برشا خاطر الأسواق قال رأي توصل حتى ب 400 و300 دينار على قاعد يتباع في الرحبة جست بجنب ما تبش تعرف هذيك المارج راي نتاع القشارة ما تعرف وين واصلة ما هو ديجا غالي وزايدين في السوق أكثر من هذاك برشا. من حق كل واحد أنه يربح وهذه تجارة لكن باش يربح في شعائر دينية الحق نتاع ربي تربح ربح معناتها ما هوش فيه احتكار واستغلال. أنا وقتها أنا معناتها نمشي معاك في التوجه هذا لكن عندي سؤال إياد عكس هذا يا جمرة اسكو النعجة في بالها اللي العلوش يتباع بزوز ملايين بثلاثة ملايين ما نتصورش في بالها كان في بالها طلبت صياغة صفرة ما نتصورش كان في بالها اللي هو قاعد يتباع بثلاثة ملايين يا نعجة في بالك اللي راهو
3: هم قاعدين يقولوا لها راهو نصدقوا فيهم على رحمة الوالدين
2: خليك فايقة بنت أختي معناتها عايشة تفضل نيديا.
1: البارح كان ضيفنا إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، واللي يحكي على نقطة مهمة. قال إنه اليوم الإقبال على اللحوم البيضاء والدجاج ما عادش مقتصر على رأس العام أكها، ويقول إنه اليوم فما في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في تونس، هذا اللي خلى يقول شريحة كبيرة من التوانسة يتواجهوا بشكل متزايد نحو اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج. يقول زادة إنه هالتحول هذايا ما هو شعور، قال إنه انعكس في الأرقام، والاستهلاك متاع الدجاج ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويتحدث على تغير واضح في سلوك المستهلك التونسي. يقول التوانسة قبل كانوا صحيح يعتمدوا بشكل أكبر على اللحوم الحمراء، ويقول إنه الوضع اليوم تغير خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الدجاج هو الخيار الأول عند برشا عائلات التوانسة. يقول ولا يلتجئوا التوانسة إلى اللحوم البيضاء، وهذا يقول التوجه أصبح شبه عام نتيجة لارتفاع الأسعار.
2: أنا ماذا بقيت تعطينا التيتر نتاع الخبر؟
1: التيتر نتاع الخبر ارتفاع الطلب على الدجاج في العيد الكبير.
2: ما واضح بديش يضحي الدجاج أحمر.
3: أنا في تقديري أنه الارتفاع كما قالوا المدخل ما هوش مربوط فقط بالعيد الكبير، هو تغير في العادات الغذائية متاع التوانسة اللي ما هوش خيار متاع صحي ولا ريجيم ولا كذا، الأسباب بتاعه اقتصادية. المصدر الأساسي متاع البروتين متاع التوانسة هو الدجاج، واللي هو الكلفة متاعه هي اليوم معناتها تقريبا 5 مرات أقل من اللحوم الحمراء، دونك طبيعي أنه بيصير باش يرتفع الإقبال على الدجاج. تاع الدجاج مش كلتي بتاع الدجاج، والله نستنى فيها
2: انت تاع الدجاج مش كل انا هو ختم تاع الدجاج
1: هذاك اللي كنا تاع الدجاج
2: كنا تاع الدجاج خاصه انتو سكنتو تاع الدجاج. نحن ما بقاش لي ما نحبش نربطو بالعيد انا وكا، ومعناتها ما نعرفش نقول للولاد تاع هاي ها باش ناكلوا الدجاجه اليوم ضحيوا بها ليه، معناتها مش هذا معناتها ما عنده حتى علاقه نتصور بالعيد. هي توندونس عندها مده قاعده تصير، مش خطر التونسي قد قام فيق اليوم اللي الدجاج بنين واللي معناتها انفعله واقل كوليسترول، ليه مش خطر ذاك، خطر ارخص وكاهو معناتها دونك ما هيش تغير في العادات. لا انا ضد العنوان ذاك، خاطر عطيني التيتر خاطر العنوان انا ضده، ليس تغير في عادات، لا هي اوبليغاسيون وكاهو معناتها ما عنده حتى حل.
3: مكره اخاك
2: لا بطل. لا دجاجة وقعدوا معنا شويه خرجين في انتبه
0: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريدو شارجي بزوز دينارات والأكثر، والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو طور عالمك.
8: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
9: قل لي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز، كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
11: كل يوم الساعة
8: مكسي للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: فيديو نحكيو عليه اليوم الصباح اللي نشرها بن كبير، مقطع فيديو اللي يوري ناشطين من أسطول الصمود وهما في وضعية الحقيقة مهينة جدا، يديهم قيدة خلف الذورات متاعهم، رؤوسهم في القاعة وسط صراخ العديد منهم. مقطع الفيديو ذي يوري عشرات الناشطين زيدة على متن سفينة عسكرية بعد داخل مركز احتجاز في الاحتلال، وين يظهر بن كبير زيدة يلوح بالعلم تابع الاحتلال و مردد تحية إسرائيل أمام أحد الناشطين المقيدين. في المقطع هذية كان يخاطب في رئيس وزراء تبع الاحتلال نتنياهو، يقول سلمني ناشطي الأسطول ليحتفظ بهم في السجون مع المخربين، هني في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين. فيديو هذا ورى عدد من أفراد الشرطة تبع الاحتلال وهما يقتادوا بعنف المختطفين إلى خيام وسط تعليقات استفزازية كبيرة برشا، من بينها زيدا بن كبير مرة أخرى يقول فيها شعب إسرائيل حي.
11: مكبلين وجافين وبرؤوس محنية ومجبرين على سماع النشيد الإسرائيلي هاتكفا. بهذه الصور تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كبير عقب اعتقال الجيش لناشطي أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار.
1: هذا اللي خلى زيدا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بن كبير يثير موجة من الغضب في الاحتلال وخارج زيدا الاحتلال. دايوغا باش نسمع مع بعضنا شنو أهم التعليقات والتصريحات. خلينا نبدأ بهو زيدا كيفاش صرح وشنو قال على التصرفات اللي قام بها.
12: دولة لا تعرف كيف ترسم حدودها، دولة لا تعرف كيف تفرض سيطرتها، دولة لا تحكم، تدعو أعداءها إلى عقر دارها، تفقد قوتها الرادعة وتنتهي بالتضحية بأمنها على مذبح الدبلوماسية، مذبح دبلوماسية فاشلة. ونعم ستكون هناك صور كثيرة لن تعجب جدعون ساعر، لكنني أعتقد أنها مصدر فخر كبير.
1: جستمان هوني يتحدث على ويتوجه بالكلام الساعر، يقول أنه اللي هو بيدو صرح قال أنه التصرف متاع بن كبير يمثل استعراض مخزي. ونحكي على وزير الخارجية بيان سور هوني اللي في منشور ليه على إكس كان وصف وزير الأمن القومي قالوا وتوجه له بالكلام، يقولوا لقد تسببت عمدا في الإضرار بدولة إسرائيل من خلال هذا الاستعراض المخزي. يقول هذه مش المرة الأولى اللي تفسد فيها جهود كبيرة ومهنية وناجحة اللي قاموا بها الكثير من جنود الاحتلال إلى موظفي وزارة الخارجية وغيرهم، يقولوا أنت لست وجه الاحتلال. ورغم الانتقادات لأنه بن كبير ما تراجعش وكيف كيف زدا واصل بخطوات مثيرة للجدل، وكان زدا صرح قال أنا فخور لكوني الوزير المسؤول عن الجهات اللي اليوم قاعدة تخدم ضد من أيدوا الإرهاب، وقال نعم ستكون هناك صور مختلفة لا تحظى بإعجاب ساعر وغيره، يقول لكني أعتقد أنها تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة لي أنا. هذا الكل خلى ردود فعل داخلية ومن بينهم زيدا حتى بنيامين نتنياهو ليصف الصور هذية كيف كيف بالاستعراض المخزي.
13: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطريقة التي تعامل بها الوزير بن كبير مع نشطاء أسطول الصمود لا تتوافق مع قيمي ومبادئ دولة إسرائيل. أضاف أنه أصدر تعليماته للسلطات المختصة بطرد المستفزين من الأسطول في أسرع وقت ممكن. أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها كامل الحق في منع ما سماها بأساطيل أنصار حماس الاستفزازية من دخول المياه الإقليمية والوصول إلى غزة.
1: هذا اللي خلى ردود دولية المستنكرة والمندة بتعامل الاحتلال مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها تتوالى. فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا وكندا كانوا استدعوا سفراء الاحتلال عندها وطلبوا تفسير رسمي للي صار. بريطانيا أعربت عن صدمتها الشديدة وهذا بعد الفيديو اللي كنا نحكي عليها.
14: En France, le ministre des Affaires étrangères a tout de suite condamné la violence de ces images.
15: Les agissements de Monsieur Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smooth sont inadmissibles. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des explications.
14: En cascade, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande ont également dénoncé sévèrement le traitement de leurs ressortissants.
16: Ese tratamiento es monstruoso.
1: ومن جهته كما كنا نسمع في وزير الخارجية الفرنسية باغو قال إنه التصرفات الصادرة عن الوزير بن غفير تجاه ركاب أسطول الصمود هي غير مقبولة، وقال إنه طلب استدعاء سفير تابع للاحتلال لدى فرنسا للتعبير عن استنكار فرنسا والحصول على توضيحات. باغو زيد قال إنه سلامة المواطنين الفرنسيين هي أولوية دائمة، وقال إنه يجب أن يعاملوا باحترام وأن يتم الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. خلي نختم ب إجابة خلينا نقول على عدد من التساؤلات يمكن اليوم اللي يطرحوا في سؤال اليوم، علاش الإدانة هذية من نتنياهو جي ولا حتى من وزير الخارجية كما سمعنا شنو يقول على حاجات اللي قاعد يعمل فيها بن غفير بطريقة ياسر تتعاود وبنفس الطريقة المخزية. خلينا نسمع الخبير في شؤون الاحتلال عادل شريد شنو يصرح ويقول.
16: بتقديري انه هنالك مجموعه من الاسباب، جزء منها متصل بالتوقيت وهو المرتبط بالحمله الانتخابيه وشعور وادراك بن غفير انه هذا يخدم انتخابيا امام جمهوره، والمساله الثانيه الحدث نفسه انه هكذا حدث من شانه ان ينزع الشرعيه الدوليه عن السلوك الاسرائيلي، لا بل يعطي شرعيه لحملات التضامن وسفن الحريه واساطيل الحريه باتجاه غزه، وخاصه انه ما قام به بن غفير من نشر هذا الفيديو وكان يقف إلى جانبه رئيس مصلحة السجون في إسرائيل ثم قيادة الشرطة يتناقض بشكل واضح مع السردية الإسرائيلية الدائمة بأن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية هم الأكثر أخلاقية بجيوش العالم. سلوك بن غفير يتناقض مع الصورة التي يراد أن تكون بالوعي الغربي اتجاه إسرائيل، أريد أن تكون صورة إسرائيل صورة جميلة وصورة حسنة وصورة جيدة.
1: فلسطينيين حركة المقاومة الإسلامية حماس دانت مشاهد التنكيل والإذلال ليشرف عليها بن غفير لحظة اعتقال الناشطين، واعتبرت أنه لقام به جيش الاحتلال بيشرف بن غفير يعبر عن حالة الانحطاط الأخلاقي والسادية اللي تحكم عقلية قادة كيان العدو. رأت الحركة في الحادث ذي محاولة يائسة لكسر إرادة النشطاء وثنيهم عن دورهم الإنساني النبيل في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاستلام على الاحتلال على قوارب الأسطول زادة قوبلة بموجة إدانة واسعة كما قلنا من جهات من بين حتى منظمة العفو الدولية اللي وصفت اللي صار بأنه عمل غير إنساني ومخزي، وكيف كيف شفنا حتى عدد من المنظمات اللي كانت أدانت التصرفات هذه.
2: به في تاريخ المعاصر الإنسانية إياد مش نعرف أنه هو محتل أنه هو ظالم أنه هو لمغتصب أرض، نفس الصور هذه ليناها الكل تقريبا. كان الاحتلال الفرنسي في دول شمال افريقيا رينا الصور هذية، وقت كان الاحتلال النازي في دول في اوروبا رينا الصور هذية، وقت كان الاحتلال الامريكي موجود في العراق رينا الصور هذية، واليوم ايضا نراه في نفس الصور هذية، وهو ما يؤكد انه احتلال ما نجمش يكون حاجة اخرى.
3: بيسر هو اليوم ظهر لي معناتها فما كان الناس اللي ما تحبش تشوف هي اللي ما تعترفش بالاحتلال، ولكن المعطيات واضحة. هذا جانب. أنا حبيت نرجع للتصريح متاع نتنياهو اللي يدين في سلوك بن غفير اللي في الحقيقة راهو معناتها تحليل مهم، هو أنه نتفقوا أنه راهو توزيع أدواء خاطر فما انتخابات سي الكنيسة صوت على القراءة الأولى متاع قانون حل الكنيسة ومشين الانتخابات في أوت، دونك فما توزيع أدوار بينهم الزوز، والدليل أنه توزيع أدوار رأوا في العالم الكل رئيس الوزراء ما يخرجش يدين تصريحات متاع وزير، يا يقيله يا يسكت، أما مش ندين سلوكه ونخليه في الحكومة. واضح أنه معناتها توزيع أدوار للحصول على الأصوات، نتنياهو يحب يأخذ أصوات اليمين المعتدل، في نفس الوقت بن غفير يمشي لأصوات اليمين القومي الديني الصهيوني، والهدف متاعهم هو البحث عن أغلبية مشتركة ويحبوا يحكموا بعضهم في الدورة الجاية. هذاك علاش يلزم يكون واضح عنا أنه راهي العملية الكل هي عملية إخراج في إطار حملة انتخابية داخل مؤسسات الاحتلال.
2: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شيخ الموعد مع جيهان جيكم في صباح الناس، نتقابل غدا في الأمام.

0: تدلل.
1: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
0: تدلل
2: جيون،
3: ايام دللنا.
4: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: Achille, il aime le maman. D'où me yisma has croquet my pet? Iji yishli farhan. وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
11: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. قصر المعارض بالكرم يشهد في الفترة من 23 إلى 27 من شهر جوان القادم تنظيم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي، الهدف إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الحالية أكثر من 15 ألف زائر مهني ومختص ومشاركة أكثر من 150 عارضا ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة تعرض حلولا مبتكرة في قطاع التكنولوجيا الفلاحة. برنامج باب مات مكن من دعم أكثر من 400 مؤسسة نشطة في سلاسل القيمة المستهدفة عبر التكوين والإحاطة الفنية وتحسين جودة المنتجات وتنويعها بما يتلائم مع متطلبات الأسواق الخارجية، وفق منسقة البرنامج لمياء شقير ثابت. وثابت تضيف في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن المشروع ركز خلال مرحلته الثانية على ولايتي نابل والقيروان من خلال تثمين منتجات محلية مميزة، وعمل على تطوير آليات التسويق والتعريف بالمنتجات المحلية عبر تحسين التعبئة والتغليف ودعم المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية.
12: البرنامج هذايا مكننا أن نعرفوا بالمنتوجات المحلية التونسية وندعموا نفاذ للأسواق نتاع المنتوجات هذه، نعرفوا بها على النطاق المحلي والعالمي. احنا معانا العديد من المتدخلين اللي صار تكوينهم والإحاطة بهم لتحسين جودة المنتوج نتاعهم، لتنويع المنتوجات ولمطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية. احنا عندنا أكثر من 400 شركة منتفعة. تحويل نوعية المنتوجات هي من مراحل المهمة من المشروع. اليوم ما عادش نجم نحكي وكان على منتوجات طازجة، اليوم السوق تطلب منتوجات حول وذات قيمة وجودة عالية. هذا هو العمل اللي حاولنا أن نقوم به، واليوم تحولنا إلى فترة ثانية اللي هي تطوير هالمنظومة هذه في زوز جهات اللي هما نابل وقروان اللي خدمنا فيهم على منتوجات كما الزهر والهريسة والهندي بوعرقوب في نابل، وفي وين على الورد وعلى الهندي العليه وعلى زيت الوسلاتي. المنتوجات هذه ولات هي دافع للتنمية المحلية.
11: في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، اعتراض الاحتلال الصهيوني لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قرب سواحل قبرص يشكل فصلا جديدا من فصول قام حركات التضامن الدولي مع قطاع غزة والذي يمارسه باستمرار الكيان المحتل. وأثار الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير موجة غضب عالمية واسعة مع بعد نشره مقطع فيديو يظهر نشيطين محتجزين من سور الصمود المتوجه لكسر الحصار عن غزة، وهم جثون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم عقب اعتراض قوات الاحتلال الصهيوني سفن الأسطول ونقل المشاركين فيه إلى ميناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مجموعة ميتا تشرع في تنفيذ أول موجة لتسريح الموظفين شملت نحو 8000 شخص حول العالم في إطار إعادة هيكلة داخلية تهدف إلى توجيه مزيد من الموارد نحو مشاريع الذكاء الصناعي بالتزامن مع تجميد خطط توظيف ونقل موظفين إلى مهام مرتبطة بهذه التقنية. نهاية هذه الجولة، والموعد تجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح الناس، كنوا معنا.
10: الأولى في تونس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، ليلي صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. هكا تبدا صباحيتنا وتتواصل حتى لنص النهار على امتداد 3 ساعات. ما تقلقوش، ما تحسوش بالوقت، تسمعوا كان الاخبار لاكتواليتي اللي صاير في البلاد، الموسيقى المنوعه، الجو بونيمور. ان شاء الله يا ربي نبعث لكم هكا الطاقه الايجابيه اللي نحاولوا هكا دخلت لكم، بتحسوها من عنا خارج هكا ولا هكا، هذاك ليسونسيل. مي لما تبدلوش فريكونس موزايك اف ام، سمعونا زادا سور لو نت على www.mosaikefm.net. وكيما جرات العاده لازم نبداو صبحيتنا بغنيه تونسيه، واليوم من عند عدنان الشاويشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 13.
1: يا مرحبا بصواتكم بيان سور. نفرحوا نفرحوا نفرحوا كي نلقاوكم تكلمونا وتتفاعلوا معنا مع مواضيعنا مع كل ما نقترحوه عليكم على 71 113 13. وتأكدوا انه مساجتكم الكل راهو نسمعهم كل 24 ساعة على 24، ما نفلتش مساج الا ونسمعوا. مرحبا بكم في زوز مواعيد، دونك صندوق عجب توا 9 و 30، وبعد معاه 11 غير درجين ابار الصندوق المخصص للتهاني بتاع كم كان عندكم عيد ميلاد تتمنوا للحباب والاصحاب. ديما نفس ريبوندور 71 113 13. مهم الملاحظه اللي قلتها صديقنا المستمع، الحق بتاع ربي مهم نقولوها مره واثنين وثلاثه. استحفظوا على رواحكم، هوني نحكي ان شاء الله ربي يجيب لكم القسم، نعرف تخدموا على رواحكم، نقصد هوني ليفور، ربي يعينكم اللي نشوفوكم على الموتورات لك الحق بتاع ربي برشا استهتار برشا برشا برشا، معناها لا احترام لاشاره المرور هذا قبل كل شيء، زكزيك في الكياس ما غير حتى كاسك، معناها انت تجري على خبزتك ان شاء الله ربي يعطيك الرزق، لكن ماكش مستحفظ لا على روحك اول حاجه، لا بكاسك لا باحترام اشارات المرور، زكزيك في الكياسات باش نقول لكم. فمش ذيك البيتزا اللي باش تعيشك وتزيدك راهو في طول العمر، خمم في روحك خمم في روحك هكا ولا لا. هذا اللي حاب يوصله المستمع، وشكرا للمستمع اللي حب تهدي لشكون اليوم توق الياسمين.
2: صندوق عجب.
3: عسلامة مزيك، نسمع فيكم تقولوا للتوق الياسمين لش كنت تهديه. أنا بالنسبة لي نهديه المزيك اللي مفرهدتني ومصدقية وخبر كما نقولها حاضرة وخبر صادقة، ونهدي لكم من غير رمي ورود الحق بصراحة. نحل وزني على المزيك في الصباح حتى لن كما نقولها نرقد، ما تستحقوش انتم مثلا التوق الياسمين، تستحقوا أكثر منه.

0: كما يقولوا على قفة المواطن، قفة المواطن في الجمعة 30 دينار خضرة وفروج الدجاج ب 30 دينار 60 دينار هضمه في الجمعة. الدولة شبه ما سعرتش اللحم ب 40 دينار عند الززار، يلقاه أكثر من 40 دينار يوقفه بالوقت 5 ملايين اختية البلاس البلاس باش يولي العلوش معاش يتباع مع الزملاين ومليون ونص وكل شيء، يولي العلوش ب 500 800 900.
1: مين تاع الغلي يجيين يا اختي؟ مين تاع الغلي يجيين اختي؟ واحد قفيفة كما تقول انت كيلو كيلو اختي 100000 اقل حاجه، هذا شويه قلنا وطريف الدجاج وطريف الطعم هذوك 100000 وحدهم، ما نحكيوش عليهم احنا كويل الحم وفريريش كيما نقولوا اهلا ب 100000 يا خايتي، ربي تسمع ربي تبقي علينا ستر، مانيش عارفين صغيراتنا باش يمشيو بيها الغلاء.
2: يا جيران صباحير يا رب يشوفون حلك اللي في الريتيرت مع الموتورات، راه يدوب لك على اليمين على اليسار يضرب لك راس الفجير دقيقه وديما يمشي يهرب، ما عنده حتى اماره، معناها بالشده باش تشكي بيه شكون وما تعرفوش شكون، موتور ما فيه حتى سيني هو لا شليكه يخدم كيكه، يا رب يشوفون حل معاه.
3: عسلامة يا جيهان، يا جيهان وخيتي راني نحب نجاوبك، الراجل اللي قال المرأة ما تستقبلش راجلها بعسلامة والله عينك وربي عاونك.
4: يا مدام يا مدام، عطيني أنا امرأة تونسية يروح

0: راهو فما اللي هكا وفما اللي هكا ما تحبش ما تحطش الرسائل كلهم في خانه واحده. يجي هين وصلوا صوتي يا عيش اختي. ان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم زين.
1: صندوق عجب صباح الناس.
2: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان
1: على كل لسان
2: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
1: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
3: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
4: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع أورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.

0: شعرية، الحب جاني وخذني ورماني، افهموا الحب شنو ينجم يوصل، فهمتوا؟
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار.
0: أشكرون لكم مع الضمار، فما شوية نوع مضمار حاسلوا 9:26 دقيقة على موزيكا فيم. يا مرحبا بكل مستمعينا، سحبة الدنيا، هل الطقس باش يتبدل وإلا لا؟ من المعهد الوطني رصد الجوي ناخذ المعلومة الصحيحة. معنا سي أنيس ساتوري. أنيس صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين مدام جيهان، تحية ليك ولو في إذاعة موزيك.
0: ربي خليك يا أنيس. شميسة إيجا نقول لك شميسة كي تعمل في غميضة معنا، كل مرة تظهر شوية ومرة تتخبى وراسها بتقص، يمكن شو يكون إن شاء الله.
2: الحمد لله تقص مش مس عموما، تقص استقرار يعني سماء من صافية إلى قليلة السحب. عموما الطيارات تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة، تكون من القطاع الشرقي بالجنوب تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل، وبالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي. البحر عموما مش يكون قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. وبالنسبة لعنصر الحرارة، يمكن أهم عنصر هو هذا، يعني في استقرار نجم نقول الأيامات هذه كل تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة في المناطق الساحلية في الشمال، وفي المرتفعات تكون بين 29 و34 درجة، ممكن حتى توصل ل 35 درجة في أقصى الجنوب الغربي. وفي الحقيقة هذه هي المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. مثال تونس العاصمة المعادل هو 28 درجة، نابل وجهة الساحل بين 25 و26 درجة، الجنوب الغربي 33 درجة، يعني تبلي وتوزر. أعلى درجة في المعادلات هي البرمة 35 درجة، لكن عموما هذا هو يعني طقس عادي، طقس في المعادلات العادية. تتواصل الاستقرار وهيمنة المرتفع الآسوري هذا إلى غاية تقريب نهاية الشهر، مع يمكن المعلومة الأبرز كونه فما ارتفاع مش يكون ممكن ملحوظ بداية الأسبوع المقبل، بداية من يوم الثلاثاء. أغلب الظن باش نعيش درجة ثلاثينية، أي باش تكون درجة حرارة ثلاثينية إن شاء الله يومي الأربعاء، وممكن حتى تتجاوز 32 درجة يوم الخميس، يعني ثاني عيد في الأسبوع المقبل. حتى في الليل، معناها الليلة مثال درجة حرارة عموما معتدلة، الحرارة الدنيا تكون بين 17 و22 درجة على كامل الجهات، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. هذا هو يعني طقس داخل صيف، احنا نقول ان شاء الله تكون ديما طقس من ربيعي الى صيفي معتدل ان شاء الله.
0: سخطو المعتدل بالضبط، هذاك هو شو نحبه. شكرا ليك، يعطيك صحه انيس ساتوري، يعطيك صحه، نهارك زين. شكرا ليك وتحيه من خلال كيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنص النهار، من 9 لنص النهار على موزيك اف ام.
0: كما عودناكم في صباح ناس، قلنا لكم تكون عندنا متابعه يوميه على موزيك اف ام مع حاجيجنا، ان شاء الله ربي يقبل حاجتهم. يظهر لي لليوم قريب يكتمل العدد نتاع حجاجنا اللي يخلطوا للمكان، ان شاء الله يا ربي ناخذوا اكثر التفاصيل، صحتهم شنو احوالها مع ارتفاع درجات الحراره، غادي ممكن شويه تعب اكيد بعد سفريه وغيرها، دونك نطمنوا على صحتهم ووضعهم بعد شويه مع رئيس اللجنه الصحيه البعثه الصحيه لحجيجنا الميمين بعد شويه من السعوديه مباشره. خليكم معنا.
1: صباح الناس.
3: عشيل يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متاني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان، لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و230.
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة، وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: تدلل تدلل
11: حتى 31 ماي، جيان يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير وللسيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
10: تدلل
12: جيان
13: ايام دللنا.

0: إن شاء الله ربي يتقبل حاجتهم ديما نحبوا ونطمنوا عليهم. وشكرا اليوم على تعاونهم معنا. نحبوا نطمنوا العائلات, نعرف على تواصل مع أفراد العائلة اللي موجودين إن شاء الله في السعودية للحج. إن شاء الله يا ربي حج مقبول يوم الكل, لكن ديما نحبوا نطمنوا عليهم, نشوفوا وضعهم الصحي شنية حوالهم كل ما يقرب أكثر الحج, ونعرفوا الحج هو عرفة. إن شاء الله يا ربي ينوله لنا الجميع المؤمنين. شكرا لي دكتور حمادي سوسي, ديما ما يبخلش علينا بالمعلومة, رئيس البعثة الصحية لحجيجنا. دكتورنا صباح الخيرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لي مدام جيهان, تحية إلى كل حجاج, وتحية إلى كل عائلات حجاجنا.
0: شكرا لي دكتور.
1: تحبوا تطمئنوا, انت تحبوا تطمئن, واحنا زاد هذاك هو مهمتنا, نحبوا نوصلوا كما تعرف حجاجنا كل الى عرفه, وان شاء الله بقدره السميع العليم نوصل. الوقت حاضر, الحجاج الكل فين ونص وصلوا طوعا 10981 حاج موجودين في مكه المكرمه في فنادق. الحالة الصحية والحمد لله, نجم نقوله في أحسن الحالات, في أحسن الحالات بعد الجهد البدني الكبير اللي قايمين به, وبعد الحالات الاستثنائية متاع الإعاشة متاعها متاع التحول متاعها متاع هذوم الكل, حجاجنا كل بس تلقى عنده شوية وجايع في العضلات متاعه, تلقى عنده شوية فشلة, تلقى عنده قلة نوم, هذا كله طبيعي بالنسبة للحج, لكن احنا نعتبر هذا وأنه هو حالة طبيعية بالنسبة لي. نحن توقعين نوصلوا إلى تقريب 900 عيادة يوميا, والبرنامج بتاعنا يقول أن العدد متاعهم باش يكثر الليامات هذوما.
0: علاش
1: كيما كنت قصيد تقول قبيلة, الحج هو عرفه, دونك هنا باش يدخل انيتا بسيكولوجيك نفساني خاص. الناس ما نقولش تخاف من الناس, تحب توصل في احسن الحالات وتحب تعدي في احسن الحالات, ويبدا فما نوع من الخوف, نوع من الخوف بلك شي نمرض, بلك شي كل وجاي على جيتي المره الاخرى تعاود ترجع لي, بلك شي كرشي تجري, بلك شي الكحه تفوتني, بلك شي, ولهذا كل العيادات بتاعهم وليوا خايفين من هذا, واحنا نحاولوا باش معنا نهديهم, حاولوا باش نطمنوهم. والعيادات بتاعنا اللي ولات تتعمل توا عندها نوعين, اما العياده الطبيه اللي فيها التشخيص وفيها العلاج وفيها كل شيء, لكن باش نركزوا اكثر, وهذا التعليمات اللي خذيناهم من عند سيد الوزير بالنسبه للاطباء بتاعنا واللي هما قاعدين يقوموا بهم توا, في اطمئنان حاله نفسيه, وما تخافوش, رانا موجودين معاكم, رانا باش نطلع معاكم في الكيران, رانا باش نسكن معاكم في الخيم, رانا باش نهزوا الدواء والدواء باش نهزوا مسبق, المعدات الطبيه زاد باش نهزوا, ورانا موجودين معاكم. فيك تعرف وقت اللي ما عادش القد مليح الحاج واللي خمم برشا في كل النهار هذاك, شوف يولي راه الوجايع اللي عنده جاته قبل تولي له اكثر, اذا كان عنده كحه باش يقول لك لا باش تعاود ترجع لي الكحه, هذو كلهم نفسانيين نحاولوا باش نطمنوهم. وبلوش دو سا تولت عنا باش نعملوا حصص توعويه ابتداء من يوم الغد ان شاء الله, بين صلاه الظهر والعصر في كل الوحدات في كل الطوابق تميكا, الطبيب بعد ما يصلي الظهر يلمهم الكل في الكلوار ويعاول توعويه في نفس الوقت باش يجاوب على الاسئله نتاعهم, الاسئله نتاعهم والتوعيه نتاعنا احنا اللي باش نلحوا عليها اكثر. اولا كي باش يخرج من هنا ما يهزش تبش معاه, راهو باش يفقلوا وراهو باش يتعبوا وراهو ربما ينساه. ثانيا عنده ساك صغير اللي باش يهزه, والساك صغير هذاك باش يهز فيه الدواء بتاعه واللحو على الدواء بتاعه اللي يلزم يهز الدواء بتاعه بتاع 5 أيام قبل كل شيء. باش ثانيا شركة الخدمات هي المسؤولة على هذا, وهي باش تعطيهم سيكان, والسيكان اللي في وسطهم الماكلة بتاع 24 ساعة مع العلم وأنه المنيو هذا ونوعية الأكل هذا يتعمل عن نحن في تونس مشكورين معهد التغذية بشعدون دونك اللي هو أدبي معمول بالنسبة للعمر متاعهم بالنسبة للأمراض اللي هي موجودة. أنا لكش بستلقى فيه المالح ما كش بستلقى فيه الحاجات تحلوة برشة ما كش بستلقى فيه الحاجات اللي تتعفن وفي هذا السبب بالنسبة للحجاج الحقوق متاعكم جاه ربي خليهم في هذا الحجاج رغم الحقوق ينجموا يتعفنوا وإذا كان تعفن يتفاجئكم غادي واحد ولا يرد ولا عنده جوف وتجيرة من ذلك ما يولي صعيب برشة برشة برشة والأدوية تصعب علينا ولهذا ماذا بينا نحتاطه من الشيء هذا اللي نوصيه فيه خاصة جدا بالنسبة للطقس الطقس وصلت السعودية الوقت الحاضر قاعدين ينبه البارح وصلت التسخان 45 وبتطلع أكثر من هذا ولهذا يهديكم ويصلح رأيك من توا من دولة تاحه عارفة نرتاح وش معنا الصباح نجم تصلي صحبتك ليك العشاء نجم تصلي زادة كيف كيف لكن الظهر والعصر يقولون مبجاه ربي ما تخرجوش من الفندق والفندق في اللوطة بالكل فما صلاة اللي هي نفس الصلاة ونفس القارئ ونفس الواحد اللي موجود في الحرم تصلي هذه من غير ما تحول ثانيا بالنسبة للعرفة إذا كان وصلنا العرفة ماذا بينا ما نخرجوش من الخيم تاعنا حتى إذا كان نحب نعمل استطلاع على عرفة اللي هو يشبه البعض اللي هو موش جبل ما يهيش هتشون بلاتفورم ماذا بينا دام الخيمة يكفي علاش خاطر اللي يصير والتجربة اللي يقول يقول لك هاني باش ندور من هنا وطول نشر الخيم كل يشبه البعض اثنايا كل شبه البعض نجم يبيع وإذا كان يبيع يقعد يفركش وإذا كان يقعد يفركش باش ترسيله أكثر من ساعة ساعة ساعة ساعة ونص ما يحسش بروحه وما يحسش بضربات الشمس ورانا قاعد يقولون براي ضربات الشمس تبيع في الآخر بكل إذا كانت تبيع في الآخر بكل رأيت نجم تخطر خلينا نكمل الحج بتاعنا في أحسن الحالات
0: إن شاء الله يا ربي. دكتورنا أتوا ناخذوا على قريب إن شاء الله اليوم عرفة وناخذوا أكثر التفاصيل. حبيت نتمنى إحنا وقت آخر مداخلة معاك على نهارين خلينا إنه عنا زوز بن حجيجنا في المستشفى اليوم طمنا على وضعيتهم.
1: الزوج فما المريضة من المدينة ومشينا جناها ومشي تجيب ما خاصة بس نشوف الحالة متاعها وصلت البارح
0: روحت معنا خرجت بس من المستشفى
1: حالة جيدة
0: الحمد لله
1: روحت توقعت عنا مريضة بركة هنا في مكة والحالة اللي موجودة في مكة مطمئنة مطمئنة واحنا ما تخبيش عليك نحاولوا باش نخليوها أكثر ما يمكن في المستشفى طول ما يركون فور تبدأ مرتاحة أكثر لكن إن شاء الله إن شاء الله قدرة السميع العليم لازم باش نخرجوها قبل العرفة وباش نطلعوها قبل العرفة وكيما قلت لك زادة بالنسبة لي نحن عندنا أسماء متاع الحجاج متاعنا اللي ربما يستحقوا عناية خاصة هذوكم الكل باش ناخذوا فيهم الليستة وقاعدين نثبتوا فيهم باش نهزوهم ونعطيهم اللازم كعناية باش نوصلوهم ونجيبوهم. طبعا حاجة أخرى زادة من بعد ماذا بينا فوات طلعنا العرفة ماذا بينا الناس التعبين نحاولوا نهبطوهم طول المكة وهم يتفهموا الوضعية لأنه القعاد متاعهم في ميناء مدة 3 أيام تحت خيم وفي الحرارة هذه وفي الحالات هذوما ماذا بينا نتهنوا عليهم ونهبطوهم للسيسمو للفنادق اللي موجودة في مكة مع العلم وأنه ثم زادة طب اللي باش يكونوا موجودين في مكة.
0: واضح يعطيك ألف صحة دكتورنا.
1: هذا هو البرنامج متاعنا.
0: شكرا لك احنا باش نقعدوا ديما على تواصل كمان. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك دكتور حمادي سوسي شكرا لك رئيس البعثة الصحية لحجيجنا مباشرة من مكة.

0: يصبح الناس. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنات، very fiber people.

0: مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار. اطمنا على حجيجنا، خلطوا الكل الحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي يتقبل حاجتهم. احنا ان شاء الله ربي يكتبها للناس الكل في العشر ايام هذوما من ذي الحجة. دونك فما برشا اعمال مستحب انو نعملوهم. المواطن يسال يقول لك اي يوم ان شاء الله ربي يتقبل حاجتهم. انا هنا شو اكثر واهم الاعمال اللي لازمني نعملها؟ صيام عشر ايام كاملين، اكثر قران، اكثر صدقات، شو اللي نجم نعمل اكثر؟ يوم عرفه كيفاش نجم نستغله ونربح فيه. معنا الامام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح. شيخ صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح النور، نهاركم سعيد مبارك. ربي يحفظك أختي جيهان وجميع الحاضرين، جميع السامعين والمستمعات. إن شاء الله ربي يكرمكم بهذه العشر المباركة يا رب.
0: ربي يخليك شيخنا، باش ندل عليك فقط أنه تقعد لنا في بلاصة شوية أكثر فيها ريزو، باش صوتك والمعلومة اللي باش تقول لنا المفيدة إن شاء الله توصل. طيب خصوصية الله. أيام ذو الحاجة، العشر أيام ذوما، الواحد كيفاش نجم يستغلهم العشر الأوائل من ذي الحاجة بطريقة مؤثرة وبسيطة؟ هل الصيام العشر أيام كاملين أقل؟ معناها نحب نوضحه للمواطن.
1: باهي، طيب نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نحن كان تعرفوا نحن في أعظم أيام الدنيا برواية النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قال أعظم أيام الدنيا عند الله هي العشر. وزيد في القرآن الكريم ربي أقسم بهذه الأيام العشر، وربي لا يستحق للقسم، بل قال والفجر وليال عشر، وربي سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بعظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عند أبي داود، النبي كان يصوم 9 أيام هذوما الكل. في رواية أخرى معناها تقول السيدة عائشة كان يصوم 9، ما نجمش تصوم 9 الأيام هذوما، تنجم تصوم 2 وخميس، ما نجمش 2 وخميس تصوم حتى يوم واحد، هذاك اليوم عرفة اللي يوم عظيم. وربي سبحانه وتعالى يتجلى يقول يا ملائكتي انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق. الصيام متاع النهار هذاك يوم عرفة هو اليوم 9 من ذي الحجة اللي ربي يغفر فيه تقدمت وسنة مضت، ذنوب كثيرة تغفر في الأيام هذيك. هذا نهار بركة. اتصور حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي يقول من صام يوما في سبيل الله ابتغاء مرضاته بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة ربي بعدك على النار. أعمال كثيرة، وكان تحب أن نطلق بعض الأعمال. نعمل جدول صحيح، نعمل جدول أعمال والطاعة نقرب من ربي سبحانه وتعالى. أول حاجة نوصيكم بالصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حاول كل صلاتك في وقتك العشر أيام هذوما. علاش؟ نحن في العشر من ذي الحجة أعظم الأيام عند الله، وجد أشهر حرم ربي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأظن وقت اللي تبعد على صلاتك، بعد على ملاقات المولى سبحانه وتعالى، حافظ على صلاتك في وقتها. 2، تنجم تعمل أنت كل يوم صور 9 أيام أو 10 أيام هذوما قصر في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، معناها نحافظ على السنن الرواتب، 2 ركعتين قبل صلاة الصبح، 2 ركعتين قبل الظهر، و4 بعد الظهر، و2 ركعتين بعد صلاة المغرب، و2 ركعتين بعد صلاة العشاء. هما 12 ركعة يسميهم السنن الرواتب. طور كان واحد يحافظ عليها يوميا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على درجة الصحة، بنى الله له قصرا في الجنة. برنامج صلاة، برنامج معناها قصر في الجنة، برنامج آخر الإنسان تحب كل يوم حج وعمرة. ونحن مناش بين الحجيج منبية
0: شيخنا، سمحني عود أرجع لي في نفس البلاصة اللي قعدت فيها، سمحني.
1: أي.
0: تفضل. أي
1: قلنا تنجم تبني قصر في الجنة بالسنن الرواتب 12 ركعة يوميا. أي. هذه تكوهم أجر كامل قصر في الجنة. نجم تعمل برنامج يومي حج وعمرة وانت في دارك. تقول لي كيفاش انا في داري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر، صليت الفجر اما في جماعة بالنسبة للرجال ولا المرأة حتى في دارها، صليت الفجر وقعدت تسبح وتذكر في ربي سبحانه وتعالى حتى طلوع الشمس، تطلع الشمس زيد 10 دقائق وصلي 2 ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذت اجر حج وعمرة. تصور يوميا تاخذ اجر حج وعمره في العشر ايام هذوما، معناها خير كثير. تعرف الايام هذيا ايام ذكر لله، تحب قصر في الجنه سهل، اذكر سبح رب سبحانه وتعالى وقت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم ايام الدنيا عند الله العشر، فاكثر فيها من التسبيح والتهليل والتحميد واقفلهم بلا حول ولا قوة إلا بالله. تحب قصر آخر في الجنة وإلا عمرة وحجة، اقعد بعد دبر كل صلاة وقت اللي تصلي قل سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، واقفلهم بلا إله إلا الله، عندك حج وعمرة بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزيدك من الخير اختي جيهان والأخوة المستمعين، اعمل برنامج نتاع قرآن، يلا برنامج قرآن يومي. نحب نختم أنا القرآن الكريم في العشرة أيامات هذوما، معناها تصوريت وقت اللي تقرأ أنت صفحة من كتاب رب العزة، صفحة من القرآن، تعرف قديش عندك من حسنة؟ عندك 4000 حسنة يوميا. نحب نعمل ختمة نتاع قرآن كل يوم 3 أجزاء، معناها كجزء الصغير الكتاب الصغير هذاك اللي فيه حزبين، كل يوم 3 أجزاء سهلين راهم يشدوش برشا. الجزء تعرف قديش فيه من حسنة؟ الجزء فيه 100,000 حسنة، كي نعمل 3 أجزاء يولي 300,000 حسنة يوميا في هذه العشر. ما نقفله باليوم العاشر اللي هو يوم النحر يوم العيد، تلقى روحك عندك 3,000,000 حسنة. أعمال كثيرة نجم نعملوها، ربي قال في القرآن ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، الذكر الأيامات المعلومات هذه هي العشر من ذي الحجة، فالإنسان هنا يعزم يتوكل راه ربي سبحانه وتعالى هذه نفحات، قال إن لله في أيام دهركم لنفحات، أي هدايا فتعرضوا إليها 10 أيام. هيا أحبابي هيا أخواني، شد المئرز مئزر، قوم أذكر ربي سبحانه وتعالى، أعمل برنامج متاع صدقة، علاش لا؟ إلا راهي صدقة تذهب غضب الرحمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة، أعمل برنامج صدقة كل يوم حتى دينار يوميا. تنجم الطيب زيد لحمة في الماكلة متاعك وخرجها للعساس، وإلا خرجها لأي إنسان قاعد بحداك البرة يتعدى في الشارع، أعطيه الماكلة خليها تعم الفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: ما شاء الله عليك، يعطيك ألف صحة، والله يعطيك ألف صحة. لا إن شاء الله تكون عنا مداخلة إن شاء الله قبل يوم عرفة ونزيدوا نستنفع من علومك، وشكرا ليك شيخنا.
1: الله يبارك فيك، أنا بعجالة بسرعة كنت نجم نزيدوا نكملوا، معناها نكملوا من الأعمال، ولكن إن شاء الله نكونوا خفيف عليكم وكهو هذا شنقول.
0: يعطيك صحة، الفايدة إنه وصلت إن شاء الله. شكرا ليك شيخنا، ربي يخليك، شكرا ليك الإمام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح، شكرا على تدخلك معنا. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار معاكم حتى لنص نهار، ان شاء الله يا ربي ونسناكم، وان شاء الله يا ربي هكا حاولنا ساعة الاولى نكونوا في مع جو حجيجنا، معناها مع رئيس البعثة الصحية لحجيجنا اللي قالنا انه خلطوا الحجاج الكل الحمد لله يا ربي بصحة جيدة. 10,981 حاج موجودين في 3 فنادق، 900 عيادة قاعدة تصير يوميا، العدد ماشي ويكثر صحيح. يقول لي أنه توا باش نركزوا أكثر على الحالة النفسية لحجاجنا قبل عرفة، يوم عرفة اللي هو حج هو عرفة، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين، وإن شاء الله يا ربي دعواتهم الكل لنا تكون مستجابة، والله لا تحرم مؤمن من حاجة. نكملوا من بعضنا حتى لنص النهار.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك فم.
3: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة، وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيمي سون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
4: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ريفريجيراتور ستار وان كاباسيتي 230 لتر مع فور ستار وان 36 لتر 799 دينار.
5: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 مايو بقاعة الريو بالعاصمة، 22 مايو بنزر الأكروبول، 23 مايو بأوتيل لودج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
6: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. ينتظر أن يتم بداية من غرة تجويل القادم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات. ويأتي هذا القرار تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 25 المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسطي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيق الإحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 19-2000 المؤرخ في 26 من نوفمبر 19-2000 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. ويندرج هذا الإجراء في إطار اعتماد جهاز تسجيل العمليات يندرج ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرسال العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. دوليا هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريشتر تضرب صباح اليوم منطقة كامبي بليغري التي تبعد بضعة كيلومترات من مدينة نابولي جنوب إيطاليا وفقا لما أفادت به المصالح الإيطالية المختصة في الجيوفيزياء والبراكين. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران اليوم الخميس في إطار جهود الوساطة التي تتولاها إسلام أباد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سعيا للتوصل إلى اتفاق بينهما. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس مقترح سلام أمريكي جديد نقل عبر الوسيط الباكستاني، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران باتت على مفترق طرق بين اتفاق محتمل لإنهاء الحرب أو استئنافها وفق قوله. ملف الطاقة يهيمن على محادثات الرئيسين الصيني شي جين بين والروسي فلاديمير بوتين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء في العاصمة الصينية بكين. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
6: الأولى في تونس.
2: صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ومرشي.
1: أم كلثوم في بعدها يا مسهرني الله على الغنية ذي. أم كلثوم تلقاها معنا كيف كل نهار خميس. إن شاء الله يا ربي عجبتكم إغنيتنا لليوم. نعم نطلع المرشي اللي موين موجودين. تحية لمستمعينا في سيدي بوزيد مع زميلنا محمد صالح غني. صباح الخيرات. حياك
2: حياك جيجي.
1: شو أخبارك محمد؟
2: مرحبا بك
1: وكيف
2: الفريق العمل معك وكيف مستمعينا اينما كان.
1: ربي فضلك محمد صلاح غني. حطينا البوا ميتيو سيدي بوزيد اليوم منسمة شوية ولا فما ارتفاع في درجة الحرارة؟
2: لا فما ارتفاع في درجة الحرارة تو حاليا الطقس باهي.
1: اي
2: باهي عموما باهي
1: باهي عموما باهي. اي ندخل ملا معاك المرشي
2: اليوم جولتنا كانت في جانب من السوق المركزية بفرعيها وعدد من الفضاءات والمحلات التجارية باش نتابعوا فيها مرص الخضر والغلال والأسماك واللحوم والدواجن. وكانت كالتالي بالنسبة للخضر اليوم السيناريا بدينارين، البصل ب1500 ربطة، الخس

0: 500، القاروس قاروس بنزرت ب 28 دينار و500، وراتا ب 29 دينار و500.
1: اذا المربي نحكي وجي محنا
0: اي قرنيت قرقنا ب 43800، تريلي حجر ب 34 دينار و500، الغزال الابيض ب 14 دينار و500، والحوت المخلط ب 8800.
1: اي حوت مرقه قولنا به.
0: بالنسبة للحوم اليوم البرشني والعلوش من 55 دينار حتى ل 60، البركوس ب 45 دينار، هابرس البقري ب 45 دينار هي أيضا. الدواجن الدواجن بلانكيت دان 10 دينارات و 790، كويس دان ب 14 دينار و 990، مرقاز بوف 31 دينار و 100، مرقاز دان ب 24 دينار و 50، ستيك دان 19 دينار و 500، سكالوب دين ب 18 دينار و 400، البولي باك ب 8625، كويس بولي ب 12 دينار و 650، سكالوب بولي 18 دينار و 400، كبدة البولي ب 17 دينار و 550، البلاتو نتاع العظام ب 8250، وحارة العظام ب 11100.
1: هذه دورتنا اليوم في المرشي. مدام شينا السيدي بوزيد نعملوا طلع على الرحبة هكا وسووا منا العليلش كيفاش والإقبال.
0: بالنسبة إلى حد الآن بالنسبة للإقبال يسمى ضعيف، ما هوش الإقبال الكبير، ربما هذا معناها في انتظار يعني تنزيل الأجور بالنسبة للموظفين، وبالنسبة معناها العرض متوفر، فما يعني أما العلوش متوفر
1: من إليه متوفر من إليه
0: الأسعار، الأسعار تقريبا اللي هي تسمى معناها تتراوح ما بين مليون ومئة حتى المليون وثمانمائة، هذه معناها هي الطاغية. تبقى استثناءات دون وفوق هذا المستوى، هذه طبعا تابعة للحجم والنوع نتاع يعني العلوش ولا البركوس.
1: دي زيكسيبسيون استثناءات، اما اليوم معناها نجم نحكيه على اقل شيء فما مليون مليون و100 اقل شيء باش تبدا تحكي على علوش.
0: هينا هينا
1: محمد يعطيك الف صحه، ان شاء الله عيدك مبروك بالمسبق. محمد صالح غني زميلنا ومراسلنا، ربي يخليك، من سيدي بوزيد، وتحيه لمستمعينا في سيدي بوزيد. تسمعونا سور لونيت على www.mosaicfm.net.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلاب خفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.

0: مرحبا بكم حتى لنص النهار مستمعينا تابعونا لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك، تسمعونا زيدا صوت وصورة على السيت بتاعنا www.mosaicfm.net، تفعلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013. يهمنا تفاعلكم، يهمنا كل موضوع نطرحوه هكا تعطيونا رايكم، تنقدوا تلاحظوا ليه هذا عجبني، ليه هذا، ليه الأسعار كيما البارح عملنا مثلا في القفة، قفة المواطن التونسي، وقديش خلطوا لنا مساجات، اي قديش خلطوا لنا مساجات، والقفة شخفت في الكونتيتي وشثقالت على الجيب المواطن التونسي. اي باش نحكي لكم على مشروع وطني في خدمة التلامذة الشباب المنقطعين على الدراسة. نقولنا باش الشارع والحيوت ما تجبدهمش، نعطيهم فرصة ثانية، لازم نعاود نعطيهم فرصة ثانية. على ذا نحب نحكي معها ضيفتي بعد شوية، مديرة العام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، كل التفاصيل على المشروع ذا لأنه فما جديد اليوم وتحديدا من بيجة.
1: صباح الناس
2: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: أعطيني فرصة ثانية، هي أغنية لطيفة أعطيني فرصة ثانية. فوالا، كل واحد طالب فينا في أي حاجة فرصة ثانية، ما تحكمش عليها من الفرصة الأولى، أعطيني فرصة ثانية، أعطيني الحق باش ننجح باش نتألق، ما تحكمش عليها مثلا من غلطة من على غلط. على شنو تحكي جيهن؟ نحكي على تليم ذاتنا، على شباب تونس مش ما تكلهمش لنقولنا لحيوت والشوارع وخطر الشارع، اليوم يلقى روحه لسبب أو آخر منقطع عن التكوين عن الدراسة. فمشروع هذايا احنا نثمنوه خدمة كبيرة، فيه قاعدة تخدمت وتتخدم وما زالت باش تتخدم، مشروع الفرصة الثانية. واليوم الحق بتاع ربي كنا اتبعنا وفرحانا نحكيه على افتتاح أول فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية، واللي كان افتتحها سيد وزير التربية نجوله تحية، وكانوا حاضرين في بيجا وقاعدين اتبعوا معانا مباشرة زد كيف كيف على الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك، كيفاش هي المدرسة، كيفاش بالتجهيزات متاعها، حاجة تشرف وإن شاء الله يا ربي يستنفعوا بها. فرصة ثانية ليهم اتليم ذات شكونهم، شكون ينجم يستنفع بها، طاقة الاستيعاب، كل التفاصيل هذه مع ضيفتي مدام ريم المعروفي، هي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. مدام ريم نورتني، مرحبا بيك.
1: استخير مدام جيهان، استخير لكل مستمعين وزيك كفان.
0: شكرا ليك. انتم في بيجا اليوم الصباح، الفرصة الثانية قديش مهمة لتليم ذاتنا اللي كما قلنا لسبب أو آخر يلقوا رواحهم خارج المؤسسات التربوية وحتى خارج التكوين.
1: إيه، احنا اليوم في افتتاح الفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية اللي هو برنامج كامل للفرصة الثانية للأبنائنا المنقطعين عن الدراسة بصفة مبكرة واللي أعمارهم بين 12 و 18 سنة. البرنامج هذايا حل الفرع الأم نتاعو في باب الخضرة، وكان أنقذ العديد من الأطفال اللي كانوا خارج المنظومة التربوية أو حتى التكوينية واللي ما عرفوش يتوجهوا إلى المسار جديد في الحياة. فاحنا اخترنا ان اليوم نحلوا فرع على مستوى مدينة بيجا بعد ما كنا خدمنا على الحوض متاع تونس الكبرى وحاولنا ننقذ العديد من الأطفال المهددين واللي كانوا خارج المنظومة التربوية كما قلت. دونك بالنسبة لنا اليوم فرع بيجا ان شاء الله يكون زادة فرع باش يحاول ينقذ العديد من التلاميذ اللي انقطعوا مؤخرا واللي احنا بدينا اليوم نشوفه في العديد من الأطفال اللي جاءوا رفقة الأولياء متاعهم باش يسألوا على شنية مدرسة الفرصة الثانية هذية ويحاولوا ينخرطوا معنا في هالمسار اللي يعاود من بعد يعطي فرصة جديدة لأبنائنا هذوما سواء يرجعوا للمنظومة التعليمية أو يلتحقوا بالمراكز التكوين وفقا للمؤهلات اللي عندهم أو حتى ينتصبوا لحسابهم الخاص.
0: دونك هذا كل التأطير باش يكون من عندكم من مدرسة الفرصة الثانية. اليوم قلنا انه خلينا نوضحوا انه يهموا التلامذة او الشبابنا اللي واطفال اللي منقطعين عن الدراسة من اعمار من 12 ل 18 سنة. طاقة الاستيعاب وشو لازم معناها اللي يسمعوا فينا مثلا اليوم، خاطر هي ماش باش تغطي كان بيجا، باش تغطي ولايات المجاورة لها.
1: ايه، هو احنا المركز هذايا يختلف على المؤسسه التربويه التعليميه اللي عندها جداول اوقات مضبوطه، لهنا ثم شيء من المرونه في التعامل مع الاطفال هذوما من حيث التوقيت. الاطفال ينجموا يجيوا من الجهات المجاوره لمدينه بيجا، المطلوب هو انه يكون الطفل هذايا بين 12 و 18 سنة، فما مجموعة من الوثائق اللي يلزم يوفرها الولي وإحنا نشرحه للولي ونفسره له باش بعد يصير معاه العديد من اللقاءات، منها لقاءات مع أخصائي نفسي، لقاء مع أخصائي اجتماعي، مع مكون من وزارة التكوين المهني والتشغيل، أيضا يكون ثم مستشار في التوجيه في من خلال هذه اللقاءات نجم نستكشف ما يتملكه هذا الطفل من مهارات، وممكن وقتها يقع التوجيه متاعه سواء إلى مؤسسة تعليمية أو إلى مركز تكوين مهني، أو كما قلت نعاونوه على أنه ينتصب لحسابه الخاص. بطبيعة احنا توا كما نستقبل تلميذ مانيش باش نراجع اليوم للمؤسسة التعليمية، يلزم فترة متاع تأهيل. احنا نجمو من هنا حتى شهر سبتمبر ناخذوا الأطفال هذوما نعملوا لهم تأهيل من حيث المهارات الحياتية، من حيث بعض المكتسبات الأساسية كما مكتسباته في اللغات، مكتسباته في الرياضيات، مكتسباته في باش ينجم في عودته المدرسية يكون عنده التعلمات الأساسية لضمان نجاحه ونجاح هذا الإدماج الجديد في المنظومة التعليمية. نفس الشيء في التكوين، ننتظر افتتاح الدورات نحتضنوهم في مدرسة الفرصة الثانية ونزيدوا نعملوا لهم التكوين متاعهم ونزيدوا نحكيوا معهم على مشروعهم ونعطيوهم بعض الحصص التدريبية باش التلاميذ هذوما ينجموا بعد ينخرطوا في مسارهم التكويني اللي يكونوا هم اختاروه ومقتنعين به.
0: إن شاء الله. طاقة الالتهاب قديش مدام ريم؟
1: هو احنا نعملوا دورات في بنحكيوا على طاقة استيعاب سنوية تقدر ب 500 طفل. نحن يعني نجم نستقبله في باجة عندنا 500 طفل سنويا يمكن إنقاذهم من الانقطاع المدرسي ومن كل الظواهر المستجدة اللي تحوم حول هؤلاء الفئة الهشة من الأطفال.
0: Voilà, donc اللي يسمعوا فينا ينجموا يتوجهوا للمدرسة الفرصة الثانية اللي اليوم تم افتتاحها موجودة في بيجا، بعد ما كانت كما قلت أنت المدرسة الأم هي موجودة في باب الخضرة، زادة فما في القروين وفي جابس.
1: أي فما في القروين مدرسة فرصة ثانية ترجع بالنظر لوزارة التكوين المهني والتشغيل، ومدرسة فرصة ثانية على مستوى جابس واللي ترجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا مشروع برنامج الفرصة الثانية، هو برنامج بين ثلاثة وزارات تشرف عليه ثلاثة وزارات، لكن موحدين المسار موحدين التمشيات وحتى كل الوثائق تستعمل بطريقة موحدة بين ثلاث وزارات.
0: مدام ريم نسألكوني اختياركم لبيجا معناها من تونس للقروين جابس بيجا، معناها الاختيار الولايات يكون حسب شنو؟
1: حسب ظاهرة الانقطاع وحسب النسبة اللي احنا نرصدوها في مستوى الجهات وحسب ايضا توفر فضاء يمكن اعادة تهيئته، لانه مدرسة الفرصة الثانية ما تنجمش تكون كيما المدارس العادية، هي مدرسة عندها الاركيتكتور متاعها الخاصة بها. فاحنا الفضاء تقع التهيئة متاعه ليكون ملائم للأنشطة وملائم للمختلف للتمشي اللي يخوضه الطفل خلال انخراطه في برنامج الفرصة الثانية.
0: فوالا. وقداش نجم نعرف الناس هكا التكلفة متاع المشروع قداش تكلف؟
1: أيه نجم نقول لك المشروع متاع باجة هو إعادة تهيئة كلفتنا بين بناءات وتجهيز بما يعادل 2 مليارات.
0: 2 مليارات ما همش خسارة في تلمذات 12-18 سنة، نعطيهم فرصة ثانية بعدهم قلنا على الشارع على مخاطر الشوارع وعلى نبني لهم مستقبل ويعاود نعطيها فرصة باش حتى كان غلط يصلح ويكمل في ثنية باهية إن شاء الله. شكرا لك مدام ريم نورتنا.
1: شكرا.
0: ربي يخليك مدام ريم المعروفي مديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. صباح الناس
2: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
3: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عوائد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: هو الحق بتاع ربي زاد المدة هذية كل يوم تقريب شقلكم العديد كبيرة اللي نلقاهم مساجات نسمعهم على ريبوندرنا اللي يحكي على علوش العيد وصوم علوش العيد. فلهذا المدة هذية باش تسمعهم برشا تحكيو وتنقدوا وتقولوا اللي تحبوا لنصوتكم يوصلتوا سامبلمون في ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بالله يا صندوق عجب قولوا العلوش غالي غالي غالي. لا لا يا سيدي ما هوش غالي نورمال ما حتى الخمسة ملايين باهي. انت كي تجي تشوف استاذ في المراجعة نتاع الباع 15 يوم كل تلميذ 350 400 ويقري 100 تلميذ معناها يتكلفوا 40 مليون في 15 يوم وتقول الفلاح مغلي ما هوش مغلي. شوف الاستاذ كيفاش يحط في جيبه ايام التلفزيون يخلص على الحاكم ويخرج من اللي فيه يمشي يحل الكراج وبالي يعني يسوى في 15 يوم يسوى في 40 و 60 مليون.
3: بأخير يا مدام جيان ربي عندي اقتراح صغير. ما هو العلوش غالي والدنيا محروب عليه يا أخوي. يدخل الحاكم في كل رحبة أعطيني أخوي بطاقة تعريف وأعطيني اللي أنت تخدم تخدم فلاح. شو محلاه أخوي بطاقة تعريف وأعطيني رخصة نتاع فلاح.
4: بلاي بنتي جيهان بلاي اللي يعرضوا في البريكس وفي العلالش بلاي كي تبدأ بايع واحد مش كل انجيل واحد يتبص على واحد تقول له راه مو بيع هذا راه مو بيع هذا راه مو بيع. المبيع نحيه مادام انت حاطه تتسمى عارضه للبيع نحيه حطه على شيره حطه في دارك حطه هو اللي ليش يهز نتاعه. سبحان الله حلاف عيني هذاك حب ياخذ هذاك شويه فهمت ولي عرض القانون النجم ياخذون هذاك انت هذايا تتسمى عارضه ما تبيعته نحيه. كنت قلت كل واحد حط عليه دي تبدا الدور كل واحد حط عليه دي تقول لك هذاك مبيع.
2: يا صندوق عجب من لا عجب والله عجب ربي بلغ لي صوتي سيد ويلي بن عروس سيد ويلي بن عروس إجا سباح وشو بحدا المكفوفين لسباس واسع واسع على الاخر. علاش ما وسعوش الكياس باش احنا نتعديهم متهنين. علاش غطرة على السباح كيما هذية بالطريقة اي وقت لسباس موجود القنطرة تاع البيتون تاع المكفوفين سيد ويلي بن عروس ما يطلع عليه حتى واحد. علاش ما تتنحاش في راعي الكياس يعراض ونانو احنا لراحتنا. مشكور سيد ويلي بن عروس يا حبة ذا السباح تشوف شكون ولا تعمل كاميرا وتشوف شكون كيفاش متعذبين السباح. انا متعذبين في الكياس بربي بلغني سيد ويلي بن عروس وسيد وزير التجهيز خلي شوف لنا الموضوع هذا.
1: صندوق عجب

0: الخمسة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 17 إصبر. فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إصبر على موزيك فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام. الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. والوزارة تشدد على أهمية تعزيز اليقظة الوبائية وتبادل المعطيات في الوقت المناسب ودعم جاهزية المنظومات الصحية، خاصة في إطار التعاون الأفريقي المشترك لمجابهة المخاطر الصحية العابرة للحدود. ووزارة الصحة تضيف أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على ضوء المعطيات الصادرة عن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بشأن تسجيل بؤرة لفيروس إيبولا. والوزارة تدعو التونسيين المقيمين والعاملين والمسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. وفي حال ظهور أعراض خلال 21 يوما من العودة من منطقة موبوءة، وزارة الصحة توصي بالاتصال بالمصالح الصحية المختصة قبل التوجه إلى أي مؤسسة صحية بما يضمن التكفل بالحالة في ظروف آمنة. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يصل إلى طهران الخميس بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية ضمن مساعي الوساطة التي تقودها إسلام أباد، في وقت تدرس فيه الجمهورية الإسلامية اقتراحا أمريكيا جديدا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تقرير جديد للمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية في فرنسا يظهر أن 41% من سكان فرنسا يرتبطون بالهجرة سواء عبر الأصول العائلية أو الزواج أو الأجيال اللاحقة. التفاصيل في التقرير خولة كعبي.
2: دراسة المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديمغرافية حملت عنوان المسارات والأصول، وأظهرت أن المهاجرين القادمين من المغرب العربي يمثلون نحو 32% من إجمالي المهاجرين المقيمين في فرنسا، وهي النسبة الأكبر مقارنة ببقية مناطق العالم. تشير الدراسة إلى أن أبناء الجيلين الثاني والثالث من أصول مغاربية أصبحوا أكثر اندماجا في المجتمع الفرنسي من حيث اللغة والتعليم والعلاقات الاجتماعية، إذ أن أغلبهم يعتبرون أنفسهم فرنسيين بشكل كامل. كما ترتفع نسبة الزواج المختلط بينهم مقارنة بالجيل الأول من المهاجرين، لكن في المقابل تؤكد الدراسة استمرار ما وصفته بالتمييز البنيوي، خاصة في مجالات التشغيل والسكن والصحة، فالمواطنون من أصول مغاربية وإفريقية جنوب الصحراء يظلون الأكثر عرضة للتمييز والعنصرية مقارنة ببقية الفئات. كما تسجل بينهم نسبة أعلى من الصعوبات الدراسية والعراقيل المهنية حتى لدى الحاصلين على شهادات عليا. وتكشف الدراسة مفارقة لافتة، كلما ازداد اندماج أبناء المهاجرين المغاربة داخل المجتمع الفرنسي ارتفع شعورهم بالتعرض للتمييز بسبب أصولهم أو لون بشرتهم، حيث تبقى فرص العمل والسكن غير متكافئة رغم النجاح الدراسي والاندماج الثقافي. كما سلطت الدراسة الضوء على مسألة اللغة داخل العائلات المغاربية المقيمة في فرنسا، حيث بيّنت أن اللغة الفرنسية أصبحت اللغة الأكثر استعمالا لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث، خاصة داخل المدارس وأماكن العمل وحتى في الحياة اليومية. في المقابل تراجع تدريجيا استعمال العربية أو الأمازيغية داخل المنازل مقارنة بالجيل الأول من المهاجرين، رغم حرص بعض العائلات على الحفاظ على اللغة الأصلية كجزء من الهوية الثقافية والروابط العائلية.
1: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس صباح الناس.

0: هالناس.
1: بيسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
4: I have a dream.
1: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
8: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بواسون غازوز بانش لبوتي دان لتر دمي فيهم 30 سنتيلتر بلاش ب 2720 في عود 3290.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار.
9: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام لحداش و13 دقيقة، معاكم نكملوا حتى للنص نهار. دونك كالعادة لوقاية ذي توت سويت أستو سانتي. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور نبيلة زريق، هي إخصائية في الغدد الصماء والسكري. دكتورة صباح الخيرات.
10: صباح النور. شحويلك. الله يخليك. الحمد لله.
9: من أكثر المواضيع اللي يطلبونا فيها هي الغدة الدرقية، الغصة، التهويد. دوك اللي تقول لك عندي ليبو، اللي تقول لك عندي ليبيغ، اللي تقول لك فقت بها لأنه قاعدي مضعفة، اللي تقول لك نبلع نحس كيني مخنوقة، اللي يقول لك من صوتي فقت بها، اللي تقول لك من الفشلة اللي أنا ولدت بها. هوني نقصد نساء ورجال وتو نحكيو، هل معناها مرض يهم أكثر نساء على الرجال؟ هل فيه الجانب الوراثي؟ هل فما ديفاكتور اليوم يخليو ناس على ناس يمرضوا بالغدة الدرقية؟ نفهموها قبل، شنو هي الغدة الدرقية دكتورة؟
10: الغدة الدرقية هي غدة صغيرة موجودة في البارتي اللوطانية والقدمية متاع الرقبة، وهي على شكل فراشة.
9: أي؟
10: الغدة هذه تعطينا هرمونات في البدن، الليزورمون تيرويتين، كمية محددة، والهرمونات

0: قلنا تدخل تقريبا في وظائف الجسم الكل، دونك العلامات هذه باش تكون عديدة ومتعدة وتمس أعضاء كثيرة وتمس الجسم بصفة عامة، تمس الميتابوليزم، تمس حاجات كثيرة.
1: يقول قايل دكتور الإخلالات هذه منين تجي تاع الهرمونة؟
0: الغدة الدرقية كيفاش تنجم تمرض؟ معناها تنجم تمرض مثلا، المرض الأكثر الموجود هي المناعة الذاتية. المناعة الذاتية اللي هو تصير لخبطة صغيرة في جسم الإنسان تخلي إنتاج مضادات للغدة، سواء بلوكون سواء ستيمولون، فيخلي أنه عندنا كمية هرمونات أقل ولا أكثر من اللازم. وإلا مثلا في الليبوتيرويدي ينجم واحد مثلا شق على الغدة لسبب ما، نحيناها فعنده بطبيعة هي تنحات، دونك كمية الهرمونات مش موجودة. وإلا مثلا يتعرض الأشعة مثلا المرض آخر، مثلا عنده مرض كونسير ولا حاجة عمل عليه أشعة، الأشعة هذه كتنجم مثلا بخلت شوية الخدمة متاع الغدة. النجم فما أدوية زادة، مع أدوية ناخذوها لأسباب أخرى، فما أدوية قلبية أدوية نفسية وكل نجمو كي ناخذوها تأثر على خدمة الغدة الدرقية.
1: بيه هوني بين الغدة اللي تخدم أكثر والغدة اللي تخدم أقل، قبل ما نوصلوا الفرق ما بيناتهم، اليوم لي سيمبتوم الأعراض اللي تقول إنه عندي الغصة.
0: بيه هما الأعراض كما قلنا عديدة ومتعددة،
1: خطر البدن كل قتل.
0: تمس البدن الكل، تمس الجلد، تمس المخ، تمس القلب، تمس الميتابوليزم، تمس إنتاج الحرارة في الجسم، تمس الترانزيت، تمس التفكير، تمس عند صغار النمو، تمس عند المرأة التبويض والخصوبة، تمس، معناتها العلامات تكون متعددة جدا جدا. لكن ما هيش سبيسيفيك. ش معناتها؟ معناتها أنا مثلا نجم يكون يجي يقول لك عندي كونستيباسيون، سي فغي الغدة تعمل، لكن مش كان الغدة. اون بلوس في الليبوتيرويدي خاصة لي سيني يمشيو بسياسة بسياسة، معناها نجمو هكا تقول أنت ساعات العبد يستانس، أكل بشوي بشوي يحس روحو تعب بشوي بشوي لين يسون ليس فيك التعبة هذيك. فهمت هذاك علاش معناها يلزم أنه خاصة اللي عنده وراثة، خاطر فما عامل الوراثة موجود جدا جدا في الغدة، أنه على أقل حاجة لفتت انتباهنا ما فيها بس تحليل بسيط متاع الغدة نفهموا به رواحنا عنا الغدة ولا ما عناش الغدة.
1: معناها من أكثر الأعراض قولنا اللي نجموا يخليوك تقول لازمني نمشي نعدي، معناها الفشلة تقولك مثلا كنت لبس وبعد بدني ما عادش متوعني، وإلا عندي وجيعة في راس، وإلا كما أنت فضلت لنا دكتور معناها الوجيعة ما يفش تجيك على مستوى البلاصة متاحة، معناها وين قريب تكعطينا أهم الأعراض.
0: باهي الأهم الأعراض باهي أنه نفرقوا بين ليبو وليبيخ. ليبو تيرويدي تقريبا الجسم الكل إلي أخالنتي،
1: كل شيء في الغالنتي،
0: دقات القلب، الترانزيت، الميموريزاسيون، حتى صغيرات في المكتب مثلا تركيزهم، متابعتهم للدروس، نموهم، فهمت؟ ايه فما العلامه المهمه جدا في في الليبوتيرويدي اللي الناس تعرفها برشا هي الانفيلتراسيون. اش معناها؟ نبدا كل يوم منفوخ، والنفخ هذا ينجم يمس البدن الكل، الجفون، الليفغ، الليدين، الساقين وكل، ويمس زادة أبار لابو يمس المخاطيات، معنى الميوكوز، دوك ينجم مثلا الجوب الأنفية تتنفخ يولي فما شخير، اللسان يتنفخ يولي عنا اللسان يكبر شوية، الوذنين ينقص السمع، الحبال الصوتية فما نبرة الصوت تتبدل يولي فواخوك نسميوها احنا طبيا. دونك هذا الكل من علامات الغدة نسميه احنا لي سيني جينيرو. الشعر يطيح، لابو ايساش، ما عندناش افراز العرق ينقص، فتلقى لابو ساش وهكا والتانت نتاع لابوم دو لاما تبدا كينا تميل للورونجي شويه. فهمت؟ دونك هذوما الكل علامات نتاع نقص افرازات في الغدة الدرقية. يضيف عليهم نقص نبضات القلب، ضيف عليهم الميسكل ما يجاوبش، الكونتراكسيون ميسكولير مش مريقله، الدوره الشهريه تبدا مش منظمه عند المراه، تساقط الشعر كما قلنا، نبضات القلب، الترانزيت، كله اللي اوغالونتي.
1: هذايا كي تبدا عندك
0: نقص في افرازات الغده الدرقيه. العكس، زياده الافرازات تقريبا ليماج او ميغوار، عندنا تعرق زايد،

0: عن نيرفوزيتي. ساعات يقول لك راني شعلت من كلمه وسيفخي، نبضات القلب متسارعه، ترانزيت متسارع، اما التعب في الزوز الاستيني وكل في الزوز. دونك الليبرتيرويدي توتي اكسيليري، وتلقاني يقول لك ناكل وما ما نسمنش، راني ناكل حتى اكثر من قبل، يقول لك ما نسمنش. لي بولي يقول لك نقصت من ماكلتي اي جاريف با بيردور دو بوا،
1: يسمن ياخذ
0: يسمن وما ينجمش، حتى يقول لك اي في دي زيفور معنا يعمل سبور ما ينجمش يضعف بالغده الدرقيه، على خاطر شنو اللي خلونتي لو ميتابوليزم، انا قابليه الجسم الحرقان لي كالوري اللي خذاهم تنقص. دونك نلقاو مثلا سعد كوليسترول طالع، نلقاو يونانيمي، نلقاو حاجات معناها هذيا في الليبو. ليبيغ العكس، ليماج بالعكس.
1: هوني دكتورة، يمس الرجال أكثر ولا نساء؟
0: نساء أكثر.
1: نساء أكثر.
0: نساء أكثر، خطر ما قلت لك هي مالادي أوتويمون، إلي مالادي أوتويمون بصفة عامة أنت مس نساء أكثر. نساء أكثر تقريبا، مرا على عشرة رجال،
1: مرا على
0: بالعكس رجل على عشرة نساء،
1: على عشرة
0: ديس بخاتيكما.
1: وبالنسبة للأطفال، خطر من قبل أنت تحكي لي مثلا الأطفال نوموهم قريتهم صغار يوم
0: تمس الصغار. ألوغ بالنسبة للصغار فما خلقية، فما صغار يتولدوا ما غير غدة درقية، دونك هذايا معناتها لي زهرمون مش موجودين، وإلا الغدة تكون مش في مكانها الطبيعي، خاطر هي الغدة في تكوين الإنسان تكون في مكان وبعد بشوية بشوية تمشي للبلاصة متاحها اللي هي أسفل الرقبة. ساعات فما صغيرات كالميغراسيون هذه كمتاع التيرويد ما تصيرش، فتكون في مكان آخر مش في بلاصتها، تحب ولا تكره سكريسيون ما تكونش كيما هي معناتها وكل شيء، فهمت؟ دونك فما هذي. سينو فما احنا الطبيه نسميوها تروبل دو لورمونوجينيز، مش معناتها الانتاج نتاع الهرمونات في لي زيتاب نتاعو يصير اشكاليه. دونك ينجم يمس الصغيرات، فصغيرات هذو ما تلقى مثلا تطوره نمو ما يمشيش في وقته، مثلا ما يتكلمش في وقته حاجات هذيك، وتلقاه مثلا اذا كان الدوغري نتاع النقص مش كبير ياسر تلقى سافا، وكل في المكتب الى دي ديفيكولتي سكولير باغ اكزامبل، والا في الطول تلقاه ناقص طول، مثلا احنا الصغير كي يمشي على سبب مثلا الوالدين يلاحظوا النقصير ولا حاجه، اول حاجه نعملوها هي تحليل نتاع الغده الدرقيه اللي ممكن يكون فما نقص في الغدة الدرقية.
1: هوني دكتور نذكر بحثنا دكتور نبيلة زريق إخصائية في الغدة الصماء والسكري، نحكيه على الغدة الدرقية تيرويد الغصة. يقول لك بيدي النجم نمسها ونتفجعه ساعة لساعة، دبنا ساعات وشكون يبدأ هكا يمس رقبته، معناه يقول لك أوه عندي كعبورة، معناه ديما نمشيو في ثنية تهويل وخوف. ساعة لساعة ممكن حتى يوخروا لي كونسلتاسيون راهو ناشكون يبدأ
0: من الخوف. من الخوف. ألوغ بالنسبة اللي تحكي فيه انت توا هما لي نودول لي نودول ولا لي كيست ولا التضخم الغده الدرقيه. هو لي نودول
1: سمحني لانه سمحني دكتوره فضل. لانه هي عاده كي نبدا عندي ايبو ولا ايبير معناها
0: فما دي سيني تعيط لك،
1: اما ما فماش كعبوره تتمس.
0: الوغ ينجم يكون زوز الوغ بالنسبه لي نودول ينجم يكون عندي نودول اما غدتي تخدم نورمال، كمية الهرمونات اللي عندي الموجودة في دمي كافية، معنى لا زيدة لا ناقصة، لكن عندي شكلك متاع الفراشة هذيك اللي حكينا عليه ما هوش موجود به، وإلا ينجم يكون عندي دي نودول أما النودول هذيك يعطي في كمية هرمونات كبيرة مثلا، فهمت؟ باهي خلينا احنا في لي نودول اللي ما فماش مشكلة في الهرمونات. راهي حاجة منتشرة جدا جدا، معناتها ماهوش معناها الناس الكل عندهم هك الفراشة المسطرة الصحيحة المريقلة بالقدا باه. دونك احنا اون في لا بار دي شوز. دونك كي عندنا نودول كيفاش باش نعملو؟ احنا باش نعملو ايكو نشوفوها باهي على حسب الحجم قداش من نودول، هو كيستيك ما والا شغنو معناها مليان على حسب الديمونسيون تاعو، على حسب هذاك نميزوا بيناتهم، خاطر احنا كان كل نودول باش نتفاجئوا عليه راهو سي تري فريكون لي نودول، معناها احنا يمكن كان نمشيو بكلنا نعملوا دي زيكو توا واحد ولا اثنين فينا باش يلقاو دي نودول، ما سافو با دير اللي هي حاجه خايبه فهمت؟ معناتها راهو النودول انا نراهم الناس عندنا فكره انه كل كعبوره راهي خايبه، لا راهو في التيرويد سي فري نجم تكون خايبه، اما البورسونتاج ضئيل تاع الخايبه، اما لا ماجوريتي دي كا سي دي بوتي نودول دي كيست وكل اون جينيرال ا سورفيي وكهو، خاطر فما زاده مثلا الراديولوج يعمل لك ليكو يقول لك مثلا فما هذيه مقلقه بارابور للاخرين، نوليو ناخذوا منها عينه نشوفوا اسكو مقلقه بالحق ولا ماهيش مقلقه. كان لقيناها مقلقه دونك وقتها نوليو نعملوا عمليه ونحيوا، كان لقيناها مش مقلقه نشوفوا
1: اسورفيي
0: والريتم نتاع سورفيونس على حسب الكبر ولا والشكل وهي وكل. وقت الطبيب يقول لك ساعات فما ناس بعدها مش نيا المشكل معناتها نشوفوها، فما ناس لي رونديفو بلو رابروشي دونك سا ديبون. مي اون جينيرال راهو فكره اني كعبوره كونسير في الغده ماهيش اوتوماتيك.
1: واضحة دكتورة. مش يكمل يعيش بها ولا تعيش بها، بدأ بقولنا 9 نساء وراجل أكهو معناها هوني حسب النسب المئوية في التقسيم بالنسبة ليمرضوا بالغصة. تكمل تعيش بها تريتمون متواصل وإلا وين تلقى تحسن تنجم تقص هوني مثلا وبعدها نحكيه كان فبو وقاية ولا إيجين دو في كاملة باش تتبدل؟
0: ألوغ بالنسبة للدويات الغدة الدرقية في اللي بوتيرويدي اللي هو الكسل متاع الغدة الدرقية، عادة الدواء ناخذوه مدى الحياة خاطر هي الكسل اللي موجود فيها كيما تقول انت عيب فيها انها هي هذيك طاقتها طاقت الغدة انها تعطينا الكمية هذيك المحدودة متاع الهرمونات. الزيادة احنا معناها الدواء اللي باش نعطيوه رانا ما حناش اون فا با لا ستيمولي، احنا باش نعوضوا الخدمة اللي هي مش قاعدة تخدم فيها. دونك اون جينيرال بون فما الحقيقه اللي يعملوا دي تيرويديت كورت دون لو طون ولا حاجه دوكم فما امر مقليل على الاخر. مي غالبا راهو سي ان تريتمون ناخذوا هالدواء نتاع الغده الدرقيه مدى الحياه ونعملوا لي كونترول نتاعنا على خاطر احنا الدوزه عند لادولت اون جينيرال لي ستابل. مي ساعات سا بو اريفي دي فارياسيون هاكا ريتميسيتي الطبيب يقول لك مثلا بعد 6 شهور بعد 3 شهور بعد قديش انت معناها لازمك تعدي تعمل التحليل باش نعدلوا الجرعه اللي احنا قاعدين نجيبوها لك من برا. هذه في الليبوتيرويدي. بالنسبه للبيرتيرويدي لا، رغم انه الليبيرتيرويدي تظهر كانها تتكلم على روحها اكثر وكل شيء، لكن التريتمون تاع الليبيرتيرويدي نجم يكون محدود في الوقت، صحيح طويل شويه ينجم يكون عام ونص عامين وكل، لكن ينجم نوقفوه تريتمون دو ليبرتيرويدي. هي معناها ناخذوا عليها دواء وفما مثلا شكون ياخذ اليود ولا يعمل عمليه ولا حاجه. مي كي ناخذوا الدواء فما فرضيه انه الدواء نتاع ليبرتيرويدي يكون قصير في الوقت، معناها قصير بارابور للاخرى مدى الحياه معناها فهمت. اي النجم نوقفوه تبقى شنو معناها، هذه حاجه زاده للناس لازم تعرفوها خاطر احنا تبارك الله تو الناس ولات واعيه وتفهم وكل. هو تعديل التحليل نتاع الغده الدرقيه في الليبرتيرويدي مش معناها راهي برات. ساعات فما ناس معناها يفرح يكون تحليله مخلبص يمشي يعمل تحليل يلقاه نورمال يفرح ويقول هاي تريقلتي يوقف على الدواء وما يمشيش للطبيب. وفات لا في الليبرتيرويدي سي فري نجمو نلقاو التحليل مريقل هكا، لكن توقيف الدواء عنده قوانين وعنده دي بروسيدور وعنده كيفاش ونساعد بالنص وبالربع ونسيس وكل شيء فوالا. دونك هذاك يمكن حتى توقيف الدواء معناها مراحل توقيف الدواء في الليبرتيرويدي ساعات يكون اصعب من الوصول للتحليل النورمال.
1: واضح
0: فهمت معناها التحليل النورمال ساعات نوصلوا له رابيدمون اموا ودو ونوصلوا، لكن ابري معناتها لي زيشيونس نتاع توقيف الدواء هذاك كي بو بوزي بروبليم بعد ساعات انت توقف والتحليل يرجع يدخل بعض وكل. دونك فيها الليبرتيرويدي فيها شويه دقه اكثر من ليبوتيرويدي. ليبوتيرويدي الي سامبل هكا رايضه شويه يشوفي لقينا الدوزه نجمو نتبعوها
1: نعدلوها عادي
0: صحيتك فاسيل. مي لي بيرل ليبوتيرويدي زاد نقطه ما قلتهاش نحب نرجع نقول لها انه في الحمل تولي دقيقه شوي. معناتها قريت نقول لك مثلا مرة 50 سنة وكل عندها هيبوتيرويدي تنجم عطيوها دواها تتبع مرة في 6 شهور ومرها واضحة مريقلة. أما مرة حبلة عندها هيبوتيرويدي راهي لازم كل شهر مش كيف كيف. المعطيات تتبدل حتى لي نورم يتبدلوا. معناها ساعات احنا لابوراتوار يحط دي نورم
1: ايه.
0: دونك احنا حتى لي نورم ما عادش نقراو حساب لي نورم هذوك، راهو عندنا دي نورم اخرين للمراه الحبله مش كيف كيف. معناتها المراه الحبله راهو كي عندها ايبوتيرويدي سواء تعرف روحها من قبل ولا فقت بروحها في الحباله، راهو لا سورفيونس مش كيف كيف بالكل بالكل. معناتها خاطر يا دوترون جو، فما حبيله فما صغير في الطفل واحد فما دونك هذوكم اون فيجيلانس للمراه
1: كل
0: سواء اللي تحب تحبل مش كيف كيف زيدا اللي تحب تحبل والا اللي هي حبله، راهو المعطيات تتغير تماما في الحمل.
1: بلا إيه اليوم باش تكمل تعيش بالغصه وعادي فما ايجين دو في، فما مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك فما بريفونسيون.
0: الوغ باهي تاع دو بارتي البريفونسيون مش ياسر
1: ولا.
0: هو وقت اللي انا عندي في العائله يفو ميو اني دوريا نعمل تحليل الغده، خاصه اذا لقيت حلمات في جسمي ما نجمش نفسرها ولا معناها هكا كما قلنا تعب هكا انكسبليكي كونستيباسيون انكسبليكي تروبل نتاع السيكل ولا حاجه، يفو ميو اني نشوف بور ترانشي ودوي ساهل. وكل ما يكون بكري كل ما يكون خير، خاطر بون سي فري كو هي اون مالادي كي évolue هكا بشويه بشويه، لكن فيها دي كومبليكاسيون سي خاصه قلبيه معناها فهمت دونك لازمني نقرا حسابي دونك هذايا اللي اللي ناخذ بالي منه معناتها. بالنسبه للي جين دو في هي الغده معناها لي هرمون تيرويديان شنو اسمهم؟ اسمهم تي 4 تي 3. علاش 4 و 3؟ هما اليود، قداش فيها يود داكور، دونك الغده تخدم باليود.
1: إيه؟
0: دونك كل ما يكون عندنا يود موجود كل ما الغده تنشم تخدم خير. دونك علاش مثلا قبل يقول لك تتسمى معناها اونديمي دو ديود، معناها شنو في المناطق اللي فما نقص نتاع يود في اكلنا في في في في الاتموسفير اللي احنا عايشين فيها.
1: إيه؟
0: فرضيه الغده الدرقيه موجوده،
1: واضح
0: امراض الغده معناها ليبوتيرويدي. دونك الماكله الغيشة يود باهيه على خاطرها تساعد الغده انها تلقى الكاربورون تاعها اللي هي باش تخدم به، دونك لي برودوي دو لا مير. احنا زاد عندنا الحاجه الباهيه الملح نتاعنا اللي اونغيشيون يود، دونك سافا معناها هذيك لاتيتود تعملت خاطر جوستومون احنا بلاد نتاع اونديمي غواتروز ديود، معناها احنا بلادنا من البلدان اللي فما الكارونس يودي في ماكلتنا في عيشتنا وكل شيء. هذاك علاش الملح نتاعنا اللي اونغيشيون يود، فهمت؟ دونك احنا اليود كيبدا متوفر في ماكلتنا وفي عيشتنا يعاون الغده، معناها على ليميت اذا كان ما نحيوش كومبليتمون مي او موا فما ان كاربورون موجود باش الغده تلقى اليود نتاعها باش تنتج هرموناتها هذوك.
1: ميرسي بوكو دكتور.
0: الله يخليك.
1: ربي يخليك.
0: الله يخليك دكتور.
1: يعيشك. نبيله زريق نورتنا، اخصائيه في الغده الصماء والسكر، يحكينا اليوم على الغده الدرقيه الغصه تيرويد. دونك ان شاء الله نفعتكم لاستيوس بتاعنا، نكملوا حتى نص النهار.

soleil bleu à la Mosaïque FM, la 11h50 دقيقة. كلمتونا على ريبوندور موزايك FM وحبيتوا تتمنوا بصواتكم ديما نقول أحلى لشكون اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بأخير موزايك، أنا عايشة من الزهرة، كنحب نهني خويا فخر الدين بن مسعودة بمناسبة عيد ميلاده ونتمنى له الصحة وطول العمر.
2: أنا نحب نهني بنتي سيرين بجاوي بعيد ميلادها، وأختي الكبيرة زادة كيف كيف اليوم عيد ميلادها زعرة، ونقول لهم إن شاء الله كل عام حيين بخير وربي يفضلكم ويمتعكم بالصحة وربي يفضلكم لينا الكل ويخليكم ويعطيكم كل ما تتمناه. وميرسي موزايك.
3: أنا منيا بن علي من الزهرة، نحب نعمل تحية لأولاد بنتي أسمى بن علي يحيى وقمر بمناسبة عيد ميلادهم، ونقول إن شاء الله طول العمر وشكرا موزايك.
4: أنا هند القفسي من بنزرت، نحب نهني اليوم أختي وبنتي أمينة حدوش بمناسبة عيد ميلادها، كلها كل عام وانتي حية بألف ألف خير يا أمونة، وربي فضلك وفضلك لأولاد وفضلك ملبيتك وفضلك كمك على راسك.
5: أنا راضية من تونس، نحب نهني أختي الغالية شجية بعيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانتي أحلى شوشو في الدنيا، ربي يفضلك السوف الغالي أمين إيمان والأحفاد الكل.
6: تمشي علي غربيل، ونقول له كل عام وانتي حي بخير وبطول عمرك وربي يخليك لنا وإن شاء الله ربي يشدك بالصحة وتيج على راسنا.
7: نحب نهني أمي بعيد ميلادها اليوم سيدة المازري، ونقول لها كل عام وانتي حي بخير أمي العزيزة الغالية بالصحة.

فروم ديزاير من عند جلا. هكا خلطنا لاخر صبحيتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي لفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير. ميرسي لكريمه في ستاندار لبنى ديجيتال. ميرسي رفيق معنا في تكنيك. ليكم اللي تبعتونا، نتقابلوا.

0: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي 12 كيلو شاربون دوبوا 5900.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
2: القشرة ما زالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال
4: تدلل تدلل.
5: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
8: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
9: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية تعلن الانطلاق في الاستعدادات لتأمين الشواطئ والمصطفين بالشريط الساحلي خلال الموسم الصيفي من خلال توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية، من خلال دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه لمدة سنة وعشرة أشهر بخصوص القضية التي رفعتها ضده عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اتهمته فيها بتعنيفها وشتمها داخل البرلمان المنحل. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر الإبقاء على شقيق لاعب سابق وآخرين تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تعلقت بترويج المخدرات. يشار إلى أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بباردو تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بمنطقة رستابيا مختصة في ترويج المخدرات، وذلك في إطار جهود التصدي لظاهرة الاتجار بالمواد المخدرة. دوليا، تركيا تعلن أنها ستسير رحلات جوية خاصة إلى الأراضي المحتلة لإعادة نشيط أسطول الصمود بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية. وكانت نحو 50 سفينة قد أبحرت من تركيا في 14 من ماي سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قبل أن تنضم إليها سفن أخرى، وتم احتجاز ما يقارب 430 ناشطا. المتحدث باسم الحكومة اليونانية يقول إن اليونان حثت إسرائيل على إطلاق سراح مواطنيها الذين تم اعتقالهم بعد اعتراض أسطول الصمود، وبريطانيا تقول إنها استدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني إتمار بنغفير يسخر فيه من نشطاء محتجزين بعد اعتراض أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة، واعتبرته سلوكا ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية. التحذيرات تتوالى في الكيان المحتل من حالة الاستنزاف المتواصلة التي يواجهها جيش الاحتلال نتيجة انخراطه في أكثر من جبهة وسط الخسائر التي يتعرض لها خصوصا على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة جراء تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية. تقرير حسين الدبيبي.
11: كشف ممثل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الأربعاء عن وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى عز يقدر بنحو 12 ألف جندي بينهم نحو 7500 مقاتل حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. وقال ممثل جيش الاحتلال العميد شاي طيب خلال المناقشات المتعلقة بقانون العفاء من التجنيد إن الجيش يواجه حاجة متزايدة إلى عناصر إضافية، محذرا من أن الأزمة الحالية تتطلب معالجة مباشرة وسريعة. وأوضح أن جيش الاحتلال يتجه نحو مواجهة تحديات أكبر في المرحلة القادمة، لافتا لاحتمال وصول أعداد المتخلفين عن التجنيد إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ومعتبرا أن الأمر لا يقتصر على كونه مشكلة تنظيمية بل يمتد إلى أبعاد قانونية ومعيارية. وكانت صحيفة هارس العبرية قد كشفت في وقت سابق عن أزمة في القوى البشرية وعن عبء في المهام واحتكاك يومي وسقوط قتل وجرحى. وأوضحت الصحيفة أن أضرار العقيدة الأمنية الجديدة داخل غزة والضفة ولبنان وسوريا تسببت في عزلة ويأس وهجرة. كما تحدث ضابط كبير في جيش الاحتلال عن صحة التقارير بشأن أزمة القوى البشرية في الجيش، مشيرا إلى الحاجة الملحة لمزيد من الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط، إضافة إلى تنظيم قانون الاحتياط وفقا للقناة 13 الإسرائيلية. ونقلت القناة الإسرائيلية عن الضابط قوله: لقد أطلقنا تحذيرات منذ وقت طويل عن الفجوة في عديد القوات، نحتاج إلى مزيد من الجنود في غزة والضفة الغربية وفي لبنان.
10: وكالة رويترز تنقل عن مصدرين مطلعين أن الزعيم الأعلى الإيراني أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد بدرجة نقاء تقترب من المستخدمة في الأسلحة النووية. طقس اليوم سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح قوية نسبيا قرب سواء

0: الساحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% tube.

0: Cozy Kids. Kids.
1: Midi Echo. Midi Echo. كل نهار خميس ونصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مرعي.
2: سادة مستمعي مشاهدين أهلا وسهلا مرحبا بكم في ميدي إيكو على موزايك فم برنامج الاقتصادي الموزايك فم ميدي إيكو لنهار الخميس 21 مايو 2026 برشا مواضيع تستنى فيكم كيف العادة ولكن عنا حوار اليوم مهم وحصري مع السيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية بتونس باش نتعرفوا على أهم المشاريع اللي البنك باش يمولهم في تونس الفترة الجاية. مبادرة تشريعية جديدة يقدمها النواب في مجلس نواب الشعب تعنى بتحسين ظروف المادية والاجتماعية للمتقاعدين. كل التفاصيل نحاول ناخذوها بعد حين من عند النائب في مجلس نواب الشعب السيدة نورة شبراك. شنية حوال الاقتصاد الوطني؟ الأرقام متاع المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول خرجت، أرقام النمو، أرقام البطالة باش نحكيه فيها ونرجع بالتحليل والتعليق. شنو اللي مشى؟ شنو ما مشاش؟ البطالة نقصت لكن هل حقيقة نقصت في فئات معينة؟ هذا اللي باش نحاولوا ناخذوه بعد حين في أكتو إيكو. سيدة الهمامي كيف العادة تقدم لنا في المجلس وآخر أخبار النواب والعمل النيابي. كل هذه المواضيع وأكثر تسمعها في ميديا كو. تحية كامل البرنامج أو فريق البرنامج اللي صاحبني في الموعد هذا، ناهد جندوبي في الأعداد، سليم في الإخراج التقني، هادي في الإخراج الرقمي. وتنجموا تتابعونا على موقع راديو موزايك فم .net. وتحية اللي شاهدوا فينا على صفحة الرسمية موزايك فم على فيسبوك وعلى منصة إكس. باش نبداو برناي الحقيقة أنا باش نهديها الكامل الفريق متاع ميديا كو. تينا تورنر. You are simply the best.

0: Agile Energy, toi, fadlek fil gamme mtaعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: Midi Echo. كل نهار خميس من نصف النهار لمدة ساعتين. أنيس مراي. Actu Echo.
2: مرحبا بكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزايك فم أكتو إيكو ونرجع على أهم الأخبار الاقتصادية بالتحليل والتعليق مع نهل الجندوبي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: تحياتي نيس، مرحبا بك، مرحبا بسمير وبكل المستمعين.
2: سمير بشويل أهلا وسهلا، صباح النور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا نيس، مرحبا بك ومشاهدي ومشاهدات ومستمعي ومستمعات موزايك فم. ونحب قبل ذي نقول لك يعطيك صحة في الهدية اللي عملته، رايع، هدية عالمي، فهمت، من تينا ومن تينا ولا تينا ساعة.
2: أنت تعرف هذا؟ أنت تعرف.
4: برا تورنر تورنر
2: تورنر تورنر.
4: يعطيك صحة.
3: هو قال الحقيقة وفات كونت بنا. هو قال الحقيقة ساعة كونستا اللي عملوا.
2: أيوة.
4: إيه منشط تينا عالمي.
2: إيه أيوة.
3: زيد.
2: زيد بنا. يقول سيبلي the best يقول لي فيك فش كونستا. شوف معناه ونوصل التواضع ونوصل. برا سيدي خلنا نبدأ على بركة الله الأخبار متاعنا. أحوال الاقتصاد الوطني ناهد في الربع الأول من 2026. الناس الكل تتسائل، الأرقام تاع المعهد الوطني للإحصاء خرجت والناس الكل تتسائل بطبيعة الحال. أنا وقفوني في الكياز يقولوا لي يا سي عنيس شنو هي أحوال الاقتصاد متاعنا؟ هي أحوال الاقتصاد متاعنا باش ناخذوا من الأرقام تاع المعهد الوطني للإحصاء. المعهد الوطني للإحصاء أحكى على أرقام النمو للثلاثي الأول وحكى زادة على أرقام البطالة اللي تراجعت في المطلق ولكنها لم تتراجع في القوى الحية. خليني نقولها باش نحكي ربما نفسر شنو هي القوى الحية.
3: زكتوموني هي نشريات لينيس والمحرارة متاع اقتصاد متاعنا. نعرفوا في كل مرة شنو أحوال اقتصادنا، نحكيوا على آخر الأرقام الصادرة على المعهد الوطني للإحصاء بخصوص ثلاثة أشهر الأولى من 2026. نحكيوا على جانفي فيفري ومارس. سجل النشاط الاقتصادي في بلادنا نسبة نمو بلغت 2.6% في نتيجة تعكس تحسن نسبي مقارنة بعام ناول وبالسنوات الأخيرة اللي عرفت ضغط الضعف على النشاط الاقتصادي وتباطئ زادة في الاستثمار. أرقام جي في سياق اقتصادي دقيق نجم نقوله تعيش تونس في محاولات لاستعادة التوازنات المالية لحد من الضغوط التضخمية إلى جانب مواصلة مواجهة اختلالات الميزان التجاري وارتفاع حاجيات التمويل العمومي هذا

0: مش نعديه.
1: النشاط الاقتصادي في تونس يسجل نموا بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاث الأول لسنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق تقديرات صادرة الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء. ووفق المصدر ذاته سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا في حجم القيمة المضافة بنسبة 6.8% خلال الثلاث الأول من 26 و2000 وذلك بحساب الانزلاق السنوي. وتقدر مساهمة قطاع الفلاحة ب 0.61 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
0: سمير باش نحكيه في زوز اعتبارات لأننا باش ندخله في دي بورسنتاج وأننا باش ندخل في الاعتبارات هذه. التونسي اللي يسمع فينا اليوم يقول لك احنا وين ماشيين، اقتصادنا كيفاش، البطالة متاعنا كيفاش. فيما نبدأ بالنمو الاقتصادي متاع الثلاثي الأول، حاجة برك ربما نقطة منهجية زادة باش نفسروا بها شوية للخيان اللي يسمعوا فينا، وأنه كي نقولوا نسبة النمو متاع الثلاثي الأول من 2026 ارتفعت ب 2.6% راهو مقارنة بنفس الفترة من 2025، عنا عام كامل نقيم به الفترة هذه. دونك 2.6 بارابور لشنو؟ 2.6 بارابور لثلاثة شهور الأولانيين متاع 2025. هذاك علاش فما تطور. باش نحكيو زاد على البيتال، لكن خليني نركز شوية معك على النمو. النمو يعتبر طيب في مجمله للثلاثي الأول. النسبة هذه تحسنت بفضل الفلاحة، بفضل الصناعة، وبفضل أيضا الصناعات ما يسمى بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية. لكن في المقابل، ولهنا نحب نركز معك على الموضوع هذايا، فما مشكل كبير وكبير جدا حقيقة باش نرجع له أنا شخصيا في حصة أخرى باش نحكيه فيه في انترفيو. تراجع قطاع البناء 7%، وهذا نذير ربما
2: انكماش كبير.
0: انكماش كبير ومشكل كبير برشا. نخليك تفسر لنا أكثر الارتفاع هذايا والهنات متاع نسبة النمو.
3: شكرا نيس. هو كما قلت أنت، معناه النمو ب 2.6% هو في الواقع رقم يعتبر نسبيا مطمئن. يعني شنو هي الصوره اللي جمعتها 2.6%؟ هو رقم ايجابي. نجم البعض يقولوا تونس خرجت نسبيا من مرحله الركود، خاطر ما تنساوش في السنوات الماضيه كنا في مرحله ركود نعملوا في 0.0. والرقم قد يعكس ربما ديناميكيه جديده بفعل تحرك بعض القطاعات اللي هي السياحه، اللي هي الخدمات، اللي هي التحويلات نتاع التونسيين بالخارج، معناها نتاع التيغو، واللي هي والنسبة من الصادرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وصادرات قطاع الصناعة اللي هي الصناعات المعملية، وانت ذكرتها الميكانيكية الكهربائية، القطاع الميكانيكي الكهربائي وتطور صادرات
0: كابلاج اوتوموبيل وكابلاج ايرونوتيك والامور هذه
3: اللي اسهم نوعا ما في ما يسمى بالديناميكية نتاع نسبة النمو نتاع 2.6%. لكن وديما فهم عليك لازم نقولوه بكل صراحة، كنا ديما نقولوه فيه وكل تقريبا ما نجدو على النمو نقولوه، يبقى الرقم هذا ضعيف. علاش يبقى رقم ضعيف؟ خاصة إذا التضخم مازال مرتفع، عندك أنتو دانفلاسيون طالع
0: 5.5.
3: إذا البطالة تبقى مرتفعة على خاطر حتى إزاء تراجع متاعها، مش نحكي على طول البطالة بتفصيل، حتى وهي تراجعت حتى بتراجعها تبقى نسبيا مرتفعة، وإذا الاستثمار الخاص يبقى زاد ضعيف. إذا ثلاثة هذوما مؤشرات كبيرة يبقوا كيما هما توا، معناها اللي قلت عليهم أنا، فالنسبة متاع 2.6 يبقى رقم ضعيف. والسؤال الحقيقي يا نيس هو هل أن المواطن يحس بالنمو هذا خاصة في قدرته الشرائية؟ ما نعتقدش، لأنه اختري عندك نسبة نمو لازم تظهر، معناها يحسها المواطن بشكل مباشر خاصة أونيفو، معناها في مستوى قدرته الشرائية. إذن هو النمو هذايا هو كأنه نمو إنقاذ أكثر منه نمو إقلاع اقتصادي. مش نقول هو نمو إقلاع اقتصادي، هو نمو إنقاذ. والعبرة ديما سيدي
0: مش إقلاع اقتصادي، إقلاع اقتصادي لو كان تعمل إصلاحات، لكن المشكل وش استمر هنا. نحب أنا جرب مونديا اللي قلت وأنت سمير، رانا في وضعية متاع ظرفية اقتصادية حسنة، ماناش في ظرفية، ماناش في اعتبار متاع هيكلية اقتصادية حسنة. ولهنا الفرق بين الظرفي والهيكلي. انت شنو اللي خليك ربما تعمل 2.6 هذوما كما قلت سمير؟ فما التحويلات متاع التونسيين بالخارج اللي هي قاعدة ترتفع، وهذا عنده علاقة بالقدرة الشرائية متاع التونسي اللي كان يحوله في 100 يورو يقول له راني 100 يورو ما عاش خالت نعم بيها حتى شيء، زيدني 150 يورو، زيدني 200 يورو، دوبلي هكا المبلغ هذاك. هذا اللي خليه ربما هو

0: معناها تزيد التحويلات. عندك فلاحة ربي إن شاء الله يمن علينا بالخير كانت تساقطات كبيرة، هذا عندك سياحة زادت حركت شوية، لكن هذا يقعد ظرفي ماهوش هيكلي، وفي غياب إصلاحات متاع الاقتصاد الوطني رانا باش نقعدوا أونوسي 2.6 2.2 2 بين 2 و 3 اللي هي ما تخدمش لعبات
1: بلافوني تقريبا
0: ما تخدمش ما تخدمش. انا مش نحكيه على البطاله من بعد، ها بتشوف البطاله زاده المشكل الكبير والعويس اللي اصبح زاده مشكل كبير عند الفئات الصغرى 18 24 سنه بعاد على 15% انا مش نحكيه عليهم. وعندك الحاملي شهادات العليا، شو انت تنفستي فيه وتقري فيه وترانسبور ودنيا والدي يصرفوا عليه، في الاخر بالكل يجي ويقعد لك في الدار معناها ما يلقاش خدمه، ايش عملنا بيه معناها؟ دونك المشكله هذا زاد المشكل اللي خلينا انه في غياب اصلاحات رانا باش نقعدوا في الوضعيه الظرفيه هذه، ماناش باش نمشيو الامور هيكليه اللي تخلينا نعملوا 5 و6% البلاد هذه ما يتصلح حالها كان ما تعمل 5 و6% على 10 سنين 10 سنين وتي تعمل في 5 و6% باش تنجم التونسي يحس فيكتيفمون اللي قلتوا انت انه البلاد اليوم قاعده تتحسن سمير.
2: بالضبط هذا كنت باش نقول، معناها العبره ديما في الاستدامه، خاطر اذا ما يستمر النسق هذا نحكي على 2.6 اذا ما يستمر النسق هذا طيله بقيه الثلاثيه السنه باش نترجم على الاقل الخلق مواطن شغل حقيقيه. خاطر اليوم اذا كان احنا نحكيه على نسبه البطاله كنت تحكي عليها فاحنا ماناش في ازاء اقتصاد قاعد يخلق في مواطن شغل
0: مش قاعد يخدم في العباد
2: بطبيعه الحال، لانك وقتاش النمو نسبه مترتفع معناه فما خلق ثروة، فما في المقابل استثمار، فما خلق معناه مواطن شغل.
0: نسبة البطالة جسما باش نحكيو عليها تحت من 15.2 الى 15%، وهذا لهنا ماهوش انزلاق سنوي، ماهوش مقارنة معناه على عام معلوم. لا فما الثلاثي الاخير نتاع 25 الثلاثي الاخير الرابع نتاع 25 مقارنه بالثلاثي الاول نتاع 26. هذا الحساب توا في البطاله اللي هو يختلف الحساب فيما يتعلق بالنمو. ولهنا سمير فما تراجع من 15.2 ل 15% 645 الف عاطل على العمل، لكن اللي يقلق في النسبه هذه زوز انواع من طالبي الشغل. نسبة البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، وهذه النسبة ماهيش في 15%، هذه النسبة في حدود 37.5%. 37.5% من اللي أعمارهم بين 15 و24 سنة ما يخدموش، هذه وفق المعهد الوطني للإحصاء. والنسبة الثانية زاد نحب نحكي عليها ونحب ناخذ رأيك فيها سمير، نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا اللي هي بطبيعة الحال ماهيش 15% لكن 24.2%. والرقم هذايا يصبح مفزع وقت اللي ندخلوا في بين الإناث والذكور. بين الذكور يتيح في وسط ال 24.2% هذوما الى 14.2% عند الذكور، ويرتفع عند الاناث الى 32%. زوز فئات مجتمعيه معنيه اكثر وهي القوى الحيه نتاع البلاد هذيا، اذا لو كان النجم ونحبوا نخدموهم باش نعطيهم سالير، باش غدوه يعرس، باش غدوه يستهلك، باش غدوه ينفستي، باش غدوه يخمم يمشي ياخذ كريدي وربما يشري برتمان ولا يشري اللي يحب عليه، هذم اليوم الماكينه نتاعهم واقفه.
2: شكرا. نسحب ساعة في الأول نعلق على الفرق بين الثلاثي الرابع 25 والثلاثي الأول. راو كان نرجع، أنا ما عنديش تاول الرقم بالضبط قدامه، كان نرجع تقنيا للسنوات الكل الفارتة نرقاه بصفة عامة الثلاثي الأول ديما يكون أقل شوي. علاش؟ أخاطر قرارات الانتداب الكل تصير معنا وضع الميزانية متاع السنة المقبلة تصير في الثلاثي الأخير متاع السنة المقبلة، يعني في أول العام في جانفي المؤسسات الكل اللي عندها معناها نقص في العمالة وكل تقررها في ديسمبر تصير الانتداب. دونك هذا ما يشي معناها الثغرة مش جاية على طفرة في إحداثات مواطن الشغل، وإنما هي معناها تقنية
0: حالة عادية
2: دورية جاية من القرارات الانتداب اللي اتخذ في الثلاثي الاول. ننتقل تو للبطاله في حد ذاتها، قلنا نسبه ونسبه 15 اللي تبقى مرتفعه احنا نقولوا باهي يعني من 15.2 ل 15.02% تراجع، ولكن تبقى نسبيا مرتفعه نسبه البطاله 15%. ان شاء الله نوصل نسب خير من هكا برشا. لازمها تخدم عليها استراتيجيات، لازمها خلق ثروه، لازم استثمار الى اخره، الكلام اللي نقولوا فيه ديما معناها ونحلوا به ديما من الوضع الاقتصادي. ولكن ايضا اذا كان انت عندك 24% عند أصحاب الشهادات العليا وبين قوسين الكفاءات نتاع العمل اللي قادرة تعمل نقلة نوعية في خلق الثروة، ما تنساش اللي الفئة هذه بصرف النظر على العمر. دكور تقول لي أنت 34% معناها مرتين ونص عند الشباب، فئة الشباب حتى ال 24 سنة طالعة برشا معناها 37% اللي هي مرتين وأكثر من مرتين النسبة نسبة البطالة العامة بتاع 15%. لكن اللي مؤثرة أكثر في سوق الشغل، المؤثرة أكثر بالنسبة للنمو للاقتصاد
0: اللي كمل قرايته قاعد يستنى في خدمة،
2: هي أي خطر اللي كمل قرايته عنده أن سارتان سافوار فير، معناها فما كفاءة تنجم تعطي أن بلوس أكثر برشا من غيرها وقت تدخل السوق الشغل، هذه مش قادرة تفيد الاقتصاد.
0: لا سمير، وحاجة أخرى الوالدين يبدأوا يستناو تلقى عنده زوز ولا ثلاثة معناها يقرأوا
2: كجانب الاجتماعي.
0: لا مهم جدا سمير،
2: أما اقتصاديين خاسرين
0: معاك، خاسرين على طول الخط. حتى الجانب الاجتماعي مهم أنه نحكيوا عليه ناهد وسمير، لأنه اليوم شي يقول لك عنده زوز ولا عنده ثلاثة معناها ربي يفضلهم له، يقول لك أعطيني أنا يكمل قرايته الليسانس نتاعه ولا الماستير نتاعه ولا اللي هو يخرج باش ينقص عليا الحمل باش نجم أنا تلاقي effectivement باش نجم انا نتلاقي في خوه ولا في اخته ولا في خواته. دونك هذا اللي يخلي اليوم اليوم كي نشوفوا انه الكل مربوطه ببعضها والاقتصاد مربوط ببعضه. اليوم اذا لو كان الانتدابات ماهيش قاعده تصير كسوا في الوظيفه العموميه كسوا في القطاع الخاص، القطاع الخاص علاش ما يحكينا على البي ام او اليوم اذا لو كان عندهم مشكله نتاع تمويل ما يقول لك انا ما ندخلش عباد جدد، عاديه معناها اول حاجه باش يعملها هما معناها تسريح العمال او انا نجمد هكا الانتداب. فنحن لهنا في الاقتصاد الوطني نتاعنا قاعدين عنا نوع من الحلقة المفرغة اللي قاعدين ندوروا فيها واللي قاعدين بالمؤشرات هذوما نقفوا على حجم التحديات اللي موجودة عنا. الخبر الثاني قبل ما نمشيو للخبر الثاني خلينا نخرجوا فاصل يقول سليم ونرجعوا معاكم باش نحكيوا على الانتاج الوطني للنفط اللي يتراجع بنسبة 13% مع موفى مارس 2026. أزمة أخرى تتعلق بالمحروقات أنا راجعين عليها.
1: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وانستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مراي.
0: الانتاج الوطني للنفط ناهد يتراجع بنسبة 13% مع موفى مارس 2026.
6: صحيح، نحكيو على بيانات وارقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم اللي تحدث على تسجيل الانتاج الوطني للنفط في تونس حتى اخر مارس 26 تراجع ب 13% في المقابل ارتفع انتاج سوائل الغاز بشكل طفيف، نحكيو على 1%، شد انتاج الغاز التجاري الجاف شبه استقرار رغم تواصل تراجع انتاج الحقول الكبرى وغياب مشاريع حفر واكتشافات جديدة. المرصد يقول قطاع المحروقات يواجه في تحديات عديدة برزها طبعا تقلبات أسعار النفط عالميا مع اللي صاير الكل، توترات جيوسياسية إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول كما انخفضت كمية الإتاوة الجملية بنسبة 18% في وقت ارتفعت واردات الغاز بنسبة 8% لتصل مع نهاية توصل 8% مع نهاية مارس 2026.
0: مؤشر آخر سمير في ظل الأوضاع اللي نعرفوها اليوم، باريل متاع النفط في بالي في 110 كان صدقني ربي
6: نزل فوق المية،
0: فوق المية في 110 ببري. اليوم عنا مشكل على مستوى المشكل الحقيقة ما بداش من سنة، مشكل بدأ أساسا من دستور 2014 والفصل 13 من دستور متاع 2014 اللي كان يفرض أنه العقود متاع الاستكشاف تمر معناها وجوبا على مجلس النواب الشعب، وهذا اللي خلى في وقت ما أن العقود هذه لا تجدد وصارت برشة اعتبارات، لكن هذا ما تبدلش، هذا ما تبدلش. واليوم وصلنا في وضعية أنه معناها قاعدين نستهلكوا يوميا في حوالي 100,000 برميل نفط، معناها الاستهلاك متاعنا، ومانا قاعدين ننجو كان في 30,000، معناها عنا عجز طاقي على مستوى، نحكي على برميل النفط فقط، مانيش نحكي على الغاز، الغاز هذيك زاد اعتبارات أخرى. لهنا عنا عجز بحوالي 70,000 بريل في اليوم، ولهنا نتسألوا هل هناك استراتيجية للحفر، خاصة اليوم ريح مواتية، معناها اليوم عندنا مشكل على ميزانية الدولة في شراء ربما البريل النفط بالأسعار هذية، وإحنا خدمنا الميزانية متاعنا على 63 دولار اليوم في 110 دولار، دونك احسب أنت قداش الفاتورة هذية باش تجينا. لكن عندنا مشكل معناها حاجة أخرى كنا نجم نستغلوها، وهو طلب الشركات معناها الأجنبية وحتى الشركات التونسية أنها تستكشف، لأنه السعر متاع بريل النفط مرتفع، وهذا اللي يخلي أنه ربما النجم يكون زاد، لكن يبدو أنه ما فماش استراتيجية واضحة لإنتاج الغاز والنفط بطريقة تخلينا نقسم العجز متاعنا، بالإضافة إلى المطلب العادي هذاك اللي الناس الكل والخبراء قاعدة تحاول ربما تقوله، معناها تنقيح مجلة المحروقات متاع 1999 اللي هي خالقة برشا مشاكل، وفما أوباسيتي كبيرة وفما نون ترانسبيرانس والحكاية هذوك كل سمير.
2: بالكاد حبيت فقط نعلق على نسبة الفارق بالنسبة للحاجيات، معناها إذا كان نرقموه معناها ماليا في حدود 2.7 مليار هك تحكي معناها سنوي، وهذا رقم كبير برشا. تراجع انتاج النفط هو 13% كيما الفصل 13 او 13 على 13 13% في ظرف 3 شهور، معناها يعمق في الواقع العجز الطاقي نتاع بلادنا، ويزيد من تبعية تونس للاسواق الخارجيه بالعمله الصعبه. هذا اول استنتاج، معناها ما فيش كلام نجم يتقال. هذا مرد عدة اعتبارات، لكن ما ننساوش السيانيس اللي الهرم الطبيعي للحقول التونسية معناها أسهم نوعا ما في ذلك، ولكن أيضا نقص الاستثمارات الجديدة سواء في الاستكشاف وإلا في الانتاج. هذا زاد الوضع هذا باش نزيد ندعم الكلام اللي كنا قلناه قبل وصار فيه شوية جدل، يفرض زاد الوضع هذا يفرض تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة كحل استراتيجي حتمي، ما عادش كحل معناها ظرفي للوضعية الطاقية في تونس، لأنه اليوم لنا ما لنا بالنسبة للانتاج ونعرفوه، الاستكشافات واضحة، إذا عدم قدوم مستثمرين معناها كبار للاستكشاف ما عندكش حل آخر إلا أنك تركز على الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، لأن الرقم متاع 13% هذا ما ننساوش اللي عام الجاي باش تلقاها أكثر، والعام اللي بعد باش تلقاها أكثر، و13 نجم تولي 16-17 وبعد توصل ل 20 وتمشي القاب، معناها رقم اللي لا الميزانية العمومية متاعنا بالوضعية اللي احنا فيها اليوم قادرين باش نلبيوه.
0: لا، والمشكل أكثر الأمال اللي علقناه على حق النوارة احنا بذبينا لهنا زاد، فما غياب ناهد للمعلومة، فما غياب يعطيهم صحة جماعة الأوبسيرفاتوار هم قاعدين يعني يمدوا فينا، لكن كنا نحاولوا نفهموا ربما شنو صاير في نوارة، لأنه نوارة في 2018-2019 كان صدقني ربي وقت اللي بدأت الاستغلال متاعه قدموا هنا على أساس معناها حقل متنفس كبير، معناها ناس تحكي على أوغمونتاسيون دو في البي بي، مش حتى معنا الحكومة وقت تحكي على أوغمونتاسيون في البي بي. اليوم يبدو وأنه فما إشكالات كبيرة زاد على حقل النوارة. الحقيقة عملت شوية اتصالات وحاولت تفهم، فما إشكالات جيولوجية، معناها إشكالات جيولوجية تتطلب استثمارات كبيرة، لأنه فما ديجيزمون كبار في جايين بين معنا احجار كبير ياسر ويلزم معنا تهبط في الى امتار كبيره برشا معنا
2: مشكل طبقات جيولوجيه
0: يحب له استثمارات. وهذا يبدو الى حد الان ما زالت معنا شركه او الشركات المستغله ماهيش لاقيه حل مع الليتاب. وهذا اللي يخلي وانه الحق الكبير اليوم اللي قاعد ربما معاملين عليه هو بيدو في وضعيه معناها صعبه شويه. وزيره الماليه انها تعلن صرف الترفيع في الاجور مع ملاحق الاشهر الاولى لسنه 2026، ويبدو انه من اليوم بدات في البوسته معناها التوزيع هذوما نتاع الاجور والجرايات. وشفنا الحقيقه كلك فيديو على معناها زخم كبير على مستوى البوستات على مستوى مكاتب البريد.
6: صحيح، وهذا القرار اللي كان منتظر التفعيل صرف الترفيع في الأجور في نحكيه على ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيق لأحكام الفصل 15 من قانون المالية واللي أعلنت عليه وزيرة المالية.
7: وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تعلن عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وأفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، الوزيرة تؤكد خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، تؤكد العناية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في قطاعات استراتيجية وحرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها ولا سيما المحافظة على دورها الاجتماعي.
0: مبروك للأخيان اللي باش ياخذوا الجرايات وباش ياخذوا الأجور معهم الزيادات معناها في
2: الرابيل
0: هذوما الأربع شهور هذوما واللي يتزامنوا مع فترة
6: العيد.
0: إن شاء الله مبروك علينا زادة، دونك هنا متنفس وإن شاء الله هذا ما يساهمش أنه جماعة اللي تبيع في العلوج وفي
6: وين بيزيدوا يخليه اكثر ما عادش فما ما عادش تنجم
0: لا يزيد. شنو المشكله معناها بالنسبه لي هو اذا لو كان فما قدره باش المواطن يزيد معناها
6: يصرف
0: شنو المشكله. انا نسمع في ارقام الحقيقه خياليه نتاع 2 ملايين و2 ملايين و200 و2 ملايين و400 و3 ملايين وغيره، دونك متنفس، ولكن هذا باش يخلي فما اون اكسبلوزيون دو كاش، هذه الحاجه الاولانيه. دونك الكاش باش يزيد بصفه كبيره، ونستناو زادا أن التضخم باش يزيد بطبيعة الحال لأنه نحن في فترة استهلاكية بامتياز. دونك باش نحكيو نحن من الناحية الاقتصادية، لأن باش نحكيو من الناحية الاجتماعية، ولأن باش نحكيو من الناحية الدينية، لأنه هذا فما شكون يقول لك أبريتو نحن هذايا اعتبارات معناها نتاع أضحية وغيره. لا نحكي من الجانب الاقتصادي اللي يهمنا سمير وتأثيره هذايا ربما على التضخم وعلى السيولة معناها اللي قاعدة تدور في القطاع الغير منظم.
2: قبل ما نحكي يعني قدوت هي السوم اللي قلته على سوم العلوس 500 جاب الجارنا بكري في 127 تاع بكري ديك الزيما المفيد صرف الترفيع في الأجور معناها مع ملاحق الأشهر الأولى سنة 2026 هو يعني احنا متوقع معناها هو خطوة ضرورية بل أكثر من ضرورية بالنسبة للسلطة التنفيذية، خاطر إذا مهما كانت السيفة لازم تهدئة الجبهة الاجتماعية ووضع معناها السيولة في السوق اليوم، خاطر في ظل تراجع القدرة الشرائية وتأثيرات التضخم معناها معناها الزيادة هذه كانت أكثر من منتظرة وأكثر من ضرورية. ولكن تبقى أنا قلنا الكلام هذا قبل قد لا يعجب البعض لمحال الكلام يقولوه ما بين معناها
0: احنا هنا مش نعرف
2: اي بين قائل
0: هنا قاعدين نقولوا بكل موضوعيه الارقام شنو هي اللي
2: سيف ذو حدين هذا يعني هو سيف ذو حدين. علاش؟ خاطر من ناحيه هو متنفس للموظفين ولا للاجراء بصفه عامه، اما باش يحط ضغط كبير اضافي على ميزانيه الدوله والاجور، وهذا قلناه باش يحط السنة وباش يحط عام 2027. زاد حاجه اخرى كما انت قلتها توا، الزياده هذه تنجم تسهم في تغذيه التضخم تحب ولا تكره. اذا كان ما يقابلوش اي زياده في الاجور وحتى كتله نقديه معناها سيوله في السوق، اذا ما يقابلهاش ارتفاع في الانتاجيه العامه نتاع البلاد راهو يصير تضخم. يعني الانتاج اذا ما يزيدش بنفس النسق من انتاج معناه خلق ثروه معناه والنمو ما يزيدش بنفس النسق. عندك الاستهلاك يرتفع، عندك التوريد يزيد، عندك التضخم يرجع اكثر اكثر قوه. والتحدي المزمن للاقتصاد التونسي هذا هي، لان الزياده في الاجور وحدها ما تكفيش دون زياده الانتاج والثروه.
0: وزير الشؤون الاجتماعيه ناهد يعتبر ان تونس بصدد مراجعه فصول من مجله الشغل.
6: صحيح، مجلة الشغل ولرينا دعوات عديدة في السنوات الأخيرة لمراجعة المجلة هذه. الكلام يجينا من وزير الشؤون الاجتماعية يقول قاعدين راجعوا في فصول من مجلة الشغل. الحقيقة في التصريح متاعه ما حكيش على شنو الفصول بالضبط اللي باش يتم المراجعة متاعهم، ولكن تحدث على الفلسفة العامة. من بين كلامه مثلا يقول اليوم من الضروري أن ننتقلوا من المقاربات التقليدية القائمة على التدخل بعد وقوع الضرر إلى مقاربة حديثة تقوم على الوقاية الاستباقية وإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية. تحدث برشا في كلامه على الجانب النفسي للعامل اليوم، وحكي أيضا على ضرورة أنها تواكب المجلة هذه التغيرات اليوم التكنولوجية في عالم الشغل والعمل.
8: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. ووزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. وكان ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: أنا والله للسيد وزير الشؤون الاجتماعية نحب نسأل سؤال واحد فقط، هذا الكل باهي لتغيير ربما واخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الجديدة في الشغل، لكن عندي سؤال فقط، ماذا بينا لو كان يعطينا براتيكمون وإحنا على قاب قوسين من غلق العام شنو ما الانطباعات وشنو اللي صار في قانون منع المناولة هذية. أنا ماذا بيا نعرف الامباكت ايكونوميك سوسيال نتاع القانون هذايا، لانه في تقديري ما نجمو نمشيو في اصلاحات من من من نوع هذايا نتاع النفسيه نتاع المواطن والنفسيه نتاع الشغيل والامور هذه الكل والمسؤوليه ربما نتاع المؤسسه، الا ما نعرف انت في التنقيح اللي عملته في مجله الشغل هل اصبت فيه ام لم تصب. وهذا ربما يخلي أنه نقيم سياسات عامة شغلية تخلينا نشوفه هل منع المناولة، وليس فقط منع المناولة، هل تم إدراج العباد اللي تمنعوا من المناولة، هل تم تطبيق القانون كما يلزم في العباد هذوما، هل سوق الشغل معناها تجاوبت كيف تجاوبت، معناها هل هل هل ما فما المرونة، معناها قاعدة المرونة موجودة، هل فما تحجر على مستوى سوق الشغل. أنا كنت نتمنى، وهذا دعوة زادة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية، أنه براتيكمون باش نعملوا عام من اللي صار التنقيح هذايا، شنوما الارتدادات اللي صارت على سوق الشغل، هل يعتبر وأنه قانون المناولة قانون فعال ساهم في حماية الأجير وحماية المؤسسة أو لم ربما يفلح في ذلك. هذا أنا السؤال متاعي قبل ما نمشيه في اعتبارات أخرى متاع تنقيح مجلة شغل والنفسية متاع الأجير والاعتبارات هذوم الكل، لأنه الناس اليوم تعتبر وأنه الخدمة حق قبل ما تخمم في النفسية متاعه والاعتبارات هذوم الكل. نحكي على نسبة بطالة 15% اللي في الدول سمير اللي كيفنا نحن، نحكي على 6 و7%، منش نحكي على 15%، وهنا نعطينا احنا الأرقام اللي تهم ربما فئات عمرية كادحة وفاعلة وهي اللي تنجم تمنع البلاد بالاستهلاك متاعها.
2: أكيد نزيد سؤال على سؤال قلتها، هل أن مدام كربتها بالبطالة، هل أن الـ 24% هذه النسبة اللي هي مرتفعة متاع حاملي شهادات، هل أنها زادة ما هيش جاية من عزوف بعض المؤسسات القطاع الخاص عن الانتداب على إثر معناها صدور ما سمي إصلاحا في المادة الشغلية؟ هذا السؤال معناها زادة يتطرح ولازم يتدرس ولازم نشوفوا النتائج ونقيموها والواقع والامباكت، نعمل معناها اون فغي
0: اللي ما تعملتش وقت مسبقاً. اللي مسبقا باش نعرف ونحاول ربما نستبق الارتدادات هذه. اليوم سيد الوزير نتصور أنك مطالب أنت والفريق متاعك أنه توضحنا الارتدادات. كان فما حاجات حسنة، خلينا نقوله أنه فما حاجات حسنة وأنه هذا ساهم في ديناميكية سوق الشغل، وإذا لو كان فما هنات يا سيدي خلنا نعرفهم هل هنات هذوما باش نجمو نحن نقحو. ما قالش شنو التنقيح هذا، إن شاء الله ما ينقحناش الفصول اللي نقحها عامل تالي.
2: هو الأكيد اللي قاله السيد الوزير مرتبط بعدد، أولا مرتبط بالمعايير الدولية للبلدان المتقدمة، ثنين مرتبط بعض الدراسات اللي تعملت في الأوساط الوزارة وما حول معناها والمؤسسات التابعة عليها مع خبراء معناها بتمويلات من الاتحاد الأوروبي وغيرها، اللي هي ترمي أساسا ما يسمى بالقولك الوقاية معناها خير من العلاج، خاطر قبل الدولة في المادة الشغلية تدخل بعد الحادث سواء فما مرض مهني ولا انهيار نفسي ولا نزاع شغلي تدخل الدولة. تو يقولك لا، راهو في المعايير الدولية الجديدة يلزم تكون فما وقاية صحة نفسية والضغط المهني يكون معناها نحلوه قبل. علاش؟ خاطر فما في المقابل عندك عمل هش، احنا نحكي على الاقتصاد التونسي، عندك ضغط اقتصادي وعندك فقدان استقرار المهني هذايا لفترة طويلة، وبالتالي حبوا الدراسات هذه ما نحكي على مستوى الكلام يتقال والورق على مستوى الورقي حتى نجيو بعد الواقع كأنها أردنا أنسنت معناها أنسنة معناها شوية يومانيزم في قطاع الشغل بما يتماشى مع المعايير الدولية. ولكن التحدي الحقيقي نيس يبقى ديما مدى التزام المؤسسات والشركات بالكلام اللي يتقال، خاطر بينما يقال
0: وبالقانون
2: وبين الواقع فما ديما مسافة، والمسافة هذه هي اللي تخلينا ما قدموش. خاطر في احسن الاحوال فهمتي ليه الشركات تقول معناها كيما الالتزام المجتمعي للمؤسسه ازاي للعمال، يعني قله قليله بصراحه معناها ماشيه فيه، خاطر ما فماش استراتيجيه وطنيه توضعت على مقياس الاقتصاد نتاعنا ومؤسساتنا وحجمها، لانه يقعد كلام دراسات.
0: وانا حبيت في الاخر فقط باش ننسب الامور ناهد وسمير، وانه نحكيه على 2.6% نمو ونحكيه على 15% نسبة بطالة في ظل اقتصاد 40% منه بين 40 و50% منه في القطاع الموازي. هذا زاد رقم مرعب ورقم مخيف. رانا نحكيه على القطاع المنظم، نعمله في 15% في القطاع المنظم، يعني ماجيني إذا لو كان نزيد ونحطه نحن 40% متاع العباد اللي هي ماهيش قاعدة تخدم في الديكلاري، ماهيش قاعدة تخدم في ولا تخدم في السوق السوداء أو, أو, أو, أو, أو, أو الاعتبارات هذوما الكل. هذاك علاش باش نفهموا نحن الحجم ونعطيه الأرقام، وإحنا الغاية متاعنا من ميديكو أنه نعطيه الأرقام كيف ما هي، لانا مع إكس ولانا مع إجريك. ونختموا بالخبر الأخير نهد جندوبي،
6: نحكيه على مخرجات الفيتا 2026، هي الدورة التاسعة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا. دو كونكريتمون شنو جابت تونس؟ حدث عليها أنيس الجسيري رئيس المجلس، واللي أعلن زيادة في تصريح الموزايك على مبادرة جديدة، صالون جديد اسمه أتكس.
9: عدد البلدان اللي هما كانوا ما يقارب 70 بلد لرونكونتر بي تو بي 2400 لقاء ثنائي بين المؤسسات التونسية والمؤسسات خاصة الإفريقية اللي كانت حاضرة، ضيفي الشرف غينيا كوناكري وكندا، المشاريع والخاصة الاتفاقيات اللي وقع امضاؤها 15 اتفاقية، وتقديم خاصة 3 مشاريع الكبرى اللي تحصلت عليهم تونس والشركات التونسية اللي هما نوفيشن سيتي كينشاسا و تكنو بارك كذلك في الارديسي، والكمبلكس معناتها اندستريال في مجال التكستيل. واليوم مش قدموا مبادرات جديدة اللي هي من مخرجات فيتا، ونعلن عن اطلاق الصالون اتكس افريكان تكنولوجي اند اكسبرتايز اكسبو، اللي مش يكون معرض شامل لترويج للخدمات التونسية في كل المجالات. الدورة الاولى مش تكون مرة في تونس ومرة في بلد افريقي، الدورة الأولى مش تكون خلال فيتا أيام 6 و7 و8 أفريل 2027 في قصر المعارض.
0: هذا من المخرجات اللي حكى عليهم سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ومبادرة طيبة الحقيقة لاتكس اللي بيش يكون في الدورة العاشرة متاع فيتا. دونك سمير، زوز مواعيد مهمة ومهمة جدا، وأنا نحب نحيي حقيقة مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اللي قاعد يخدم في خدمة مهمة وجبارة، وماذا بينا إذا لو كان الستركتور بيبليك والستركتور بريفي يردوا من هذا الموعد موعد إفريقي بامتياز. نيروبي مازالت كي استضافت أفريكا فورورد, المغرب عندها جي تيكس, مصر عاملة نهار 25 و 26 جوان معناها حفل إفريقي في 20 رئيس دولة. الأفريق دي سود عندها الموعد متاحة, الكوت ديفوار عندها الموعد متاحة. فإحنا اليوم عندنا فرصة كبيرة من خلال الموعد هذايا باش تونس على شمال إفريقيا نكونوا حاضرين وتونس تقعد على الرادارات. هذا هو بيت القصيد, أنه الناس تخمم في تونس على أساس وجهة استثمارية. سمير,
2: أنا بعجالة نحب نعمل تعليق صغير, نقول اللي الدبلوماسية الاقتصادية اللي قاعد يقود فيها المجتمع المدني ومجالس الأعمال اليوم أثبتت نجعتها وسرعتها مقارنة بالآليات الإدارية التقليدية بصراحة. ونتذكر سينيس حتى الكلام اللي تقال قبل معنى عامناه, وحتى رئيس الجمهورية قال مش معقول التداخل وخمسين ألف مؤسسة تخدم البرة
0: حوكمة استثمار.
2: فرحنا وقتها وقلنا إن شاء الله تصير إصلاح, لكن ابطأ لليوم ما فهم شيء معناها في الإصلاح على مستوى المؤسسات هذه. والتحدي القادم أمام الحكومة اليوم, خاطر أنت كيف يخدم المجتمع رجال الأعمال المجتمع الدنيا يخدم, أنت أهم وأبرز حاجة اللي هي قدام الحكومة والبنك المركزي ومكابة الديناميكية هذه عبر تسهيل المعاملات المالية, وأنا نحكي على قانون الصرف.
0: شكرا لك سمير بشوال, شكرا ناهد الجندوبي, كانت هذه أكتو إيكو.
10: أكتو إيكو ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
0: رجعين معكم ونمشي مباشرة مع سيد الهمامي في المجلس.
10: في المجلس
0: سيدة, أهلا وسهلا. آخر أخبار في مجلس نواب الشعب, لكن حسب ما قاعدين نتابع النسق وكأنه طايح شوية مقارنة بالفترات السابقة. زعما فما علاقة بعدم حضور الوزراء وغياب كل المشاريع القوانين للحكومة.
11: مرحبا بك أنيس, ومرحبا بكافة مستمعينا. فعلا الفترة هذه يتواصل عمل عادي لاجتماعات لجان البرلمان, يظهر النسق طايح على خط ربما في فترة سابقة لأنه فما برشا جلسات وكل مع الوزراء وممثلين الحكومة كل, لكن الفترة هذه هو نسق عادي لاجتماعات لجان البرلمان واستماعات لجهات مبادرة في مقترحات قوانين من نواب واستماعات الخبراء ومنظمات من مختلف المجالات. خاطر مازال أولا ما فماش حتى مشروع قانون جديد جاي من عند الحكومة, ومازالت متواصلة فترة غياب ممثلها من وزراء ومديرين عامين على أشغال البرلمان, وبالتالي ما فماش جلسات عامة لطرح أسئلة على وزراء وما فماش جلسات استماع لهم في اللجان, وعليه النواب مواصلين في مناقشة مقترحاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
0: إيه لكن سيدة وحتى سياسية, لأنه توا بدأت أول اجتماعات في لجنة النظام الداخلي حول مقترح قانون أساسي للانتخاب والاستفتاء, وبرشا حكاوا الناس على نهاية العهدة بالنسبة لليزي معناها
11: هذاك سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة بسدي ومعها زاد نواب أخرين في النقاش حول معناها المدة القانونية اليوم هيئة الانتخابات هل يلجب مراجعتها ونظر فيها أو لا.
0: لو كان تعطينا لو تسمع بعض التفاصيل حول مقترح قانون أساسي للانتخاب والاستفتاء.
11: مقترح قانون قدمه النواب مؤخرا, الهدف منه تجميع كل النصوص الانتخابية في مجلة انتخابية واحدة لوضع حد لتشتت النصوص أولا حسب تصريحاتهم, ويشمل كل المحطات الانتخابية فيه جملة من التنقيحات كيف إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وتقسيمها, لكن أيضا فيه محاولة لتنظيم الوضع المالي الانتخابي من تمويلات ودعم لدور محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية قبل ما المنتخب يؤدي اليمين, وفيه زادة مطالبة لضمان مالي قبل الترشح للمحطات الانتخابية لإعادة الجدية العملية الانتخابية حسب تصريح عضو من جهة المبادرة نائب سامي الرئيس.
12: عديد إشكاليات طرحت بعد الانتخابات مسنوا بشعب, خاطر ثم جهات اللي طالبين منهم باش يكون عنده أرامية تزكية, لكن هما في نفس الجهة ما ثماش أرامية مواطن تونسي عايش بالخارج. باش نراجعوا عدد التزكيات بالنسبة للموجودين في الخارج. الإشكال القضائي والنزاعات ما بعد الانتخابات, لابد من فض جميع النزاعات المتعلقة مع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية قبل يوم أداء القسم. معناها ثم عديد من النواب حاليا اللي هما عندهم إشكاليات متعلقة بقضايا مرفوعة على دا محكمة محكمه المحاسبات ولا محكمه اداريه وينجم يلقى روحه هو في وسط المده النيابيه موضوع رفع حصانه اضافه الى جديه المترشحين لمختلف المراحل الانتخابيه نحكي على التشريعيه والمحليه والرئاسيه وغيره. هنا لابد من حد ادنى من الجديه للمترشحين. هنا جاءت اضافه على اقتراح مبلغ بالنسبه للمترشحين اضافه هو انه جميع النصوص هذه ادي الى الامان القانوني الى الاستمراريه الى الشفافيه يكون نص واحد في اطار مجله لجميع المترشحين وان شاء الله نوصلوا نكملوا المقترح هذا ونناقشوه وان شاء الله قلت ربي يتم عرضه على الجلسه العامه في اخر الفتره النيابيه هذه.
0: اقتصاديا سيدة وحسب الأحداث يبدو أن مشاغل قطاع الفلاحة ما زالت تتمثل محور متاع نقاش.
11: فعلا ونحن على أبواب عيد أضحى والجدل الكبير على غلاء الأسعار. اليوم في البرلمان لجنة الفلاحة اليوم الصباح تعقد جلسة كامل اليوم للاستماع إلى ممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لتقديم رؤية استباقية لإنقاذ منظومات اللحوم والألبان والزراعات الكبرى وإعادة هيكلة القطيع والبحث عن حلول لإصلاح منظومة زيت الزيتون وخاصة الترفيع في الاستهلاك المحلي لهذا المنتوج. رئيس اللجنة حسن جربوعي في تصريحه منذ قليل لزميلنا حبيب وذان يحمل الحكومة المسؤولية كاملة في المشاكل اللي تعيشها الفلاحة اليوم.
13: اليوم احنا مع اتحاد الفلاحين مع كونكت مع عديد المنظمات مش كنا جلسات استباقية ونخدمنا عليها من قبل لمدة 4 أشهر كالأضاحي وغيرها من المشاكل المطروحة وتكون جلسات استباقية على غرار قطاع زيت الزيتون منظومة الألبان الزراعات الكبرى ترقيم القطيع هذه كحلول كوظيفة تشريعية ورقابية لإيجاد حلول. لكن للأسف اليوم السياسة اللي موجودة والمنظومة اللي موجودة اللي قاعدة تخدم اليوم تخدم بسياسة ترقيع دون وضع استراتيجية واضحة. اليوم حكينا عديد المرات كيما معاناة التونسي اليوم ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها. القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية. هذا مشكل من الوظيفة التنفيذية لأن اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم كشف في الجزائر وصلت تقريبا للمليون أضحية. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة باش تجيب لنا تشاريع باش تجيب لنا مجلة المياه مجلة الاستثمار نقول لك شهر مين حاب نرتاح فيه. القطاع الفلاحي ما تنجمش تاخذه برؤى وقت الأزمات ولا وقت الأزمات تحكي على القطاعات. اليوم القطاع الفلاحي يلزم رؤية استباقية يلزم استراتيجية من سياسة الأزمات أدت للفشل.
0: اجتماع آخر سيدة اليوم يخص الاستثمار.
11: اليوم زاد صباح اجتمعت ومازالت مجتمعة مصباح لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة حول تنقيح وإتمام قانون الاستثمار. ورئيس اللجنة صابر جلاصي في تصريحه الميديكو يأكد أنه اللجنة بدأت اليوم في التصويت على الفصول فصلا فصلا بالنظر طبعا للتعديلات المدخلة عليها وعلاقة المقترح هذا بمقترح مجلة الصرف.
14: اليوم بدأت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة النظر في المقترحات فصلا فصلا مع أخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات ومن كل الهيئات اللي وقع سماع إليها. بدينا بالفصل الأول والثاني واليوم مررنا حتى الفصل الثالث في إطار تحضير لنسخة تحضيرية اللي سيتم من خلالها النقاش مع الأطراف الحكومية في القريب. نحكي على وزارة الاقتصاد وزارة المالية لابيا واليوم طرحت مواضيع أخرى اللي هي النقاط المهمة كونه في علاقة بمجلة الصرف لأنه احنا كلجنة تخطيط استراتيجي قدمنا إبداء رأي إلى لجنة المالية ولجنة الصناعة باعتبارهم متفاعلين في كل ما عنده علاقة بالاستثمار باش ناخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من المنظمات لوتيكال كونكت مجلس الغرف المشتركة وغيرها اللي هم استمعنا احنا إلى 6 منظمات. المهم كونه اليوم مجلة الاستثمار في علاقة بمجلة الصرف هذه علاقة معناتها يلزم تكون علاقة قوية لأنه اليوم ما نجموش نعمل استثمار بدون مجال الصرف ما نجموش نعمل مجال الصرف بدون استثمار.
0: شكرا سيد الهمام يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. كانت هذه في المجلس.
10: في المجلس
0: ساعة الأولى من ميديكو وصلت للنهاية متاحة. ماضي ساعة موجز أخبار تقدموا الزميلة المتألقة خولة الكعبي ثم نرجع زوز حوارات باش نحكي أساسا مع السيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية البنك الإفريقي للتنمية ويكون عنا حوار زادة مع النائب مجلس نواب الشعب السيدة نورة شبراك باش نحكي في مبادرة تشريعية جديدة تهم تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتقاعدين. راجعين معكم التبادوش.
10: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرعي.
15: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
16: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباليزوفر على الفيسبوك نمدوك.
17: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل. 71 116 220.
18: ارتاح من الغسره واستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
19: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة. أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لوج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
20: قولي ما ثمش بون بلان تاع بيتزا بنينه.
21: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جي سيت ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
10: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
22: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي يدعو إلى وضع حلول استباقية لإنقاذ القطاع الفلاحي، ويعتبر أن الحكومات السابقة والحالية تعمل بسياسة الترقيع دون وضع استراتيجيات عملية وواضحة حسب تقديره. والجربوعي يبين في تصريح لمبعوث حبيب وذان أن الوظيفة التشريعية عقدت بشكل استباقي اجتماعات حول ملفات هامة تخص أضاحي العيد وقطاع زيت الزيتون ومنظومة الألبان والزراعات الكبرى، وأنجزت مهامها ووضعت القوانين والتشريعات والمقترحات اللازمة، لكن الإشكال اليوم يكمن في التطبيق.
13: اليوم حكينا عديد المرات كيما معاناة التونسي اليوم، ونحكيه فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي اللي الوظيفة التشريعية خدمتها. القوانين موجودة والتشريعات موجودة والمقترحات موجودة، لكن اليوم المشكلة في التطبيق، اليوم المشكلة في الإرادة الحقيقية للتنفيذ على أرض الواقع. اليوم كي نشوفوا الأضاحي، وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندهاش 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15,000 أضاحية مش تدخل البلاد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. اليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود.
22: ورئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي ينبه إلى ترويج لحوم حمراء من رومانيا دخلت إلى الأسواق التونسية عبر التهريب من الجزائر وتباع بطرق غير قانونية دون أي رقابة حسب تأكيده.
13: أمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العلوش اللي يدخل من الجزائر. اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية، مش معقول. اليوم وينها مؤسسة الدولة؟ وينها وزارة التجارة؟ وينها الرقابة؟ مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدى لتونس كونترا قاعد يتباع للدوس الوكيل؟ شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ شكون مسؤول اليوم على المعاناة اللي يعني فيها المواطن التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيئة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع، وهذايا ما يتحملش المسؤولية وما يتحملش الإخلال الوظيفة التشريعية. هذايا مشكل من الوظيفة التنفيذية، لأن اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. كنا راو من أعلى هرم في السلطة اليوم يحكي على ترقيم القطيع وإعادة هيكلة القطيع، ونلقى في المقابل اليوم إدارة مكبلة. للأسف اليوم 10 سنين السابقين كانت قوة نقابة، 10 سنين الموجودين اليوم قوة إدارة وتكبل من الإدارة.
22: رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي يؤكد خلال وقفة احتجاجية ببهوي المحكمة أن الزمن القضائي والاكتظاظ الذي تشهده محاكم تونس عامة وجندوبة بشكل خاص أضر بالمرفق القضائي وحقوق المتقاضين والمحامين، ما أثر على تنمية الجهة وهو ما يستوجب معالجة النقائص. والمتحدث يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن احتجاج المحامين وإضرابهم اليوم لا يتعلق بامتيازات خاصة بقدر ما يتعلق بمطالب إصلاحية تضمن قضاء مستقلا وضامنا لمحاكمة عادلة. القبض بالقصرين على مجرم خطير محل 15 منشور تفتيش من أجل قضايا نطر وبركاجات وترويع مواطنين، مع الإطاحة أيضا بأحد أخطر مروجي المخدرات بالجهة محل 14 منشور تفتيش ومحكوم ب20 سنة سجنا، إضافة إلى تورطه في قضية تبييض أموال وذلك في عمليات نفذتها فرق أمنية مشتركة. دوليا، وزير خارجية إيطاليا يعلن أنه طلب من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بن كفير بعد الفيديو الذي نشره وهو يهين نشطاء من أصول الصمود تم احتجازهم في الأراضي المحتلة. يشار إلى أن تركيا قد أعلنت أنها ستسير رحلات جوية خاصة إلى الأراضي المحتلة لإعادة نشطي أصول الصمود بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أنيس مرعي في ميدي إيكو.
1: الأولى في تونس. ميدي إيكو. ميدي إيكو. كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مرعي.

0: البرمجة الشتوية. اصبر على موزيكا فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من خمسة لثمانية متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس.
1: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
3: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
5: خدمة تحكي لغتي.
0: ميدي إيكو كل خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. أنيس مراي
6: رجعين معكم تسمعوا في ميدي إيكو على موزيكا فم. باش نبداو زوز حوارات متاعنا. الحوار الأول باش يكون بعد حين مع السيدة مالين بلومبرغ، المديرة الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، ونتعرفوا على أهم المشاريع اللي البنك باش يمولهم في تونس في الفترة القادمة. لكن باش نحكيو زادة في مبادرة تشريعية جديدة يقدموها نواب في مجلس نواب الشعب، تهم تحسين الظروف المادية للمتقاعدين. هذا الكل يجيكم في الانفيتي دو لا سومان.
0: L'invité de la semaine.
6: والانفيتي دو لا سومان، المبادرة التشريعية الجديدة اللي مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. هذا الاسم متاعها تم إيداع الرسمي للمقترح هذا يوم 29 أفريل 2026 بمكتب المجلس. وسعيد أن نجيب حذايا السيدة نورة شبراك، النائب بمجلس نواب الشعب. مدام نورة أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على قبولك الدعوة.
7: مرحبا بكم، شكرا أنتم زد على الدعوة، ومرحبا السادة المستمعين على موزيكا فام.
6: مرحبا يا ليلى. ربما لو كنت تحكينا على نفسك شوية باش السادة المستمعين يعرفوك، شنو اللي عملت قبل، على أي معناها دائرة انتخابية؟ هذا مهم جدا باش السادة المستمعين والمشاهدين يتعرفوا على سيادتك.
7: نعم، شكرا. نورة شبريك، عضو مجلس نواب الشعب، منتخبة على دائرة قربة أو تزركة من ولاية نابل. أنا قبل كنت في بلدية قربة، إطار ببلدية قربة، كنت مكلفة بشؤون المجلس البلدي إلى جانب مهام أخرى بطبيعة الحال، وتابعت بنجاح فترات أو دورات التكوين المستمر بالمجلس الوطني للإدارة عن بعد وحضوري لمدة يعني 3 دورات متتالية.
6: واضح. المقترح القانون هذا يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، وفما تركيز على المتقاعدين خاصة، وأنه أنتم في وثيقة شرح الأسباب قلت أن تونس ماشية وتعرف تهرم، وهذه من الأرقام تاع المعهد الوطني للإحصاء في المسح الأخير اللي خرج منذ أشهر. اليوم في تونس فما 17% حوالي 17% من التوانسة معناها من صفة ربما المسنين فيهم برشا متقاعدين زادة. واعتبرت أنه اليوم الفئة العمرية هذه ما هيش لاقية الحقوق متاعها كما يلزم وقت اللي يخرج من الخدمة، لا هو لاقي الأمور الاجتماعية متاعه، لا هو لاقي الأمور المادية متاعه، لا هو لاقي الأمور الترفيهية متاعه. وعلى هذا قمت بإيداع مقترح القانون هذايا. لو كان تحكينا عليه شوية هل مقترح القانون مش نفهموه ربما شنو الغاية متاعه؟
7: فعلا يعطيك الصحة، حطتنا في إطاره. هو فعلا مبادرة تشريعية من أعضاء مجلس نواب الشعب 40 نائب نحب اولا نشكر لخيين الكل سيد اعضاء المجلس اللي تفضلوا بالمبادره هذه، وانا اعتز اني يكون منهم، وعلى راسنا سيد فخري عبد الخالق اللي هو تقدم بالمبادره هذه. قبل كل شيء انا نحب نحطها في اطار التشريعي نتاعها. هذه جات بعد يعني مرور اكثر من 38 سنه على صدور القانون عدد 114 لسنه 1994 اللي متعلق بحمايه المسنين. علاش؟ على خاطر حتى شرح الأسباب استمد تعريف المتقاعد من التعريف المسن، لأنه فما علاقة عضوية خصوصا في تحديد السن اللي القانون هذاك حددها بستين سنة، ونفهم علاش حددها بستين سنة، لأنه في الوقت هذاك كان يعتمد على القانون عدد 12 لسنة 1985
6: وظيفة العمومية
7: اللي متعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة. هذا ما يمنعش اللي رانا احنا في إطار المبادرة هذية مازلنا في مراحل الأولى، مازلنا في المرحلة الأولى للاستماعات، وهذايا مرشح المقترح هذا مرشح للتجويد وللإضافات وللتنقيحات عليه.

0: فما تشتت في النصوص لجانب احنا تونس سباق الحقيقه. خلينا نقولها هذه نقطه ايجابيه. احنا تونس وقت اللي عملت القانون عدد 114 سنه 94 راهو كان قانون ممتاز جدا، لكن التطبيق ديما يعرف تعثرات او يعرف فتور في فترات ما، لكن نتسموا سباقين واحنا مصادقين حتى على الاتفاقيات الدوليه ايضا في هذا المجال. لكن فما ايضا المجال الجزائيه تعنى بالمتقاعد وبالمسن بشكل عام، فما حتى عقوبات للاهمال او يعني للتعنيف. احنا مجتمع كما تعرف مجتمع نعطيه قيمة للمسن، ولأنه هذاك في ثقافتنا احنا العربية الإسلامية،
1: فما حتى المسن 80 سنة وفي الحبس معناها، دونك فما الجانب هذا زاد
0: هذا يطور النقاش والحوار، وطول نجيو على المسائل الجانبية اللي نجموا نثريو بها الحوار.
1: انا اللي فهمته من المقترح القانون هذا الحقيقة قريته بالكدا وحاولت نفهم، هو يعتبر يقوم أساسا على جملة من الامتيازات.
0: نعم.
1: امتيازات عينية، امتيازات تهم النقل، امتيازات تهم الترفيه، امتيازات معناها تهم زاد الصحة امتاعه. ونحب تفسرنا ربما الامتيازات هذية كيفاش اعتمدتوها، على أنا أساس خذيتوا الامتيازات متاع النقل، على أنا أساس خذيتوا الامتيازات متاع الترفيه، الامتيازات الاستشفائية أيضا. والسؤال المطروح زاد ربما باش نسأله لك بعد مدام نورة شبراك، الوقع المالي، لأنه أنتم تعملوا في امتيازات عندها كلفة على ميزانية الدولة، واعتبرتوا زاد حتى في شرح الأسباب، قريت حتى وثيقة شرح الأسباب، حاولتوا تعطيه حتى مانيش باش نخسروا فلوس، هاو كيفاش نجموا نعوضوا على مستوى الاداء القيمه المضافه وعلى مستوى ربما الاداءات الاخرى. السادة اللي يسمعوا فينا خلينا نفهموا هالامتيازات هذه من نوع باش نفهموا العمليه.
0: نعم سيادتك وصفتها بالامتيازات العينيه، بار كونتر خليني فما لهنا فما تشابه صحيح، خطر التخفيض في الكلفه ولا في التعريفه هو امتياز عيني غير مباشر كما تعرف يعني. نحن خلينا الصعبه وبناه ستة فصول، وهو مرشح كما قلت لك باش يزيد يتطور وربما حتى مش نضيفه فصول اخرى. لان احنا لهنا اقتصرنا على المتقاعد، ولازم ينبه هنا زاد كمشرع اللي فما ايضا الباقي على قيد الحياه اللي هو يتمتع بجرايه المتوفي المتقاعد المتوفي، هذا لازم يشملوا زادا. فما فئه اخرى ما ننساوهاش، اذاك علاش قلت لك المصطلحات مهمه جدا. لحنا في تونس مثلا بصفه استثنائيه بعد صدور الامر اللي يقضي بالغاء العمل في الحظائر لاكثر من 60 سنه، اعتمدنا على يعني احالتهم على تقاعد خصوصي جدا، ما تحالوش على التقاعد على نص سابق الوضع، تحالوا على التقاعد بمقتضى الامر 338 لسنه بلوتو 469 لسنه 2025، ويتقاضوا في منحه لحد الاجر الادنى المضمون، وهذايا استثناء ويتمتعوا بتعريفة التداوي أو العلاج المنخفض أو المجاني، هذايا راو استثناء وهذوما ما همش مشمولين بالقانون هذا. دونك علاش قلنا ذوما فئة مازمش تقعد زدها هي على هامش، لأن هي خدمة وعطات، لكن ما سعفاش الحظ إنها تكون عندها جراية تقاعد بعد 15 سنة ما وصلوا لهمش، أو ما تمتعوش بجراية الشيخوخة اللي تقتضي 5 سنوات. دونك هما تحالوا كحل يعني وسط بالأمر ذاك بتاع 25، لكن هذوما أيضا لازم يكونوا مشمولين. هذوما أيضا لازم يكونوا مشمولين لأنهم هما من فئة المتقاعدين. فما ملاحظة أخرى بالنسبة للمسن اللي هو مش مشمول بالقانون هذية، الحقيقة نقولوا اللي نوعية متاع القوانين هذية تحفز أنه كل إنسان كل شخص يعني طبيعي أو حتى في مؤسسة لازم يحرص على الانخراط في الصناديق باش يتمتع بالجرائم تاعه، مش باش يتمتع بالامتيازات هذية، لا هذه جي نتيجة. لكن في الواقع هو الأصل إن احنا نكون ونخدمه معناها يا إما تابعين سنساس الصندوق الضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد حسب يعني انتمائنا الخاص أو العام، وهذا يجب يكون حريص الشخص على مستقبله يعني في التقاعد ويكون عنده انخراطاته منظمة.
1: واضح. أنا ماذا بيا ندخل أكثر في الاعتبارات هذوما. عملت يتمتع المتعاقد بتخفيض لا يقل عن 30% على التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية للنقل الحضري والحديثي. نحن نحكي عن المؤسسات العمومية.
0: نعم.
1: تعريفة العودة للوطن 30% زادة.

0: على التعريف المعتمدة بالنسبة للنقلة الوطنية الجوية والبحرية خارج فترة الذروة. خارج فترة الذروة. ربما زاد هذا مهم، المتقاعد يتمتع بإعفاء من المساهمة التعديلية في الخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة عن السرطان وأمراض القلب بالقطاع العام.
1: نعم.
0: يتمتع المتقاعد زاد لهنا الحقيقة شملته العام وشملته الخاص.
1: هي.
0: هاني جيتك في الحقيقة لأنه فما الغث والسمين زاد في المقترح هذا، وهاني باش نرجع. يتمتع الفصل الرابع، يتمتع المتقاعد بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريف المعتمد من طرف النزل المصنف والمؤسسات السياحية له ولقارنه، وذلك خارج فترات الذروة، وبتخفيض لا يقل عن 50% على التعريف المعتمد في المهرجانات الثقافية التي تمولها الدولة. الفصل الخامس واللي نعتبر حقيقة هو الفصل اللي يلزم نركزوا عليه بالكدا بالكدا، لأنه هذا جبته فيه الحقيقة الآخر الكل عندي نقد ليه، وهاني باش نجي معاك مدام نورة. وقت اللي تقولوا يلغى منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمات الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية أو تكوينية. ولهنا مربط الفرس.
1: أيوة.
0: انا لهنا نسمعك، في الاخرين الكل حقيقه ما نسمعكش، راني جاي وباش نعطيك علاش نقول لك ما نسمعكش. اليوم 60 سنه 62 سنه 57 سنه الانظمه اللي تعرفها سيادتك خير مني، انا مازال شباب، مازال يعطي، مازال ينجم يخدم، مازال ينجم، معناها 60 سنه تلقاه تبارك الله صغير معناها في عمره. الاسبيرانس دو في 78 سنه، الانساء 74 سنه، دونك مازلنا لهنا. اليوم عندنا مشكل بالحق، اللي يخرج جرايه يختفي جرايه ما عادش ينجم يمشي حل باتيندا ويخدم على روحه، واذا لو كان يفيق به توقف العمليه هذيك. دونك هذا صحيح، لكن اليوم في الفصول الاخرى انت عندك مؤسسات سامحني فالس، اليوم عندك سنتري نعرف الوضعية متاح، اليوم عندك لسن سي اف تي نعرف الوضعية متاح، اليوم عندنا النقلة الوطنية نعرف الوضعية متاح، اليوم عندنا الستيان نعرف الوضعية المالية متاح. اليوم كي باش تزيد وتركز عليهم هالاستثمارات هذوما خصوصا دي استثمار ونقص ربما في المداخيل المالية متاح، فإنه هذا باش يزيد ربما يكبلهم. ونحب نزيد موضوع آخر، لأنه لهنا اللي فهمتوا زادة من مشروع القانون مدام نورة شبراك أنكم ما خذيتوش بعين الاعتبار الجهد اللي قامت به الدولة بالنسبة للمتقاعد، ونحكي على قانون المالية اللي سيادتك صدقت عليه. قانون المالية شي يقولك؟ يقولك في 2026 عندك 25% هذوكم طرح اللي قاعدين نخدموا به، في 2027 الطرح هذا باش يطلع 30% الكلفة نتاعهم 160 مليون دينار، والأدهى وأمر أنه في 28 الطرح هذا باش يوصل 40% والكلفة المالية متاعو 700 مليون دينار. ميزانية الدولة يزن تمشي تجيبها باش تنجم توفر للمتقاعد الاعتبارات هذه، وكأنه ليس هناك تناغم بين ما تقوم به الدولة وزارة المالية الحكومة والاعتبارات متاعكم انتوما من تحسين، بالرغم من أني زاد يزمني حاجة نقولها ونعطيك الكلمة، أنه حتى حد ما ينجم يشكك في الراحة وفي نفسية المتقاعد. مانيش نحكيه على هذا بالكل، لكن هذا عنده كلفة، هل اللي تقدموا به انتم واقعي؟ هذا هو سؤالي.
1: السؤال هو الحقيقة جاي طويل وجم مركب، ولازمني باش نجاوب عليه بالمرحلة بالمرحلة. لكن قبل هذا اسمح لي أخي الكريم، احنا ما نجموش نجاوب عليه قبل ما نحكيه على المنفعة المستردة اللي سيدتكم أشرتوا لها في البداية. قلتوا منين باش تجي التعويضات هذه، التخفيضات هذه كيفاش باش تجي؟ احنا راهو فما انماط جديده نتاع اقتصاديات في العالم اللي معمول بها، واللي الدول احنا اللي حطيناها كامثله يعني في شرح الاسباب.
0: الدول هذه ماهيش تونس.
1: اي ماهيش تونس،
0: اقتصادياتها ماهيش تونس.
1: لا سامحني احنا ما خذيناهاش مسقطه كما هي. لكن
0: تقول لي السعوديه وتقول لي قطر وتقول لي المانيا.
1: خليني نجاوبك باش انا زاد حبل افكاري ما يتقل.
0: تفضل.
1: احنا نحكيو على المنفعه المستردة كيفاش في النقل مثلا، لابد باش نجاوب عليه هذا. اذا كان احنا فما تخفيض في التعريفه نتاع النقل، رانا نحكيو خارج اوقات الذروه وعلى المقاعد الشاغره، لان اللي نعرفوا احنا النقل الحضري والحديدي في اوقات كثيره انه هو عنده مقاعد شاغره. اذا كان انت تعمل لي تخفيض، كانت تخرج السفره ذيك وترجع دون ان تكون عندها مردود،
0: معناه يلزم فما واحد كنترولي انت اطلع توا انت ما تطلعش توا،
1: جي تنسيق سامحني لهنا ماهيش اعتباطيه، ماهيش على الهامش مستحيل.
0: نحاول نفهم الناس الكيك، نحاول نفهم كيفاش
1: اي على خاطر علاش علاش احنا مضطرين باش نجيبوا تجارب مقارنه اللي هما نجحوا فيها كوميم ويشبهونا ونشبهونه في حاجات نلتقي ولا ما نلتقيش في بعض الامور، ما نجمش ناخذوا احنا الامثله نجيبها مسقط علينا احنا، لكن هذا معمول به وعادي جدا انك انت في السفرات تولي انت تعرف السفرات منظمه، لكن احنا نحكيوا لهنا على جانب ترفيهي اكثر. علاش المتقاعد اليوم وتو نرجع لك علاش المتقاعد اللي من القطاع الخاص بالذات اللي هو يخرج بنسب ضعيفه برشا في التقاعد نتاعه، لانه فما برشا العديد من الاشكاليات زمها هي ايضا تتعالج راي المعالجات هذه
0: معك فيها. هذا معك
1: يخرج بعد يخدم اقل من 15 سنه ولا حتى يخدم اكثر من 15 سنه يلقى روحه ما يخوش حتى الاجر الادنى المضمون. وبعد كيفاش انت وتعرف كما قلت سيادتك اللي الامل في الحياه ارتفع الى 78 بالنسبه للرجال و74، هذه مؤشرات طيبه زمنا احنا نواكبوها زاده كمان، لكن في نفس الوقت المتقاعد اليوم اللي يخرج في العمر اللي قلنا نسبيا مازال صغير، خاطر احنا تقاعدنا في تونس فما 52 57 وفما 60
0: برشا انظمه، صحيح
1: برشا انظمه، فما 62 حتى 70 موجودين الانظمه الكل، ومش مجال ان شاء الله مره اخرى نحكيو فيهم بالتفصيل اكثر، لكن احنا نحب نقولوا راهو ينجم يخرج هو مازال عنده ولاده تقرا، مازال عنده اعباء ويلقى روحه في اقل من نصف اللي كان يتقضاه وتصير احباطات من نوع هذي. نحن اش قلنا كي احنا نعاونوه بالتعريف التخفيضات هذه سواء كان في القطاع العام والقطاع الخاص راهو على حد السواء، ونحن واعيين اللي القطاع العام منظم اكثر في التقاعد وعنده امتيازات على القطاع الخاص، وهذه سلوكات راهي مش قوانين، مش اشكاليات تشريعيه بحته، فما سلوكات اصلا وعدم يعني الاستمراريه في الخصم في اجاله، وشكون يتضرر منه في الاخر؟ يتضرر منه المنتفع اللي هو باش يخرج في التقاعد ولو على صغر سنه كما نقولوا نسبيا، ما نمش نقولوا صغار مي كوميم يخرج
0: مازال اكتيف، معناه
1: مازال اكتيف، لكن اون كونتر بارتي القوانين نتاعنا في القانون بالتحديد عدد 8 سنة 87 يمنع منعا باتا الجمع بين جراية التقاعد واي دخل قار.
0: هذا نسمعك.
1: لا يمنع دخل عرضي او لا يمنع زاد للتصحيح سيد الكريم راهو ما يمنعش انه ينتصب لحسابه الخاص ويخدم ويخلص
0: نجم يعمل باتين ده
1: لكن احنا هاني قلنا فما اصلاحات تشريعيه تنجم تكون نسبيا تعاون، لكن اصلاحات سلوكيه اكثر هي اللي التفصي من انخراط في صندوق التقاعد، التفصي من التسلسل ولا استمراريه يعني الخلاص في وقته بالنسبة للمشغلين، هذا يراه يلزم يكون زاد هو فما حلول أخرى إلى جانب التشريع ترتيبية أيضا، لكن احنا كاجتهاد منه فما مبادرة أخرى نحب نقولك عليها، فما مبادرة أودعت في 2025 تحكي على إحداث صندوق للمسنين اللي هو أشمل، يعني احنا رانا على روزنا أبائنا وأمهاتنا المسنين، كما قلت لك هو القانون عرفهم بستين سنة لكن حاليا معاش يستقيم، صحيح فما دول عرفت المسن ب 65 فما فوق، الصندوق هذايا المقترح اللي تصبوا من مجموعه من النواب اللي نحييهم زاد هما، وان شاء الله مقترح ميرا نور خاطره هو في ليس في تعارض مع هالمقترح هذا،
0: ينجم يمشي معنا اون باراليل،
1: يمشيو مع بعضهم اون باراليل.
0: نخرجوا فاصل ونرجع باش نواصلوا الحوار معك. مرحبا.
2: قل لي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
3: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج. وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل، كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش، مينا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
4: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. Assurance Zitouna Takaful تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع le contrat épargne مثمر والcontrat تكافل المناسب، نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakaful.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. ميدي إيكو كل خميس من نصف النهار الماضي ساعتين أنيس مراي.
0: مواصلين مع السيد النائب نورة الشبراك عن مجلس نواب الشعب ونحكيه في مقترح قانون يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. مدام نورة، فما زاد الفصل 6 الحقيقة اللي هو استرعى اهتمامي، تسند علامة مؤسسة صديقة للمتقاعدين للمؤسسات والشركات الخاصة التي تنخرط توعيا في هذه المنظومة عبر تقديم تخفيضات قارة للمتقاعدين لا تقل عن 20% في مجالات الخدمات والسلع الاستهلاكية. والعلامة هذه تعتبر معناها حتى على المستوى الضريبي، فإن الشركات تنجم تنحيها من القاعدة الضريبية متاعها بعنوان المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسة. هذا زاد مقترح آخر.
1: نعم، هو يحتوي المقترح نتاعنا على 6 محاور كبرى، ما نجموش نحكيوا على كل محور بمعزل
0: لانه ما عندناش وقت هذاك، علاش انا قاعد ناخذ فيهم بال.
1: لكن انا حبيت نرجع لك شويه برك بعد انك. بالنسبه للمسالك الصحيه هذه مهم جدا، دخول المتقاعد الى متحف بطريفه مش منخفضه، يعني مجانا، انه يترفه هو زاد، على خاطر احنا الدنيا تعلمنا كل شيء الا حاجه واحده، ما تعلمناش كيفاش نمشيوا المراحل المتقدمه في العمر، ونحن يزمنا
0: نحضروش
1: الريتريت متاعنا. وحتى أبار الريتريت يعني المرحلة ذيك زادة كمان، حتى الدولة إذا كان نشوفوا احنا وزارة الصحة تحكي على يعني على الوقاية وعلى البرامج الوقائية، تأخذ بعين الاعتبار أنه يعيش المسن في مرحلة مريحة زادة كمان من عمره، وعنده نسبة معينة من الاستقلالية، خاطره بطبيعة الحال معرض لي بش يفقد قدرات جسدية وبش يفقد قدرات عقلية ونفسية. أنا نحب يتثرى هذه المقترح هذه أكثر بالامتيازات اللي ما تمسش فقط الجانب الجسدي بالنسبة للمداوات أو طب القلب كما احنا حطينا أو سرطان عفانا وعفاكم الله، ولكن أيضا حتى الجانب النفسي، واللي هو اليوم ولات أمراض العصر نشوفه احنا مسن يعني يفقد أباري كونه هو معرض باش يفقد القدرات الجسدية، وزيد يولي فاقد للاندماج في المجتمع وفاقد للقدرات النفسية والعقلية، ذي زادة يزم يكون موجود تشريعيا.
0: هل قيمت مدام نورة الوقع المالي
1: حبيت
0: أدين
1: نجاوبك على هاي؟ نحن الواقع المالي خلينا بعين الاعتبار وما هيش اعتباطية الأمور هذه، ماشي
0: نحكي لك على الواقع المالي مش كيفية التمويل،
1: مش هو كيف راه
0: ما هوش كيف
1: الواقع المالي.
0: لا أنا اليوم كي تاخذ الاعتبارات هذه الكل يزم تقول لي قداش مش تأثر على ميزانية الدولة، هذا هو الواقع المالي.
1: نعمل محاسبة تحليلية،
0: ما يزمك أنت تعمل المحاسبة التحليلية.
1: ياسير احنا باش نعمل المحاسبة بتاعنا، ومزلنا احنا نطوروا فيه المشروع بتاعنا، باش يتعرض على جلسة استماع متعددة جدا.
0: تقول لي أنت 50% ولا 30%، علاش مش 10%، علاش مش 50%، علاش مش 60%؟
1: هذايا تو مش يجيو أخصائيين في كل مجال، هذايا نأكد لك هذايا من القوانين اللي مش تصير في جلسات استماع أكثر من أي قانون آخر، لأنه فيه النقل، فيه الصحة، فيه أكتشوف السياحة، الثقافة، هذايا شنو احنا الأمباكت هذاك لا مفر، أنه فماش مقترح قانون ما عندوش أمباكت فينانسي، فماش قانون ما عندوش يعني وقع مالي أو
0: على ميزانية،
1: على ميزانية، لكن كيفية يعني تغطية هذا مهم جدا. زيدا نحن كي نحكيه على المنفعة المستردة هذه من تحريك الاقتصاد، وقت اللي انت في خارج أوقات الذروة في النزل مثلا، وقت اللي هوية ولت معمول به، وقت اللي تركض المواسم السياحية وما فماش إقبال، يولي يحل النزل للعائلات لهنا، وقت اللي انت باش تعمل تخفيض انت بيدك شجعت اللي كان ما يترفهش التونسي ان شاء الله يكفيه باش يعيش يعني الموارد اللي عنده، كي انت تشجعه باش يولي يترفه، دخلها في ثقافته، يولي كل عام يمشي هو الكونجوان نتاعو والقارين نتاعو يمشي يعملوا نهايرين ولا ثلاثة ولا حتى اسبوع في خارج اوقات الذروة، ذاك ما يحركش الاقتصاد، يحرك وهو بيدو يولي مورد، خاطر عنده زاد هو واقع على احنا هذه نسميها المنفعة المستردة، اللي هي بيدها هي بيدها تمول روحها بروحها، وهذا يراه تشجيع الخواص، وانك تولي عندك لابيل هذيك نتاع صديق المتقاعد كما لابيل نتاع صديق البيئه. وانا هناك ما يسمحش المجال والوقت يخسرنا، نجم نحكيو على السيلفر ايكونومي اللي هو انتم سيادتكم تخصصين تعرفوه،
0: الاقتصاد الفضي.
1: الاقتصاد الفضي، وهو مستمد من الشريحه هذيك العمريه اللي زي ما تكون مندمجه مش كن مش على حساب الشباب راهو باش ما يقعش خلط.
0: اي صحيح صحيح
1: ماهيش على حساب الشباب، لانه الاعمال اللي نجم يقوم بها بشكل عرضي سواء في التكوين، واحنا عندنا في محيطنا ما شاء الله ناس مختصين وعندهم صنع ذهب زي ما تتمرر للي
0: هو بعد. هو هو ربما الحاجه اللي نوافقك فيها فما برشا ربما مواخذات على، لكن انت قلت هذايا ساندرافت معناها ساندرافت اللي باش قابل للتحسين، لكن ربما لا وجو رجوان بارفيتمون، وانه اليوم جاء الوقت انه وزاره الشؤون الاجتماعيه وانه الحكومه كامله تخمم في الاقتصاد الفضي. هذا هذا هذا معاك على طول الخط، لانه اليوم كما قلت لك وكما سيادتك تعرف اكثر مني، وانه فما معناها ناس كي تخرج في التقاعد ما زالت نجم تعطي، وما زالت تنجم تبارك الله عليهم، وشريحة كبيرة من المجتمع، وساعة لساعة تلقاه معناها قاعد يقول لك أنا خرجت روتريت لكن مانيش قاعد نعمل في حد شيء، معناها أنا نجم نزيد. راني نحكي على دي دي جي، نحكي على دي بي دي جي، نحكي على مديرين عامين، نحكي على ناس ما زالت عندها في القطاع العام، القطاع الخاص لأنه نجم يقعد حياته كاملة يخدم يقول له حتى حد ما فما حتى مشكلة معناها، لكن في القطاع العام فما اليوم ناس مهمة جدا، وهذا يلزمها تكون سياسة دولة.
1: سياسة دولة.
0: هذا هذا أنا موافقك على طول الخط، وماذا بينا وزارة الشؤون الاجتماعية أو حتى الحكومة تتخمم بالضبط في الاقتصاد الفضي اللي برشا دول مشيت فيه. نشكرك برشا مدام نورة شبراك النائب مجلس نواب الشعب، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. باش نرجع معكم بعد حين ونستقبلوا في حوار حصري السيدة مالين بلومبرغ المديرة الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، ونتعرفوا على أهم المشاريع البنك باش يمولهم في تونس في الفترة المقبلة.
4: ميدي إيكو كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين أنيس مرايد.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين. بنتلف فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سفارة الجمهورية التونسية في بغداد تعلن تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس بغداد إلى يوم 28 من شهر مايو الجاري، بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهات التونسية المعنية. والسفارة توضح أن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية، مشيرة إلى أن الخطوط العراقية تحرص على تذليل جميع العقبات أمام استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى تونس. العالم دخل مرحلة التفكك الجيو اقتصادي، حيث لم تعد القوى الكبرى تبحث فقط عن النمو وإنما عن الأمن الطاقي والسيادة التكنولوجية والتحكم في سلاسل الإمداد والبنى التحتية الحيوية، وفق ما صرح به المسؤول السابق بمجموعة البنك الدولي فريد بلحاج. والمتحدث يؤكد في منتدى نظمته مجلة الإيكونوميست مغربان ضرورة إعادة صياغة النموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والتكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. وبالحاج يقول إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي ساهم البنك الدولي في تمويل جزء منه يعكس التحول الجديد في الجغرافيا الطاقية، وأن الكابلات الكهربائية ستصبح مستقبلا في أهمية خطوط الأنابيب النفطية. دوليا، مخاوف متزايدة في اسطنبول خلال الأشهر الأخيرة من انتشار الذهب المزيف، خاصة مع ارتفاع أسعاره وزيادة الإقبال على شرائه باعتباره ملاذا آمنا في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع في تركيا. والسلطات التركية تنفذ مؤخرا عدة عمليات أمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الذهب المقلد ومعدات تستعمل في تصنيعه، بعدما تمكنت شبكات متخصصة من ترويج قطع يصعب تمييزها عن الذهب الحقيقي، مع تشديد الرقابة على محلات المصوغ وورش التصنيع. والسلطات التركية تدعو المواطنين والسياح إلى التعامل فقط مع المتاجر المعروفة والمعتمدة، مع ضرورة التحقق من الأختام الرسمية والفواتير قبل إتمام أي عملية شراء. يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفس النمط في تعامله مع ملف إيران ومضيق هرمز، حيث يطلق تهديدات نارية وإنذارات بلغة تصعيدية حادة تزامنا مع عطل نهاية الأسبوع، مقابل تحدثه عن مفاوضات وتهدئة وتفاؤل بقرب اتفاق خلال باقي أيام الأسبوع. تقرير هبة الخميري.
2: يهدد ترامب بالحرب في نهاية الأسبوع ويتراجع للحديث عن التفاوض خلال بقية الأيام، متبعا في ذلك نظرية الرجل المجنون والتي تعد استراتيجية سياسية تعتمد على إقناع الخصوم بأن القائد غير عقلاني ومستعد لفعل أي شيء. وترتبط هذه النظرية بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كاسنجر خلال حرب الفيتنام، وتبناها ترامب علنا معتبرا أن عدم القابلية لتوقع قوة في السياسة الخارجية. ويكمن الهدف من بين التصعيد والتهدئة في فرض ضغط نفسي بحيث لا يستطيع الخصم التخطيط بثبات، إضافة إلى أحداث ضغط زمني عبر تقديم مهل قصيرة وإنذارات تجبر الخصم على قرارات سريعة تحت التوتر. التهديد أيضا يرفع سقف التفاوض، فيبدو أي حل وسط تنازلا مقبولا، كما أن الخطاب الحازم يرضي قاعدته والحديث عن السلام يرضي الطرف الآخر. الآن لماذا في عطلة نهاية الأسبوع أسواق المال العالمية والنفط تكون مغلقة، ما يمنح المستثمرين نحو 48 48 ساعة لاستيعاب صدمة وتحليل تداعياتها، وعند افتتاح الأسواق الاثنين تكون حدة التوتر قد تراجعت ما يقلل خطر الهبوط الحاد في الأسهم. وتعرف عطلة نهاية الأسبوع أيضا إعلاميا بالأيام الميتة لإقلاة الأخبار المهمة، لذا يستغل ترامب الفرصة لإطلاق قنبلة إعلامية تهيمن على العناوين عالميا. وبخصوص نجاح نظرية من عدمها، يقول المؤيدون إنها أعادت إيران للتفاوض وهدأت الأسواق، أما المعارضون فيقولون إنها فشلا تاريخيا مع نيكسون وغيره، كما يخشون تراجع مصداقية الولايات المتحدة، فلا الخصم أو الحليف يعود لتصديق التهديد أو الوعود.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مرحبا بكم، ماضي 3:30 يكون الموعد مع مقابلات الدفعة الثانية من ربع نهائي كاس تونس في بوحاجلة. بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الأرضي التونسي، الحكم نضال الطيف، وفي الفار هيثم جيرات. بعث بوحاجلة المنتمي للرابطة الثانية يوصل لأول مرة للدور هذا، والترجي يلعب الكاس من أجل إنقاذ الموسم والمحافظة على اللقب. في سباق استقدم سقية الداري واجه شبيبة العمران الحكم وسيف الورتيني، وفي الفار مجدي بلاغة. تقدم سقية الدير اللي مازال كيف صعد للرابطة الأولى، وشبيبة العمران اللي يعتبر من أفضل الفرق في وسط الترتيب الموسم هذا وكمل في المركز التاسع ب 36 نقطة. نذكر المتأهل من المواجهة هذه، تقدم سقية الدير وشبيبة العمران يواجه المتأهل من مواجهة بعث بوحاجلة والترجي التونسي. ونصف النهائي الثاني ذكر بيان نادي الصفاقسي يستقبل ترجي جزيز. ماتشات النصف النهائي مبرمجين نهار الأحد 24 مايو. علي العابدي باش يكون حاضر غدوة مع فريق نيس في نهائي كاس فرنسا ضد لانس، لكن مشاركته مع فريقه في الماتشات تاع البراج ضد سانتيتيان مازالت مش مؤكدة، ويبدو انها صعيبة لانه مطالب بالتحق بتربص المنتخب الوطني استعدادا للمونديال. نيمار تعرض لإصابة جديدة مع فريقه سانتوس، وتتطلب الإصابة ذي ممكن حسن حظ نيمار مش إصابة خطيرة، راحة بين أسبوع حتى 10 أيام، وبالتالي باش يتغيب على الفترة الأولى من التحضيرات مع المنتخب البرازيلي، وأيضا ماتش بنما اللي مبرمج ماتش ودي يوم 31 مايو. أيضا مصادر عالمية أخرى حكيت حقائق أخرى لدعوة نيمار للمنتخب البرازيلي، كونه أنشيلوتي ما كانش مقتنع بدعوة نيمار، لكن الجامعة والمستشارين ووسائل التواصل الاجتماعي وشعبية نيمار هما اللي فرضوا على أنشيلوتي كونه يقتنع في الأخير وجهلوا الدعوة. كانت هذه ثاني النشرات الرياضية لليوم اللي تلقاو على السيت مزيكا فام بنات. نخليكم مع اسكندر بخيت لكيف في فورم سبور.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.

0: ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.
1: ساعتين تسعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزيكا فهم، مرحبا بكم في فورم سبور كما يكون نهار خميس من توا حتى الأربعة متاع العشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام، نشكركم على الوفاء والمتابعة. نسلم على مروان اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي، نسلم على سي عبد الناصر وما أدراك على مستوى الإخراج الرقمي، ونشكره ديما على التفاني في العمل، واضح التفاني ما شاء الله. زاد كيف كيف تحية لأحمد التونسي اللي أمن لنا البث المباشر لفورم سبور على قناتنا، قناة يوتيوب موزيكا فهم. تحية الحميد اللي ما شاء الله ويقف على كل كبيرة وصغيرة، أشني الكبيرة أشني الصغيرة الله أعلم. تحية زادة كيف كيف الخونة الحاج على مستوى التنسيق الهاتفي، هذه الكيب اللي وراء الكاميرا نقولوا الجنود الخفية، لكن في البلاتو موجودين معنا تبارك الله خمسة من الناس. نبدأ نسلموا من اليمين للي صار، نبدأ بأول واحد وسام السلامي اللي محبتي لي كبيرة برشا. مرحبا سي وسام.
2: مرحبا سي اسكندر، مرحبا بالمستمعين ومشاهدين، محبتي كبيرة ليك انت وانت القدوة نتاعي الناس تعرف، وما شاء الله اليوم يعني الرينيو اللي عملتها معانا اليوم قبل الميسيون حاجة تشرف برشا،
1: تشرف
2: وتخليني الحقيقة نفتخر اللي نخدم مع
1: الحمد لله
2: بروفيسيونيل.
1: والله ما شهادة نعتز بها، شكرا لك سمير. مرحبا، مش نعلق عليه جملة بس نقعد نطولوا برشا حتى عنا برشا ماتيات. شنو نعمل لك سي سمير؟
3: هو حتى شكرا سلام قبل كل شيء، مرحبا الناس الكل، حتى شكرته وعطاك
1: والله العظيم اللي خلاها في قلبي.
4: يستنى فيه.
1: والله يستنى فيه، عنده ثلاث سنين هذي يستنى هاش بسرعة. أول روتار عملته معاه في البرنامج هذا بالذات هو إلى بروفيتيت تبارك الله، عمل المقدمة
3: تعطيك الدور. هذا أنت بالتليفونات وتتابع فينا بالتليفون والسيركولاسيون
1: والعقاب الليالي، وأنا نحضر فيها
3: الإميسيون هذي،
1: وأنا شاهد أحمد عادل، والله شاهد أحمد عادل وقت اللي هو راقد نحضر.
2: أنا ما قلت حد شيء
3: حسين، حيوا الناس الكل يا سيدي،
1: مرحبا
3: تحية للعباد الكل اللي تسمع فينا. وبالزهر اليوم الكلنا لابسين نفس التقريب من الالوان،
1: اي قريبه شويه قريبه
3: للناي ولا برا من الكاميرا، كيف كيف الكل نفس الالوان، فهمتش اللون الاسود هذا
1: اللي احنا فاهمين عليه الاسود الكل على ما شاء الله. مرحبا مرحبا سي وليد الهيشي، شكرا على المعلومات القيمه هذه، دونك شديت لنا الحساب. مرحبا
4: كيفاش فقت بها
1: اي اليوم اربع وزوز ما خاطر ما في بالناش. مرحبا سي وليد، مرحبا
4: بك، عايشك اسكندر ربي يفضلك خويا. مرحبا بك ومرحبا بالاولاد وباللي يسمعوا فينا الكل.
1: قال لي كلمني هو جيخ نقول قال لي اسمع راني نعمل روتار صغير، قلت له يا وليد ما عادش بكري وانا وقتها في الدار نجيت نقايك دخل هنا هيك الامور
4: وانا في بالي بك هنا،
1: ما لازمش نقول لك راني نبي ندير روتار. مرحبا يا وليد.
4: انا نحيت المري والخلعه وانت ما زلت ما
1: نحيتوش. امبوسيبل. ان شاء الله ان شاء الله في مناسبه سعيده
4: ان شاء الله.
1: مرحبا يا احمد عداله.
5: مرحبا.
1: انت شاهد على العصر؟
5: شاهد على العصر.
1: بالله اعطينا حقنا شويه يا سيدي.
5: والله البارح قاعده نحضر وي.
1: حتى الوقت يجي بجرب
5: حتى الماضي ساعه ونص تاع الصباح، هو الحقيقه القاعده قاعده ثلاثه سوايع معنا زوز الناس اخرين من الميدان نتاع الكوره اصحابنا هم يخدموا معنا.
1: اي زيد ورطنا انت.
5: ما سوف كو حكينا تقريبا ربع ساعه على التحضيرات وساعه وساعتين وخمسة وربع دقيقه.
1: يقول لك من الميدان الاعلامي والرياضي يقول لك باهي سامحني
5: شو يخدموا معنا في موزايك.
1: اي باهي وماضي ساعه ونص هذا ولا ايه؟ انت ماضي ساعه ونص قاعد تعمل انت وقت
2: راقد
1: راقد وقت. شكرا على المعلومه
2: زيد، احنا مش نجي بكري.
5: اما جست تصحيح اكحل اماضي سيليبراسيون تاع دينيس
1: بركان.
5: اقوى سيليبراسيون في العالم.
1: ورجعت لارسنال رقم 10 والعشره التاريخيه
5: تاع ارسنال ومن النصوص جمعيات
1: بركان في
3: الاسطوره تاع البوط الشهيره
5: سان جيمس بارك كونتر نيوكاسل 2002
1: كونتر ارسنال معلم محمد عادل. شوف ريت التايمينج نتاع تبديل المريول
2: كيفاش طبعا
1: الاخير قال لي وقتاش تلبس مريول خلع. اه يا بابا مرحبا يا سي سلاح الدين ساكو.
6: مرحبا بك اسكندر، مرحبا بالكيب الكل، نسلموا زاد على كل مستمعينا واللي يتفرجوا فينا زاد تحياتنا لهم.
1: مرحبا يا خويا، احنا عندما نحكيو خاطر شوف وفات السيزون سيفري في البطوله لكن مازالت الكوب، مازالوا زوز مقابلات اليوم بداوا مع 3:30 ان شاء الله، مقابله سقيت الدير والعمران، مقابله بوحجله والترجي الرياضي التونسي بدايه من ماضي 3:30 تبدا المقابلات. قبلها باش نحاولوا كل مره ناخذ نقطه لموضوع نناقشوه ونشوفوا الجوانب نتاعو ونحلوه ونشوفوا شنو شويه حلول اذا كان امكن نجموا نطرحوها على كره القدم التونسيه ان شاء الله في فورم اليوم. هذا البرنامج زاد عندنا ما نحكيو مع العصفور اليوم ترجع لنا على غالب، خليناها في البريود نتاع الضغط الاخر نتاع البطوله، اخر بطوله خليناها ترتاح شويه ونظرا لكثافه الماده ما كانتش موجوده معنا برشا اليوم. ترجع لنا العصفوره عندها حكايه مهمه باش تحكي لنا عليها. زاد عندنا نحكيو على البسكليتات بعد شويه خص على الثانيه، لكن عندنا برشا حكيت برشا مواضيع، هذا كل من نجم يبدا من نجم يتحكي فيه ومن نجم يتحل الموضوع من المواضيع هذه الكل. كان من نبداو ونسمعوا سلاح الدين ساكوحي في ريبريز.
6: في ريبريز زي كالعادة نعملوا دورة متاعنا وبش نسمعكم. اخترت كل مرة في ريبريز نختموها بمعلق ديما ثم معلق والكل. لكن المرة ذي جبت لكم مقلد متاع معلقين تونسي باش نعديوها بعد شوية. لكن قبلها نحكيوا على ثم ريبريك في برنامج ملعب النجوم اسمه ملعب الصحافة. كل مرة يختار الجورناليست ويختار العناوين متاع الصحف الأوروبية وأحكي على مغادرة ليفاندوفسكي برشلونة السنة آخر سيزون ليه. دونك قولوا اللي هو فريق اسمه في العرب احنا نقولوا برشلونة ولا برشلونة ولا برشلونة. هذوما عندنا ثلاثة تسميات.
1: أما
6: البرسا هذيك كما نقولوا نحن التربيجة معناها البرسا تتقال هكيك. لكن هو كيفاش قال ترى البرسا
7: صحيفة سبور الكتالونية ودعت نجم برشلونة ليفاندوفسكي
6: برشلونة. دونك ذاك هو دونك الوداع كان هو يعني الاسم ليفاندوفسكي صحيح جاي في البرسا وعطاتش نمشي ولزاد نحكي ولهنا على شوكر الوير اللي ما الناس تحكي على شوكر الوير ويقول لك اللي هو مثلا خطة نائب رئيس شنو باش يعمل
1: بالضبط.
6: لكن كيفاش تقال ترى في برنامج سونغون شنو باش يولي يعمل شوكر الوير
8: خاطر راهو دو باسي من انترونور ان جوور انيك جوور وان ليجوند معناها من التيران باش تتعدى للمانجمنت
6: للمانجمنت. دونك شكرا يا اكيد ما في بالوش بالموضوع هذا ما نصورش كان نحكي مع الاداره في الموضوع هذا. جمله نمشيو نحكيو على التنس في اخبار الرياضه في راديو ميد. نحكيو على اخبار الرياضه كيفاش قاعدين يتكلموا على التنس ابارامون فما مشكل صاير تو بالنسبه للاعبين المحترفين. وصحف في سما قال اربع بطولات الكبرى اللي هما حاب يسميهم خطفوا ثلاثه الاولانيين الاخرانيه ما مشيتش.
9: البطولات الأربعة الكبرى أي أستراليا مفتوحة للتنس رولان غاروس ويمبلدون وبطبيعة الأوس أوبن.
6: أوس أوبن هذه جديدة تحلت نحكي لهنا أي أوس فما نعرف تال آيفونك وما فماش حاجات أخرين. نمشي وزاد لهنا سيد علي الكعبي اللي يهمنا أكيد رايو بالطبيعة
4: في التحدي
5: في الهولاء ويقول له سيد علي الكعبي ماشي
6: نقدروا خاطر نقدروا كما قدر الناس الكل حتى لو أصغر مني في العمر
1: كل حاجة في بلاصتها
6: الناس الكل نحكيوا لهنا على قائمة المنتخب اللي معناه

0: البرازيل تقريبا اهم اسم تذكر في كاس العالم اهم حتى من ميسي وكريستيانو اللي مشاو. لا لهنا تجبد الموضوع في برنامج ديما سبور مع صاحبي بكار وقال اللي هو راه قيمه ثابته معناها ساعات يقولوا شنو بالعربيه يقول لك شئنا ام ابينا معناها راه نيمار يقعد نيمار ترى عاود هنا سي صاحبي
1: ماذا لو ينتفض نيمار في المونديال القادم ويكون مفاجأة المنتخب البرازيلي لأنه أبينا أم كرانا يبقى نيمار
0: أبينا أم كرانا فما فهمت ذيك هي عادي نفس الشيء مش هي نفس المعنى أبينا أم كرانا
2: أبينا معناها كرانا
0: حبينا ولا حبينا كانوا قال
2: ما عندنا شكون في البلاتو عنده كتحب ولا تكره
0: ايه تحب ولا تكره صحيحه ديك اما صحيحه
2: ابعد على
0: تحب ولا تعشق
2: وابعد على ابينا وخليك في تحب ولا تكره
3: يحب زعما يعمل روحه ومثخم يقول كون لو فيو با
2: شوف سبحان الله وين نقولوا ريت قاعدين احنا خلينا شوف خلينا نعمل سنكرونيزاسيون بين الراديو والديجيتال معناها بين تسمع فيه وتتفرج فيه تو على الباج نتاعنا وين نقولوا فما شكون في البلاتو يقول اللي تحب ولا تكره ناقه تصويره فوكس على اسامه السلام شو سبحان الله عبد الناصر ربي هدي ودي قوه المخرج الرقمي تفضل تفضل
0: ونختموا بتبعض ابينا مكرهنا نمشيو توا للتعليق فهذا هو عامل كونت انستغرام تونسي اسمه الكارثه هكا مسمي روحه على انستغرام هذا الاسم نتاعو هو يلقب نفسه
2: بروحه.
0: هو هذا اسمه هو مش احنا قلنا عليه هكا وتخيل هكا انه تشامبيونز ليج مثلا تتعدى على القناة الوطنية كيف يكون التعليق هو ذي الفكرة متاعه نسمعه ترى ونستمتع بالتعليق متاعه ماذا لو تشامبيونز ليج تتعدى في الوطنية
4: مباراة البي اس جي وبايرن ميونخ في تشامبيونز ليج الأوروبي اليوم على الوطنية الأولى معايا حافظ بن عمر لتشكيلة البايرن
5: مباراة بين بايرن ميونخ وبي اس جي تشكيلة البي اس جي على المرمى دوناروما وعلى اليمين يلعب حكيمي وفي اللاكس يلعب ماركينيوس
4: مانويل نوير حارس المرمى على اليمين وباميكانو في اللاكس يلعب سولي ويعني على اليسار ديفيز في وسط الميدان يلعب كل من كيبيتش كوريتسكا وجنابري في ريجيسور يعني
2: مش بعيد
0: هو ليه هو
2: يعني نتمنى ان شاء الله الحقوق البث تاع الشامبيونز ليغ تاخذها ساعه في المنتظمين يتفرجوا فيها في الوطنيه الاولى والثانيه بعد
0: ليه انا نحكيوا على حاجه
2: بعد ربي يعمل لي
0: لا انا حين متفدليك وين ما في تونس كل حتى نجم يعني
2: نحب من خطوط تدبر عليه حتى نتمنى ونحلم به نحلم
0: ونتمنى نجم نعديو نسخ سابقه يومكم تاع الريال هزتها في 50
2: قبل راه كنا نتفرجوا في الشامبيونز ليغ سمير في الوطنيه ماتشويت انا نذكر بونتو ديل بييرو وقتها في اكل نسيت اليوفي كونتر شكون وقت اليوفي تلعب بالازرق والنجمه الصفراء نسيت الماتش بالضبط بلا مثال والله نذكر بونتو هذاك
6: نذكر الماتش دورتموند فينال
3: تنزل الوطنيه كان تعني ماتش
0: شويه
2: تاخر فينال تشامبيونز ليج نذكر زاد الماتش اللي صارت في المونتاجا نتاع مانشستر ما كنت تتعدى ما تعملش نتمنى انه نرجعوا لل زمن البي هذيك ان شاء الله
0: تولى حقوق بث
2: هذا هذاك علاش بدك تشري وان شاء الله ان شاء الله ايش نوخ
0: كنت هذي بتبيع الريبريز اي واحد كنت غش من نجم يبعث ميل ناكد انه مش نحلوه من هنا لنتوف السيزون تحياتي
4: شكرا انت هات الفصحى كما يقولوا ريبريز فورم سبور فورم سبور كل ريبريز بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
2: هاي سيدي رجع لكم بعد ريبريز نسلطوا الأضواء ايش عنا بروجيكتور كل واحد معنا اليوم في فورم سبور بروجيكتور البداية باللي أول واحد جاي بكري بارشا وسام الله سلام هذاك علاش ماذا بينا نفتحوا بروجيكتور بالرؤية نتاعك ولا شنو وريت وعلى شنو ركزت في الأسبوع هذا شنو أكثر حاجة تحب تحكي عليها
7: الحقيقة اسكندر شوف نحن في موزايك حكينا للبارح بركة على الحاجات طيبة خلينا نقوله اللي شفناها في البطولة التنافس في أعلى الترتيب التنافس في أسفل الترتيب وحكينا شوية عزادها لهنا في الفورام عن المشاكل المادية للجمعيات وكي تبدأ فماش فلوس تكثر المشاكل وحتى الشواء متاع اللاعبين يولي ما يعني مش ولا بد النتائج تتراجع كل شيء لكن كي نشوفوا مثلا انا باش نعطي ليكزامبل تاع النادي الافريقي بعد المشاكل الكبيره اللي صارت السنوات الاخيره تاع المشاكل سورتو الماديه اللي ما تخلي حتى حد يخدم مرتاح. وقت اللي الامور الماديه تنظمت وضاحت يعني شفنا الريزولتا ميزابارنا مش عم نحكيو على البطوله بركه، نحكيو على نوعيه اللاعبين اللي جات للنادي الافريقي. وكي تبدا الفلوس

0: بس موجودة تولي عندك شواء وتنجم تختار اللي تحب انت به. هذا نحكي فولي فولي سينيور. لكن أنا أهم حاجة جلبت انتباهي اسكندر هما اللي هما الشبان واللي هما المستقبل متاع النوادي في تونس. يعني أنا كنت باتصال مع المدير الفني ومع رئيس الفرع متاع نادي الإفريقي سي بادية أو سي كمال سعادة. يعني أنا فرحت برشا المعلومة اللي مدوها لي لكونه سناء. يعني نادي الإفريقي انتدب 46 لاعب مش شبان، منهم 28 لاعب ينشط في المنتخب. ولذلك الحاجة اللي تفرح اللي كونه نادي الإفريقي راه ماهوش فريق أكبر بركة، والحاجة اللي تفرح الأخرى اللي كونه بعد الليفوري متاع البطولة هذه والجو اللي صاير في البطولة فما ناس قاعدة تخدم في الشبان وقاعدة تخدم في النادي الإفريقي للمستقبل، وذا إن شاء الله يعم على الفرق الكل. أنا متأكد فما فرق قاعدة تخدم في الشبان، إن شاء الله الفرق الأخرى اللي عندها مشاكل مادية إن شاء الله تتعافى بيانسير باش نعود ونشوفوا بطولة ممتازة ونشوفوا وليدات صغار نرجع كما قبل اللي يطلع من 17 و18 ونقصوا من الأجانب اللي تجيك بأربعة وخمسة مليارات وبستة مليارات ومن بعد تلقى روحك في مشاكل.
1: هو من الشبان والله مهم الموضوع تحكي عليه وسام، نحاولوا ديما ناخذوا من كل بروجيكتور نتوسعوا على غالب نحاولوا نتوسعوا بالقديه ونحاولوا نحكي ونناقشوا. ريت وقت اللي الجمعية تعمل انفستيسمون في الليجون ان شاء الله الهيكله والسيستم تاع لي شامبيونا والتجاوب تاع الجامعه والسلطات مع الشبان هذوما يكون خير برشا من اللي قاعدين نشوفوا فيه. خاطر احنا تلقى جمعيه بار اكزومبل تنبستي وتلوج كيفاش تعزز الصفوف وتلقى كيفاش تحسن في المردود وتحسن في الكاريتي تاع الملعبيه ولا حتى لي زونترونور وغيره، مع في الاخر عندنا برشا مشاكل نحكي على على الهيكله من نقول انا والتخطيط بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم ولا حتى على سلطات الإشراف اللي زي ما تسعى تدخل في حالات كما هذية. شوفوا في نعرفش نشوفوا في الماتشويت اللي قاعدة التنافس بين الجمعيات على خاطر اللي بوان كما حكينا قبل قلنا راو كي تبدأ تلعب على الريزولتا في الليجون راو ما تنجمش تخرجك ما تنجمش تطور الملاعبين ما تنجم كان تخلي الناس كل ستريسي كسوة ملعبية ولا يتعرفان الناس كل تيجي ورا الريزولتا بعد الملعبية اللي تحكي عليهم انت وسام ما يتطوروش ونقعدوا في الاخر الاخر نخلطوا الريزولتا كيما اللي شفناه نهارين هذوما. نحب نحكي على لوديسات
0: وذاك علاش انا راني جبت على ليجون خاطر نعرف باش نحكيوا على لوديسات. وصدقني اسكندر انا تو انا عندي المعلومه اللي مثلا الجينيور هزت بطوله المينيم هزت بطوله الاسبوار تلعب على البطوله وانا ماني ما ذكرتهمش خاطر انا في قناعتي في قناعتي راهو التيتر اوكي بستيز تيتر اخر الموسم حاجه ممتازه للاعب لكن التكوين اهم. خاطر شفت وتفرجت في عده مباريات في الشبان كابتن راوي ساعات تلقى المدرب بلوك با ويطول وكذا يعطيه يربح يعطيه يهز بطولة هي هزيت بطولة كذا ولا جنيور بعد أنا حاجتي بيك تكون للأكابر
2: لأنه يتنحى
0: صحيح هذيك المشكلة
2: لأنه يتنحى
0: إن شاء الله إن شاء الله
2: تشتيت لما تربحش في الجن ينحيوك وهنا نرجع المشكلة متاع المسؤولين
0: صحيح
2: والتفكير في في في في التكوين مهم مهم برشا الكلام متاع أسامة. أنا نتذكر في أول الألفية 2002 نادي الإفريقي انتدب عدد من اللاعبين عمل مركز التكوين منهم وليد الهجري ومنهم وسام يحيى ومنهم وغيرهم من الملاعبيه مع لي زيترونجي بعد 3-4 سنين وليد ولا في السينيور وسام يحيى شوف كيفاش ولا
0: واحد توريد معاكم في في السنتر وقتها
3: بابا وجول كايتا
2: وجول كايتا وشيخ دياو وبرشا وانا عشت الفتره هذيك الكلوب افريكان كانت تفكر في الليجون من قبل حتى من التسعينات
1: ريال مو هذيك هو التيتر معناها في الاخر الملاعب اللي يخلص السينيور
3: وقتها موجي البير وقتها فرنساوي
2: مدير رياضي
3: كانت خدمه كبيره فني ومبارجا سي كريم الشماري
2: كريم الشماري وسي بكر ميلاد وبرشا اسماء كبيره ياسر تعداو من السنتر وقتها من
3: المركز
2: خدمه صحيحه طلعوا 4-5 ملاعبيه اللي هزوا معناها النادي الافريقي معناها وكانوا في المستوى. اليوم الكلوب افريكان رجعت الى الثوابت نتاعها اللي هي التكوين على مستوى الشبان. سيفري اللي النادي الافريقي يلزم يلعب على تيتر في السينيور يلزم ينافس يلزم لكن الاهم هو لي جون 49 ولا 45 ملاعب منهم 28 انترناسيونال سي حاجه مهمه برشا. نضيف لك معلومه اخرى اللي فما بعض اللاعبين مسؤولين النادي الافريقي حطوا الفلوس عليهم فما ملاعب يتكلف 50,000 دينار ملاعب صغير وفما برشا محبين من نادي الافريقي قاعدين يعاونوا في ليجون. علاش؟ باش غدوه 3-4 سنوات تلقى هذوكم موجودين. دايور الدكتور ترابلسي والاداره لمحوا لشيء ذا، قال 3-4 سنوات قريب باش تكون عندنا مجموعه طيبه من اللاعبين ابناء النادي، وهذا هو المهم. الرجوع الى التكوين حاجه مهمه ومهمه برشا. نقطه اخيره واللي تجنبها اسامه وانا معاه، ربحنا تيتر في الجونيور وربحنا دوبلي في السني في الكادي وربحنا في الدرجة، هذا كله نعتبره انا حاجات ثانويه راه ماهوش مهم. ربحت الترجي في الليجون ومن بعد، والترجي ربحت الاطوال في الليجون ومن بعد، هذا كل حكايات معناها
1: ما يحفظوش التاريخ هذا. ما انا عمري ما نتصور ونذكر واحد جاي يحكي يقول احنا والله كل عام هزينا ترقى تيتر من في الليجون، حتى انا اعطيني في بعد في الفيتيرين اللي بالفيدا السنيور شنو خليت.
2: اذا الهدف هو من الانتدابات هذه هو 3-4 سنوات يكونوا موجودين في الاكيب سينيور بشرط التكوين العلمي الصحيح وتوفير الإمكانيات اللي هي ناقصة شوية نوعا ما في جل الأندية التونسية. باش نختم بكلمة واحدة على مستوى البطولة التونسية سنة، أعطيني ملاعب واحد فقط لعب جونيور وتألق في أندية تونس الكل.
1: لازمك تخمم برشا شوف تلقى شوف ليه.
2: أعطيني وقت اللي كنا قبل أحمد، كنا قبل كل عام كل جميع عندها ملعب 2-3 طالعين لكيب سينيور
3: من جونيور للسينيور،
2: من جونيور للسينيور. ما احنا كيفاش طلعنا مو هكاك
4: من نفس الجمعيه ولا جاء من جمعيه اخرى
3: قبل ما تجي الاسبوار؟ قبل ما تجي الاسبوار
4: مثلا الصادق محمود كان جاء نقولوا برودوي بيور نتاع كلوب افريكان، نقول لك من الناس تألق. كان جاء زاد الحميدي كان جاء خذا اكثر طون جو، نقول لك راه تألق. اما انت زاد كان تشوف الكونتر اكزامبل، ثم ملاعبيه طلعت من جونيور واندثرت. نعطيك اكزامبل ارقم الطبوبي ما اندثرش، اما لكن ماهوش ياخذ في حظه
1: مخذيش
4: زي معشة
0: سيرتو
4: تلوحوا في ماتش سان داونز ومن بعد ما تعملش عليه في الشامبيونات. اوكي هنا استراتيجي كامله راه بار اكزومبل صادق محمود كان ما تضربش الضربه هذيك وفوزي ما يبدلش برشا في التشكيله اللي الضربه يخليها راه هو كامل مسيدو خان مثلا.
2: انا تفكيري شنو باش ما نحبش نطول في الحكايه لكن مهمه برشا. تفكير نتاعي حتى الملاعبيه هذوما وطلعوا قبل ملاعبيه اخرين، يجي مدرب تاع ليكيب سيناريو يقول لك ناقص في حاجات التكوين ناقص. تلقى الموهبة موجودة بار اكزومبل المعشة موهبة موجودة، ما فما حتى شك في الاختلاف في الموضوع هذا. كانت تكون افضل في 3 سنوات ل4 سنوات بين 14 و17 لسنة راهو طاير تيران.
4: هذا يلزمنا نصبروا يا سمير.
2: لا ابار صبر نوعية التكوين نتاعنا كيفاش تكونوا، شنو الظروف اللي تكون فيها الملاعبي. الملاعبي راهو الصغير 14 و17 لسنة ماهوش ساعة ونص انترينمون كل يوم بعد ما يقرا يجي يترين ويروح، لا
1: ماكلة وصحة وقراية وكل شيء.
2: السويفي كاملة سويفي كاملة في البطولات البرة في بعض البلدان ما عادش يلوجوا عن نتيجة في الليجون، ما عادش يلوجوا عن نتيجة،
1: ما فماش نتيجة. كان بارتير من جونيور يعملهم شامبيونات
2: ألعب، يقول لك ألعب ألعب وما يقيدوهمش بتعليمات تكتيكية في الليجون. ألعب الكورة خذ الكورة وأكثر تمارينهم كنا ملاعب بكورتو، كل ملاعب عنده كورة خلي يمس الكورة خلي يمس الكورة خلي يتطور خلي يتحسن. نحن لا سكر التالي قبل قال لك أسامة ألعب على الكونتر في مينيمو كادي.
0: وفما حاجة الأخرى صارت والناس كل في بالهم بها اللي الحقيقة مؤسفة جدا وإن شاء الله ما عادش تتعاود. وصلنا سمير ديربي ولاد صغار يتوخر وسط جمعة وبالحاكم وما تدخلش، معقول فما شفما
1: هذا الكل ما تفهمهمش. والله في بالي اليوم ظالي عينو ديربي نتاع سبور اليوم ظهر لي في بالي اليوم، ما عرفتش تبدلوه ولا ما بدلوش ما عنديش فكرة.
3: الخميس
1: وتحطوا في وسط جمعة وعليش وخلي خلي الناس تمشي تتفرج
0: الناس تتفرج خلي ما يعرف شيء تلعب وخلي الناس
1: وسبور نحكي وكبرت هذيلا معنا ما عادش نحكي ولا صغار صغار. دو باش نكمل بكلمة قال كل واحد كورت وانا ديما نتذكر مشيت مرتين خدمت الدي ان سي وحضرت على كنت نحكي على كاس العالم الاقل ما 12 عام المنتخب الياباني اللي هو منتخب باش نشاركوا باش يكون موجود معنا في المونديال. نحكي لك على حاجات عندها راهو على الاقل 13 سنه 14 سنه التالي راهو مرتين نحضر عليهم كي شنابط معاهم انا فرد فول يبدأوا كل واحد بالكوره نتاعو معاه في الطياره يعيش تعيش معاه الكوره
3: الجابوني
1: ويقول لك من بعد كي نسال يقول لك راهو اللي عمره 4-5 سنين الكوره هذيك تعيش معاه
0: تحمل المسؤوليه.
1: واحنا نشوفوا فيها راني فيك الكابتن ماجد قبل يقول لك يدور بكورته وغيره هما يزابليك بالحق معنا على على, على, على الارض الواقع ويقول لك هذيك السونسيسيون نتاع الكوره تعيش معاه حتى لبرا من المتيار.
0: والله تصديق لكلامك 2015 مشيت ستاج 10 ايام في فولسبورغ 2015 للمركز تكوين تاع فولسبورغ. صدقني يا سمير صبات تنظفوا وحدك كما تحكي الكرة. فما لاعب تونسي موهوب وموهوب جدا ظهر لي جاي تستا من عرش في الكلوب في الترجي وقتها 2017 ولا 18 طفل صغير عمره 14-15 كرويا حاجة وراء الخيال ما حبش يقرأ حاولوا معاه المره الاولى المره الثانيه ومن بعد لون ايكارتي من الفريق خاطر هما غاديك تقرا سور بلاس وتترنى سور بلاس كل شيء سور بلاس هو ما قبلش الواحد
3: رافض
0: القرايه حبوا يدخلوه في واحد مركز نتاع تكوين كيف ما حبش هو البو تونسي والام تونسيه ولاعب ممتاز وممتاز جدا ونذكر وقتها خاطر بو من بعد كلمني جال تونس تستا ومن بعد ما تقبلش ولا هو طفل يعني كومبورتمون نتاعو صعيب شويه ايبا لون من الفريق علاش على القرايه
1: بون ولا جابون لا جبت جابون جو تصاور في مخي برشا حاجه جابون على فكره ما عندهمش في السيكسيون تاع لي جون هذوما ما عندهمش بوست اسمه جارد ماتريال فماش حافظ
2: اثير الناس
1: كل تلموا حد الناس تلتزم مع بعضها الناس كل تنظف مع بعضها فماش موضوع هذا اوديسات يلزمنا مدام حكينا على الشبان يلزمنا نتعدي ونحكيو على المنتخب الاصغر والخايبه والصدمه نقولوا للمنتخب الاصغر اخر اديسيون اذا كان نتذكر شنو صار معنا الموسم هذا اللي تو فات الاديسيون بالنسبه لنا احنا هي متواصله كاس افريقيا اللي ما زالت احمد
2: والكثير نتاعي هذه
1: لا لا لا خلينا نحكيو خلينا انا جايك من بعد اللي انت اخر واحد تحكي على
3: لا تخلط بهذا الامور
1: لا لا لا لا لا قاعدين
2: الحقيقه صدمه
1: مادام حكينا على الليجون نحب نحلوا
2: صدمه كبيره برشا ما مش قلها بتفدليك ما ذاك هو بالحق خيبة أمل كبرى الحق
1: كبيرة ياسر مش
2: كبيرة برشا معناها باش نستعيد كلمة تصريف الدين الجزائري لأنه الحقيقة المنتخب هذا ليزي غوبيشي معناها تعدينا بالإسعاف باش نلعبوا كأس إفريقيا وكانت عندنا الفرصة باش نمشي نلعبوا كأس عالم وعلى مستوى الإداري النجم نأكدك الأمور إداريا غادي كانت باهية معناها السيطرة على المجموعة الناس في وقتها ترقد بالوقت تقوم بالوقت ما تخرجش هذا كل صار ثم حاجات ديما يقعدوا صغار ديتاي صغار لكن على المستوى الكروي يا خويا شكون تحملها المسؤوليه انت جينيراسيون كامله تو تجيب جوار ماهمش كومباتيبل مثلا راني ما عندي حتى مشكله مع بي ناسيونال ولا ماهوش بي ناسيونال بالعكس كلهم توانسه وباللي قبل ما نتكلموا خلينا نتفاهموا على النقطه دي راهم كلهم هازين ضربوا تونس يحيى جليدي كي تشوفه يلعب في في في في التيران تقول السيد هذا عنده 20 سنه عايش في تونس معناها عمره اقل من عمره عايش في تونس سوف كو راهو ثم مشكل نتاع تركيبه ثم مشكل نتاع لاعبيه جات حتى مش كان اوديسيت حتى في الايفان ايفان 3 تكتشفوهم ما يسحقوش يكونوا في المنتخب انا عندنا مخير منهم لكن شنو اللي قاعد يصير في لي كوليس علاش سم لاعبيه بالذات اون لانسيست كانوا يكونوا موجودين علاش كي نجح التومي اللي انا ما عندي بيه حتى علاقه راه جي انت تفرض عليه باش يهز عدد معين من اللاعبين اللي جايين من برا وتقول له لا يا هكا يا لا في الاخر لا خرج ما يتكلمش ونعرف مش باش يتكلم وما ثم حتى وسام الطرابلسي خرج وما تكلمش رغم اللي عنده برشا حاجات نجم يحكيهم في الاخر شكون باش تحمل مسؤوليه اسكو المدرب اللي جبته من قطر والا المساعد نوفل نحكي على هديدر والا المساعد نوفل جبيل والا الجامعه التونسيه لكره القدم وشنو ذنب الملاعبيه هذوما اللي انت جاتك الفرصه كل عام ثم ان كوب دي موند كنت نجم تمشي مش لازم حشتي بالكارد فينال ودمي فينال وحشتي بالكوب دي موند انا خاطرها فيترين لملاعبيتي وملاعبيتي كي يمشيو يلعبوا كوب دي موند سي تري غوند كومبيتيسيون ماجور اخر حاجه ثم المنتخب هذا ما كانت ماشي امور واضحه وكل شيء مريقل والجنراسيون تعرف بعضها والجوارات تعرف بعضها وشنو اللي صار علاش التبديل هذا في وقت قياسي
1: شنو بارابور شنو هما ديناتيف 2009 هما مواليد 2009
2: انت عندك ان انترنور اوديسيت
1: اللي هو
2: اللي كان قبل نجح التومي
1: محمد امين نفيت محمد امين نفيت هذاك مع 2008
2: ايش بيه ماهمش معاك كوب دي موند اوديسيت ماهمش
1: فما اون جينيراسيون لا لا
2: يا اما تعديه هو الجينيراسيون اللي بعده والا تخليه هو يكتشف اون جينيراسيون جديده
1: بالله سامحني يا احمد في النقطه هذه بالذات زاد احنا خلينا نفهم روحنا شنو نحبوا جوست خاطر حليت باب واحد اخر حله هو على الكونتينيتي واليوم محمد امين نفيت اللي يحكي عليه احمد مدرب كان في المنتخب مع 2008 وقف على كل كبيره وصغيره على المنتخب هذا بار اكزومبل هو يحكي على الكاليتي نتاع الملاعبيه للجيو للإكيب ناسيونال اليوم كان نقراو لسامي نتاع الجمعيات اللي مع كل احترامي لكل ملاعبي وعلى راسي وعين لكن الجمعيات من ناسيونال تقاهم من فرنسا ولا غيره من اقسام سفلى معناها شوف وقتها شنو نقول انا نقول انا اسكو اليوم التكوين اللي قاو فيه في فرق كيما هذوما مع كل احتراماتي مرة أخرى خير من التكوين في الكلوب الاسبيرانس سي اس اس ليتوال ستاد المستير سمي
0: متأكد لا
1: دونك اسكو احنا اوبليجي باش نجيبو ملاعبيه من برا ريانكو خاطر هما جايين من برا علاش يا خويا كي ما عنديش من جينيراسيون كيما 2008 فاهم لعبية يستحقوا أن يلعبوا في جمعية معينة وفي نيفو معين, يسيدي يجيب لي جليدي وإكس وجريج اللي موجودين في جمعية محترمة وينجموا يقدموا الإضافة, وخليني نفارع بولادي الموجودين يلعبوا في تونس اللي هم كل ولادنا. لكن أنا نحكي على ولادنا الموجودين في تونس اللي يلعبوا في البطولة التونسية في فرق كما كنت نحكي على أمان. محمد من نفاتي عم ناول وقت اللي يوصل للكوب دي موند عمل باركور ممكن الناس اللي قريبه وتفرجت وشافت الماتشوات على مستوى اللعب ولا مستوى النتائج كان مشرف, ولكن احنا كنا اكزيجون برشا بارابور الناس هذوم. وقت اللي تعداو في الكوب دافريك للكاردو فينال ولعبوا مع مالي ومشيو بينانتيات ومالي مش نابورت كاليكيب كي نحكيو على لي جون وخسروا بالبينانتيات وبسبعه بونت وتعداو في المجموعات للدور الثاني. دونك كان فما نتائج وكان فما بوادر نتاع منتخب نجموا نواصلوا معاها سنين وسنين مع نفس الاطار الفني مع نفس الاطار الاداري غيره, احنا نجي ونكسروا السيكل هذاك. دونك اليوم 2008 ان شاء الله بالتوفيق للفريق هذا اللي موجوده في كيف كيف عنده ستاج 2007 2008 وموجوده مع الطرابلسي زاد كيف كيف المدرب ان شاء الله نشوفوه في الايامات. لكن عندنا زاد احنا ما نعرفوش احنا وين الاهداف نتاعنا, ما نعرفوش نيه طموحاتنا. احنا باللي مويه نتاعنا رانا كي نوصلوا بسبعه بونت ونتعداو للكاردو فينال ونخرجوا بينانتيات ونمشيو نعملوا كوب دي موند ونخسروا مع الفيناليست تاع الكوب دي موند النمسا, نخرجوا مع النمسا بالمردود هذاك غلطه من ملاعب يتضرب وملاعب يخذ ورقه حمراء, رانا نسميه عملنا باركور اونورابل على الاخر.
0: نسيت
1: مش نخدموا عليه نعاودوا نهدموا نعاودوا من الاول جديد, عندنا مشكل فيه.
0: انا تبعت التورنوا هذيك اخي, نسيت الديسكور في الـ في, الـ في الفيسير نتاع النفاتي, ونسيت علاقه النفاتي باللاعبين, ونسيت الريغور تكتيك اللي صعيبه راه تفرضها على لاعب يجيك فيديت من جمعيته ويحب يمركي ويحب يعمل ويحب يعمل. شفنا الليكيب هذيك نتاع النفاتي نذكرها مليح, راهو نحكيو على ريغور تكتيك, الناس الكل تجري, الناس الكل تكلي, الناس كل في اي هدف في اي هدف اصحابه الكل تمشي تفرح مع بعضها كذا. هذه الامبيونس هذيك اللي تخلق من منتخب ولا تخلق فريق. انا الحقيقه بعد كلام اللي سمعته نتاع عداله يعني حسب رايي والله اعلم اللي النفاتي يمكن جاوه ناس كيما صار للجينيراسيون هذيا, جيب فلان جيب فلتان مرضاش خاطر راه المدرب سورتو في العمر هذوما هو الكابتن يعرف هذوكم ولاده يتسماو يعني عنده هو من الجمش ينحي ولده وكاليتي تكنيك موجوده ويستاهل يكون في المنتخب
1: وباش
0: ياخذ بالخاطر ينحيه هذاك وعاش معاه عامين وثلاث سنين وباش يجيب لاعب يعني من درجه رابعه ولا درجه خامسه. النفاتي نصوره ما قبلش وهذاك علاش شفنا لي ريزولتا. ومالوريزمون شوف يمكن اعلاميا النفاتي راه يعني اعلاميا ما تذكرش برشا, لكن انا سيد نعرفه ككورش يعني كلاعب ونعرفه كمدرب راه من افضل ما فما. والناس اللي تسمع فينا ارجعوا شوفوا لي سيكونس نتاع النفاتي سواء على البنك سواء في الفيسير بين الميتون والميتون سواء بعد الربح سواء بعد الخساره, الديسكور والكلام والعلاقه مع اللاعبين الحقيقه انا تاسفت كان اللي هو اللي خرج.
4: احنا مش هو السنتر دانتيري مش هو الموضوع.
1: لا لا ولا ولا كومباريزون
2: حاجه بركة احمد باش نتفاعل مع الاولاد. كنا نحكيوا عن النوادي توا في الليجون ولا نفس المشكل المنتخب نفس المشكل يلزمنا نلوجوا على النتائج في المنتخب اللي نورمالمون الفيدراسيون تاع تونس واحد تخمم على مستقبل كره القدم التونسيه. لا احنا نخمو على النتائج الحينيه, هذه النقطه الاولى. والدليل على ذلك كونه احنا في العشر سنوات الاخيره اللي نحبوا نعمل عليهم زي نعطيوه ليريني في الليجون هذاك متاعنا هكا ولات ولا سامي معروفه واضحه المتيع نعطيه ليجن نعطيه كادي نعطيه جونيور نعطيه كادي نعطيه يدخل في الديريكسيون تكنيك هذاك ملاعب كبير متاعنا خليه تو يتعلم توك. فبالتالي ولات مخبر نتاع التجارب بالنسبه للليجن. انتم تعرفوا الاسماء وتعرفوا الموضوع هذايا الكل, وهذا ياثر بطبيعه تعال على استمراريه العمل الاداره الفنيه. مش انا باش نعلمهم, هما يعرفوا خدمتهم على سنوات تخدم المكتب الجامعي الحالي عنده عام ونص توا. من المفروض انه من اولوياته الاداره الفنيه يحضر إدارة فنية ويحضر مشاريع متاع عمل متاع 3 و4 و5 سنوات للمستقبل بقطع النظر على النتائج اللي توا تنجيوها في فرنسا. إيمي جاكي سنوات هو في ديريكسيون تكنيك جسمه لومير روجي لومير خدم سنوات وسنوات في إسبانيا نفس الشيء. كل المدارس الناجحة تلقاهم يخدموا على مدى 10 و12 سنة يخدموا تقريبا في اللي كاتيجوري متاع الليجون ويطلعوا معهم تدريجيا بشوي بشوي. احنا لا احنا لابد أكل متاعنا وكذا وكاللغة هذه كلها تمشي معنا. ملاحظة أخيرة فنية تونا 3 ماتشات شفتهم تاع الكيبرسونال الشوط الاولاني نوع والشوط الثاني
4: فيزيكمون مانيش قد
2: هاني جايك لانه انا في الميتون الاولاني نتاع المغرب في الميتون الاولاني نتاع المغرب بالستار نتاع المغرب والامكانيات نتاعهم رانا عملنا لهم ديمونستراسيون نتاع كره في الشوط الاولاني
1: سورتو تكتيك
2: بيان سور راو بشهاده المغاربه بيدهم انبهروا بمردود المنتخب ثم في الشوط الثاني نتعادلوا ونخرجوا من الطرح كنا نرجموا نربحوه الثاني مع مصر في الشوط الاولاني ديمونستراسيون ولعبنا ماتش ممتاز في نهايه الماتش كيف كيف
1: مدينا لهم الربح احنا في الماتش
2: الماتش الثالث نفس الشيء اذا فما مشكل بدني على مستوى التحضير
3: مشكل ذهني زاد
2: ومشكل ذهني وهذا هو الاساس مشكل ذهني لانه يعني وقت اللي تجيب مدرب بالامكانيات اللي عنده في وقت قصير مع ملاعبيه ما يعرفهمش بس نورمال معناها باش هذاك علاش تكلمنا على الاستمراريه احنا ماذا بينا المدرب هذايا ولا غيره في اللي جون خليه يخدم على 3 4 سنوات شنو المشكل خليهم يخدموا لكن في توجه واضح وبرنامج يكون مدروس وعلمي ونمشيو به القدام على غرار النوادي نفس الشيء الكلام نقولوه للمنتخب والتصرف في اللي جون
1: بهاي وليد
3: شوف نتكلم سمير قبيله على مركز تكوين شبان في نادي افريقيا عام 2001 والديريكتور تكنيك الفرنساوي وطلعوا برشا برشا اولاد وقتها من التوانسه يعني ولي زيترونجي زاد فما دي جوار اللي وصلوا لعبوا سينيور واحد شوف ما غير ما نكذبوا على رواحنا احنا على مستوى المنتخبات في الجون عمرنا ما نجحنا هاو دو جينيراسيون تروا جينيراسيون لهنا
1: اش معناتها عمرنا ما نجحنا
3: ما نجحناش ما مشيناش فاز فينال باش نقول باش نقول لك مقياس النجاح تعمل اولمبياد تقعد معناها في الاذهان تعمل كوب دافريك تعمل فينال ولا تقعد تتفكر تقول كيما الكوب دي موند نتاع ساكني ومع
1: انجاز كيما 2007
3: هذاك يعتبر معناها انجاز ربحنا فرنسا وبلجيكا وكذا لكن معناها في اغلبيه الاوقات ما نجحناش معناتها على مستوى الشبان نزيدك حاجه اخرى وسور انت تتفكر وسمير تفكر قبل كيب ناسيونال كادي ولا جونيور ولا ما كانوش برشا يجيو من برا توا التوندونس ولات 80-90% يجيو من برا كوسو سوا او 17 او 23 والا ليكيب سينيور قبل يجيبوا زوز ملاعب تلقاه في باستيا تلقاه في مش عارف وين مونبولي ولا
1: ما تولي يستحق يتفضل
3: المشكله تعرف شنو هي على ليبوك عام 2000-2001 نتفكر نحكي على الفتره اللي عشت فيها في ليكيب ناسيونال كاديت وقت حبوا يعملوا برنامج يلموا الملاعبيه معناتها ليليت كيما نقولوا نحن نتاع لي زيكيب اللي معناها في العاصمه والا معناها في مدن اخرى يلموا الملاعبيه اللي معناتها يشوفوهم باش يكونوا مستقبل ويقريوهم وكذا كان البرنامج باش يصير قبل في بورصه دري وما مشاوش فيه وكانت حاجه اخرى يعملوا لنا معناها دو تروا فوا بار سيمين نترناو في المنزه نتلموا الناس الكل اما من بعد ناس تجي في سوسه يتلموا مع بعضهم في صفاقس وهنا الكلوب والاسبيرونس موستاد وكذا ما مشيتش الامور بالنسبه لي انا المغرب اش عملوا المغرب بداوا عندهم مدة يحضروا للنجاح الكبير اللي عملوه على مستوى الشبان وعلى مستوى ليكيب سينيور ذاك موضوع آخر ذاك نحكيه على دومي فينال كوب دي موند أما ناس توصل تهزلك معناها كوب دي موند وتربح الأرجنتين جونيور وكذا
1: ذاك بروجي
3: بروجي وناس صبرت وخدمت وبالحق معناها كي ديتكتيو لي تالون بالرسمي ديتكتيوهم احنا المشكلة لهنا الناس ما عادش تتبع يا أخي نجم تمشي انت السيدي بوزيد القصرين بنزرت مش عارف انا اي معناتها فيل في تونس نجم تلقى فيها رو دي تالون هذوكم تجيبهم الفرق الكبيره ومن بعد تبدا تخدم عليهم من المينيم للكادي باش تطلع برودوي ينجم يخلط لك
0: زين ذكرتني في حاجه
3: تورا يطلع لك
0: كل
3: 4-5 سنين يطلع
0: جمهور شوف نحن نحضروا في الكوب دافريك كادي ماشيين ترشحنا حسبه ما حسبه قال لك باش تولي ستاجيت كل يوم وقتها كان ليبوك نزل في قمرت باش تقعد تصرف وكذا دخلونا والله دخلونا لليسي سبورتيف دخلونا لليسي سبورتيف تخرج تقرا حتى المساعه ومن بعد تخرج ترينا في الانكس تاع المنزا وتبات غادي قرينا يمكن شهرين مشينا كوب دافريك كملنا روحنا طردونا طردونا من
1: في المشروع
0: برا اللي هذا برا مشي شوف امورك ارجع الليسي اللي كنت فيه
1: يا ريت كيفاش ما هو شوف خلينا نكملوا في 4 كلمات ان بروجي راه يمشي بين النوادي والجامعه ساعه مهم جدا ان نقول رانا عندنا برنامج واعي
3: سبورتيف والكلاس سبورتيف يحكي عليها راه تشوف حاجات
1: ما نحبش نشوف
3: راه تشوف
1: خلينا نكمل لا فما حاجه زاده مهمه بالله في الانتوراج نقولوا احنا نتاع الجمعيات هذوما المنتخبات هذوما عرفوا ما حاجة إحنا زاد نفهموا فيها شوية مثالش مثلاً بكل تواضع نقول أنا رأي نعرف الباجيت وخدمة الباجيت في الحالات كم هي رأوا وليدات صغار رأوا مثالش بكل لطف للناس اللي واقفة على الباجيت هذوما اللي نعرفوا كل واحد شكون وراه خاطر نعرف وقتش تتنزل على الفلسة وتصير حملة ونعرف وقتش ما فماش حملة وقتش نطفيو الضوء على هذا ونحلو الضوء على هذا معناها واضح ولا الأمور كان تبعوها شوية نفهمه راهو يا سيدي أنا أجي مدرس للناس اللي عندهم باجيت وهما البرة ويساندوا الملعبية اللي يجيو من البرة ميسالش وكيما زادة كيف كيف نحكي على الباجيت اللي هما في تونس ويساندوا اللاعب المحلي راك ساند كيما تحب وعمل كيما تحب أما ما تدخلوش الحساسيات وتقارنوا هذا بهذا وما تحطوش ولايد صغير عمره 16 سنه تصويرته وتخليه الناس تجين بعدكم وانت تقول في كلام يوجع القلب رغم هذوما عبيد عايشه بالتليفون وعايشه بالايباد وغيره يدخل في كل وقت راه ولايد صغير حتى كي يكون عنده موهبه ترفع قدك ويزمها برشا خدمه البرشا خدمه هذيك تطيح في الماء تو سامبلومون خاطر قراك الكلمه الجارحه الكلمه اللي تطيح دونك ميسالش خلينا نقربوهم لبعضهم خاطر ولينا نحسوا فيها اللي هو هذايا في الفيسبوك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي بين اللاعب المحلي يلعب في تونس واللاعب التونسي قديمة تونسي أما جينا من البرة من بطولات أخرى إن شاء الله ربي يهدي عشان نشوفوا مستوى خير الكرة القدم التونسية انطلاقا من الشبان البروجيكتور نتاعكم تحاولوا نزربوا فيهم بشوية بشوية أسامة سعيد يعطيك الصحة أسامة كضربنا نص ساعة وإحنا حبينا
0: أنت صارت نص ساعة ونص وأنا قمت بكري تلعب
1: بارك الله فيك شكرا ليك وليد الهيشري تفضل خويا أعطينا شنو البروجيكتور نتاعك أنت شنو سلطت الأضواء
3: الأهلي المصري وما أدراك معناها مصاريف كبيرة وبيجي كبير تقريبا 12 مليون دولار صرفوا باش جابوا الملاعبيه
1: تاع الميركاتو تاع الصيف
3: منهم بالرمضان وبن شرقي وزيزو وتريزيغي ملايين الدولارات اليوم الاهلي المصري بعد تقريبا 12 ولا 13 سنه ملي شارك في الكاف كان في تشامبيونز ليغ
4: في تاريخ الكاف ملي تعاملت 2003 عمره لا شارك لكن جارك في
3: الشامبيونز
4: ولا 2014 ولا 15
3: معناها سابقه معناتها الاهلي المصري بالنسبه ليه الكومبيتيسيون اللي تتمشى معاه واللي يلزم يشارك فيها تشامبيونز ليغ فماش حديث اخر بحكم اللي هي معناها فيها برستيج بارابور للكاف لكن استثنائيا الموسم هذاك جيت نشوف اللي زيكيب اللي باش ينجموا يكونوا موجودين في كاس الكونفدراليه تلقى شباب بولوزداد ولا مولديه وهران معناها واحده منهم تلقى السي اس اس من تونس ما عرفش رابعه فيناليست ولا شكون
1: نستناو نشوف الفريق اللي
3: تلقى في المغرب وشوف الشامبيونان تاع المغرب الفار والوداد والرجاء مغرب الفاسي وبركان بيناتهم 4 بوان بين الاولى والخامسه 4 نقاط وما زلت تقريبا 10 ماتشات في المغرب نجم تلقى الوداد نجم تلقى بركان نجم الرجاء المغرب الفاسي معناتها ذوما ديزيكيب محترمين كايزر شيفز من الافريك دو سود دوفيس معناها 90% خاطر سان داونز و والاخرى
4: اورلاندو
3: بيلعبوا عندك بريميرو دي اغوستو 90% نتاع انغولا بيترو شامبيونز ليغ وهي باش تلعب الكاف سان بيدرو نتاع
4: كوديفوار
3: لاسيك شامبيونز ليغ وهي لو بوبو فيتا كلوب واحده منهم تاع الكونغو وجيش الرواندي
1: والمريخ بعيده
3: يعني معناها بالحق كيبات باهين انا مش نحكي هكا معناها الاهلي باش يرضى هو سيرتين مو فما غش كبير وفما يعني ديسيبسيون كبيره ياسر معناها صارت البارح جورني تلعبت الاخرانيه وهي ديجا معناها ما تصيرش ديما الاهلي والزمالك وبيراميدز يلعبوا فرد نهار ويستناو في بعضهم
1: بشكون بحضور
3: فينالمون الزمالك شامبيون والاهلي اليوم باش تلعب الكاف بالنسبه لهم معناتها هي كارثه
1: يعني مو كارثه بيراميدز ما يعيشوا بالتشامبيونز ليغ
3: اما ساريف معناها انا حبيت
1: لا لازمك تعرف فاش تقوم منها الكارثه هذا هو ساريف
3: هما مش يشاركوا تو مع الفرق هذيا صحيح قيمتها مش كبيره ياسر
4: يا الكاف كاف باش تولي روم
3: فرنسي فما منافسه
4: بيكسو فيها الاهلي المصري
3: فما فرق محترمه
4: كيما هكا لحقت طب شكون كومبيتيسيون لازم تتفرج فيها
1: اي حتى بالضبط. مش بعيده على تشامبيونز ليغ تشوف فرق كما هذه ما انا عندي سؤال اخر عماد بي في سفيس نجاوبوا عليه اسكو هنا الاهلي كتيح بالتشامبيونز ليغ تكون مش موجوده يحل بيبان اكثر وحظوظ اكثر للممثلين نتاعنا على الاقل ترجي ونادي الافريقي بتكون موجوده على البوديوم ان شاء الله في اخر موسم ولا ما نعرفش سمير وسام الوليد
0: اللوجيكي اللوجيكي هذا كنا نحكيوا على الاهلي وكما قال لك وليد الكم الهائل نتاع لي ريكروتمون وما تنساش يعني الموسم هذا اللي تعدى اللي هو موسم خليني نقول مش كارثي لكن سيء للاهلي انا متاكد اللي راه فما ريكروتمونات اخرين زاد جاي
3: سيرمون باش
0: تمشي ولذلك مورسو كبير في افريقيا تنحى الحقيقة. يعني ما نقولش فرصة يعني الباب محلول، لكن لكن نحكي على الأهلي، أهلي نحكي على الأهلي
3: يهابوه في
0: صحيح يعني نحكي على الأهلي صراحة. شو منعرفوا الأهلي، الأهلي رأوا مش على الميدان بركة الأهلي وما تابع الأهلي يعني، ولذلك خلينا نقول أي ولذلك يعني شانس باهية للفرق التونسية كتنحات الأهلي
2: تقدم أما الفلوس وحدها لشيك متاع الأهلي السنة دليل واضح أن الفلوس وحدها مش كل شيء.
1: والله باب من بيبان
3: اللي
4: زمالك عنده 20 منع ولا 18 منع من الديدان
2: وعنده ديون وهز البطولة
4: وعنده كهز بطولة توا لازم يدفع الفرق خطر ثم ملعبية جابهم فيهم بند كان يهز تيتر يعانوا في التيتر يدفع فلوس دونك
2: الفلوس مش كل شيء. الفلوس مهمة ولكن الأهم هو حسن التصرف والتخطيط، والأهلي المصري لم يحسن التصرف. 12 مليون دولار اللي يحكي عليهم وليد ميزانية كبيرة ياسر بالنسبة قياسا بإفريقيا، يشري كل النجوم وسياسة ذيك ربما في البطولة متاحهم كلي تجفيف المنابع للأندية الأخرى بقوة المالية، نشري لك أفضل اللاعبين الموجودين في البطولة مع بعض اللاعبين، نجفف المنابع باش نهز البطولة المصرية باش ديما نكون موجود. هذه سياسة القوة ما تمشيش ديما، لازم التخطيط، لأنه شراء النجوم تاع الأهلي المصري أعمل له مشكل من الداخل.
1: وفي إطار التخطيط الموضوع هذا نحب نزوره بعد رم حضرينه في
0: الأول مدرب
1: شوي بشوي ما تحلوش الدباب جه ربي خلنا نتمتعوا بهم بعد خطر ديجا موجود حتى باللي شيفر زاد عنا شكون صرف أكثر من شكون وغيره في كل شامبيونات باش نفهموا اسكو سان فينومين هذا معناها جديد وإلا فما حاجة أخرى خلي الكرة تبدلت ما نعرفش. سمير البروجيكتور نتاعك بعد كيف كيف احمد عدل ونكمل الساعه الاولى
2: انا اخترت المدرب، مدرب تالق الموسم هذايا والتدريب هو مدارس وتوجهات وفلسفه. فما المدرب الهجومي معروفين، فما المدرب اللي يعمل الضغط معروفين في العالم الكل، فما المدرب المدافعي مدافع يحب يلعب الدفاع موجود. هذه الكلام نقولوه للمسؤولين هما يعرفوا شيء هذايا. انت فريقك هجومي تحب تجيب مدرب اسلوب نتاعو دفاعي ما ينجحش مع التركيبه نتاعك. فما المدرب الواقع اللي يتعامل بالموجود ألا وهو لامين داي مدرب لويسما اتحاد العاصمة الجزائري في مسيرة رائعة جدا كلاعب ومسيرة كمدرب، خدم في الليجون مدة 10 سنوات خريج المدرسة الفرنسية، ولكن مدرب واقعي ومدرب عنده من الخبرة وعنده من الذكاء. وليسما اتحاد العاصمة حسنا فعل بإمكانيات ما هيش كبيرة برشا بارابور على الأندية الجزائرية أو الإفريقية الأخرى، لكنه نافس على المستوى الإفريقي. يخسر من الزمالك اللي هو بطل مصر أمام الجماهير متاعه، ولكن يمشي ولكن يمشي للقاهرة وفاجأ الكل حتى
4: ربحه واحد بليش في اللالي وخسر واحد بليش في الرتور
2: ولكن فاجأ الناس الكل في الرتور بأسلوب هجومي وضيع تقريبا 5 ولا 6 فرص واضحة للتسجيل في القاهرة بالذات أمام 60,000 متفرج. أكثر من هذا بعد في الندوة الصحفية يجد لهم الليستة متاع اللاعبين اللي منفذوا ضربات الجزاء، مع العلم أن الماتش وفيه ضربات جزاء
4: 8-7
2: 8 ضربات جزاء ناجحة.
1: طريقة التسديد
2: وطريقة التسديد وجبد لهم هو القائمة متاع اللاعبين وقال أنا جهزت الفريق متاعي للأمور هذه. إذن التفاصيل هي المهمة في مدرب، في مدرب عنده من الخبرة عنده من التكوين عنده من التواضع كذلك أنه نجح في المهمة متاعه بإمكانيات محدودة أو متوسطة.
4: أحمد. أنا باش نختم بحاجة تخص منتخب الوطني التونسي بكري نقل ثم قالك شعبوية وما شعبوية نحكي في الصحيح معناه ما هي شعبوية لحد شيء
1: شعبوية شنو؟
4: قالك معناها ديما تمشيوا للديسكور نتاع بي ناسيونال واحد. قلنا فسرنا قبل ما نبدا نحكي وراه كيما ملاعبي اللي كيما يحيى جليدي كيما العوي اللي جا من من من البطوله المحليه كلهم كيف كيف عندنا راه باللي اختارنا مع الديسكور اللي حفظته الناس كله ولات ستاتيو دي ديما يدور بوريا. خليني نختم انا بحاجه باهيه برشا. منتخب الوطني التونسي كيما اي منتخب في العالم الليست عمرها ما تعجب 100% متفاهمين وديما ثم ملاحظات. انا بيدي كنت حاضر في كونفرنس دو بريس والوقت اللي تسمح لي فيه وبارك الله فيهم باش نسالوا خاطر سي باي فيديو باش تسال برشا اسئله في نفس الوقت. سالت على زوز ملعبيه واضحين ديلان برون شنو يعمل في منتخب الوطني التونسي ووزعلوني وينو. ثم شكون سال على بن حميده من زملاء جاوب، ثم شكون سالنا زاد على علي معلول سالنا على كل شيء. لكن راهو في الاخر هذه ليستا أنا في الأخير كيفاش تعملت 20-6 كما قالوا وإلا 26 كلهم عند المدرب وفيه الموضوع ناس دخلت الستاج نهار 18 في الشهر ذي 18 ماي دخلت الستاج في تبرك يذوري انتهى الموضوع بيبو تسكر مدرب يتحمل مسؤوليته هو في الندوة الصحفية قالها برشا مرات أنا جسيوم
3: الرحال
4: شديت الليستة أنا عملتها أنا ولا غيري ولا اللي هو بريسيون مش بريسيون الليستة موجودة الناس دخلت في ستاج تاع بريباراسيون أنا ديما عندي واحد صاحبي ديما يذكرني بنفس الجملة لأنه المجال ماهوش نفس الملاحظة كي سألوهم قالوا لهم دولتك في حرب مع دولة أخرى تساندها قالوا لي أنا ما نساندهاش أما للأسف هذه الدولة متاعي يلزمني نكون معاه دونك هذه الليسته نتاع المنتخب الوطني التونسي ما ثم حتى حد موافق عليها 100% لكن في الاخير الناس دخلت الستاج لازم يكون المساج بوزيتيف لازم يكون وراهم بعد يجي الحساب ورانا كيما الناس تعرف حتى انا نعرفوا برشا حكايات وبرشا معلومات وشنو اللي ثم وش ما ثماش كل حاجه في وقتها تو المود اوردر واضح الناس كل ورا المنتخب الوطني التونسي هذا عالم تونس انا عمري لا ننسى كنت حاضر في كوب دي موند 2022 كنا حاضرين وقبلها في 2018 عمري ننسى دخلت الاستاد في في في في موسكو يظهر لي ولا في ولا في انت كان في واحده من المباريات تونس بلجيكيا تفجعت تماش ديبيلش في الاستاد ثم كنت توانس
5: كنت
4: توانس 22000 تونسي عمرك تنساها ان شاء الله بون صعيب شويه امريكا غاليه برشا ما ثم برشا دياسبورا في معنا برشا ناس تعيش في كندا وكل شيء ان شاء الله تجي وان شاء الله تجيب من البلدان الاوروبيه
3: يكون استاد معبي
4: المكسيك والولايات المتحده الامريكيه ان شاء الله يكون استاد معبي ان شاء الله تونس كما العاده في الاخر من بعد عندك حاجه يا سيدي خبيها من بعد وبعد نحكي
1: وهذا مهم وكل كومبيتيسيون كبيره نحاولوا نحكيه على نفس الديسكور هذا باش نفهم وراه النقد عنده وقته والمساندة عندها وقتها والوقفة عندها وقتها وزاد كيف الحساب عنده وقته دونك لازم نفهم واحنا رانا ساعات شوف راه تونس انا نعذر ساعات الجماهير والناس اللي تسمع وما تعيش يقول لك ولا تتفرج ما تعيش معنا اللي كيما نقولوا الكوتيديان ولا تعيش معنا حتى ظروف الخدمة ورانا عندنا برشا حاجات في الكواليس فما المؤكد وغير مؤكد اما اذا كان اليوم نشدوا بالكوتي هذاك نخرجوا سامحوني في الكلمة الخور ونقعدوا نحكيوا على الخور فما وقت فيه خور فما وقت فيه حساب فما وقت فيه الشكر فما وقت فيه زادة كيف الذم كل حاجة عندها وقت راه مش وقت اللي احنا نقولوا ايجا خنساندو تو المنتخب رانا منبطحين ومش وقت اللي نقوم ورانا نعيط ورا بيكم وعليكم وغيره تعملوا ورانا احنا مناضلين ياسر وقويين ياسر لا سي با سا فما وقت هما يتحملوا مسؤولياتهم الكل اليوم الكسكو الاطار الفني الاطار الاداري المنتخب الملعبيه الكره عندهم هما يورينا شنو باش يعملوا في المونديال بعد كل حادث حديث احنا كل امنياتنا وامانينا وكل من نحبوه ان منتخبنا يكون لامع في المونديال القادم يقدم المردود اللي يخلينا احنا نفرحوا ونكونوا فرحانين وفخورين قدام الامم كل توفيق لمنتخبنا الوطني التونسي ولكل حديث حديث نشكركم برشا الاولاد الساعه الاولى وفات الساعه الثانيه تبدا بعد شويه بعد الاخبار بعد راجعين في فورم سبور
6: فورم سبور فورم سبور كل تاريخ للاربع تاع العشيه

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NEIC 0W20 The Challenge، ملا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مدير المركز الوطني للنهوذ بزرع الأعضاء جلال الزيدي يؤكد أن عدد المواطنين المسجلين بصفة متبرع يبلغ 16,000، وهو رقم اعتبره غير كاف مقارنة بالاحتياجات المتزايدة لمرضى القصور الكلوي والكبد وغيرها من الحالات التي تستوجب عملية زرع، مبينا في تصريح لمبعوث نصلاح الدين الكريمي أن تونس سجلت خلال السنة الماضية حوالي 45 عملية زرع أعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي.
3: 2025 قمنا مع 45 عملية زراعة أعضاء من عند إنسان متوفي دماغين، 22 كلى، 11 كبد و 12 قلب. قائمة الانتظار مازالت طويلة، يعني في قائمة انتظار الكلى 1600 إنسان قاعد يستنى. علاش القائمة مازالت طويلة؟ خاطر أول حاجة كل عام يتزيدوا عبيد جدد، لازمنا هوني نقولوا كلمة على البريفونسيون وال ضد التنسيون، ضد الديابيت، الأمراض اللي تعطي هي قصور كلوي. بالنسبة لأعضاء القلب والكبد العدد أقل برشا. علاش؟ خاطر العبيد تتوفى أون أتوندون الزراعة، خاطر فماش عضو يقوم بالتعويض كيما الكلى، تعويض القلب والكبد. التونسيين مساج واحد نجم نقولوه، مراه هو تبرع بالأعضاء هو حل الوحيد للعبيد هذوما. هذا هو المساج بتاعنا، هو عمل تضامني، عمل مجاني، عمل شفاف. تبرع بالأعضاء هو تبرع بالحياة.
2: من جانبه رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شرنيكول محمد علوش يوضح أن التبرع بالأعضاء يكون من متوفين في حالة موت دماغي أو من أحياء، مشيرا إلى أن تشخيص الموت الدماغي يتم وفق إجراءات طبية دقيقة وبمحاضر رسمية يوقعها أطباء مختصون داخل أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية، ويشدد على أن أي عملية اقتطاع أعضاء لا تتم إلا داخل مؤسسات صحية مرخصة، وأنه لا يمكن قانونياً أخذ أعضاء من أشخاص متوفين خارج المستشفيات.
4: فيها قانون، فيها محضر يجب يتم ممضى من طرف زوز أطباء استشفائيين جامعيين بعد الفحص السريري مريض وبعد ما القيام بفحوصات تكميلية، واللي راهو الموت الدماغي هذا ما نجمو نشوفوه كون شيء في أحد المستشفيات الطبية. دونك واحد مات في الدار ولا مات في الكياس ولا حاجة، راهو ما نجموش ناخذ من عنده الأعضاء، يجب يكون في قسم متاع إنعاش ولهين به المخ متوفي لكن الأعضاء بقية الأعضاء شادينها اصطناعيا. دونك وشفنا اللي أهم حاجة هي بعد ما المحضر هذا كان نشوفوا ثم كلمة متبرع على بطاقة التعريف، واللي هي مهمة ياسر، وشجعوا العباد باش يعملوها خاطر هي اللي تخليك أنت تاخذ قرار اللي راهو الأعضاء ما يتم الأخذ والتبرع كان في المستشفيات العمومية، ومش أي مستشفى، المستشفيات القائمة تضبط بقرار من السيد وزير الصحة بعد ما يثبتوا من الإمكانيات التقنية والبشرية اللي تنجم تنجح العملية هذه. تساؤلات كما العادة على التجار بالأعضاء، على وعمرنا ما شفنا التجار بالأعضاء في تونس.
2: يشار إلى أن المركز الوطني للنهوذ بزرع الأعضاء قد نظم اليوم بالتعاون مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية يوما تحسيسيا وتوعويا حول أهمية التبرع بالأعضاء لتشجيع المواطنين على تسجيل صفة متبرع بالأعضاء ببطاقة التعريف الوطنية. دوليا، الاحتلال الصهيوني يعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب الذين احتجزتهم قواته من أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة عقب استنكار دولي واسع بشأن معاملتهم أثناء احتجازهم. مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في انهيار مبنى بمدينة فاس في المغرب، وتشير وسائل أعلام محليا في الغالب إثر حوادث مماثلة إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية. الهند والاتحاد الإفريقي يؤجلان قمة كانت مقررة في الأسبوع القادم في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في فورم.
0: الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور كل خميس بالمدينة سنتين للأربعة العشية.

0: Forum Sport. Kuna Rechmis, Belmadi Santin, l'album Talashia.
1: مطلع ثلاث ساعات دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعاتنا الثانية من فورم سبور. نعود نسلم عليكم وين ما كنتم، نسلم على الولاد الكل في البلاتوز كيف كيف، تحية المروان وعبد الناصر زاد أحمد وزاد الحاج والحميد وناس كل الكيب اللي تخدم معنا اليوم في فورم سبور. تحية زاد أحمد عدالة، تحية الوليد الهيشي، مرحبا وليد زاد كيف كيف، وسامة مرحبا، سمير مرحبا، مرحبا بكم الكل. ساعتنا الثانية بيان سور نحكي فيها على مقابلات الكوب، بعد شوية نمشيو لبوحاج نمشيو ساقية الدير، نكملوا الديبال ديني قبيله شويه هكا في الفلوس اليوم، كيفاش قداش مقدمه تصرف فلوس تاع الشامبيونا ولا تهز لقب محلي، واحنا نحكيوا بعد برشا امثله والا لا المعادله هذه معاش صحيحه 100%. نحكيوا زاد على البلان ارتيتا اللي عملوا ارتيتا مع ارسنال بعد 7 سنين تقريبا، قعدوا مع بعضهم حطوا بلان كامل مشروع كامل وقالوا رانا باش نبداو اليوم باش نهزوا 2026، فما دي زيتاب تعديوا عليهم 2026. اليوم ارسنال في انجلترا هي البطل، واش نحكيوا زاد على الجت بايك ان شاء الله، نحكيوا بسكليتات شوي اخر. هذا الكل في ساعاتنا الثانيه. عندنا مده ما عملناش عليها طله، مده ما ريناهاش، نحكي على العصفوره وحكايات العصفوره.
0: العصفوره العصفوره
1: يا سيدي، ديما اعتذاراتنا للعصفورة، ديما نسلم عليها وبكل محبة وصدق زادة في المحبة. المحل البلاصة قبيلة نحكي فيها معها في الكواليس، مش قاعد نسمع فيها بالكدي، خنشوف طبعا اسكو حسنت البلاصة ولا ليه، حسنت الموقع متاحها ولا ليه. عصفورة مرحبا.
2: أهلا أهلا بالشباب. سهسه صوتي واضحة؟ سهسه تسمع فيها مليح؟
1: والله هكي 5/5 10/10 الفايدة ما نعرفش. انت لاباس؟ موجودة في بلاصة قبل نسمع في برشا حس طوى الحمد لله وصوتك واضح، اما وينك وينك الغيبة ولا نحن نقول لك وينك الغيبة؟
2: جيلي ما على خاطر البلاصة اللي انا فيها فما برشا ريح، ماك تعرف الصيف يبدأ على بكري عندينا، وهاو بزهري البحر هيج والريح قريب يهزني. تياي مش مشكل، خليني نعطيكم لغريبة جديدة ونرجع للبيتش بارتي متاعي. ايا ملا ركزوا معايا مليح، تما فما جمعيه تحب ترتاح من ملاعبي يسيلها برشا فلوس والغندمان تاعو ماشي ويتيح، وزيد الامور خارج التيران ماهيش بهي حتى طرف، سهريات للصباح ولا نظام غذائي ولا نظام صحي، حكاوه معاه يمين حكاوه معاه يسار، شيء النافع ربي لا يحب يفسخ ولا يحب يرجع للثنيه صحيحه، اما زاده لازم حل، والحل سهل يا غالي، لازم يتيح في تيست انتي دوباش. السيد أموره ماهيش منظمة حتى طرف، هما يعرفوا وفي بالهم بكل شيء، تيكها وعاد قمروا له نهير ماتش وكلموا عليه كي هاو طح اسمه في القرعة، هما عنده وين يفلت. ايش باش نحكي لكم، من الاول كي قالوا له اسمك طح في القرعة وباش تعمل تيست بعد الماتش دخل بعضه ما عاد عنده وين باش يفصى، كان جاي نجم راوه رب سقيه اعلى من راسه،

0: قبل الكابتن الشواء نتاع المسؤولين في اختيارات اللاعبين هذا كموضوع اخر، لكن الطرق كثيره وحكينا فيها سورتو في
1: تسمى ذكي هذه معناها من المسؤول فتنه شنو تسمى
0: اسكندر طرق نحن راهو في العصفوره وسن حكينا على حاجات نتاع رئيس وكنت تذكر سوء مثال عمناه ولا كيفاش في قهوه
1: وشيك
0: يعني ما شاء الله ذكي الكل جاي كان في الحكايه هذوما لكن الحقيقه في الكا هذه انا اللوم اللاعب يعني
1: قديش الملاعب يزم يستحفظ على روحه سمير ساعات راهو فما دي ديتاي صغار نجم يقدر على كاريره ما فهمتش انا نقول لك ساعات الملاعب يعيش معناها الكاريير نتاعو النجوميه والناس تحبه وتبارك الله وش ربي يزيدهم فلوس وغيره شنو اللي يخليه يمشي الغادي وينسى انه غدو في الايامات ينجم يطيح في بيش كيما هذا يحطم بيه كاريره كامل
2: بالضبط ملاعبي عنده فتره معينه لابد انه يخدم عليها ويكون مجتهد وأن يبعد على كل هالأمور الزايدة هذه الكل. أنا لومي كما وسامة توا لومي على ملاعبي وحياته الخاصة وتصرفاته. أنت لاعب محترف لابد أنك تكون في المستوى لا أكثر ولا أقل. ثم إذا كان المسؤولين متاعه سمعوا به والريحة فاحت معناها والخبر خرج وصل للمسؤولين وصل للجمهور معناها الملاعبي قاعد يقوم بأشياء لا تليق هذه من ناحية أخرى تصرف الفريق لك حاجة أخرى لكن احنا نحكيه على مدى الملاعبي وعطاء إمكانية أن الفريق متاعه يتصرف معاه تصرف هذايا دعوة لكل اللاعبين أنهم يحترموا المريول اللي لابسينه ويحترموا الكاريير متاعهم ويحاولوا يطوروا من رواحهم فهمتني حتى كل الواحد يقول لك اذا عصيتهم فستتروا هذا
3: لا لا مش لا هو الدعوه الوحيده كانوا عصفوره تكثرنا من حكايته
1: والله باش نقول
3: ماذا بينا كل جمعه
1: تبارك الله ما شاء الله ما. وليد عندك متعلق على الموضوع ولا نمشي للماتشات الكوخ
4: الحقيقة ممارسات هذه مش باهية معناها
1: بالله شوية قربنا خاطر زاد كتبنا بعيد عن الميكرو مش باهي برش ممارسة باهية كتقول خير بالميكرو تفضل
4: خليني نحكي خويا الجوار يلزم يكون معناها منضبط ويلزم معناتها يعرف حقوقه وواجباته داكور
3: لازم يكون منضبط وباهي
1: سيبو خليني
4: انا نحكي على روحي ما يهمني باش نقعد نوصل لك
1: لا نوصل لي معناتها نوصل له انا معناتها
4: باش نحكي معناها حاجه ريال
1: لا والله انا نركز معاهم بالكدا
4: يا ودي شبيكم خلينا نتكلموا يا ودي نقولوا كلمه والا عديني
1: لا والله
4: تعدى الفقره
1: اخرى لا جميل
4: راهو توا في معناتها الفتره هذه الاخرانيه والله بالحق سيريوزمو وليت برشا ملاعبيه ما عادش معناتها مركزين على التيران ولاو معناها البرة من التيران ابار نونشالونس استهتار واستهتار وحاجات ما كانتش قبل دخلت جديده وليت معناها ملاعبيه تستهلك في حاجات مش بهايه وليت معناها مواضيع علاش لونتي دوباج يا اخي كيفاش يعديه باش يلقاها مدوبي هو شارب معناها برودوي دوبون معناتها منشطات ما هو فما حاجات اللي تخرج في التحاليل المشكل هنا علاش قلت لك ممارسات وقت اللي يوصل مسؤول ولا فريق يحط ملاعب نتاعو في بياج معناها باش يطرد ولا باش يفسخ له هنا فما حاجتين يا الملاعب تلمو معناها زاد
3: كثر
4: وعمل بعماله لين نسي ما عاش فيها ولا يحبوا يضروه معناها باش يبعدوه جمله من ليكيب اما معناها معنى الانسامبل ما انا الحكايه هذه ما
1: كنت مسؤول ما تعملهاش معناها
4: ولا يتنجم تحكي معه وترمو خاطر
1: هو قال لك ما يحبش
4: دخلوا الحبس
0: لا ماشي دخلوا الحبس
4: هو
0: كما نقولوا فيها شوف اولا اذا وصلوا باش يفسخوا له سيك روندمون ما عاش موجود اصلا
4: هذاك موضوع رياضي
0: وزيد كمل الموضوع نتاعو هو والناس كل كما قال تو الكابتن موضوعه فيه على الاخر وجاوا حكاو معاه باش يفسخ
4: مرجهم ما حبش
0: اميكال ما حب يعني لقاو الحل هذاك ينجم يكون بعد اداه نتاع بريسيون باش هو يفسخ وكان
4: يمشيو معاه للثنيه اللي ما نجمش
0: اللي هي قانونيه راهو يعني من حق الفريق باش يحطوا في
4: الدوباج ونجم يكون موفيس جرين راهو فما ملاعبيه زاده
1: دونك هذاك اللي يلز المسؤول باش يتعامل معاه
4: اللي ما عادش تولي خويا تسلم
1: ان شاء الله ربي هذه مره اخرى شويه خير نرجعوا نحكيوا على الكوب ورقه المقابله في بوحجله ورقه المقابله في سقيه الدير في برجعينا
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي ليكيد فيسيل جودي لو بيدون دو 2

0: زوز مقابلة اليوم في الليل كيس، مقابلة في أبو حجلة، مقابلة في ساقية الادير، والأجواء ممتازة في الزوز مدن. نبدأ أبو حجلة، مقابلة البعث أبو حجلة والترجي الرياضي التونسي، يحضر رضا العلويني عنده كل التفاصيل. مرحبا رضا.
1: مرحبا بك تندر، تحية لك، تحية لكل الحضور معك في الاستديو وكل مستمعين موزايكا فام. تقريبا 10 دقائق وينطلق لقاء البعث الرياضي لأبو حجلة والترجي الرياضي التونسي في إطار دور ربع النهائي كأس الأمم. نعرف البعث الرياضي لأبو حجلة معناها كان فاز على ميدانه في الدور الثمن النهائي على المستقبل الرياضي بسليمان، ثم اليوم يبقى روحه في الدور الربع النهائي. أجواء ممتازة جدا، تنظيم محكم وجماهير بقولوا غفيرة غفيرة جدا، تقريبا المدارج تتسع لي 700 متفرج من أنا الكل اللي نشوف فيهم قابلي أنا تقريبا على الأسطح فقط، يعني قريب أكثر ولا 2000 ما قلش من 2000 متفرج على البنايات وعلى الأسطح. الحقيقة استقبال خاص للترجي الرياضي التونسي شفناه حتى منذ بداية اللقاء، أجواء ممتازة يعني زوج ترك أكيد محضرين رواحهم للمقابلة اللي بطبيعة مشكون رهانها المرور إلى الدور النصف النهائي. تقريبا مر زوز تشكيلات اسكندر، نمشي للترجي الرياضي التونسي اللي في حيرة المرمى نلقاه من أمان الله منيش، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح قائد فريق، نضال العيفي، حسام تقا، معز الحاج علي، حمزة رفيعة، شهاب الجبالي، أمان الله حميدي، أشرف الجبري. احتياطيون محمد صدقي الدبشي، إلياس بوزيان، إلياس عرعار، محمد أمين الضوضاعي، علاء الدين الدربالي، خليل الجنيشي، أرقم الطبوقي، هيثم ضو، أمان الله التواتي، المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للبعث الرياضي بالحجدة يمثل في حارس المرمى إبراهيم الصغير وهو حارس سابق بالكون في الترجي الرياضي التونسي، علي حمامة قائد فريق، محمد السبعي، أسامة نصري، جعفر موسى، محمد النصري، زيدان العبيدي، حازم الميداني، غازي الحزاني، علي الشهيدي، زياد العنالي، أيضا لاعب زياد العنالي لاعب المخضرة اللي تقريبا كانت له عديد المحطات في مع أندية تونسية وحتى خارج حدود الوطن، وأيضا هو لاعب الكون في الترجي الرياضي التونسي. اللاعبون الاحتياطيون بلال العيساوي، زياد الزعفور، ياسين ريدان، أيهم الدربالي، عبد الرحيم العيساوي، سيف الدوزي، عبد القادر النغموشي، محمد الخلوفي، محمد حسان المولي. بالنسبة لمدرب البعث الرياضي أبو حجلة الأسعد الشريتي، يقود لقاء اسكندر الحكم الرئيسي نضال الصيف، يساعد وسيم عمارة وكمساعد أول بطبيعة، والحكم المساعد الثاني محمد الترابلسي، الحكم الرئيسي للفار هيثم جيرات، الحكم المساعد نتاع الفار غسان المتاوع، الحكم الرابع أسامة شريت، ومراقب المقابلة بشير الحسيني. تقريبا هذا اسكندر معنا في ملعب
0: هو بخلاف الموجودين قاعدين نشوفوا فيهم حتى في التلفزة على أسطح المنازل وغيره، بارك الله برشا جماهير فما في وسط البلاد اللي قالوا فما يعني كرونجيون تفرجوا فيه، ذاك تم تركيزه ولا تم التراجع عن الفكرة من عرش؟
1: والله أنا ما شفتش الحقيقة، جيت ودخلت وعمل دورة بعض حتى دي فيديو الديجيتال، الحقيقة برشا جماهير خارج الملعب بدون تذاكر، يمكن الموجودين البرة أكثر من الموجودين في الملعب. الحقيقة الشاشة العملاقة ما نعرفش بلاصتها بالحق،
0: زيد ثبت لنا بها كان فما موجودة ولا لا تنبع عشان نثبتوا من الموضوع هذا. أحمد يحب يتكلم، مروان عطيل المايك،
2: هو بليغ على الصفحة الرسمية للبعث الرياضي،
0: خذوا خلي ثبت اسكت حط ولا تم التراجع، خلي يشوفوا أكثر ونشوفوا في التكريمات وجو الكوب. ما شاء الله جماهير كبيرة، هذه الأمبيونس نتاع الكوب، هذه الشارم نتاع الكوب، كي تشوفوا جمعيات كبيرة وتمشي الجمعيات في أقسام أخرى، شوف ساعات تصور كما هذه تخليك تقول الحمد لله يا ربي مازال فما شوية هكا شارم في الكورة في تونس، مازال فما شوية حاجات كي نجمو نشيخو بها
3: شعبنا، راهو الكورة يمشي في دمنا. لكن والله لاحظت حاجة، فما مشكور صاحب المنزل اللي فما
2: منازل
3: مش منزل، صاحب المنزل اللي فما فيه عدة جماهير، فوق فوق السطح وفما الدار اللي بجنبه فيمكن ثلاثة مني الدار ما حب ما حب حد يدخل ولا
0: فما بلايص اللي بالراس يطلعوا والله هم ذكر يجي يخذ عليهم فلوس.

0: ما تستغربيش راه
1: ليه زوج ديار لاسخين بعضهم واحدة ظهر الانسان هذا قال لهم اطلعوا تفرجوا وتمتعوا ومولى الدار الاخر ما خلى حد
2: انت حاجتك مولى الدار الاخر
1: يعني فيها ثلاثة من الناس باقي فيها
0: اما زاد بالليل ملاحظة صغيرة برشا بار كونه نعرف انا من قبل اللي بعث الرياضي بوحاجلة عنده كار الحقيقة مزيانة برشا كنا نشوفوا فيها اما حتى التيران من داخل تصور شوف فيهم بالفستيار وكل شيء راي حاجة معناها محلة شفت استاديات يلعبوا فيهم فرق في الرابطة المحترفة الأولى ما عندهم الشيء اللي عندهم
2: وشوف الناس تخدم على رواحة وإن شاء الله نشوفوهم الفرق هذوما إن شاء الله متألقين وإن شاء الله يتواصل التألق
3: فرصة الفرق
2: هذوما أنا بعد نسألكم لحظة خاطر حد يلزم نمشي سقيت الدير مع فتح أبو جناح باش نسألكم سؤال على زوز مقابلات يخص زوز مقابلات فتح أبو جناح يعطينا زاد كيف ورقة المقابلة ولا جوية في سقيت الدير في مقابلة سقيت الدير والعمران مرحبا فتحي مرحبا
4: مرحبا بك اسكندر انت كل ضيوفك وكل مستمعينا في موزايك احنا موجودين في ملعب تقدم سقيت الدير في معظم دي سقيت الدير زوج فرق الان على ارضية الميدان مع طاقم تحكيم لرفع العلم الوطني اكيد الجماهير موجوده كلها في المدارج الموجوده في الملعب تقدم سقيت الدير بعد الكبيره وديما العلم الزرقاء والبيضاء اللي هي مميزه سقيت الدير هي الموجوده هنا في المدارج على مستوى التشكيله بالنسبه لشبيبه العمران منتصر الصيد حارس مرمى ماه بلال مقنم عمر الزواغي سامر المرواني سامي الهمامي هيثم الخميسي محمد امين بن عمر مصطفى السوسي عدي بالحاج بلال التواتي وغيث بن حميده اللي هو قائد الفريق بالنسبه لتشكيله تقدم سقيت الدير حارس مرمى يوسف التوج مع حمدي جهناوي ومصعب العجيلي اللي هو قائد الفريق محمد امين الناوي وسيم عتيق حمزه الربعي لسعد بوراوي فرج عجرود زياد العلوي فادي الدرقاش هارون بن عامر مقابل هذه اسكندر يظفرها الحكم الرئيسي سيف الدين الورتاني الحكم الرابع خليل الجري وبالنسبه لحكم الفار مجدي بلاغه تقريبا هو المراقب عصام الرحموني كما قلت انا اجواء كبيره سورتو انه تقدم سقيت الدير كان حقق الصعود للرابطه الاولى دونك الجماهير نتاعو مرتاحه برشا للنتائج والاداء اللي قدمه في انتظار انه يقدم مردود اليوم في الدور ربع نهائي ولأول مرة اسكندر تقدم سقيت الدير يصعد للرابطة الأولى وأيضا للمرة الأولى يوصل للدور الربع النهائي
2: هو ثم عندك جماهير فوق الأسطح أنت غادي ولا
4: موجودة في خارج موجودة هاي بيصير موجودة
2: والحمد لله
4: ومن العادات الحميدة لتقدم سقيت الدير الحقيقة أنه ديما يقوموا بتكريم أي فريق ضيف جهنا رئيس الجمعية منير اللومي والكل يقوموا بعملية يعني تقديم ديما باقات ورود لجماهير الفريق الضيف وأيضا يتسلمها رئيس الفريق الضيف دونك هنا نحاولوا ونشوفوا اذا كان رئيس الجمعيه لكن يضرب عيد شويه
2: يعني اسمعني خلينا بعد فتحي خلينا بعد مش مشكله خلينا اعطينا من الاجواء ما قبل المقابله خذيناها اعطينا زاد التشكيله بارك الله فيك ومقابلات تبدا الماضي 3:30 مقابلات تقدم سقيت الدير وشبيبه العمران وبعض بوحجله وترجي رياضي تونسي اخر زوج مقابلات من الدور الربع النهائي البارح تاهلوا زوج فرق في العبوده بعضهم السي اس اس وترجي جرجيس سؤالي زاد ليكم لهنا المقابلات هذه مهما كان الفريق بين الـ الـ الـ الـ الأقسام ديما تقعد مقابلات الكوب ديما عندها كل اللي فيه سوربريز ما تعرفش عليك في شتوفة وشفنا برشا صعوبات هنا بالفرق للرابطة المحترفة الأولى قدام فرق في أقسام أقل منها يعني إذا كان نشوف الموسم هذا بار إكزامبل السي اس اس البارح نقوله بصعوبة تعداد قدام الملعب الجيبسي تعداد زادة ضد جندوبة بصعوبة زادة كيف كيف السيابية ترشحت وقت ضربات الجزاء بصعوبة ترشحت ضد هلال مساكن النجم رضي الساحلي خرج من الكوب مع الملعب الجيبسي جيبسي الأولمبي البيجي ترشح قدام مورنيك زاد بضربات الجزاء وكان زاد كيف كيف ربحت قربة بضربات الجزاء ترجي جرجيس ربحت قربة بضربات الجزاء هنا نحكيه على بوحجلة زاد الموجودة اليوم مع ترجي رياضي التونسي نحكيه زاد على سقيت الدير موجودة مع العمران من غير أجانب وهذا اللي خلينا نسألكم السؤال علاش بديت هذه الكل قاعد نستعرض في النتائج وغيره مش الموسم هذا بركة كان الموسم اللي قبله وكأنه الفرق مهما كانت الأقسام مقتلت نحيل الأجانب يقول المستوى قريب لبعضه هذا شنو نفهم انا من نتائج وقت اللي تكون نتائج سيريه للدرجه هذه صحيح ولا لا
3: على مستوى الاجانب بدعه تونسيه نراها مش معقول وتكلمنا في الشيء هذا وان شاء الله العام الجاي نحيوا هالقانون هذا شنو معناه فريق يجيب عنده أربعة ولا خمسة اجانب يعطي فيهم في العمله صعبه برشا فلوس تجي في ماتش كيما هكا كوب ولا حاجه وما وما وما, وما عندوش حق يشارك شنو معناه
2: لما مستوى اللاعب المحلي يعني قريب لبعضه في الرابطه الاولى والثانيه والاولى معناه والثالثه فما
3: لا فما لا قريب لبعضه في شكون نتائج كيما هذه بطوله كامله يلعب باربع اجانب هكا ولا كي تجي تنحيوا الاربع اجانب في الكاس فما عدم توازن فما

0: المدربين
1: برشا
0: برشا علاش يا اخي مجابهم السيد هو بيدو يعني هو ما يتبدلش ويبدل المدربين. تصور هذاك باش يجيب لك اجانب وسورتو في الدو اللي ما فيهاش برشا عينين يعني عادي يجيب لك 6-7 وبعد يطردهم فيه.
2: انت مين مسؤوليتك وين انت مسؤوليتك الرقابيه كيفاش تعمل قوانين
0: وتعطي لك ما تدبرش فيا انا الشواء نتاعي جبت مثلا جبت اسامه اسامه يعني كاليتي تكنيك ما نصلحش
2: على الاقل ما تعطيش 6 ملاعبيه ما هم 6 بلايص هم موجودين في الآ يا سيدي في البي هاتي 3 بلايص هاتي 2 بلايص
3: أندية في الرابطة المحترفة الثانية ماديا أقوى برشا من الأندية في الرابطة
2: وكانوا موجودين لجينا في الرابطة الثانية
0: يا أخي سامحني تو مثلا أنا الإكزامبل اللي عجبني الحقيقة وكان حقاني على الأخر اليوم تاع العمران تاع جاب مجاب زوز أجانب
2: عبد السلام بوحوش
0: مجابوا زوز أجانب في ديسمبر
2: من الأول في الكل
0: من بعد شعمل عرف اليوم مش في المستوى نحا
2: مش جاب أجانب أخرين
0: أجنبي بيش يجيك بمليون بزوز ملايين اسكندر
2: به قال هو المقابلات بدات ديجا مقابله بعث بوحاجله والترجي الرياضي التونسي سقيت دير والجي اس او تعادل 0-0 في الزوز مقابلات مازلنا باش نتبعوا السكور نحكيوا زاد كوره بعد شويه في فورم سبور
4: فورم سبور فورم سبور كل رخيص بالمدي ساعتين للاربع تاع العشيه
2: يا سيدي خلنا نعمل تنفيسة مع البسكليتات خلنا نشوفوا عنا فيلم مهم جدا وهنا تشرفنا برشا ونفرحوا برشا بتواجدها معنا مدام عايدة بوغدير المسؤولة على الاتصال في الجات اسيورونس مرحبا مدام
5: عسلامة اسكندر
2: وزاد كيف كيف عضوة لجنة تنظيم الايفينمون نحكيوا عليه اللي اسمه
5: جات بايك
2: مرحبا بيك مدام تشرفتنا والجات بايك حاجة ممتازة جدا سورتو لينا احنا الناس نحبوا نجي نشموا شوية هواء وعنا مستنسين بالبسكليتات نفضلك معك مدام حتى واحد ما عنده بسكليت فينا اما تشجعنا ضالي حبك تشجعنا باش نكونوا موجودين شنو ليفينمون ساعه بالضبط
5: هو ايفينمون تاع بسكليت تنظموا جات اسيورونس مع الجامعه التونسيه للدراجات علاش ينجموا يشاركوا فيه لي ليسونسي نتاع الفيدراسيون دو سيكليزم واي عبد مغروم بالبسكليت مفتوح للعبيد الكل من اللي عمره 16 سنه لما
2: الى فوق باه دونك احنا العمر على الاقل عندنا العمر فما الوزن معناه فما وزن لا دونك احنا نجم نكونوا موجودين زاد كيف كيف باه ليفينمون كيفاش يصير ويمشي يصير اسكو فما باب نتاع تسجيل محلول تسكر قداش كان تسكر قولي زاد قداش عندكم قداش في الاقبال
5: اوكي الوغ هو هذه الدوره الخامسه نتاع الجات بايك وجات بايك كل عام يخرج من موقع أثري عملنا في أوذنا في توبوربو ماجوس في الفحص في كارتاج وسنابش عملوه في هرقلة في سيت أركيولوجيك اسمه أوغيا كيليا والسيت هذا اسكي بيان سيكو ماهوش مفتوح للعموم دونك اللي باش يجي يشارك ولا يتفرج في جات بايك يحضر باش ينجم يتعرف على السيت هذايا جديد
2: ممتاز
5: التسجيل وقف سيء وقفناها كهو وقفناها اليوم نص النهار
2: مش حاجه ما دام كان حلو شويه الباب للناس خلدرت اللي خلطوا للروتارداتير يقولوا خلطوا فيه خير هكا يحبوا تو كيفاش يسمعوك وباش يشرهوا على ليفينمون مش بوسيبيليتي
5: يجي يحضروا ويتفرجوا هكا يقيدوا عم جاي خاطر حتى لو كي تجي تتفرج تتفرج عندك الديباج تو احنا قعنا 2000 عبد مقيد معناتها كي تتصور انت 2000 بسكليت برك الله راهو سي تان سبيكتاكل تشوفهم يخرجوا يعملوا الديباج ولا تشوف لي زاريفي اللي يجريوا هكاك وكل شيء كيما في التور دو فرانس الحقيقه سي افوار احنا نستدعوا اليوم معناتها نستدعوا العباد باش تجي تحضر وتنجم تجي العائله الكل خاطر ابار هذايا الفوليم تاع لي كورس اللي كنا نحكيوا فيه اللي هو عنا 4 كورس عنا 70 كيلومتر 55 كيلومتر عنا 20 كيلومتر عنا في تي تي 30 كيلومتر
2: كل قدير وقدره
5: كل قدير
2: وقدره كل واحد فينا ينجم يجي
5: كيما هذا 20 كيلومتر بوغ توس هاك عليه العباد الكل ينجموا يشاركوا فيها
2: ممتاز فما صغار فما كبار فما نساء فما رجال نتصور في الكورس هذوما تقام الكل موجودين
5: 16 سنه ما في
2: اي صغار مثل الصغيرات
5: اما الصغيرات عاملين لهم برشا بوكو دانيماسيون عنا سيركوي دابرنتيساج تاع بسكليت عنا الامبيونس انيماسيون حبوها صغار كل كلون وكل شيء عنا ورشه نتاع الديسان وكل عنا تنجم باسكل ويخرج لك جو عنا كاسك في ار تلبسو تشوف كيفاش كان لو سيت غومان
2: شيخه ما مشكل اللي عنده بسكليت باش يشيخ هذا اللي باش يجي باش يشيخ
5: فوالا هاك علي قلت لك اللي ما نجمش يقيد يجي يعدي نهار هو عائلته والسيت على البحر وبحر هرقله دونك البحر ياسر فيزيان تاع هرقله. دونك العباد بتقعد تبدا تشوف البحر نسمه البحر وتتفرهد معناتها في ليزانيماسيون هذوما.
2: هو معناها الابعاد نقولوا احنا تفوت حتى الرياضي مش مجرد واحد يركب بسكليت ويقوم يجي نقولوا احنا بالبسكليت لا ابعاد ثقافيه ابعاد سياحيه زاده كيف كيف ومهم جدا. يعني ايفينمون كيما ذا

0: احنا بنشجعوا مدى بينا ديما يتعاود ويكثر ويكثروا منه زيدا كان
1: الحمد. الحقيقة برشا عبيد يحبوه ليفينما وفما زيدا أبعاد اجتماعية سوسيال خاطر نجيبوا الحرفيات متاع الجهة شي نجموا يعرفوا زيدا بمنتوجاتهم نعطيوهم دي ستاند على ديسبوزيشن ويحطوا إلز إكسبوز لي برودوي اللي يصنعوهم تقليدية ولا حتى الماكلة مثلا فما البسيسة سحلية خاطرنا في هرقلة وكل وينجموا يعرفوا على المنتوجات
0: ولا يحرك حتى نقولوا احنا الدورة الاقتصادية تبارك الله 2000 بسكليت واللي بيجيو معاهم تبارك الله معناها برشا باش يكونوا موجودين في هرقلة وتحركش الأمور حتى اللي عنده عطار اللي عنده حتى نصبة صغيرة حاجة الناس كل تتحرك أي الحمد لله وباي باي يس ممتاز لبعد ما شاء الله وإن شاء الله ربي بالنجاح باللي بين الماضي كيما للنسخ السابقة إن شاء الله ربي هذه نسخة ناجحة. خل ذكرنا ساعة الوقت هذا مهم النهار الوقت وكيفاش الأكسي لليو هذا متاع الكورسة
1: ألوغ الوقت الأول كورس تخرج 9 متاع الصباح
0: وقتاش نهار
1: سامحني نهار لحد المهم يس نهار لحد 24 ماي في هرقلة أول كورس تنطلق 9 متاع الصباح وراو لي زاكسي الهرقلة يتسكروا 9 متاع الصباح فما دو زاكسي الهرقلة واحد من شط ماري واحد من لوتوغوت هذوك باش يبداو مسكرين 9 متاع الصباح دونك هاك علاش نقولوا للعباد باش يجيو قبل 9 باش يجيو يحضروا بعد يتحل من جهه شط ماري مع 11 متاع الصباح من بعد ينجموا يزيدوا يحضروا في الوقت
0: باه معناها قبل 9 ماذا بهم شي يسهلوا لارواحهم ويكونوا موجودين يحضروا على الديتاي الكل متاع الكورس من بعد بشويه بشويه تتحل كما يقول الشيخ المخر الغالب يقول مخر شويه
1: على خاطر السيكوريتي راهو 2000 بسكليت لازمها سيكوريتي توتال معناتها باش يبداو معناتها باش يبداو يبسكلوا ما غير الكراهب وكل شيء
0: ما شاء الله. انا نحب نعطيك كلمه الختام ديما ذيك كلمه الختام في الاخر اي حاجه ما حكيناش فيها تحب تزيدها أي نداء تحب توجهه مدام تفضل قد بايك نعود نذكر نهارة لحد الصباح 9 متاع الصباح في هرقلة.
1: شكرا احنا نستدعاو سكان هرقلة الكل باش يجيو بحذنا ويجيو يتمتعوا ويتفرهدوا معنا خاطر سي ان جورني سبيسيال باش تصير في هرقلة ونستدعاو زيدا العبد الكل اللي يحب يتفرهد مع عائلته يعدي نهار لحد اون فامي ويجي يتفرج ويديكوف حاجة جديدة الاستدعاء مفتوح للناس الكل.
0: شرفتنا الناس الكل مدام
1: مرحبا بكم
0: مرحبا بك مدام عايدة بودير عضوة لجنة التنظيم في الجات بايك نحكي من قبيلة على ايفينمون مهم تاع بسكليتات ويفوت البسكليتات يفوت الرياضة لو كنت تسمع في حاجات تعمل 66 كيف دونك ندعو الناس الكل ان شاء الله تكون موجودة في هرقلة نهار لحد الاصباح مرحبا
1: شكرا
0: شكرا لك مدام يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: فورم سبور فورم سبور كل خميس بالمدي ساعتين للأربع تاع العشية Tonight.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور كل نهار خميس من المدي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: يا سيدي درجين تقريبا من بدايه المقابلات، مقابلات ربع نهائي الكاس بعد بحجله الترجي الرياضي التونسي، تعادل 0-0 وتعادل 0-0 في مقابله سقيت الدير وشبيبه العمران. دونك كل ما فما جديد ان شاء الله نحاولوا نرجعوا نحاولوا لرضا والفتحي. لكن قلنا في نحكي كوره، احنا توا حلينا برشا مواضيع للنقاش، ومنها قبيله حكينا على التتويج والتخطيط للتتويج نتاع ارسنال، كيف شنو الظروف نتاعو احمد، باش نفهموا اسكو البرنامج اللي تحكي عليه انت ولا باش نخوضوا فيه شويه. ممكن في تونس نجموا نحكيوا عليه غدو في الليمات في تونس، ولا خاطر يهمنا ديما انه قصص النجاح وخطط النجاح والا طرق النجاح نحاولوا نطبقوها في تونس ونشوفوا كره خير.
2: هو سيفري كان في ثلاثة دقائق نفسر البلان ارتيتا اللي عملوا مع ارسنال. نعرفوا لي ساعه ارسنال بدلت مع أرسن فينجير حياتها كل مع أرسن فينجير، هسا مع تيتم تاع ليز انفنسيبل 2004 كانت قريبه برشا من تتويج تشامبيونز ليغ. في 2006 الفينال ضد البارسا في البارك دو برانس كان صدقني ربي. دونك جاو لي امريكان اللي هما كرونكو سبورتس اند انترتينمنت نتاع ستان كرونكو، جاو شركه تعملت عام 99 تملك برشا حاجات، تملك دي ستاد ديجا اللي هو الاماريت ستاديوم، وذاك وحده قصه نجاح وحده لانه من اغلى استادات تكلفت في العالم، ولكن حقه رجع في اقل وقت كما يقولوا هما، قالوا باش يرجعوا حق استاد في 20 سنه وسموه بالاميريت ستاديوم بون كومبانيا هيغين، لكن رجع الحق نتاعو في اقل وقت. معناه النايمينغ تاع استاد جاب برشا فلوس، ومع لي زابونمون مع لي تيكي اللي هما اغلى وحيد في العالم تقريبا ارسنال. كيف كيف عندها في لي ميديا، عندها استاد زاد سوفي ستاديوم في الولايات المتحده الامريكيه في نيويورك زاد صدقني ربي. وانتوكا الشركه ذي تنفستي برشا في الكوره، وحتى في لي تيمز اللي عندها في لي كلوب اللي عندها، عندها في الان اف ال، عندها في الان بي، عندها دنفر، عندها كولورادو، عندها لوس انجلوس رامز، عندها دي كلوب تنفستي فيهم. والبوليتيك واضحة جدا، أشاك فوا نجيب أن أنترونور أن جون أنترونور صغير نصبر عليه، هذه مفتاح النجاح. لأنه وقت اللي جاء وقت اللي جاء أرتيتا في 2019 لا قال لهم راني باش نهز الشامبيونا، لا قال لهم راني أعطاه بلون واضح. في البلون هذاك 2026 هو الشامبيونا، هو اون فيت
1: سامحني وقتاش بدا التخطيط العام قديش حتى العام قديش من
2: هو جاء في 2019
1: سبع سنين تقريبا.
2: أما هما قال لهم سيدي مش باش نكون معاكم مغلق معناها في كونترا نوار سور بلون، اما رانا في الفتره ما بين 2023 و2027 راكم باش تهزوا الشامبيون.
3: هو عمل فيس شامبيون ثلاث مرات
2: اكزاكتومون، انا باش نوصلوا له. دونك جاي كمل الثامن مرتين بعد 2019-2020 ثم 2021-2021 الثامن ثم الخامس ثم ثلاثة مرات وراء بعضهم الثاني 2022-23-24-25-26 هذا الشامبيون. وقت اللي جاء أرتيتا جاب بلان واضح، جست معلومة صغيرة برش، الملاعب الوحيد من 2019 حتى التو موجود في أرسنال هو ساكا، ان بيو برودوي نتاع أرسنال، الملاعب الوحيد
1: اللي موجود صغير معهم صغير
2: ولعب مع أول ماتش ولعب مع أول ماتش لعبه أرتيتا كونترنر للأرسنال ضد بورنموث، وهنا زاد ملاحظة اللي هو راه ولد أرسنال كان كور، مش ولدها لكن كور فيها. جاب في 2019 جاب بحاجة واضحة جدا، حاجة ترتكز على أول نقطة التشخيص ديجنوستيك، بعد ريستوراسيون يعني يعمل إعادة بناء، ثم يطور، ثم يفكر في المستقبل، بعد يحاول يقدم للأمام، ثم يولي ينافس، ومن بعد يعمل اشيفمنت يعمل انجاز، ومن بعد يزيد يتطور ويخمم في لي تيتر. دونك البلان نتاعو كان واضح، جاء بطريقه واضحه برشا. جاء في 2019 قال لهم يا سيدي ابارتير من البروشام ميركاتو راني باش نبدا نظف الافكتيف، لي سالير الكبار ما حشتش بيهم، الملاعبيه الكبار ما حشتش بيهم، نتذكروا الحادثه الشهيره اوزيل ومن ادراك خرجوه اللي هو
1: بسالير كبار وقته هم.
2: وزيل مايور أكثر واحد عطى ديزاسيست في تاريخ أرسنال وقته وفي تاريخ بريمير ليج ظهر لي 20 و 19. بدأ ينقص بشوية بشوية, هو سماهم لديدود الحطب المحروق, ما قالوش بك تحكي هكا على جواريت ولا استراتيجية سميتها ديدود نحيهم ولا حاجة, جاب بدأ ينحي في الناس هذوما بشوية بشوية, خلى كان سكا بشوية بشوية حتى في الانتدابات وقت اللي جاء قال لهم قداش عندي باكيج, قالوا عندك 40 مليون أورو فقط جيب بهم قد ما تحب جوارات, جيب ناس صغار نحى لي سالير الكبار, اكبر صفقه تقريب ديكلان رايس شوف جابت له, ثم بدا من الفاز الاولى, دونك الفاز الاولى بدا ينقص في الملعبيه, الفاز الثاني بدا يرونفورسي في الافكتيف, جابوا ديغارد, جاب رامزديل, جاب رايا, جاب برشا ناس, مارتينيلي, جاب بعد الفاز, دونك الفاز الاولى نقص من الافكتيف, الفاز الثاني جاب ولاد صغار, الفاز الثالثه جاب ناس تعرف البريمير ليج ولعبت في البريمير ليج وعندها الثقافة التتويج بالألقاب كما جابريل خيسوس كما كي أفيرتس كما رايا كما غيرهم, بعد ولا وصل للستاد متاع الماتوريتي, وصل للستاد متاع الماتوريتي, وصل للنضج ولا يخم في الألقاب. ذكرتني في الديفونس راهو كي جيت عارش كون ديفونسوريت في اللاكس دياز وسوكراتيس, قال لهم أنا هذا من جوش العبيه ماكسيال صحيح, لويس دياز وصل البرازيليان وصل أناج معين ما عادش نجم نقدم به كيف كيف, دونك شوية بشوية في الآخر الاستراتيجية نجحت والبلان نجح, واليوم هو بطل متاع البريمير ليج وقت اللي سيطرت عليها لسنوات غيرهم. فقط باش الناس تتذكر إذا ما تمشي تلوش في جوجل ولا في شات جي بي تي ولا وين تحب أنت اكتب كرونكو سبورتس أند انترتينمنت وشوف الشركة ذي شنو ما نجحت اللي عملتهم والانفستيسمون اللي عملته.
1: سبع سنين تخطيط, سبع سنين فيهم برشا صبر, فيهم برشا إيمان زاد بالمشروع, خليت أرسنال يرجع للتتويجات المحلية, ونحكي على البريمير ليج غابت أكثر من 20 سنة على الفريق هذا,
2: 22
1: سنة, دونك اللي كان يحكي فيها احمد وليد شنو نجموا كيفاش شنو لي ديتاي نجموا نطبقوها اليوم في تونس, خلينا نعملوا بروجيكسيون المشروع هذا على تونس, اسكو هذا مشروع نجموا نطبقوه في البلاد اليوم على الفرق التونسيه ايوه الا لا؟
4: توا لا, توا بالمونتاليتي اللي موجوده نتاع الجماهير ونتاع المسؤولين ونتاع الجو العام في الكوره الحقيقه. نحكيوا على ارسنال, نحكيوا على ناس يعني كما كان يحكي عداله توا الاستاد اللي مدهم مراو تساعات, انت في تونس تنحي لاعب لاعب من افكتيف تقوم الدنيا وما تقعدش, ولذلك اسكندر شوف هي حكايه مونتاليتي, حكايه كولتور نتاع فرق حسب رايي انت تو البروجي هذا تنجم تحطه في الريال دو مدريد بالوقت مستحيل. تتنحى بالوقت تتنحى, تو نشوفوا الريال تغيب عام عام على فينال تشامبيونز ليج, المدرب يتنحى وكان زم غربله في الـ في الـ في, الـ في الفريق, ولذلك المشروع هذا ينطبق على فرق معينه انا حسب رايي. تو في تونس مثلا, في تونس نجم تعمل بروجي سبورتيف مع فرق اللي كما تحكي انت يعني 20 و 30 سنه ما هزتش,
1: كل الفريق اللي نجم يطبقوا عليه في تونس
4: بروجي كما انا حسب رايي, حسب رايي بحكم معرفتي مثلا في الملعب التونسي وبالليجان في الملعب التونسي وبالبيبينير اللي عنده في الملعب التونسي, عنده شبان راهم من افضل ما فما يعني, عندهم لاعبين عندهم خسار كبيره كبيره برشا, نحكي في المينيم وفي الكادي وفي الجينيور, لكن بعد تلقى مثلا في الاكابر دي ريكروتمون في الملعب التونسي حسب رايي انا يعني كان يجي مدرب يعطيوه كارت بلانش ويتفاهموا مع الجمهور مثلا, يعطيهم يتفاهموا مع الجمهور ثلاثة سنوات مثلا, ثلاثة سنوات خاطر تو نحكي على انجلترا وفيها سيتي برشا فلوس وفيها مانشستر وفيها وفيها وفيها
2: توستون فيلا
4: يعني مثلا الملعب التونسي تنجم تعمل البروجي هذا, بنزرت تنجم تعمل البروجي هذا, يعني عدد فرق تنجم تعمل, لكن المشكلة في الصبر
3: مستير
4: مستير. راهو نحكي على الملعب التونسي, نحكي على الملعب التونسي راهو ثلاثة سنوات بطل الخريف وبعد نشوفوا الروتور تلقى ثلاثة أربعة مدربين تلقى مشاكل ما كنت تسمع بها من أول موسم, نقولوا العام الجاي كيف كيف إن شاء الله يعني يداركوا الأغلاط وكيف كيف ربلوت, ولذلك أنا مع البروجي هذا وإن شاء الله يصير, لكن الحقيقة شوف المسؤول ما يصبرش,
1: الواقع حاجة أخرى,
4: المسؤول ما يصبرش والجمهور ما يصبرش, وشفنا عدة فرق ولا غالب راه نحكيه على فرق في تونس أبار زود ثلاثة فرق الباقي كله راه نحكيه بالخمسة ستة مدربين في العام,
1: معناه البروجي ذي ما تطبقش الخصال اللي فيه وما نشوفوش تطبق برق الواقع كما الفريق الكبير كما الفريق الصغير, الناس كل قاعدة تتبدل في ما تصبرش على المدربين ما تصبرش على الملعب سريع ريزولتا غير
3: واحد. احنا بكل صراحة معناها اوني تري لوان باش نبليكي والحكاية ذي معناها في الفرق متاعنا التونسية. معناها الموديل متاع سيميوني في أتلتيكو مدريد وفنجير قبل وفيرغسون في مانشستر وغيرو معناها في أوسير وفما معناها دي زيكزامبل اخرين ما نستحضرش اما احنا ما نجموش نعملوها
1: كيما تبدلوش احنا ديما احنا ما نجموش ما
3: عندناش حق تبدلو يدخل يخسر كيما قبيله نحكيوا على الريزولتا دي جون والشامبيونا ناس هنا يسل طالبك معناها بال بال بال بالنتائج وتحبك تلعب وتوصل وتعمل الور كو اللي به الفايده يلزمك انت تخلق اون ايكيب معناها وملاعبيه وتطلع من لي جون ويشوفوا الناس فكرتك. فما ناس راهو تمن عنا راهو عنا ناس في تونس بالحق يتوليريو الحكايه هذه ويحبوا. انا واحد من الناس ماذا بين نشوف انترينور يقعد 6 و7 و10 سنين في فريق
1: فني ماك جمهور ومشكله في الجمهور
3: يلزم زاد الجمهور كما قال لك اسامه يلزمك تحكي معاهم زاد
4: وفما اللي اخطر من جمهور نسيت ما قلت اللي اخطر من هذا الكل راهو نوبلي با المسؤولين راهو اللي يخرج
1: ما يساعدهمش
4: يرحم والديك اللي يخرج ما يساعدوش مثلا وليد ينجح ولا اسكندر ينجح ولا سمير ينجح ولذلك راهو هي منظومه كامله منظومه الفشل يعني فيها عده حاجات يعني من مسؤول للفئه من الجمهور اللي ما تحبش مثلا المسؤول الفلاني على خاطر ما نعرفش انا يجيه ويقول له راني يعاونني ما يعاونوش يدور عليه
1: وحد ما يكمل خدمه الاخر يمشي هذا الاخر يبدا يهدم يعاود من جديد
3: ويعاونوهم راهو ريت تور تتر تتر 44 راهو ديدي بريسك اربع سنين
1: بيناتكم
2: كان جوان تاع
3: تو تو ملاعب تضرب ضربه
1: هو مازال ما خلاش الاصفار اللي عندك في الكونت ما في العمر في شوي.
3: اسمعني
1: نحكي مع سمير
3: قول لي اسبانيول زيد معناها باش يوصل يشد فريق كبير في اوروبا
1: شكون
3: فابريغاس اللي في كومو تو
1: قاعد يخدم كومو قاعد تلعب في كره اخرى
3: ايطاليا 61 بونت كومو معناها اون
2: بيتي وطلبوه باش يدرب وطلبوه باش يدرب في فرق اخرى ورفض اون بليس هو انفستيسور في كومو راه
3: علاش
5: علاش فابريغاس في كومو نجح لانه نتكلموا على مشروع
3: مشروع
5: علاش ارتيتا نجح وتوا ناجح لانه نتكلموا على مشروع علاش في تونس ما ينجحش احنا نتكلم توا على كره محترفه هل انه احنا في تونس محترفين ولا لا خلينا نفهموا ساعه من المبدا
1: احنا مسمين محترفين نورمالمون
3: خلينا احنا كل نهار ونهار محترفين ونهار
1: انا كونتراتويت مشاري
3: نفسومي
5: عندنا ستاتيو نتاع الانديه
4: لا
5: عندنا انديه تنجم تستثمر في مشاريع في كذا
4: لا
5: اذا نتكلموا على حاجه غلط امثلة ما تنجمش تقابل بعضها
3: دونك موليو الشركات ما نجموش
5: نكونوا محترفين وقت اللي تنطبق علينا شروط الاحتراف وقتها نتكلموا على مشروع
1: وقت اللي تنطبق علينا شروط الاحتراف ونوليو شركات وغيره العقلية بتتبدل عند الجماهير مش يوليو يصبروا على الشركات متاعهم والفرق متاعهم اللي هي عبارة على شركات وقتها وهي أصعب حاجة أنه تغيير العقليات وانت تعرف
3: وقت هيكلوا جمهور
5: هذا هو فما أمثلة في أوروبا اش بدأ أتكلم عليهم توا أسامة أنه متنجمش الريال تدخلك تغيب على التتويجات وذلك معناها في التاريخ متاحة في الواحد متاحة وفما أندية تنجم أنا نذكر أرسن فانكر 96 شاد الأرسنال وقتاش التوج أرسن فانكر
2: 2004 بالشامبيونات
5: 2004 بعد 6 سنوات كاملة في آخر أيام أرسن فانكر اللي هو معناها تاريخ في الأرسنال في آخر أيام الجمهور الأرسنال يضرب به بك الفلوس المزيفة فلوس المزيفة يقولوا أصرف وهو ما يصرفش ياخذ في ملاعبيه صغار يكونهم كيما تيري اوري وكيما بيركام وكيما بيريز وكيما غيرهم في الانديه نتاع وقتها في بريد تاع ارسنال ليون بيرغ وغيره ويكونهم ويحسنهم ويطورهم ثم يتباعوا علاش؟ لانه وقتها في حاجه الى ارسنال
2: اما سامحني جوست تصحيح معلوم هو جا في 96 مره هذا الشامبيونات 98 و2002 و2004 ثلاث مرات
5: لك التوهج كبير بعد فتره من
4: العقد ثم مانشستر يونايتد
5: ثم عرف التراجع نتاعو اذا هنا نخدموا على مشروع اتلتيكو مدريد في 15 سنه مع سيميوني في بعض الأحيان يقول لك شبيه ذي المدرب شبيه مبدلوش، لكن في إطار مشروع كامل وماديا أتلتيكو مدريد من الأندية العالمية الكبرى حاليا، فما توازنات مالية وتوازنات رياضية. هل أنه احنا توا في حاليا في الوضعية الحالية متاع البطولة التونسية قادرين على مشروع؟ ما ناش قادرين مع مشروع. إذن ما نجموش نتكلموا على حاجات اللي هي مازالت ما هيش معناها مقنة في البطولة التونسية.
1: يعني خلنا نقعد نتفرجوا فيها البر ونتمتعوا بنحكيوا عليها، نحكيوا
5: هذا هو. وإضافة إلى أنه الإدارة اللي جي تخدم عامين ثلاثة تخلي معناها إرث كامل من مديونية من كذا من كذا، تخرج على روحها وتجيلي من بعدها الإدارة اللي من بعدها تتعاني في الديون، ثم تخلي كذلك الديون وتخرج، والأندية التونسية الديون تتراكم من موسم إلى آخر. إذن لابد من إيقاف النزيف هذا قبل كل شيء، قبل ما نحكيه على مشروع، نحكيه على رؤية، نحكيه على ربما تكوين فريق بالمعطيات هذه.
1: الموضوع ان شاء الله نهار اخر نرجع له عام العوام ان شاء الله، وقت اللي وليد يولي عمره قديش وقتها 64 مع 44 ان شاء الله نقدموا شويه، ربي يعطينا ان شاء الله الصحه والوقت الطيب نجموا نعيش ولا لحظه الاخرين نحكيوا عليه. لا خاطر انت حكيت على عمر قبيله، قعدت انت في مخي وليد مازلت صغير، حتى 64 صاروا تقعد شاب، اما قاعدين نحاولوا نطرحوا شنو قاعد يصير في العالم، شنو عوامل النجاح، شنو عوامل تخلي الكره تتطور في العالم، وتخلينا على الاقل نحكيوا عليها. يا سيدي ناخذوا هكا شويه ما يصيرش من وقتنا ووقت الناس باش نحكيوا على حاجه نحلموا بها، ما يصيرش مش مشكل المقابلات تاع الكوب. خلينا نرجعوا للواقع ولا الربع النهائي، نمشي نعمل طلعه توقيت ونتيجه في كل ملعب، نمشي البوحاج لرضا. رضا مرحبا،
6: مرحبا بك.
1: التوقيت ونتيجه في البوحاج
6: تقريبا منذ بدايه الشوط الاول، وتقريبا فما فرص حتى للترجي الرياضي التونسي اللي تقريبا في الدقيقه 11 علي حمامة ينقذ مرماه من هدف محقق.
1: قديش النتيجة توا رضا؟ شكون النتيجة؟ النتيجة عطيتنا، قلت انا حكيت على الفرصة، ما قديش النتيجة توا؟
6: النتيجة كما قلت لك يعني 28 دقيقة لا 29 دقيقة توا، النتيجة 0-0
1: بين بارك الله فيك. احنا حاجتنا بتوقيت 26 دقيقة وال 0-0 بين البوحاجلة والترجي، قعدونا دقيقتين خاطر في البرنامج حاب نكملهم بينك وبين فتحي، نمشي لفتحي نشوف توقيت النتيجة في سقيت الدير، خاطر فما هدف ظهري في سقيت الدير. فتحي
6: مرحبا بك، نسمع فيك اسكندر. مرحبا بك. نلعب دقيقة 29 هنا النتيجة العدلانية، تقدم شباب العمران عن طريق سامر المرواني اللي سجل في دقيقة 18 الهدف الوحيد لحد الآن في المقابلة هذه بعد ركنية وارتباك في دفاع تقدم سقيت الدير. إذا سامر المرواني يحقق الهدف الأول لشباب العمران. إحنا في ملعب تقدم سقيت الدير، علما بعد شفنا شوية فرص اللي تقدم سقيت الدير لكن بدون نتيجة، وفي هجمة معاكسة أخيرة هي بلال سويتي احتياج يضعف النتيجة
1: وتصفيب
6: يسري.
1: استنست بطيب المهيري زعما مشيت الطيب وبعد مشيت للساقية ورا مرق واضح يا فتحي. أنا معك
5: عم يجي عنده زوز
1: كاو يخدم على روحه ويحب ماذا بيك كانت 3-4 ماذا بيه احنا بدنا ماذا بينا نسمعوا صوته زاد في كل بلاصة. فتحي بوجنيح سلم عليه برشا، فتحي سلم زاد على رضا.
3: زعما الماتش هذا قداش بشوفه من دروش
1: شنو الماتش من دروش؟
3: ماتش نتاع بعث بوحجلة والترجي
1: سلم عليك برشا ويلي يجري زاد ماذا بينا كان نسمعوا صوتك اكثر من فتحي بوجنيح.
3: فما مواطن من جهه هذيك معناها
1: من برا
3: تو يتابع في المباراة يعرفوا عبد الناصر صاحب عبد الناصر
1: تحيلي قولي ليش يجري مرة أخرى. نشكرك برشا
3: اسمه سمير بي سي
1: شفت ما شوفيت معنا ولا هيك هاو أحمد عدينا. شكرا ليك بارك الله فيك، شكرا نسيمة، شكرا سمير، بارك الله فيكم أنتم اللي تبعتونا وفيت ورب برشا للجمعة الجاية حلقة أخرى.
7: هذه معجزة المهدية نسمة
8: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
10: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، تنجم تحسو كل يوم صباح.
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذة.
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
14: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
17: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى. وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
18: تنظم جمعية إبصار الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة، أيام 21 ماي بقاعة الريو بالعاصمة، 22 ماي بنزر الأكروبول، 23 ماي بأوتيل لودج الحمامات. المهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة بمساهمة التعاون السويسري التونسي UBCI Votre Voyage Coopération Monégasque en Tunisie Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et Mosaïque FM.
19: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
20: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن هذه المدرسة تهدف إلى تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية وإعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل، مضيفا أنه تم إنجازها بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تقدر ب 500 منتفع سنويا. تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الفرصة الثانية تندرج في إطار مقاومة الانقطاع المدرسي وإبعاد الأطفال عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر عبر إنجاز دورات مفتوحة على مدار السنة، وقد مكنت مدرسة باب الخضرة للفرصة الثانية التي انطلقت في العمل منذ 5 سنوات من تأهيل 4000 منتفع حتى اليوم، وتمكنت من إعادة 20% منهم لمقاعد الدراسة. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن النقص المسجل في اللحوم الحمراء وأضاحي العيد هذا الموسم كان نتيجة معاناة منظومة اللحوم الحمراء منذ سنوات 2015 و2016 بعد ضرب منظومة الألبان وتفريط الفلاح في ماشيته بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف. وبن خليفة يدعو إلى الاعتماد على مخابر البحث التونسية لتحسين سلالات الحيوانية وتفادي توريد إناث الأغنام والأبقار، مشيرا إلى أن اتحاد الفلاحين أطلق منذ ماي 2025 مخططا لوضع برنامج عمل وطني لتثمين القطاع الفلاحي والإنتاج الحيواني.
21: إشكال منظومة اللحوم الحمراء منذ سنوات عانت من 2015 منذ ضربت منظومة الألبان، الحليب اللي تباع بالخسارة أثر على قطاع اللحوم تاع الأبقار، تمس وسنوات جفاف وقتها من 15 6 4 5 سنوات أثرت حتى على النعجة اللي كانوا يربيوا في النعجة خاصة في الوسط والجنوب، في أيام سلموا فيها خاطر ما عادش قادرين باش يصرفوا على النعجة، وتغيرت حتى منوال التنمية في بعض الجهات اللي كانوا يربيوا برشا في العلوش. نعطيك مثال، ولاية سيدي بوزيد كانت معروفة على سيدي بوزيد على صفايد على شو واحد جل ما كان يمولوا في الأسواق في العيد الكبير. اليوم الناس اتجهت للزيتون، يقولك بقله رج يزيني من التمرميد متاع النعجة، يزيني من الخسارة متاع النعجة. رانا قادرين نرجعوا منظومة التاج حيواني بالعلم، مش فايدة جيبها والناس تو نسمع في الناس برا جيب النعجة برا جيبها وبرا جيب الأرخي، نقولوا عمرنا كامل نجيبه في النعجة والأرخة. فما مخابر بحوث في تونس التحسين الوراثي نجم تولي تستقل عندك انتاج السلالات متاعك في تونس وتحد من التوريد يزي من التوريد.
20: في أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي فيروس إيبولا. مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا يعلن أن صافي الهجرة، وهو الفرق بين عدد الوافدين إلى البلاد وعدد المغادرين من المملكة المتحدة، انخفض بنحو النصف في عام 2025 من 331 ألفا في 2024 إلى 171 ألف شخص في 2025، مسجلا أدنى مستوى له منذ سنة 2021. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
0: تونس.

0: toutes les nouveautés ou Akwal Musica à la Mosaïque FM. À la كل سنة. على كل سنة. من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية. حسن الحمالي على كل سنة.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس، شكرا لاختياركم موجاتنا. مرحبا بكم على مختلف الترددات في مختلف ولايات الجمهورية. مرحبا بكم زيد على موزيك فام بوانيت، الموقع الأخبار الأول في البلاد. نحيي لكم على الابليكاسيون تاعنا موزيك فام، تلشارجيوها على مختلف الستور، على أب ستور، على أب جاليري، وكيف كيف على زيد على الستور اللي موجودين على التليفونات نتاعكم. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفاء نتاعكم. مرحبا صديقنا خالد قطات كالعادة اليوم كجينا لافيون قوز. مرحبا سي خالد، اهلا وسهلا، ان شاء الله ديما ايامك ورديه خويا. رحبوا باختنا اميمه عليا كالعاده تشوش في الباكستيج. مرحبا اميمه، اهلا وسهلا. واليوم جاتنا بكامل اناقتها، معناها كانها الهه يونانيه. رحبوا بها اختنا، كانها الهه جبسي يعني جبس. تحيه كبيره لها اكرم اشواق. اشواق اشواق اشواق كلها اشواق.
2: شهيره اشراف في ذهنيتي انا
1: اكزاكتو، كلها اشواق واشواق. تحيه لها اشواق، اهلا وسهلا. رحبوا بخونا الحاج. تحيه للحاج، يستقبل تليفون كل محبه على 71 100 ألف. على بعد شويه 400 دينار كاش من موزيك فيم، وعندنا كالعاده 300 دينار من اهداء امدا تو بونا 71 100 13 ألف. شوي خلت حق بنا دراكوكي العادة في جيم

0: أوفا. وصديقنا اليوم يونس الفارحي قام صباح في فورما ما شاء الله عليه بعد ما لبس دروسه البارح الكل. ترحية ليك. مرحبا يونس.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. البارح إعلامية إنجليزية ولونغ
0: ولونغ. قول لي شو عندك إن شاء الله
1: اليوم؟ ما تعرفش؟
0: ما تعرفش؟ لازمك تحضر.
1: نحاول.
0: ربي نجح خويا. ربي نجح. ربي
2: يقرا على روحه.
0: يقرا والله مساكن الاولياء والله العظيم يقراوا اكثر من اكثر من الصغيرات. اكزاكتومون. مرحبا سيده عايده، كيف الحال؟
2: دكتور الدكتور الشيخ.
0: لاباس؟ امورك طيبه؟
2: العواشر والعيد
0: هاك انت اللي تبارك الله عليك.
2: كيف الحال دكتور؟
0: امورك واضحه الحمد لله.
2: لاباس عليك
0: يا ربي. تحت اللطف الحمد لله.
2: جوك باهي
0: الحمد لله.
2: شكون لطف؟
0: تحت اللطف. لطف
2: الرحمن. ذكرته ان شاء الله ديما تحت اللطف.
0: امين يا ربي تحت اللطف.
2: عسلمة خويا يوسف. عسلمة شويق. عسلمة خونا
0: الاستاجير.
2: ايوه الاسم. شو الاسم؟ اعطينا الاسم.
0: ما عرفتش اسمه.
2: يسري. نسلموا على يسري برشا. نسلموا على دراكو. نسلموا على خلوده، على اميمه في ستوندار، على الحاج على الحاج في ستوندار. مشي ديريكت للحاج في مخي الحاج. مشي ديك انت
0: شنو مكله بقله ولا شنو؟
2: على صديق والله ديخه. تعرف نعست شويه، قمت شويه مجوجمه
0: مرهوجه.
2: ناستي سخونه الدنيا. خرجت برشا قضيه الصباح، روحت قلت ناخذ غمضه صغيره قبل ما نبدا نحضر في الاميسيون.
0: ديزيد غاتيك.
2: يا اخي هزني شويه النوم.
0: لازم تشرب برشا ماء.
2: شربت والله توا. ديجا هاي دبوستك بجنبي بقدره ربي نقوم بها معاها بالواجب.
0: مرحبا بك.
2: سلام على كل المستمعات والمستمعين يا سيدي.
0: مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لكم. شكرا لاختياركم الاولى في تونس. يا نمشيو بام سينج. هذه نمبرس على موجات موزايك.

0: اغنيه البوتياج
1: صوتو اختاروا على اغنيه البوتياج على الكونت انستغرام تاعنا موسيقى كيفي اوفيسيال وزغنيه لومي تبارا ومن ريبرتوار عبد الوهاب بالحنش محبوبي يظهر لي هذه اقوى سكسي لعبد الوهاب بالحنش واحدة زادة من لي غون سوكسي دو عبد الوهاب الحناشي سا

0: يكون عندكم انتم صوتوا واختاروا
1: انا صوت الاثنين والحومتي هو نحبه عبد الهادي الحني
0: بالرسمي.
1: هو شكري شكري قرا معايا
0: شكري يا زين شكري عمر
1: شكري عمر
0: شكري عمر صوته ياسر مزيان
1: قرا معايا شكري في خزندار
0: محلي شكري
1: زيد حبتنا احنا نسكنوا في السعيدين اللوطاني ومسكنوا في السعيدين الفوقاني
0: هما زوج
1: دار الشباب
0: انا مثلا عبد الهادي عجبني جو عليه انا نحب صوت شكري اكثر الحقيقه حنين ما عندوش زهر مسكين معناه الله غالب دنيا ما هيش تعافى ما ساعات يونا جوستيس معناه في الفن أما هو بشكري عمر
1: أي كان عنده شوية
0: تاو مازال طول تاو مازال
1: ما عادش ما نسمعوه برشا
0: أي ولا نسنيه في الجديد متاعه نسنيه نشوفوه شرف المهرجانات زادة كيف كيف وتحية لعبد الهادي الحناشي يقعد ديما زادة كيف كيف واحد من نجوم الأغنية التونسية اخترت عملت هو عمل شو لي غون سوكسي عمل مع ناصر صمود عملوا برشا أغنيات واضح ولا وكيف كيف مع عبد الكريم صحاب دونك هذوما زوز اللي لحنوا برينسيبالمون صانعي ربيع الاغنيه التونسيه كما يقولوا فيه في الثمانينات وفي التسعينات يعني نمشيو لا ديكلاراسيون دو جور
2: قالوها اليوم
0: وزارة الصحة تأكد في بلاغ لها أنه ما فماش إلى حد الآن أي تهديدات مباشرة مسجلة على تونس وأكد بأن المصالح المختصة تواصل متابعة الوضع الصحي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والدوليين المعنيين وأنه تطورات تبرز أهمية اليقظة الوبائية تعزيز تبادل المعطيات في الوقت المناسب إلى جانب دعم جاهزية المنظومات الصحية خاصة في إطار التعاون الإفريقي المشترك لمجاهبه الأوبئة والمخاطر الصحية العابرة للحدود هنية المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية بروفيسور رياض دخفوس قال اليوم في معناها في ديكلاراسيون لزملائنا في جوهرة مع حاتم بن عمارة بأنه تونس فعلت البروتوكول الصحي الخاص بفيروس إيبولا بالتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بمجرد صدور التحذيرات الأخيرة المتعلقة بظهور حالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأيضا طمأن الشعب التونسي بأنه إيبولا لم يسجل تاريخيا أي ظهور في تونس أو دول مجاورة ونبقى دائما محصور في مناطق جغرافية معينة داخل القارة الإفريقية هنا بروفيسور دخفوس قال وأكد بأن تونس تمتلك بروتوكولات صحية جاهزة ومحاينة للتعامل مع فيروس إيبولا واللي يعتمد بشكل أساسي على مراقبة الدقيقة المسافرين القادمين من مناطق المبوءة من خلال رصد أي أعراض سريرية في حال اشتباه يتم عزل الحالة فورا بشكل انفرادي كيف كيف وزارة الصحة أزرت بيان دعت فيه التونسيات والتونسيين اللي مقيمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تجنب أيضا معناها المناطق اللي تكون فيها بؤر متاع إيبولا به برشا كوتو كومونيك عايدة وقت اللي نوصلوا المعلومة
1: اي عادي ومنطقي ان ناخذ احتياطاتنا الكامله اذا خطر صحي وفيروس يعتبروه على مستوى الدولي اون ايرجونس دو سانتي بور لو موند دونك ماهيش مقتصره اليوم صحيح اللي هي تواجد توا في الكونغو لكن دي فيروس كيما من نوع هذايا ماهوش مستغرب او مستبعد انه يخرج خارج الحدود اللي يظهر فيها بحكم انه التنقل معناها الحر بين الدول الكل وحريه التنقل معناها تحت منه أي واحد ينجم يكون بورتور ومن غير ما هو معناها دياغنوستيكي ينجم يخرج ينجم يعدي العدوى بارتو دون الموند واحد اثنين هو يتعدى أيضا عبر الحيوانات أيضا نتجم حيوانات تتنقل عبر باتو ولا حاجة باش تزوهم من بلاد لبلاد وصارت في عديد المناسبات من قديم الزمان دونك يعني المفروض أنه كل دول العالم هذه ستيناليخت مونديال اون اورجونس مونديال كل دول العالم مفروض تاخذ احتياطاتها من فيروس كمن هذايا اللي الحقيقة معناها عنده مخاطر ومضاعفات كبيرة ياسر سخانة قوية إرهاق نزيف داخلي وخارجي معناها من الأشياء اللي نجم يؤدي لها في بعض الحالات فشل أعضاء الجسم كما الكبدة ولا الكلاوي الديزيدراتاسيون الجفاف الشديد وينجم يهز حتى إلى الوفاة كان حالة متطورة برشا دونك مفروض ومنطقي انه ناخذ احتياطاتنا وبه انه تم التواصل على المسألة هذه واني معناها وزارة الصحة التونسية والسلطة التونسية معناها ماخذ احتياطاتها من الفيروس هذه وزيد مواطنين اللي يعيشوا بالكون نعرفوا ان احنا توا معناها الهجرة وليت ما عادش معناها مقتصرة على اوروبا نعرف لو عندنا برشا جاي اللي زيدة في امبو بارتو في الدول الإفريقية أكيد زادا يزم هما يأخذوا احتياطاتهم ويأخذوا احتياطاتهم كي بدأوا مروحين زادا كيف كيف التونس ويك عليش معناها عادي جدا وطبيعي جدا أنه ومطلوب أنه تكون الاحتياطات اللازمة من المسألة هذه.
0: اكزاكتمو هذا هو مش معك يونس اليوم به برشا وقت اللي نطمنوا الناس ونقولوا إيبولا في الأخر راهو يفو با بانيكي ردوا بالنا وإن شاء الله ما يصير كان كل خير كيف ما يتقال هكا ولا ليه
3: بيسير ردوا بالنا وخاصة بعد التحذيرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية وكونه زاد الفيروس هذا الموجود اللي هي جمهورية الكونغو الديمقراطية تبعد علينا براتيكمو 4600 كيلومتر بعيدة بيناتنا جي 6 دول لكن خاصة لأنه يقول الدكتور دخفوس أنه معناها التاريخي ما ثم حتى ظهور سواء في تونس ولا الدول المجاورة لكن تغير الأمر الآن توا عنا برشا وأنا شفت أنا حتى بعثت شوية عنا برشا من جمهورية الكونغو الديمقراطية موجودين في تونس من المهاجرين غير النظاميين دونك ضمن جزء هم جزء ضمن مجتمع كامل من المهاجرين جنوب الصحراء دونك اختلفت الأمور جغرافيا نجم يكونوا بعاد لكن مسألة ما عادش كما قبل
1: ما عادش عندها نفس الامباكت تدخل جغرافيا بعاد
3: يجدر انتباه زادة أنه نحكيه على المراقبة الشديدة سواء للقادمين لبلادنا معناها سواء نظاميا أم غير نظاميا اللي يجيوا عبر معناها يعني المنافذ الرسمية النظامية وإلا حتى اللي يجيوا معناها المهاجرين غير النظاميين ديما يلزم مراقبة شديدة عزل تام إذا كان صح أنه فما شبهة لوجود هذا الفيروس عند الناس كهو دونك بيان سور البروتوكول فعل معناها فعل في تونس ولو انه كما كنا معرفات تحكينا صارت على الاختلاف بين تقول لي عايده مادام ثم صيحه عالميه لانه ينجم يكون خطير ينجم يكون توا الابواب مفتوحه ومشرعه على موجوده في تونس دونك نحاول
1: لي ديستانس نو سون بلو لي ميم يونس معناتش معناها تو اليوم تتنقل بالطياره معناها تتنقل بالطياره في كامل دول العالم وتعمل ديزيسكال ان بو بارتو معناها تنجم في كل اسكال اي فيروس يتعدى في محطات التنقل معناها
3: بيان سور
1: سي فاسيل
3: فوالا دونك تجديد الرقابه على القادمين لتونس سواء كنا عبر المعابر الرسميه وغير الرسميه وفي صور زاده ثم شبهات لوجود ناس عندهم الفيروس هذا يتم عزلهم تلقائيا ان شاء الله ربي يرفق ببلادنا دونك انا متيقظين الى حد الان اللي اخذ واجبه ومفروضه ورئيسيه توا ان شاء الله نكونوا لاباس ان شاء الله نكونوا لاباس برغم من انه نعرف الفيروس هذا ما عندوش دواء ما عندوش لقاح استنى السلاله الجديده من هذا الفيروس ما عندوش دواء ما عندوش لازمنا نتبهوا لازمنا نتيقظوا ان شاء الله ربي
0: يحفظنا الناس الكل ربي يحفظنا الناس الكل وباهي برشا وقت اللي اليوم يخرجوا العلماء ويخرجوا ايضا الدكاتره نتاعنا من اجل طمانه الراي العام وقت اللي يقول لك رانا احنا اون ميتريز لا سيتوياسيون وقت اللي يقول لك راهو عندنا دي بروتوكول كنت حكيت لكم المره الاخرى قلت لكم راهو دوبي 2016 كان عندنا بروتوكول اليوم يقول لك البروتوكولات هذه محينه اليوم فما تنسيق كبير موجود ايضا مع معناها مع الاصدقاء نتاعنا معناها الافارقه واشقاء الافارقه في نهايه الامر من اجل انه اون ميتريز لا سيتوياسيون وان شاء الله اليوم با بانيك وردوا بينا وديما نحاولوا انه ناخذ المعلومه من مصدر نتاعها وباهي برشا وقت اللي نشوفوا اليوم معناها السلطات وايضا الوزارات تتواصل وتقدم اليوم المعلومه خاصه فيما يسمى اليوم والتوصيات لانه اليوم ما دخلناش الى مرحله معناها اتصالات الازمه لا هذا اتصالات المخاطر تسمى ستون كوميونيكاسيون
3: دو ريسك استباقيه
0: ولا كوميونيكاسيون دو ريسك مش معناها كي بريسيد كلكو بار لا
1: كوميونيكاسيون سي
0: بريفوار بيان سور عايده واشنطن بون حنا عندك سلام ليكو يونس يجينا من عند صديقنا ادم الوسليتي سلم عليكم برشا برشا من باريس يحبوك يحبكم برشا برشا ويقول لكم راني انا جيم بوكو لا كومبليسيتي بين عايده ويونس دونك فوالا هاك ديكلاراسيون دامور ادم واحنا نحبوك برشا برشا تحيه ليه ادم قال عليه سبورتيف وي في ان كونتينو اكستراوردينير من باريس على لي ريزو سوسيو تحيه
1: سلم عليه برشا زيد
0: تحيه لكم الكل تسمعوا فينا وين ما كنتوا على موزيك اف ام .net
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: وفي على كل لسان نمشيو للهاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
0: البارح حكينا على امتحان الإعلامية التطبيقي لتلاميذ البكالوريا البارح شفنا سمعنا الأستاذ اللي اتكلم وقال بأنه معناه الامتحان هذا صعيب في إطار اليوم التفاعل الإيجابي من وزارة التربية وبه برشا اليوم وقت اللي نوضح للرأي العام. باش دخل معنا سي عبد الرزاق البعزاوي متفقد عام للتربية باختصاص إعلامي باش يوضح لنا بخصوص امتحان الإعلامية التطبيقي لتلاميذ البكالوريا. مرحبا بك سي عبد الرزاق. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي حسن. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي إذاعة موزايك
0: FM. شكرا على قبولك الدعوة. حبيت اليوم نوضح معاك اليوم، هل بصفتك أنت متفقد معناها للمادة هذية، هل صعيب برشا الامتحان متاع الإعلامية المرة هذية سنة أصعب من عمناول من وقت عمناول؟ كيفاش كان معناها الامتحان حسب تقديركم أنتم؟
4: شكرا سي حسن. في البداية نحب نشكر كافة أساتذة الإعلامية اللي متجندين تويك، عندهم تقريبا 10 أيام من أعداد المخابر من المراقبة والإشراف، وغدوة إن شاء الله ينطلقوا في عملية الإصلاح. حقيقة عمل مضني ليلا نهارا. نحب نشكرهم كافة أساتذة الإعلامية اللي أشرفوا على هذه الاختبارات. في نفس الوقت نحب نتوجه زادة بجزيل الشكر سي نبيل النزاوي اللي قام تسجيل فيديو ذكر فيه الاختبارات الإعلامية للشعب العلمي. هذه السنة كانت اختبارات صعبة برشا، إلى درجة أنه هو كأستاذ ذو خبرة 20 سنة غير قادر باش يجاوب عليه في ظروف الامتحان. هذه الحقيقة نحب سي نبيل راهو نعرفه شخصيا ونثني على نبل أخلاقه، إنسان خلوق جدا، وكانت لي معه تجربة قصيرة في سنة 2019 في الكوفيد، وكان من الأساتذة المتطوعين، وهو رجل متطوع برشا وناشط برشا في المجتمع المدني وعلى رجل سوسيو، شارك معنا في عديد من الدروس التلفزية أثناء الكوفيد وجائحة الكوفيد. إنسان ما شكوش في النزاهة، لكن الحقيقة البارحة في نبيل عمل خطأ اتصالي كبير برشا نشوفه، لأنه كانت الفيديو هذيك سببت معناتها العديد من ردود الفعل متجنجة من أولياء من تلاميذ، وخلقت نوع من حالة الاحتقان. لكن الحقيقة أنه الفيديو كان فيه برشا مغالطة. نحب نأكد بصفتي كخبير في المادة، بصفتي كمتفقد للمادة، الاختبارات هذه السنة أسهل بكثير من اختبارات السنة الماضية والسنة اللي قبل.
0: أوكي، أسهل برشا.
4: أسهل برشا، والعديد من جينا من بعض الأخبار من هنا وهناك، والعديد من التلامذة بقاو نصف ساعة وخرجوا كملوا معتها الخدمة نتاعهم، ونحن بروغرامي بجي كتابة معتها الأوراة أنظام. اليوم في بعض الجهات جاتني بعض الأخبار من برشا تلامذة خذوا 20 خذوا عدد باهي. أثناء الإشكال وين يتمثل هو أنه بعض الأساتذة ومنهم ذو سي نبيل خرج فيديو مؤخرا في التواصل الاجتماعي ويقول كيف تتحصل 20 من 20 في اختبار تطبيق المادة الإعلامية، وأعطى توصيات لأبناء التلاميذ أظن لي جاته مجانبة للصواب. وثم إشكال لأنه اتصالي هو العديد من الأساتذة يقولوا التابلو احنا نقريه معناتها ككونسيبت لترتمو دي تابلو.
0: ايوه
4: يعني التلميذ يقرا تابلو كيفاش يعمل المينيموم كيفاش يعمل الماكسيموم كيفاش يعمل اكيد انت راك مرت به احسن من
0: كذا.
4: لكن وقت حينا البرامج نتاعنا مؤخرا ولينا نقريه في البايثون ولينا نقريه في الانترفاس الجرافيك تصعب وبعدها انك تعمل استزيم الانترفاس
0: الجرافيك.
4: يخرجوا الاستاذه الكلام يقولوا لهم التابلو ما يجيش في التي بي بس بس برمج مش نعملوش نعمل استزيم تاعو ما نجيش نعبوه. لكن سنا وقت اللي ارتأت اللجنه معناتها انها تطرح هذا الكونسيبت هذا المفهوم هذا التريتمو اللي نحن نقريوه تقريبا يمثل بارتي كبيره من البرنامج نتاعو دونك معناتها طرحناه، لكن ما حبيناش نطرحوه بشكل أنه يعجز التلميذ. لذلك نحن مثلا أتلاند الباهين وأتلاند المتوسطين زادة منخلوهوش أنهم يتبلوكوا في الاختبار. اللجنة عادة الاختبارات السنة نحب نشكرها برشا من أساتذة ومن متلقدين معتها قاموا معتها أعطاوا للتلميذ شنو يلزموا باش يحل التابلو. يعني أعطوها كمان معطانا البيبليوتيك نامبي هذه يستعملها في البايثون باش ينجم يتريت التابلو، أعطينا هيلو في الحاضرة في السجي بعثنا هيلو موجودة في معتها التلميذ ما عليه أن يكتبها.
0: أيه.
4: ساعة ساعات يسحق مثلا من فونكسيون راندوم هذه تعطيك عدد ما بين 0 و N هذه الجنرال اليتورما انونتي اللي باش يعبي بها تابلو ولا حاجه اعطيناه له للتلميذ التابلو كي باش يعبيه ما يعبيش هو اعطيناه الالجوريثم حاضر تعطيناه الالجوريثم حاضر ريزيستين كومبيتونس من الكومبيتونس قرار لاندا انه هو قدره التلميذ انه يحول الالجوريثم écrit en langage naturel vers un langage compréhensible par l'ordinateur. Donc, l'algorithme est appuyé le tableau. Ou le coulom, c'est le sujet du coulom. Dès que les traitements, les gens ont un tableau, ils ont un parcours de tableau, ils ont un mérite ou un mérite, ou ils ont les éléments du tableau, ils ont une conversion, ils ont une chaîne, qui doit être faite, ou ils ont le temps de tableau, ce sont des éléments, ce sont des actions, ce sont des traitements élémentaires, mais c'est un peu plus de temps, mais c'est un peu plus de temps. Donc, si vous avez un sujet, le tilmise B, c'est un peu plus de temps, il كاملا من غير حتى إشكال. ولذا سنابيل عطراو تسرع برشا في الحكم على الله وإحنا مذبين التوتلان بمتعنا حتى كي يخرجوا من الاختبار وهما مثلا في نفسية مثلا ما نخدمش كما يحب كما يحب هو ما نزيدوش عليه نحن نعمل معه تصريح متشنج بكيفية أن نزيد الأثر عليه ونزيد حبته بالعكس لازم نعاونه أبار هذه الكل الاختبارات كلها الخمس الاختبارات اللي هبطت الأسئلة صنت معناتها دي كيسيون انديبوندون ما همش مربوطين ببعضهم معناتها التلميذ اللي جاوبش على السؤال الأولاني
0: ينجم يجاوب على السؤال الثاني والثالث
4: أيوة ينجم يجاوبش على الأول والثاني لأن تعدى بالثالث وكي تشوف البرام تلميذ متوسط في حسن ينجم ياخذ فاسيلمون ما بين 12 ل 15 معناتها البارتي الموديل اللي هي تريتمون مثلا ما ينجموش تلميذ على 4-5 نقاط ينجم ياخذ عليه نقطة 2 يعني التلميذ متوسط أنا ما نقولش التلميذ ممتاز أنا التلميذ متوسط قادر ياخذ 15-14 بكل بساطة في الـ في الاختبارات
0: في الاختبار هذا
4: ايوه نقطة ثانية ممكن صارت برشا ردود فعل خاصة بمعنى التلميذ شفتها هو الاختبار الثاني الاختبار الثاني صار عليه برشا كلام وانه اختبار صعيب وانه بعلاقة بالاختبار الاول ولا حاجة كيما هكا هذا يزيد راهو مش صحيح مغالطة الفرق الوحيد ان الاختبار الثاني فيه فونكسيون ماتيماتيك فيها راسين كبيره وتحت اكس وكاريه
0: هاي ريتو هاي قال احكي عليه هاي
4: صحيح كيماتو هذيك احنا ما نعطيوش للتلميذ باش يعملها ايتي دو فونكسيون يطلع لها الكورب نتاعها ولا حاجه احنا نعطيها للتلميذ هذيك باش يكتبها في صيغه يشد المعادله المعادله فونكسيون هذيك المعادله هذيك يكتبها بلغه يفهمها البرنامج يفهمها الاورديناتور اللي هي بايثون احنا من السنه الثانيه علوم نقولوا وراها الراسين كاريه تسمى اس كيو ار تي راك تحب تعمل اكس وكاريه راه نعمل اكس فو اكس يعني راك تحب تعمل بارتي اونتير راه نعمله انت كي نمشي نزور وانا نتفقد ساعات في اساتذه يقروا سنه ثانيه علوم وثالثه علوم وقت اللي يقروهم البارتي هذه نلقى لي دوبوار بتاعهم كلهم انا عبين بدي فونكسيون ماتيماتيك اصعب من اللي هبطت في الفرد بكثير نطلبوا من التلميذ قدرته انه يترجم هكا فونكسيون ماتيماتيك هذيك في لغه يفهمها في اللونجاج بروغراماسيون وباقي ما بقى اللونجاج بروغراماسيون هو مش يحسب هوش تلميذ ومش يحسب يعني انت تهول ريان كو شاف الرصين وكري وكذا ولات طامه كبرى ولا كذا وهي عملية بسيطة والعديد مثل اللي انا شفتهم كتبوا ولا يتخدموا كامل وعملوا بروغرام تاعهم ديجيتال يعني سيدي سويت معناتها وحاجة أخرى يقولوا الموديل هذايا في التمرين الثاني هذه على 9.5 راهو نحب زاد نطمن بنائنا التلاميذ وأوليائهم اللي راهو مش وراهو مش ياخذ الصفر ولا التسعه راهو عندنا معناتها برامج تهيك نقولوا نحن مقيس سلاح بعثناها للامتحانات معناتها المراكز الاختبارات التطبيقيه وغدوا مش يشرحوا فما شكون شرع من اليوم اذا ما عندهمش امتحانات اليوم يصلحوا ما كانش يقدروا يصلحوا اعتمدها منفصله في احسن بس 25 بالنص بالطرف معناتها التلميذ نجم ياخذ 75 نجم ياخذ 7.5 نجم ياخذ 8 نجم ياخذ 5 مش ورا يزمو 9.5 يا سر دونك هذه الحب نطمن الاولياء ونطمن ابنائنا التلاميذ اللي راهو حتى السجل الثاني راهو سجل اي كتاب ما تمش حتى فرق بين السجل الاول والسجل الثاني

0: من ذلك بكثير. في نفس الوقت زاد حب نعلق لأنه الحقيقة نسبة الانتباه لوزارة التربية رغم كل عام تصير الاختبارات ونشوفوا حسنة قليلة من الأساتذة عندهم تواصل في منصات التواصل
1: الاجتماعي
0: يصير برشا شتم وتجريح لزملائهم اللي أعادوا الاختبار
1: بارديونتولوجي
0: ميجي شباب. لا اخلاقية المهنة احنا ما شاء الله أساتذة كل دفعة عمرنا في 45 في 50 سنة نمسح كل 20 سنة خبرة انه يجي استاذ يكتب نحب نشكر شكر جزيل لصاحب فكرة التمرين الأول يرد عليه استاذ آخر يقول له ولد حرام سمحنا في الكلمة والمستمعين معناتها يجي زميل ويقول له ولد حرام ولا
1: استاذ آخر
0: مصور الراسين كريم هبطها ويقول الله اللي تربح ويهي لك صغار كذا كذا اللي جاب الفرغية
1: وزميل
0: ومين يقص أدعو وزارة التربية أنها تخف مع العباد هذوما راهو من الطرائف احسن من اليوم احنا نحب نوضح حاجه سيد المستمعين راهو اختبار البكالوريا مش يتعدى نهار 3 جوان راهو يخدموا عليها عامين
1: اي نعرف
0: العام الاولاني هي لجان جهويه وتوقع تجميعها في السيف وتمشي للدار الامتحانات ثم تتشكل لجان وطنيه تنظر على المقترحات الجهويه
1: اكزاكتومون.
0: انا تطلب مني استاذ اليوم استاذ جديده استاذ متمكنه ممتازه رأيت فيها القدره والكفايه باش تقترح مواضيع للسنه المقبله تقول سعد رزق نجم تعفيني انا راي عندي بنيه عمرها عامين ما عادش اسمع السب ونسمع الداع على بنتي العام الجاي معناتها هذوما اللي خلوا العباد تخدم ولا خدموا
1: Exactly.
0: ماهوش معقول انا الحقيقه احنا رانا نقريو في الكوليج في البرامج نتاعنا معناتها نعملوا ليمي معناتها ليكاسيون ميديا رانا نجولوا تلمذتنا في الكوليج نقروهم كيفاش يتعاملوا مع لي ريزو سوسيو
1: نقولوا
0: ما تهبوش تصوركم ما تكتبوش كلام مش به معناتها احنا الاساتذه نتاعنا في الكوليج نقريو كومون لي زليف نتاعنا يتعاملوا مع التواصل الاجتماعي لما يروني من هكا نلقى أساتذة عالمية ومتحدثاتهم يجرحوا في زملائهم ويجرحوا في المتحدثين
1: هذا مش هو ماهوش هذا مش مقبول حتى طرف راه اليوم مما لا شك فيه. سي عبد الرزاق بعزيز نحب نشكرك على كل هذه التوضيحات في متقد عام للتربية اختصاص إعلامية باش خلي كلمة الختام ورسالة طمأنة اليوم على الأقل لأبنائنا التلاميذ وأيضا الأولياء وهما على أبواب امتحانات البكالوريا ونحب نشكرك برشا مرة أخرى على كل ما قدمته. تفضل سيدي.
0: سي حسن أنا حب نطمن أبنائنا التلاميذ راهو الأمن التربوي من الأمن القومي نتاع البلاد راهو الفيديو عمل شوشرة كبيرة وبلبلة كبيرة على الفيسبوك نحب نطمن أبنائنا التلاميذ اللي راهو الفروض راهي سهله والخدمه نتاعك خدمتها راهو ممتازه في بعض اللي يجوا جورا الكلام معناتها بين ونطمن الاولياء احنا راه ما عندناش لجنه تخدم ما عندناش حتى هدف حتى التلميذ انا باش تعجزوا ولا باش تخلوا ياخذ البكالوريا احنا راهو عندنا مقاييس نحن نعمل فروض على مستوى التلميذ المتوسط
1: وكذلك
0: احسن ونختم احنا راهو كان حابين ان نعجزوا كلام ما نعطوهمش
1: ليه علاش نعجزوا
0: لا إيه نعطوهم ما نطلبوش منهم يعبوا التابلو حدهم ولا ما نعطوهمش الديكلاراسيون دو تابلو كيفاش ولا نعطوهم عطيناهم كل شيء حاضر فقط قدرة التلميذ انه يستعمل الوسائل الموجوده هذيك باش يعطيناهم في الاخر بروجرام اكزيكتاب في الختام نطبق انا بين التلاميذ وكل اوليائهم انه الاختبارات تم عددها وفق معايير تربويه معتمده مع الحرص على ضمان مبدا تكافؤ الفرص والعداله في التقييم بينهم ثم حتى فرق بين السجل الاول والسجل الاخراني ان شاء الله عيد مبروك لابنائنا التلاميذ لاوليائهم وراه اختبارات العالمية سناء أسهل من السنوات السابقة وراه متلمذتنا خدموا بالباهي وما تخافوش
1: إن شاء الله زينة
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله زينة ونشكرك برشا سي حسن
1: شكرا لك سي عبد الرزاق بارك الله فيك شكرا جزيلا لك سي عبد الرزاق بعزاوي متفقد عام للتربية اختصاص إعلامية شكرا لك على كل هذه التوضيحات واليوم باهي برشا أنه نوضحوا الأمور أشار إلى عدة مواضيع فيما يتعلق هذا في إطار نوضحوا الأمور فيما يتعلق بالامتحان يقول اليوم أنه كيف نطمنوا على الأقل التلاميذ والعائلات نتاعهم امتحانات يقول كانت على بوختي بوتيتر يقول لك أنه الأستاذ اليوم يمكن تسرع شوية وإلا إلى إكزاجيغي بور دير اون فيريتي كيف نقولوا احنا في الصحافة. على كل حال اليوم نثمنوا كل اتصال اليوم تقوم به وزارة التربية كيف ما حكينا نحكيه ديما على الباهي والخايب كيف ما يتقال سيونس ونحاولوا ننقلوا الصورة كما هي. البارحة جاتنا برشا كيف

0: ردود على فيما يتعلق على مناظرة الكابيس. فمشكون ناس قالوا أن الكابيس كان نحيوها مثلا, وفما ناس يقولوا الامتحانات كانت صعيبة بتاع الكابيس, ولما أخذ ذلك قاله الحقيقة أنه نجم يقولوا أنه اليوم لازم المناظرات هذه, على خاطر مش أي إنسان يحط كراسه ويمشي يقري, معناها لازم يكون فما الفاليداسيون هذه والكونكور هذه اللي عنا عشرات السنين قاعدين نعملوا فيه في تونس. وسنين حبوا نثمنوا بأنه 67 مركز قاموا بهم فيهم الامتحانات متاع الكابيس بمعايير عالمية, لأنه كان فما تجديد متاع مراقبة, كان فما زده كيف اليوم معناها نقولوا ترانسبارانس توتال في انتظار النتائج. وشو نحبوا نقولوا احنا في الأخر في نهاية الأمر, الكلنا نحبوا إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية. أشاك يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. نكمل مع بعضنا في على كل سين. مرحبا بك سيد راكو, اهلا وسهلا.
1: اهلا
0: صباح
1: لاباس, الحمد لله
0: طيبه, الحمد لله تقدم بربي السياره.
2: شنو يشلو لك حل جو
0: بهدي براسي اليوم؟
2: ابروفي
0: يلا سيدي, مشيتو تسويت الجيم اوفر واخر اخبار عالم الجيمينج.

0: السلام، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على شركه اوبيسوفت، وما ادراك ما شركه اوبيسوفت اللي سجلت مؤخرا خسائر ماليه كبيره وكبيره جدا. نحكيو على تقارير الماليه اللي هبطتها شركه اوبيسوفت اللي وصلت حتى 31 مارس 2026. قالت لي عندها خسائر بقيمه 1.3 مليار اورو، اللي تسمى خسائر كبيره جدا، يعني برشا فلوس الحق تعربي. والخسائر هذه تقول لانه هي على باز كانت باش تفلس وشريتها شركة صينية اللي اسمها شركة تنسنت، اللي هي اللي عندها ببجي وبرشا من الألعاب الأخرى المعروفة على الأخر. ولكن تقول يوبيسوفت اللي الخسائر هذية راهي باش تدوم حتكشي لسنة 2028، على خاطر أبرتير من 2028 الشركة عندها ثقة كبيرة في الألعاب اللي باش تخرج. نحكيو على سلسلة أساسنز كريد وما أدراك، نحكيو على فار كراي، نحكيو على توم كلانسيز غوست ريكون زيادة اللي باش تكون موجودة، وهذا كل مش بيكون قبل نهاية مارس 2029. وقول زيادة عندها أمال كبيرة على الأخر في لعبة أساسنز كريد والكود نيم تاعها هيكس، اللي باش تكون ضمن أبرز العناوين المنتظرة في الفترة هذه. في نفس الوقت فما الغاء برشا دي جو كانوا باش يكونوا الحق تاع ربي حاجه يسر مزيانه. انا الحق كنت نستنى فيه الجيم هذيا اللي هي برنس اوف بيرسيا ذا ساند اوف تايم الريميك او سابلتون. نحكيو على جو يعني ريترو يسر مزيانه، وكانت تقريبا من احسن لي جو برنس اوف بيرسيا. كان الريميك نتاعها بتيتر باش يعمل بوز كبير باش يدخل الشركه برشا فلوس، ولكن شركه يوبيسوفت تقول اللي بتيتر اباتير من سنه 2028 نجموا ندخلوا شويه ايرادات باش ندخلوا شويه فلوس، لكن هذا بشي أثر برشا على المشاريع الموجودة كيف لعبة The Division 2، Beyond Good and Evil 2 وبراول هلا زيادة كيف ذوما الكل بشي تحطوا on pause en sachant que فما لسيري الأخرين كيف بشي يكونوا مزالوا يعني متواصلين في الليزوبيس متاحهم لعبة Assassin's Creed وفار كراي. في نفس الوقت نحكيو على كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللي صار عمنيو في السعودية. نحكيو على أكثر من 70 مليون كاش برايس كان، وكان كريستيانو رونالدو هو الأمباسادور متاع كأس العالم هذايا. ولكن مؤخرا كان في بيرنا في يعني في جويليا كان بش يكون زادة كيف في الرياض، ولكن صار شانجمون في آخر لحظة إنه كأس العالم ما عادش بش يكون في الرياض، وإنما بش يكون في فرنسا وتحديدا في باريس. نحكيو على برشا مشاركين بش يكونوا موجودين، تقريبا أكثر من 100 دولة، أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، وأكثر من 200 كلوب زادة بش يكونوا موجودين. هو بش يبدأ 6 جويليا إن شاء الله، يوفا 23 أوت 2026. كان سيبوزي بش يكون في المملكة العربية السعودية، ولكن خلينا نقوله الأورغانيزم اللي ينظم البطولة هذية قال إنه دو بريفيرانس يكون كل مرة في بلاد بش هكيك نزيدوا نوسعوا أكثر في ثقافة الرياضات الإلكترونية. أون ساشون الكاش برايس بتباع بش يزيد بش يكون تقريبا أكثر من 75 مليون دولار. عمناو صار برشا بوز وبرشا فيوز، وين رينا ذروة متاع مشاهدة عالمية برشا. نحكيو على 8 ملايين مشاهد في نفس الوقت، راي حاجة كبيرة على الاخر انه 8 ملايين يبدو يتفرجوا في دي جو ولا في طرح متاع رياضات الكترونية كلكو سوا في ليج اوف ليجندز ولا كونتر سترايك ولا غيره. اون ساشون كو البثوث او لي لايف ستريم اللي صاروا باكثر من 35
1: بثوث فماش
0: جمع بث شنو؟
1: بث ممنوع من التنوين إذا لحاجة هكا ولا ممنوع من الجمع لحاجة ممنوع من الجمع لحاجة هي ترجع
0: برشا دي لايف ستريم
2: ممنوع من التنوين ممنوع من الصرف
1: ممنوع من الصرف ليه مش هذا مش كيف كيف واي حاجه هكا
0: اوتوكا بث ولا المهم اكثر من
1: بثوث
0: اكثر من 35 لغه نحكيو صاروا في لي لايف ستريم. نحكيو على دبلجه يعني لايف كانت حاجه ياسر مزيانه، وتقريبا 140 دوله، وهذا الكل في اكثر من 800 قناه عالميه زادت عديت حتى في تليفز. ونحب نفكر زاده حتى ام بي سي اكشن دون لو تون عديت كل شيء لايف، يعني نحكيو على البارتيات تاع ليج اوف ليجندز كونتر زيرك كل كانت حاجه ياسر مزيانه. هذاك علاش نقول لكم ملتقانا ان شاء الله في جويليا
1: قطعت صحيح بثوث
2: ونعرفوهاش اما ماهيش
1: لا خاطر انا نعرفها في ليه في السياقات تاع الهم معناها انا في المشاكل معناها انه
2: اي هو فعول
1: انت تو استنى دقيقه تشوف السيده عائشه ذي اللي لعبت هنا مقبلك ما تعرفهاش انما اشكو بثي حزني الى الله تو هيك البثوث جمع بث هذاك اش قلنا لي في باليش معناه في التلفزيون
0: معناها
2: لايف ستريم هم الهموم بث بثوث ولكنها متروكه
0: كلمه بثوث نسمع فيها برشا في التلفزيون العربيه
3: متروكه تو كي دراكو احياها انتو شو مشكلتكم
2: ما عنديش متروكه هو احياها
3: هي موجوده قال هكا
1: احياها
3: احياها
0: انا قعدت نعرف في مجهود حبيت
1: عجبتني متروكة عايدة والله ينعرش
3: أحياها حيت
0: حبيت نعرب لو ماكسيموم
3: علمت خوك أحسن كلمة جديدة
1: لا
0: معروفة سير ما
3: لا لا هو نكرر فيها أنت علمتي له تو
1: أنت علمت
3: كل يوم نتعلم وراه
1: فما حتى مشكلة
3: كلنا نعيش ونتعلم
1: فما حتى مشكلة بحذيك دراكو كل متروكة ردها حية تفضل سير
0: شكرا شكرا كأول حاب أقول لكم ملتقانا إن شاء الله في جويليا ونفرجوا في بثوث معناتها كبيرة برشا في نحكي على بطولة العالم على الرياضات الإلكترونية إن شاء الله وإن شاء الله مربوحة زيدا نستناه وزيدا تونس تونس كبلاد بشكل مشارك زيدا في كاس العالم للرياضات الإلكترونية مربوحة إن شاء الله فوالا
1: إن شاء الله زينة بركة راو فيك
0: شكرا
1: دراكو
3: شكرا
1: تحية كبيرة ليك شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك دراكو وين كالعادة تتجد معك الموعد كل يوم في على كل سين في جيم أوفر في الوقت هذا تعطر في دراكو على الباج نتاعنا موزايك FM

كملين معاكم احنا بالجود فايبس. جود فايبس. واحد من نجوم سوبر ستار يا حسره هيثم الشوملي، ايه وش عملتوا فيه يا هالصبي؟ يلا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان، وسعيد باستقبال مدام روضة زروخ رئيسة جمعية مرضى السرطان. اليوم باش نشوفوا الاكسيون اللي باش تصير ان شاء الله في القيروان نهار السبت هذه 23 ماي 2026. مرحبا بك روضة على موجتنا، اهلا وسهلا.
2: أهلا بك حسن، وأهلا بالناس كل اللي يسمعوا بينا، المستمعين مزيكا
1: يعيشك. دونك في إطار برنامج الأنشطة متاعكم توما التوعوية والتحسيسية وتقصي مبكر على السرطانات، وأيضا تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون إدارة الجهوية للصحة بالقيروان ومعتمدية العلي ومستشفى المحلي بالعلي، زادة تنظموا إن شاء الله هذه القافلة الصحية نهار السبت هذا. دونك اليوم الهدف منها هو تقريب الخدمات الصحية، وش يكونوا زادة تبارك الله عدد من الأطباء والبروفيسور زادة كيف ولي ساجفام وغيرهم من المدخلين باش يكونوا حاضرين من أجل أهلنا اللي موجودين في العلي، وأيضا معناها اللي تنقولوا الجويه اللي بحث العلي الكل ينجموا يجيوا نهار السبت هذا، هكا ولا لا؟ رف
2: أي هذا هو قاعدين ناشطين جماعة العلي، وديما في الجهات الداخلية يبدأ نشاط كبير ياسر، وغنوا ينجحوا القافلة.
1: القافلة هذه
2: أي قافلة احنا ديما ندور في الولايات الكل، غنوا يعطيهم الصحة على انتغيار مخطة ما عندهمش دي سبيسياليتي، دونك ماذا بيهم ينجحوها ويجي يلموا برشا عبيد أكثر عبيد وكل.
1: دونك ما ديفيرون ديسيبلين باش يكونوا جايين هكا ولا؟
2: عندنا نفس سبيسياليتي.
1: نفس سبيسياليتي
2: هي كلها فيها فيها البريفونسيون انفورماسيون اي ديبيستاج بور لي كانسير.
1: داكور، فما حاجة في الجميع. ايوا
2: فما كيما شفت انت، فما البنمولوجي الورولوجي، فما الانكولوجي السان وكل ليتيروس، فما البيدياتري شيروجي بيدياتري، وفما جينيراليست بيديا شيروجيان زاد هكا
1: كارديولوج
2: كارديولوج اورثوبيديست بسي
1: اي لزومولوج
2: حاسينو ما شاء الله،
1: حتى من لي ساج فام موجودين بور لي فوتي وغيرو.
2: هذوكم هما اول العمل نتاعهم كبير ياسر، خاطر هما اللي يعملوا التقسيم متمرنين عليه وكل. معناتها قافلة كاملة متكاملة إن شاء الله ربي يوفقنا. احنا ندعو الناس الكل اللي في العلاية وفي قروان اللي حب يجي ويتقصى على صحته وعلى كل، وحتى اللي عنده مشكلة احنا موجودين باش نتلهو بهم.
1: هذا هو دونك القافله هذه سيف ذا ديت كيما قلنا نهار السبت ان شاء الله 23 ماي 2026 ا بارتير من 10 تاع الصباح هكا ولا
2: 10 تاع الصباح، خاطر احنا 6:30 تاع الصباح نشدوا الثنيه. ناخذوا كان هكاك مع 10 تاع الصباح باش نهزوا برشا ادويه، برشا ادويه باش ننفعوا العباد اللي يستحقوا، بالاخص في لي كونسلتاسيون كل طبيب عنده الادويه نتاعو اللي باش يعطيهم للمرضى، في عرض يقعد يفاكسوا في الفارماسي ولا ما عندهمش فلوس. احنا هزين برشا دويات، هزين زاد آلة اللي ما نحبش نقول عليها شنية طبية اللي هما طلبوني فيها، وقدرة ربي
1: توصل
2: باش نعملها لهم
1: ان شاء الله. ديما اللي تعمل في لي سوربريز مدام زروق الحقيقة نتاع ربي مش غريبة عليك لا رف.
2: واحنا الجمعة هذية جمعة قبل نهار الاثنين، معناتها في وسط الجمعة اللي تعدات انا انسالي ان ايكوغراف نيميريك بيرفورمان اللي قليل منه في تونس، اول واحد عطيناه احنا للمعهد صلاح عزيز توا ليها الحكايه من 2017، وتوا ما خير ما تحسن الالات وكل هذا من اعلى طراز وغالي سومو برشا. دونك حطيناه بطلب من مستشفى الرابطه سيرفيس راديولوجي وجربوه. كلمني حتى كلموني اللي جربوه قالوا لي ماريناش عملنا مارينا انا باغي كيما هكا
1: ويعطيكم
2: الف صحة.
1: دونك
2: اون فا لينوغوري ان شاء الله الجمعه الجايه بعد العيد ان شاء الله نعملوا له انوغوراسيون، وان شاء الله نكونوا ديما هكاك عند طلب، وان شاء الله نساتيسي الناس كل هذا كله للشعب التونسي،
1: وهو كذلك
2: معناتها باش يستفادوا التوانسة بالعمل بتاعنا بالالات اللي نهزوهم وبالاعانات وبكل شيء. كما تعرف كالعاده احنا موجودين وديما عند الطلب وديما ما نجموش نقولوا لا وربي يعطي خيرهم من بعد.
1: امين يا ربي.
2: معناتها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم ما تقدم العباد تطلب وان شاء الله العباد ديما تعطي زاده باش الناس نوفقوا ما بين الطلب والعطاء.
1: والعطاء
2: ان شاء الله ربي يعاوننا.
1: ان شاء الله ربي يعاوننا وان شاء الله. انت بارك الله فيك مدام زروق خاطر بالحق.
2: ربي فضلك يعيشك انت فريمون توصل المعلومه وتوصل للعباد وكل
1: هذا وجهك.
2: يعطيك الف صحه. هذا الف صحه.
1: ربي فضلك مدام روضه نحب نحييك برشا لروضه ميلاد زروق رئيس جمعيه مرضى السرطان خاطرك انت بالحق وزيت اون سورس دانسبيراسيون اي فو دوني توجور ليكزامبل. هذاك علاش اليوم نفرح برشا كي تكون حاضره معنا ونفرح برشا وقت اللي نحكيوا على جمعيه مرضى السرطان والانشطه نتاعها. وتبارك الله عليكم تتنقلوا ديما الولايات وتحاولوا انه تهزوا معاكم الشفاء والامل والكيف كيف وتخفوا الالم. دونك تحيه ليك مدام. قلت ان شاء الله عيدك مبروك بالمسبق وخلي كلمه ختام لها روضه. تفضل.
2: دائما كما العاده رقم الهاتف نتاعنا عن ال معناتها الميل نتاعنا معناتها imc.tunisie.contact@gmail.com اللي يحب يبعث لنا بار ميل والا اللي حد يتصل بنا عندنا 71 575 666. واحنا موجودين رغم سرعنا وبعم تعسلحنا نبدا موجوده حتى لين نفكوا واحنا وبكل فرحه وبكل امل وبكل حب للناس الكل وقد ما نعطي وقد ما نفرحوا.
1: يعطيك الف صحه يا لالا ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا جزيلا ليك تحياتنا ليك بارك الله فيك. شكرا ليك مدام روضه زروق. ديما مدام روضه ميلاد زروق تكونوا سعداء باستقبالها. وكيف كيف ديما نذكروا بانه القوافل هذه متواصله عبر 13 شهر يدور الموعد نهار السبت هذايا ان شاء الله 23 ماي باش يكون في مدينه العلي من ولايه القيروان مستشفى المحلي بالقيروان باش يكون ان شاء الله بالعلي بليتو باش يكون فما عدد من اطباء الاختصاص وكيف كيف معهم الأدوية. وإن شاء الله ربي يجيب الشفاء للناس الكل وربي يحميكم جميعا. خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع هبة الخميري. بعد هي الموعد يكون مع التر. بعد شوية نزيف على موجات موزايك.
0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
9: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيتكا ليزينغ المنيهلة. بيتكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيتكا ليزينغ ديما قريب لكم.
10: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
11: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها التوا موجود.
5: علمية، le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
12: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
13: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة الدفاع الوطني تؤكد أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة وتراتيب العسكرية. والوزارة تقول في بلاغ أصدرته اليوم إن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. ووزارة الدفاع تجدد التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تواصل النظر اليوم في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار. وعدد من النواب يشددون خلال الجلسة على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية صلب نص مقترح القانون، موصين بضرورة ربطه بقانون صرف جديد ومتطور حتى تفتح المزيد من الآفاق أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج، وبضرورة مراجعة هيكلة الإدارة التونسية التي تعنى بالاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بما يسهم في تشجيع المستثمرين على مزيد بعض المشاريع وبالتالي الرفع من الإنتاج وأحداث فرص تشغيل إضافية. الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف يؤكد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في بيئة صحية سليمة تحفظ الأمن لكافة أفراد الشعب الفلسطيني. ووفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة لتونس بجنيف، تم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية التي تسببت فيها القوة القائمة بالاحتلال، وذلك وفقا للمعايير الدولية الواردة في دستور منظمة الصحة العالمية. في أخبار العالم، وفيما تتصاعد التوترات الإقليمية وتستمر المخاوف من جولات تصعيد متكررة، تبرز تقديرات صهيونية تتحدث عن مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران قد لا تكون الأخيرة في ظل تعقد الملفات النووية والصاروخية واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة. تقرير غسان العيادي.
14: تشير تقديرات صهيونية إلى احتمال تواصل المواجهة العسكرية مع إيران عبر جولات قتال متكررة قد تحدث بشكل سنوي طالما بقي النظام الإيراني قائما. ونقلت صحيفة يديعوت أحرانوت عن مسؤول عسكري صهيوني رفيع أن الكيان المحتل يستعد لواقع أمني جديد يعتبر فيه أن أي مواجهة مقبلة مع إيران لن تكون الأخيرة في ظل استمرار المخاوف مع البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. وأضافت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أجرى خلال الأسابيع الأخيرة مشاورات مع قيادات عسكرية واستخباراتية للتحذير لاحتمال استئناف الحرب بالتنسيق مع الولايات المتحدة. كما أعرب مسؤول صهيوني عن قلقهم من عدم إدراج ملف الصواريخ الباليستية بشكل أساسي ضمن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بواسطة باكستان رغم الهدنة الهشة المعلنة منذ 8 أبريل الماضي. وبحسب التقديرات الصهيونية فإن إيران ما تزال تحتفظ بنحو نصف مخزونها من الصواريخ الباليستية رغم الضربات السابقة. في المقابل يرى الكيان المحتل أن أي اتفاق محتمل حول الملف النووي لن يمنع طهران من تطوير قدراتها العسكرية خاصة في مجال الصواريخ، وهو ما قد يدفع نحو جولات تصعيد جديدة في المنطقة.
13: 4 مصادر تفيد وكالة رويترز للأنباء بأنه من المرجح أن تتفق 7 دول رئيسة منتجة للنفط ضمن تحالف أوبك بلاس على زيادة طفيفة في إنتاج جار جوليا بنحو 188,000 برميل يوميا، وذلك خلال اجتماعها المقرر في 7 جوان المقبل على الرغم من استمرار تعطل بعض عمليات التسليم بسبب حرب إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل ساني. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس على كل ساني.

0: اهلا وسلم، هذه لا ديف على موجة موزيك فهمت. وصلنا حتى الخمسة وربع، تحية لكم من الناس الكل. نسلم برشا على صديقتنا هلولة تسمع فينا من سوسة، وقالت عملت جوستو مع لا ديفا خونا زدكيو دكتور ربيع عثماني، يقول ملا غنية وملا أجواء. هذا هو، سلم عليكم وين ما كنتم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا مرة أخرى لاختياركم موجات الأولى في تونس. بعد الفاصل موعد يكون مع الربح.
1: بمناسبة عيد الأضحى، مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي بواسون غازوز بانش لابوتي دان لتر دمي في يوم 30 سنتيلتر بلاش بلفين 720 في عود 3290.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية،
0: وفي على كل لسان لقيت ربح تتسويت في روح تربح
2: روح تربح.
0: معنا أختنا سلوى العسيلي من رواد، عاملة 34 سنة. مرحبا سلوى.
3: يا عطلينا،
0: شنحويلك يا سلوى؟ لباس
3: الحمد لله،
0: أمورك طيبة؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. حاضر الأسئلة
3: إن شاء الله.
0: يا لباس، معني بالتليفون، عاملة كيت خطر عاود نسمع في صوتي.
3: ليلة مش عاملة كيت،
0: من عاملة بارلور ولا بحذيك تليفون محلول ولا بحذيك راديو محلول؟ واحدة فيها
3: النقص مش في البوليم هكا يسي بانك
0: هكا مريجل على الخ. يلا حاضرة سلوى، توكر على ربي. يلا واحد اثنين ثلاثة جو. شنية عاصمة المغرب يا سلوى؟
3: عاصمة المغرب رباط.
0: ماهيش الرباط، نقدمه مع الإجابة الموالية. رباط سامحني، قلت الرباط وسخبة، قلت كذا بلاك سامحني. صحيح، شكون يقدم فروم على موجات موزيكا فهم؟
3: ليندا الرحالي.
0: ليندا الرحالي، ممتاز جدا. دي أصغر دولة في العالم من حيث المساحة وين موجود؟
3: الفاتيكان.
0: الفاتيكان، ما شاء الله عليك، تري تري بيان. شكون ألف رواية الأيام؟
3: حسينة.
0: ما شاء الله عليك، مبروك عليك. لا 300 دينار من اهدايا موزيك فهم، 55 عليك، ما شاء الله عليك. يا سلوى تظهر تيميد يا سلوى، هكا حسيتك حاش. مش فيك حاش يا سلوى؟
3: والله خايفه شويه هكا،
0: خايف عليها هذا.
4: كونسنتري
0: كونسنتري، شو شدعصا انا علاش الخوف؟ علاش الخوف؟ تحيه ليك سلوى، كملت الخدمه يظهر لي توقيت ولا ما زلت في الخدمه
3: معاكم انتم؟
0: ما تكمل معنا احنا بيه، ربي يعين اختي. ان شاء الله مبروك عليك، وان شاء الله عويشرك مباركه سلوى يا بيه، وربي يعاونك. وتحياتنا من خلالك للناس الكل، للعاملات في بلادنا احنا اللي قاعدين يخدموا، قاعدين يكتحوا هكا ولا يضربنا في الارض هكا، واللي تحيه كبيره اليوم محليهم البنات هذوما المجاهدة. تحية لها سلوى، ما شاء الله عليها، مثقفة، أربع أسئلة معناها نظاف، إجابات أمورها واضحة. تحية كبيرة ليك يا سلوى، غدوة 300 دينار جديدة من إهداء موزيكا فام للربح في روحة تربح سينو. ما تنسيوش بعد شوية مع إندا تو عنا زادة كيف كيف الموعد يكون زادة مع الربح 71 ألف. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل،
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
0: في على كل سين، رحبوا بيكم أيما، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: أهلا وسهلا،
0: مرحبا،
4: الحمد لله، أهلا وسهلا،
0: صباح تري تري بيان. يلا نمشي رقم على كل سين.
2: رقم على كل سين.
4: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل مشري يأكد أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة غرقا خلال شهرين فقط، 19 حالة وفاة في شهر أفريل اللي فات، وتسعة حالات وفاة أخرى من أول شهر مايو حتى لتاريخ اليوم. وأشار إلى أن الأرقام هذه تعد مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات اللي فاتت، ووضح أنه معظم ضحايا الغرق هم من فئة الشباب، وخاصة التلاميذ والطلبة اللي توجهوا إلى شواطئ بعد الباكسبور أو الامتحانات الرسمية. وجه المقدم رسالة تحذير عاجلة ومباشرة للمواطنين أن البحر حاليا غير آمن للسباحة، وفما خطورة حقيقية لعدم جاهزية الشواطئ. البحر يخفي في داخله تيارات مائية جرفة وأودية عميقة، وأي مغامرة بالدخول إلى العمق تستنزف طاقة السباح وتؤدي به إلى الغرق، خاصة وأنه نجدة مش باش تكون بالسرعة المطلوبة خلال الفترة هذه. وتبقى سلامة مسؤولية جماعية تطلب وعي أكبر من المواطنين والتزام بالتعليمات الوقائية، خاصة في الفترة هذه اللي تشهد ارتفاع في حوادث الغرق. ثواني من التهور تنجم توفى بمأساة، والحذر واحترام قواعد السباحة ينجم ينقذ الأرواح جانب العائلات خسائر مهمة.
0: هذا هو التشويه مومن كيف ما يتقال. وقت اللي نشوفه بأنه 28 حالة وفاة في شهرين بركة سيونا سهو, احنا مازلنا وقلنا شهادي مازل ما بديت شراء ولا سيزون استيفال مازل, ومازلنا يا خويا مازلنا كي صيفنا قولت قولتي مازلنا كدين نلبسه دومي موش وفي الليل يقولك ثقر روح
5: لحيت هو البحر
0: بحر غدار
5: حتى في حتى في الصيف حتى في الأوقات العادية اللي نعرفوها احنا هو غير
6: مجزز.
5: دونك لازم ننتبهوا ما يجزفوش العباد, ما يغمروش العباد, ما يعبوش وحدهم ماذا بيهم, خاصة توا وتوا شفنا
6: باللي في الصيف تلقى بريزونس تاع عباد وتلقى دي متر ناجور وتلقى زيد دي زانديكاسيون ان هي البحورات ايفيتي العلم الاحمر العلم الاكحل. دونك فما دي ريكومونداسيون فما على الاقل حاجات اللي تخلي الناس ما تغمرش وما تخاطرش
5: توا بيان سور فما برشا شباب
6: توا فارغين
5: توا فارغين دونك
0: توا فارغين
5: فما برشا شباب
0: برشا يقظه. شو هو البحر دون فاسون جينيرال غدار واضح ولا اليقظه كيف كيف وبربي بالله بالله ما عادش نحب نشوفوا المآسي اللي تصير في كل عام راه والله مآسي كبيره راه للصغار واضح ولا للشبان زاد كيف كيف اللي ناقصين تأثير داكوردو كيف كيف للوالدين اللي يمشيو يهزوا صغارهم يقولوا لي العبها وسوغ لا بلاج معناها واني قدامك
6: والا
0: شي يقول لك يحطوا في بوي والله قداش من
5: هي حكيت البوي
6: قبل ما
0: هذيك الطفله هذيك الصغيره لا وحوايث اخرى راهو راهو معناها قد ما نقول لك الانسان قد ما يخمم والبوي خويا راهو غدار زاد راهي كيف كيف
6: تسرح
0: لا وجي سورتو فما بقايع في الجمهوريه التونسيه وين فما ريحه عملت ان شاء الله يدور مثلا تقول انت بحورات الهواء وغيرها ولا ما شيرت بنزرت واضح ولا اي لا انا بلوتو
5: تو دائم في
0: انا اللي ببرونشي شيرت بنزرت بلوتو
6: شو احسن يعوم بوي
0: لا انا تو وليت شيرت بنزرت غاديك فهمتني شيرت بنزرت غاديك نعوم وين لكبريه غاديك وين لا رشيده تعوم دونك
6: انا محضرت لك بوي
0: لا نعوم الحمد لله بالكدا اما انا مانيش
6: مش بوي عجلك
0: عجله تاع كاشك
6: عجله كاميون
0: عجلة كميون كبيرة ولا تراكس كم تنمر عادة كيف ما تحب بعدها هي عملة اسمعني عملة ما بعضنا اخزر عملة ايش اقول لك حاجة جابينا في البحر جابينا في البحر عملة ما بعضنا جابينا دي خاف نجي
6: مرة دنيا تقلب قريب تسونامي يجي وصل في وسط البحر الناس كل خرجت وقعد وحده في البحر
0: والله وريت والله جابينا في البحر تقول لك كيكا واحدة ونعمل له بوية وطبعا عملها روحك البوية تبيب العينين دمي عينك المريضة واضح ولا ليه انت وريه ولا انا نيخو ايش اقول لك انا نيخو بالاسباب رد بالي حتى كان نعرف العوم رد بالي
6: صحيح حتى المستطاع. اللي يعرف
0: يعوم اما اختك عايدة ما عندكش فكرة يونس ما قال حد لحد يونس يا عم عنا حتى لا لا حشيك ماك جابين حط الكرسي في وسط البحر
6: قاعدة كرسي
0: يا يونس يا يونس
5: نمشي مدني
6: استجم
5: سقي على
6: يونس سقي تمس في التراب سيف المهم يمس في الرمل هو سيف
0: قول تنكر نكمل نحكي
5: كرسي لا لا كرسي ليه
0: بالكرسي قعدت بالكرسي في وسط البحر يا بنتي
6: راح نمشي يعوم ماذا على قاعدة
0: حاضر
5: كرسي شنو
0: جيبوا شاهد اللي كان معنا الثاني الرابع
5: لا كرسي لا كرسي لا
6: نسيت شنو المشكل تقعد على شط البحر
5: ما نحشمش ما عندي حتى مشكلة ما عندي علاقة بالبحر صح يرحم والديك
6: مش على
0: تعرف كون عوام هو كمال سي كمال تحية كبيرة ليه بحق معنا الممثل القدير كمال تويت عوام والله عوام ما شاء الله عليه والله العظيم ديما ديما نقابله في السيف في راس الجبل واضح ولا وفي غار الملح نلقى عوام شيخ ديما يحب البحر دونك ردوا بالنا راهو سيرتو ردوا بالنا على صغارنا وراهو العومين كيف ما قلنا ماذا بينا ديما الشواطئ اللي تكون مؤمنة وشواطئ زاد كيف كيف اللي تكون محروسة يا سيدي يا ابن سيدي وردوا بالنا بقدر المستطاع كان هذا رقمنا اللي على كل لسان
7: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان باش نمشيو لاسمنا تو تسويت
7: اسم على كل لسان
0: فات المولدي هو الاسم اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي الباحثة التونسية المتميزة
4: هي باحثة تونسية تحصلت على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات بعد تطوير محرك هجين مبتكر قادر على العمل بأربع مصادر طاقة مختلفة واللي تتمثل في البنزين والغازوال والكهرباء وزيت القلي المستعمل. الباحثة فاتن المولدي درويز هي خريجة الجامعة العمومية التونسية وأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وسبق لها الحصول على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعات عام 2023 وحسب موقع مركز البحوث والدراسات والأعلام والتوثيق حول المرأة الكريديف، فإنه الابتكار هذا يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة، ويعكس قدرة ألف الكفاءات التونسية على الإبداع والمنافسة عالميا. ويعتمد الإنجاز العالمي هذايا على تقنية الذكاء الاصطناعي كما قلنا، وتحليل البيانات بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة في إطار التوجه العالمي نحو النقل المستدام وحماية البيئة. يمثل التتويج العالمي هذايا سابقا للمرأة التونسية وعربية في مجال هندسة السيارات، واللي تم تسجيله رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية، شيء يعكس قدرة الكفاءات التونسية على الابتكار والمنافسة على المستوى الدولي. التتويجات العالمية تعتبر محطة بارزة في مسيرة الكفاءات التونسية بالخارج، ودليل جديد على قدرة الباحثين التونسيين على فرض حضورهم في مجالات علمية دقيقة ومتطورة كما هندسة السيارات والتكنولوجيا الذكية. نجاح هذا قادر أنه يفتح آفاق جديدة أمام التعاون العلمي والتكنولوجي، ويلهم خاصة الأجيال الشابة من طلبة وباحثين لمواصلة طريق الابتكار والإبداع ورفع الراية التونسية في المحافل الدولية.
0: برافو لهذه الباحثة المتميزة فاتن مولدي درواز، قولوا لها كل حب من تونس، وإن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التألق. اليوم عايدة نفرحوا برشا وقت نشوفوا بناتنا قاعدين يتألقوا على صعيد دولي وعلى صعيد عالمي، خاصة في مجال البحث العلمي. البحث هذه اليوم هي مفخرة لنا الكل كتونسيات،
6: خاصة في مجال حسن اللي يعتبر صعيب نوع الماء، معناها هندسة السيارات يعتبر من تخصصات صعيبة واللي تعتمد على التعامل برشا مع الرياضيات ومع الفيزياء والتقنية، وهاو زيدة معناها باستعمال توا الذكاء الاصطناعي وكل دونك يتسمى مجال. وكي تحكي على السيارات جنرال ما تربطها بمجتمع رجالي في صناعة السيارات، دونك اني امرأة تتمكن من تحقيق يعني انجاز كما هذا يعتبر مفخرة بيان سور. مش غريب، مش غريب، باش نقول حاجة ياسر كليشي، مش غريب على المرأة التونسية سيدي،
0: مش غريب على
6: ولو انه تجم تعتبر كليشي، لكن حقيقة مش غريب معناها الكفاءة، ولو اني انا منحبش هالتفرقة امرأة وراجل، لكن الكفاءات التونسية موجودة في كل المجالات ومطلوبة في كل دول العالم كفاءاتنا، دونك ليس بالغريب. برافو لي
0: برافو لي مدام فتن المودي، دي سيرفي بار تا ميموار،
6: مبروك عليها والله،
0: هي دي سيرفي بار تا ميموار.
6: مبروك للباحثة التونسية فتن المودي درويز على الانجاز هذايا، ومزيد تألق لها ولكل الكفاءات التونسية بالخارج.
0: اكزاكتومون، تحية كبيرة لها مدام فتن درويز، شكرا لها، نقول ان شاء الله مزيد من النجاحات ومزيد ايضا من التتويجات. سيونس هكا ولا
5: صحيح؟ معناها الدول من يستثمر في الأرض هما العقول، هما النوابغ، هما أصحاب المعارف والمهارات المختلفة. أعتقد كونه توا معناها بالنسبة لنا نفرح برشا أنه فما نجاحات كبيرة، سواء في تونس اللي عايشين في تونس، معناها من الذكاء، معناها اللي عملوا على ذكائنا البشري فقط، معناها لأنه قوة الدولة أبار القوة المورفولوجية والديمغرافية والاقتصادية والعسكرية تتأتى أساسا من قدرة أبنائها أنه يستثمروا في العقول وفي الذكاء البشري. مهم جدا كونه خاصة أن هي بنت المدرسة العمومية التونسية، علينا أنه نبذلوا دول النامية الكل في الكل، مش كان احنا نبذل مجهودات اكثر من اجل انه نخليه الناس هذوما في بلدانهم يخدموا في بلدانهم ويستثمروا في بلدانهم، لانه شوفوا التسابق الكبير اللي صاير في دول العالم، دول العالم الاول بين ذفرين لاستجلاب واستقطاب الخبرات هذه. ان شاء الله غيرها من الشباب التونسي المتفوق اللي يقدر يقدم بينا موجود في الدنيا الكل. ان شاء الله تكون عندنا القدره في يوم من الايام انه نستقطبوا اكثر ما يمكن منهم باش يخدموا البلاد.
0: اكزاكتومون، هذا هو. وتحيه كبيره لل الكريديف اللي قاعدنا قاعد في كل مره يقوم بهذه معناها التنويهات حول المراه وعليها التونسيه والنجاحات امتاحة. وشكرا لزملائنا في مكتب الاعلام في الكريديف اللي مدونا بهذه المعلومات. تحيه لكم الناس الكل، كان ذا اسمنا اللي على كل لساننا،
7: اسم على كل لسان. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
8: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على topnet.tn ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
9: توبنت very fiber people.
1: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي بلا أفور بوركام ديامتر 35x27 سم بـ 12.90 دينار.
10: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
11: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين

0: كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافي المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل وتلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل سن كملوا بعضنا حتى للستة متاع العشية على 71 و 100 ألف بعد شوية مع إمدا تاو الفرصة تكون للربح عنا 300 دينار من إهداء إمدا تاو سينو نمشي ولغنية لومبوتياج نسمعوها بعد شوية الاختيارات صبرك مكتوب نعد عبد الهاب الحناشي قبلها هي نسمعوا هاي تيك مع محمد علي سويسي
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
3: أريد طور عالمك
1: هاي تيك تحياتي لكم هذا موعد جديد مع ميزة جور جديدة مع هايتيك على موزايك فيم شركة ميتا البارح 20 ماي بدأت في البلان تاعها لتطريد عدد كبير من الموظفين البارح 8000 موظف تم طردهم من شركة ميتا 10% من الافكتيف متاع الشركة على المستوى العالمي ذكروكم انه في شهر مارس خرجت اخبار انه الشركة ناوية ان تستغنى على 20% من الافكتيف متاعها والرقم طلع ل 16000 موظف في مارس المرة هذه شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه فما 8000 موظف طردوهم فما 7000 موظف بدلوهم وهزوهم ديزيكيب أخرين نظرا لتطور البوست هذوما عن طريق خدمة الذكاء الاصطناعي دونك لهنا نقاو لفي متاع الذكاء الاصطناعي واضح بالنسبة للقرار متاع ميتا كسوسوا بالنسبة للاستغناء على عدد الموظفين وإلا لتبديل موظفين أخرين وهزينهم من إكيب الإكيب أخرى نذكركم زيدا أنه بالنسبة لميتا ما هيش هي وحدها بالنسبة ل الفاق هذه شركة أمازون مثلا في الـ 12 شهر اللي فاتوا طردت 30000 موظف وميتا ديجا عندها في الفيشة متاحة عدد كبير من الطرد الجماعي ميتا ديجا من 2019 ل 2022 تحولت من 44000 موظف ل 87000 موظف تعرفوا مليح ميتا قامت بانتداب عدد مهول تيلة البانديمي تاع الكوفيد 19 لكن من 2022 وقت وفاة الكوفيد والأرقام متاع ميتا بدت تتراجع وبدت الخسارة سائر الكبيرة تظهر بالنسبة للشركة ميتا طردت 11000 موظف في نوفمبر 2022 ومن بعد 10000 موظف في مارس 2023 ما غير ما ننساو زاد 1500 موظف اللي طردتهم من ديفيزيون تاعها رياليتي لابس في اخر 2025 ميتا ولا عندها 79000 موظف نحي منهم 8000 اللي طردتهم البارح ويمكن ياسر تزيدهم 8000 اخرين في الاسابيع الجاية على كل مش ميتا اكاو كيف قلت لكم ماشية في الثنية هذية تأثيرات الذكاء الاصطناعي الشركات هذه ولات عارفة القوة متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش تخليها تربح أكثر فلوس بأقل عدد ممكن بالنسبة للإزيفكتيف دونك قادمين على سنوات اللي باش تتكاثر فيها النوع هذا من الطرد الجماعي ميتا شركة كبيرة لكن هذا ما يمنعش أنه حتى فما شركات أقل منها في الحجم وعدد الموظفين هي بيدها ماشية في الثنية هذه كسوسوا اليوم وإلا في السنوات القليلة الجاية البارح في كلامنا على جوجل ايو فما معلومة مهمة حكينا عليها بشكل سريع وهي انه جوجل بدأت تحكي على الطريقة اللي منها نكتشفوا انه فما محتوى مصنوع بالذكاء الاصطناعي موجود كسوا عن طريق الموتور دو ريسيرش جوجل ولا عن طريق السيرفيس متاعها كل وجوجل رسميا بدأت في اطلاق على مستوى اوسع بالنسبة للسينث اي دي الفيريفيكاسيون اللي موجودة في جوجل سيرش اليوم وباش تكون موجودة في كروم زادة في الاسابيع الجاية والفيريفيكاسيون هذه تخليك تعرف هل ما إذا هالفيديو ولا التصويرة اللي قاعدة تشوفها هل هي معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا لا بطريقة معقدة جوجل خدمة على الشيء هذا وبش يكون موجود في العديد من الخدمات كما جوجل لانس ولا الاي اي مود ولا سيركل تو سيرش اللي موجودة في العديد من السمارتفون اندرويد جوجل زادة أعلنت على إطلاق بشكل أوسع بالنسبة للابي متاع الديتكسيون متاع الكونتينيو بالذكاء الاصطناعي الكشف عن المحتوى اللي مخدوم بالذكاء الاصطناعي اللي موجودة على جوجل كلاود بالنسبة لجيميناي انتربرايز ايجنت بلاتفورم. على كل الجهود هذه بالنسبة لجوجل تأكد أن شركات التكنولوجيا اليوم ولات واعية بالمخاطر بالنسبة للكونتوني بتاع الذكاء الاصطناعي اللي ما احناش فايقين به. فما زوج شركات أخرين زادا مشاو في

0: حاجة أخرى تشبه للخطوة هذه. شركة أوبن إي آي أعلنت على أوتي، الأوتي هذه هي صنعته وتخليك تتعرف ما إذا التصويرة اللي أنت تشوفيها مصنوعة وجينيري بالذكاء الاصطناعي نتاع أوبن إي آي بي جي بي تي إيمج وإلا لا. هذا ما تم إطلاقه اليوم. ولينكدين الفيليال نتاع شركة مايكروسوفت اللي أعلنت رسميا أنها ما هيش بتنحي الكونتينيو اللي معمول بالذكاء الاصطناعي لكنها باش تطيحه وتخليه ما عادش يظهر ياسر. لينكدين ألور لا ولا بلاتفورم اللي فيها كونتينيو جينيري بالذكاء الاصطناعي بطريقه رهيبه جدا، ولت الناس كل دي سبيسياليست وتحكي في الذكاء الاصطناعي وتحكي في العديد من المواضيع الاخرى، والكونتينيو بتاعها هو جينيري بالذكاء الاصطناعي. موعدنا بالنسبه لهاي تيك خلات الاخر بتاعه اليوم. شكرا لكم على حسن متابعه. تلقوا هاي تيك على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوينت.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك
3: على كل سنة.

0: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري.
1: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
2: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين اوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديده. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
3: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي 2 كيلو شاربون دوبوا 5900.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
5: مرحبا بكم الجديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نحكي لكم على انداتو. انداتو اللي تسهل لنا حياتنا. اقبل ابعث وخلص تو. هذه هي انداتو. حاب نفسر لكم. هي مؤسسة دفع مرخص لهم بنك المركز التونسي. يكفي انك تدخل على واحدة من الستور اللي موجودين على تليفونك. كل انسان وتليفونه تكتب انداتو ENDATAO. تلشارج الابليكاسيون هذية وتولي وتعمل كونت. الكونت هذية الحساب هذية هو حساب دفع مجاني مدى الحياة. عبارة باش يولي عندك سطوش في التليفون امتاعك. تنجم تخلص به فاتوراتك. تنجم كيف كيف تشارجي به تليفونك. تنجم معناها نحكيه الغشاج تليفونيك من الزوبيراتور متاعنا الكل. تخلص به الانترنت. كيف كيف تمشي تقضي فيه لمجازان مونوبري ولا عزيزة. نفس الحكاية تخلص كيف كيف. تنجم تبعث من خلال وانت قاعد في بقعتك. تنجم تخلص مثلا الأقساط متاع اندا تمويل اللي عليك وانت بالسامبل كليك. نفس الحكاية تنجم زادة اترافير لابليكاسيون هذية اندا تو. تنجم تو سامبلمون تستقبل الأموال من الخارج ولا كيف كيف تبعث وتستقبل أموال داخل حدود تونس العزيزة. دونك نذكركم زادة العبيد هذية اللي مغرومة بالديجيتال نجم كيف كيف تمانوفري في التليفونات. ناس اللي يقول قايل انا ما عنديش مع تكنولوجيا اخويا حسن شو نعمل. نقول لكم بانه احنا انداتو موجودين في 24 ولاية من بنزرت حتى البنجردين. نخدموا 7 ايام على 7 ايام من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل. والاجنس تاع بنجردين تخدم 24 ساعه على 24 ساعه. غاديك تمشي الاقرب نقطه الاقرب مركز تاع انداتو اقرب بوتيك تاع انداتو وغاديك تلقى كافه الخدمات اللي تلقاهم زاد كيف كيف على التليفون. احنا على ابواب عيد مبارك ونقول لكم بانه اليوم مع انداتو كانك تسمع فينا وانت عايش في الخارج نقول لك بانه تنجم كيف كيف تبعث فليساتك للوالده للوالد للعزيز عليك من اجل انك تفرحهم في هالعيد هذايا. والناس اللي تنجم تبعثهم اترافير الشركاء نتاع انداتو كيما مونيغرام ريا كيف كيف ساندويف ماي ايزي ترانسفير وسترن يونيون تو سامبلومون تبعثهم وهو يمشي الاقرب انداتو تكون بعديه في الحومة ويجبدهم الفليسات هذوما في أمان الله من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نذكركم بأنه نفس الخدمات اللي تلقاوها أم بوتيك تلقاوها زادة كيف كيف على التليفون. وهذه هي انداتو اللي تسهل لنا أحياتنا كيف ما قلنا. تشوفوا اللوجو على اللايف متاعنا موزيك اف ام تلقاوها انداتو. تنجموا ثبتوا فيهم تلقاو ENDATAO بختو. تنجموا كيف كيف تلوجوا عليها على أيضا كما قلنا على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي اللي موجودة على تيك توك على انستغرام وكيف كيف على فيسبوك وين تلقاو زادة كل جديد متاع انداتو. نمشيوا للجزيرة نمشيوا للجربة معنا أختنا فضيلة. مرحبا فضيلة أهلا وسهلا.
6: عسلامة عسلامة أهلا بك.
5: لبس عليك ومرطيبة هاي كل عام وتحية بالخير. عايشك يا فضيلة يا باهية. أيوة قل لي فضيلة حسب رأيك اليوم هل مع انداتو نستقبل الأموال كان من تونس؟
6: ما شاء الله عليه السيت هذايا سيت طير على الاخر.
5: أيوة.
6: هم الموجودين في 24 ولاية من تونس الكل.
5: ايوه
6: الابليكاسيون هذه تسهل لك لي زوبيراسيون تاعك كلهم على الاخر. تخلص تو لي فاكتير تاع ستيك سونيت تيليكوم توب نت. اذا عندك قرضك مع اندا ما شاء الله تخلصوا. تبعث فلوس وانت قاعد في الدار تجبد فلوس وانت نفس الحكايه. تمشي تقضي كسوة دي جران سيرفاس ولا حاجة تتخلص بها هي ما شاء الله عليها أبليكاسيون
5: تعمل كيف عالخر. وحسب رأيك يجيني فلوس من برا مثلا نستقبلهم ولا ليه
6: بيان سير صنفات
5: صنفات بيان سير صنفات وقال لك
6: مالا أبليكاسيون مريق لعالخر
5: عندك الأبليكاسيون في التليفون ولا ليه
6: هكا بيان سير نقضي بيان بيها سير. نخلص بيها ونقبل بيها
5: لا وصالي يعني بيه مبروك عليك مالا فضيلة غدا سواحي تصبوا لك زادة 300 دينار من هدي عند توفي الأبليكاسيون
6: سنين دايما
5: فضيلة يا بيهية تحية كبيرة ليك ولكل أهلنا في الجزيرة عملوا كيما فضيلة هبطوا الأبليكاسيون بتاع إمداتو أبليكاسيون تعمل الكيف أبليكاسيون تسهل لك حياتك وكيف كيف تسهل لك معاملتك المالية
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
5: يلا نمشي وتتسويت للناس تحكي
4: ناس تحكي
5: تحكيوا على مشروع تربوي جديد في باجة افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بكلفة 2 مليار
7: هذا اللي أكدته المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي وبينت المعروفي أن الفرع الأول اللي تم تأسيسه في باب الخضرة فما زوز مدارس أخرى في القيروان وتابع لوزارة التكوين المهني ومدرسة في جيبس واللي ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية يعني المدارس متاع الفرصة الثانية ما يقتصروش فقط على وزارة واحدة بل يتشاركوا فيه ثلاثة وزارات الكل موحدين المسارات والتقنيات باش يحظوا التلامذة الكل بنفس الفرص ونفس التكوين وقالت المعروفي أنه من بين شروط الالتحاق بالمدرسة الثانية هو أنه يكون أعمال ما بين 12 و18 سنة إضافة أنه وخلافا عن المدارس العادية تقدم مدرسة الفرصة الثانية مرونة في التوقيت
5: مرونة كبيرة في التوقيت نسمعوها فما إكستريم نشوفوا مدام مريم معروفي حاب نذكركم بنتلقوا كل تفاصيل على الباج متاعنا موزايك فام وعلى صباح الناس باي موزايك فام اليوم صباح كانت مدام مريم معروفي ضيفة جهان ميلاد في صباح الناس هيت نسمعوا أبرز ما قالت
8: مدرسة الفرصة الثانية اللي هو برنامج كامل للفرصة الثانية للأبنائنا المنقطعين عن الدراسة بصفة مبكرة واللي أعمارهم بين 12 و18 سنة البرنامج هذايا حل الفرع الأم نتاعو في باب الخضرة أنقذ العديد من الأطفال اللي كانوا خارج المنظومة التربوية أو حتى التكوينية واللي ما عرفوش يتوجهوا إلى المسار جديد في الحياة فإحنا اخترنا أن اليوم نحلوا فرع على مستوى مدينة باجة بعد ما كنا خدمنا على الحوض متاع تونس الكبرى وحاولنا ننقذ العديد من الأطفال المهددين واللي كانوا خارج المنظومة التربوية كما قلت فرع باجة إن شاء الله يكون زادة فرع باش يحاول ينقذ العديد من التلاميذ اللي انقطعوا مؤخرا واللي احنا بدينا اليوم نشوفه في العديد من الأطفال اللي جاءوا رفقة الأولياء متاعهم حاولوا ينخرطوا معنا في هالمسار اللي يعاود من بعد يعطي فرصة جديدة لأبنائنا هذوما
5: فرصة جديدة اليوم للأبناء وهذه هي مدرسة الفرصة الثانية سيونس مشروع رائد في باشا
9: إعادة رسم المسار الدراسي بالنسبة للناس خاصة لمجابهة الهدر أو التسرب المدرسي خاصة وأن نعاني في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة من التسرب المدرسي أعطاهم فرصة جديدة بأن يعاودوا يدخلوا في المسار التعليمي سواء في التعليم الحقيقي ولا التعليم بين ظفرين المهني خاصة أنه البرنامج هذا برنامج نجح في برشا دول حتى قريبة ومش قريبة ومش قريبة دونك فرصة للصغيرات لظروف ما هذا ديما معاه باش ما ننساوش تفكيك الأسباب الحقيقية للتسرب المدرسي ديما نحكيو فيها في مسارات المتعدة ولكن المقاربة هذه مقاربة أعتقد اجتماعية سوسيو بروفيسيونيل كيف دونك مهمة جدا بالنسبة للصغيرات اللي بين 12 و18 سنة اللي تخلوا على المدرسة أو تسربوا من المدرسة أنهم يعاودوا فما شكون منهم يرجع للمدرسة وفما شكون منهم يتخذ مسار آخر مهني وذا كيف وفما قصص نجاح كبيرة نعرفوا أنه قبل 5 سنين وقت بدأت المدرسة موجودة فرصة المدرسة الفرصة الثانية في باب الخضرة معناها نتائجها جيدة جدا دونك إن شاء الله نشوفوا مدارس أخرى في بعض يعني في دواخل الجمهورية نشوفوا في القروان وفي القسرين وفي يافسة وفي جبل وفي جامس في
5: وكذلك إن شاء الله اليوم هذايا بروجي بيلوت وإن شاء الله يتم التعميم إمتى وهكا نخلط معكم لفان دو على كل لسان شكرا لك عايدة ميرسي
10: شكرا
5: ميرسي يونس مخصي. شكرا للأشواق في الإخراج الرقمي خالد في الإخراج تحية كبيرة لكم الكل راح نتقابلوا معكم غدوة إن شاء الله في على كل لسان جديدة نخليكم تتويت مع هيبة وإخر الأخبار الوطنية والعالمية بعد هي حيدر شيرني في سبور إكسبريس ويوصل معكم مشوار حيدر في ريكاب سبورت قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
11: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشة دلال ومزال مزال.
10: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد، وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجم تعيشه صيف السنة. عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مال العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
14: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وبالليزوفر على الفيسبوك نمدوك.
15: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
16: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
17: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
18: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
19: أريد طور عالمك.
20: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
21: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام يفيد بأنه تم صرف جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأخلافهم اليوم الخميس، وذلك بمناسبة عيد الإضحى. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين 1 جوان، وذلك في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. ووزارة النقل تبين أنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، فستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 صفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. وبخصوص خدمة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين 1 جوان. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر حجز القضية المرفوعة ضد عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب إثر الجلسة للتصريح بالحكم. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة شوقي الطبيب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بحالة سراح لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بأعمال بشرها على رأس هيئة مكافحة الفساد. في أخبار العالم، وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن أنه يشتبه بوفاة 160 حالة بسبب فيروس إيبولا من 670 إصابة مشتبه بها، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 60. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرض طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. ربع نهائي كاس تونس اليوم تعرفنا على ثالث الطرف المربع الذهبي، نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، ننتظره ديما في الفريق الرابع باش يكون موجود في نصف نهائي كاس تونس. مقابلة ما زالت متواصلة حاليا بين شبيبة العمران وسقية الدير، لعبة في سقية الدير في الحصة الإضافية الثانية. بارك الله فيك سي خالد، نحكيه على آخر الدقائق في الحصة الإضافية الثانية، والتعادل 1-1 بين زوز فرق بين سقية الدير وشبيبة العمران. هو ربع نهائي كاس تونس كما قلنا في متأهل جديد، هو ترجي الرياضي التونسي مقابله وفيت اليوم في بوحجلة بين الترجي وبعث بوحجلة. الترجي ربح 3-0، 3 بنطوات نحكيو عليهم، لكن زادنا نقولوا انه الفريق المضيف اللي هو بعث بوحجلة عنده ورقة حمراء في دقيقة 70 الحازم الميداني بعد اعتداء على حمزة رفيع، رجع بعدها الحكم نضال طيب للفار واشهر الورقة الحمراء ضد اللاعب هذايا. محمد بن علي سجل هدف الأول للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 38 برأسية، هدف ممتاز زاد بعدها بمقصية لهيثم ضو في دقيقة 86 خلف الشوط الثاني. هيثم ضو زاد كيف كيف هدف لأمان الله تويتي الملاعب اللي دخل في الشوط الثاني زاد، وسجل ثالث الأهداف للترجي في دقيقة 90+3 في أول مشاركة لي مع الأكابر أمان الله تويتي من مواليد 2008 من بين المهاجمين الواعدين في شبان الترجي الرياضي التونسي. طبعاً هي الأخير نعود نذكر مازال يتلعب حالياً في ساقية الدائر بين تقدم ساقية الدائر وشبيبة العمران، هو 90 دقيقة وفات بالتعادل 1-1. سامر المرواني للعمران افتتح نتيجة في دقيقة 18 بعد عدل الأسعد البوراوي للساقية في دقيقة 37 الحصة الإضافية الأولى وفات بنفس نتيجة تعادل 1-1، وحتى التوى نلعب في دقيقة الأخيرة من الحصة الإضافية الثانية والتعادل باقي 1-1. مازالت نتيجة ما تبدلتش في مقابل ساقية الدائر والعمران. نشوفهم بعد شكون المتأهل، اسكو تمشي الأمور قبل نهاية الحصة الإضافية الثانية وألا تتعدى الركلات الترجيح. انتوكا اللي بشتأهل من مقابلة الساقية وال

0: اللي باش يزفر المقابله هذه طاقم تحكيم اجنبيين. عاود نذكر غدوه الماتش بين الافريقي والترجي نصف نهائي كاس تونس في كره اليد بدايه من 5 في قاعه ردس. واخر جوله زاد اليوم بالنسبه للدوري السعودي سباق البطوله بين النصر والهلال. زوز يلعبوا من اجل البطوله بجوز بيناتهم زوز بونت يعني زوز نقاط في الترتيب. النصر عنده 83 الهلال عنده 81. النصر مع 7 يلعب ضد ضمك والفيحاء تستقبل الهلال. دونك النصر مع ضمك اي نتيجه نحكي خاصه على الانتصار يربح مقابلته يعني ما يستناش النتيجه نتاع الهلال والفيحاء هو اللي يتوج باللقب. الهلال يزمو يربح الفيحاء ويقعد يستنى عثرة النصر السعودي. نحكي على البطولة السعودية والسباق من أجل اللقب. وانتهت المقابلة بالنسبة لمقابلة الساقية والجي اسو وقتها القانوني والإضافي وفي التعادل 1-1 120 دقيقة 1-1. نمروا الركلات الترجيح باش نعرفوا شكون الفريق الرابع اللي باش يلتحق بالمربع على ذهبي بالأدوار نصف النهائية من كاس تونس الموسم هذا. نبقى شوية آخر مع حيدر تعرف وشكم يكون موجود في الدورة نصف النهائي. برشا أخبار برشا تدى كلام على الكورة والرياضة إن شاء الله في ريكاب سبور بداية من شوية آخر لحظات أخرين. لكن قبلها ديما نقول لكم أنه أي أخبار أي حاجة ما تفوت مفوتكم شيء في السبور على سيت موزايكا فام بوان نت. ديما النشر هذه زادة كيف كيف تلقاها تتعاود على نفس السيت. شكرا لكم. ريكاب سبور بعد شوية.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: الشرني. أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور. ذكركم ديما تنجموا تابعونا على فريكونس متاعنا بيانسور، لكن زادا على سبور باي موزايك فام على فيسبوك ولا على شان اليوتيوب متاعنا موزايك فام. نتابعوا في مقابلة الدور ربع نهائي من كاس تونس. الترجاء التونسي يضمن الكاليفيكاسيون لدور نصف نهائي بعد انتصاره اليوم على بوحاجلة بنتيجة 3-0 وتألق ملفت الحقيقة لشبان الترجي في هذه المقابلة. شفنا وانتو من افضل ما تسجل خلال هذا الموسم، راجعين بالتصريحات والكواليس وجوه كبيره اليوم كانت في بوحاجله بمناسبه هذه المقابله. دونك استنيو براكونين بعد شويه يحكي على اختيارات وهيثم ضو على الهدف اللي سجله، كيف كيف من جانب بوحاجله التصريحات وكواليس هذه المقابله. الان التشويق متواصل بين ساقي تداير وجي اس او، والمقابله تمشي لركلات الترجيح بعد ما وفات 120 بالتعادل 1-1. راجعين كيف كيف على الدقائق مهمة ونواكبه بعد شوية ركلات الترجيح في هذه المقابلة. النادي الافريقي فما لاعبي مش بش يجدد له وحل ملف التجديد لعدد من اللاعبين، راجعين بعد شوية على هذا الملف بكل تفاصيل. ونعمل زادة بيرسو على المنتخب الوطني وآخر أخباره وتحذيراته في تبرقة قبل التحاق المجموعة الكاملة استعدادا للمونديال. هذه الكل أكثر رفقني اليوم في تحليل وتعليق المدرب والمحلل الفني لدردي وده. أهلا وسهلا، مرحبا
1: بك حيدة، تحية ليك، تحية سي عبد الوهاب لخيان معنا هنا ولكل السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك نهار عبد الوهاب، مرحبا أخويا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع.
0: من نهار التيتر مريناكش خويا،
2: من نهار الحقيقة كانت زادة حلقة باهية من النسر متاع البطولة هنا والضيوف، معناها حلقة متميزة. دونك نرجع نقول

0: مرحبا بكم، مرحبا بنادر، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو موزاي كافي.
1: أهلا وسهلا بك، رحب مروان في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. فاصل قصير ثم نمشيو إلى سقيت الدائر وجيسو.
2: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
3: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شيء.
5: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن. سهلها تسهيل.
6: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 24 ماي تن كامل بالزيت النباتي حلق الوان، لابواد دو 400 غرام ب 10490 في عود 14 دينار و230.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: قولي ما ثماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
9: جا سيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: رجعينا بعد شوية على مقابلة بعث بوحاجلة وترجدي تونسي بالتصريحات والكواليس وكل مسار في المقابلة هذه، لكن خلينا نكملوا بطبيعة لأنه وصلنا للمرحلة الأخيرة في المقابلة اللي تجمع سقيت الدائر بجيسو 90 تعادل 120 تعادل ركلة ترجيح بعد لحظات وفتحي بوجناح ناخذ من عنده كل التفاصيل. فتحي أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
3: وسهلا بك حيدر، أنت كل سمعتنا في مزايك شهاب الدغلاني هو اللي مشي نفس الصور
2: أول ركلة
3: تقدم لا يا أول ركلة تقدم ضيعت عن طريق دب الفجرية شهاب شهاب الزغلامي يتقدم ويسجل دور ركلة الترجيح الأولى شهاب الزغلامي يسجل آدم بن فجرية متقدم تقيد الدائر يضيع يتقدم توا نشوفه في مصعب ناجيلي الكابتن تاع الكيب تقدم تقيد الدائر مصعب ناجيلي يصير تعرف أنه في المقابلة هذه انتهت بالتعادل 1-1. سامر المرويني العمران في دقيقة 18 وعدل النتيجة لسعد بوراوي دقيقة 36 من الشوط الأول كل الشوط الثاني وكامل حصين للضبطين ما تمش أهداف ويتم الاحتكام لركلة الترجيح إلى حد الآن. سامر العمران تنجح عن طريق سياب الدغلامي وهدم بن فجرية ضيع ضربة ركلة الترجيح الأولى. نشوفه قائد الفريق توا مصعب العجيلي مصعب العجيلي وجه لوجه مع الحارس منتصر الصيد وخير مصعب العجيلي يعطيه الحكم إشارة التنفيذ يتقدم ويضيع ركلة الترجيح الثانية اللي ضيعها تقدم تقييد الدائر فرحة كبيرة تشوفوا فيها هنا بالنسبة لشبيبة العمران. نشوفوا توا شكون مشي كل التنفيذ
4: أنور جويني
3: من شباب العمران شوفوه يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الثانية أو ركلة الترجيحية الثانية في الدور الربعنائي في الدور الثمنائي تقدم سقيد الدير كان عبر للدور الربعنائي بركلة الترجيح أنجح في تنفيذ أربع ركلة الترجيح أمام الأولمبي البيجي اليوم زوج ضربات الأولى تخفق فيهم عن طريق هذه الفجرية ومصعب العجيلي دور مازال شوية وقت لتنفيذ ركلة الترجيح من أنور جويني. الحكم يمشي على منتصف الميدان ينبع على الملاعبية بتاع شبيبة العمران بس يقعدوا في المنطقة ويضمنوا التركيز لتنفيذ ركلة الترجيح. استياء كبير هنا في صفوف جماهير تقدم سقيد الدير يتقدم دونك أنور جويني وجه لوجه مع الحارس يوسف التوز قدام أنور جويني يتقدم أنور جويني والحارس يوسف التوز يتصدع وتشيط كبير هنا في ركلة الترجيح فيما لو كان ذكروا حيدر حتى بالدور الثمنائي يوسف التوز يتصدع الركلة الترجيح الرابعة اللي ضمن التأهل تقدم سقيد الدائر إلى الدور هذا دور ربعنائي ولأول مرة تقدم سقيد الدائر يوصل للدور الربعنائي ولأول مرة زاد يصعد إلى الرابطة الأولى. التنفيذ توا نشوفوا من تقدم سقيد الدائر الربعي دونك شوفوا اش مش يعمل حمزة الربعي دونك حمزة الربعي هو اللي يتولى التنفيذ ركلة الترجيح الثالثة تقدم سقيد الدائر قدامه الحارس منتصر الصيد يوخر حمزة الربعي مسؤولية ثقيلة لأنه زوز زملاء ضيعوا زوز ركلة الترجيح الأولى يتقدم ويسجل إذا ربع تنفيذ ناجح من حمزة الربعي دونك لحد الآن 1-1 لكن شباب العمران نقصد التنفيذ الركلة نشوفوا يعني مناوشة بين الحارس منتصر الصيد وحمزة الربعي مناوشة بعد التنفيذ ويدخل طاقم التحكيم بس يبعث فانت غير انه اللاعب البديل من شبيبة العمران هارون الكوكي هو اللي مشيت ولا تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة لشبيبة العمران. تشويقة كبير تشويقة كبير احنا في ملعب تقدم تغيير الدير. هارون الكوكي اللي هو لاعب بديل خلفناه اللعب وجه لوجه مع الحارس يوسف التوج في الركلة الثالثة من ركلة الترجيح ينجح ولا ما ينجح نستنى الحكم يعطي إشارة التنفيذ. هيك مازال ما نفذ. يتقدم يتقدم يتقدم وسجل. شبيبة العمران زوج ركلات ناجحة تقدم تعقيد الدائر ركلة واحدة ناجحة شو الركلة الترجيحية الرابعة الرابعة تقدم تعقيد الدائر فادي الدرقيش هو اللي مش يتقدم لتنفيذ ركلة الترجيح الرابعة لتقدم تقييد الدائر. تشويق هنا حتى على مستوى تنفيذ ركلة الترجيح وتركيز كبير فادي الدرقيش المهاجم تقدم تقييد الدائر يتقدم يتقدم وينزح وينزح. دونك زوج ركلات ناجحة من تقدم تقييد الدير وزوج فشلوا فيها مقابل زوج ركلات للعمران ناجحة وأنور جويني اللي أخفق في تنفيذ ركلة الترجيح الثانية. السؤال توا عمر الزواغي هو اللي مشيت ولا تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة شبيبة العمران. عمر الزواغي ننتظر تشويقة كبيرة هنا في ملعب التقدم. عمر الزواغي عمر الزواغي قدام يوسف التوج عمر الزواغي يتقدم يتقدم عمر الزواغي يتقدم قدام يوسف التوج يتصدر يوسف التوج يتصدر للتصويب الركلة الرابعة لعمر الزواغي وهنا يولي تعادل على مستوى نتيجة زوج زوج ونوصلوا الركلة الترجيحية الخامسة. دونك زوج ركلات ناجحة للتقدم وزوج فاشلة نفس الشيء بالنسبة لشبيبة العمران. الركلة الأخيرة الركلة الأخيرة ما عندش كون هارون بن عامر. هارون بن عامر كان ضيع في المقابلة هذه زوج كرة أخيرة يتقدم لتنفيذ الركلة الجزاء الخامسة الركلة الترجيحية الخامسة. جماهير تقدم تقييد الدير تعود لها الروح بعد تصدي يوسف التوج الزوج ركلة الترجيح اتشجع توا في هارون بن عامر في انتظار ان الحارس منتصر الصيد يتواجد في شباك لحد ما يشمط في المرمى يبدا يتلقى فيه نصائح من عند زميله توا يرجع للمرمى منتصر الصيد منتصر الصيد يرجع للمرمى وهارون بن عامر على مستوى تنفيذ الركلة الترجيحية مازال مساء منتصر صيد بعد زادة من زيد على المرمى ربما يلعب العامل يضيع شوية التركيز متاع هارون بن عامر ماهوش موجود إلى حد الآن. الحكم ما فهمناش الحقيقة حرك هنا الحكم يقول انه الركلة متاع الكوكي الركلة
4: مش تتعاود
3: عمر الزواغي مش يعاود التنفيذ عمر الزواغي على اساس انه يمكن الحكم شاف سيف الدين الورتاني انه الحارس يوسف التوج اتحرك دونك عمر الزواغي اللي فشل يرجع توا عمر الزواغي ويسجل دونك عمر الزواغي بعد ما فشل في المرة الأولى الحكم يعاود يمكنه من تنفيذ الركلة الترجيح الرابعة ويسجل دونك هنا شبيبة العمران تتقدم بثلاثة ركلات ناجحة مقابل زوج تقدم تقييد الدير واحتجاجات في صفوف تقدم تقييد الدير. هنا احتجاجات بين زوج فرق على مستوى أرضية الميدان الحكم يتقدم باش يفصل بين الزوج. دونك الصورة عمر الزواغي كان فشل في التنفيذ، لكن وتقدم زادا شفنا هارون بن عامر تقدم لتنفيذ الركلة الخامسة بتقدم تقدم دير، لكن بعدين الحكم طالب عمر الزواغي باش يعاود ينفذ ركلة الترجيح الرابعة للعمران ونجح في تحويلها إلى ركلة ناجحة، وهكا يتقدم شبيب في العمران مبدئيا زوز ثلاثة ركلات ناجحة وركلة تشرو فيها مقابل زوز ركلات ناجحة من جانب تقدم تقدير يعني حمزة الربع وفادي الدركيس. وتوا هارون بن عامر، هارون بن عامر موجود أمام الحارس منتصر الصيد. هارون بن عامر هارون بن عامر مسؤولية كبيرة، إذا يتصدى الحارس منتصر الصيد فأكيد أنه ترشح يكون من نصيب شبيبة العمراني. يعطي الحكم إشارة التنفيذ، هارون بن عامر يتقدم ويسجل ويسجل. تقدم تأكيد الدائر خمسة ركلات ترجيحية، يسجل ثلاثة ويسجل في زوج. شبيبة العمران عندها أربع ركلات إلى حد الآن، نجحت في ثلاثة وفشلت في واحدة. شكون اللي مش ينفذ توا؟
5: مسؤولية كبيرة.
3: واللي مش ينفذ توا عديب الحاج بيبي عديب الحاج، إذا نجح في التنفيذ فإنه شبيبة العمران تعبر إلى الدور نصف النهائي، وإذا الحارس يوسف التوجي يتصدى ولا زيل برا نحتكمه إلى سلسلة جديدة من ركلات الترجيح. عديب الحاج يوخر، عديب الحاج يوخر. لا نجي نشوف يا ركع الكرة نتقدم الكرة بس يعود يعني ربما سمى شوية ريح شوية حركة الكرة. عديب الحاج، عديب الحاج اللي مفيت محبوس أنا في ملعب التقدم من جانب جماهير التقدم. الحكم يعطيه إشارة التنفيذ يتقدم ويسجل ويسجل. شبيبة العمران تترجح إلى الدور نصف النهائي. إحنا في ملعب تقدم تقدير بعد ما نجحت في تنفيذ أربع ركلات ترجيحية ناجحة ووحدة فاشلة مقابل نجاح تقدم تقدير في ثلاثة وفشل في زوج. نذكرك بالنسبة لتقدم تقدير آدم بن فزيلي فشل في تنفيذ الركلة الأولى، مصعب العزيلي فشل في تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية، بعدم النجاح لحمزة الربعي فادي الدرقيش وهارون بن عامر. بالنسبة لشبيبة العمران اللي نجحوا في التنفيذ شهاب الدغلاني، هارون الكوكي، عمر الزواغي وعوديب الحاج، واللي فشل أنور جميل. أنا شوفوا تصفيق من جماهير تقدم تقدم الدير للفريق، تصفيق من جماهير تقدم الدير للفريق، لأنه بالمحصلة عمل باركور لأول مرة يوصل للدور الربع النهائي، وكيف كيف حقق أحلام الجهة في الصعود إلى الرابطة الأولى، وهذا إنجاز كبير ومهم. حيدر
2: بالضبط، شكرا لك فتحي بوشناح، يعطيك صحة. دونك بيركولي شبيبة العمران ترشح لي الدور نصف النهائي، هذا أوفر لي ساقية دير، عمل باركور ممتاز سواء في ليغ 2 ولا حتى في الكوب. دونك العمران في دومي فينال، ترجي في دومي فينال، البروغرام يكون لحد القادم نادي سيرقسي ترجي رجيس وشبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. وعلى ذكر الترجي بعد شوية نحكي على المقابلة اللي ترشح فيها اليوم في بوحجلة.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: Récap Sport. Publicité.
6: البرمجة الشتوية. موزايك FM برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة، وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوفل ورداني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشتار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منها. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
5: بمناسبة عيد الأضحى مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى الـ 24 ماي ريفريجيراتور ساروان كاباسيتي 230 لتر مع فور ساروان 36 لتر 799 دينار.

0: مواصلين في ريكاب سبورت. طبعا بكري شوية ركلة ترجيح في مقابلة ساق تدير وجي سو لوفاة بانتصار وترشح شبيب العمران بأربعة ثلاثة في ركلة ترجيح 90-1 120-1 وفينال مو شبيب العمران هو اللي ترشح للفينال ويواجه ترجي في الدور نصف نهائي. سياساسي واجه ترجي جرجيس. ترجي اليوم اللي كان في مواجهة في بوحاجلة ضد نادي بعث بوحاجلة. الحقيقة الفريق المستضيف قدم معناه فما أوقات معينة في الماتش كان أداء محترم الحقيقة، لكن في الآخر بكل ترجي عرف كيف يشير بحل مقابلة متاعه. وهذا خلينا نقوله بالشبان أكثر من أي حاجة أخرى اليوم بلاش أجانب كما تعرفوا. دونك شبان الفريق اليوم كانوا حاضرين. هيثم ضو كان سجل هدف ممتاز من الله تويتي المهاجم أول هدف لي مع السينيور، وكان افتتح التهديف محمد بن علي في الدقيقة 38. ثلاثة بلاش نتيجة طبيعية عادية نادر في مقابلة معناها فما موازين قوى مختلفة في كل حالات.
1: صحيح، هو بعث بوحاجلة تقريبا كمل الرابطة الثانية في المثبة التاسعة هذا الموسم، ما هوش من الفرق اللي لعب من أجل الصعود، لكن كانت أجواء حلوة بس كما لقاءات الكاس الكل تقريبا ربع ساعة أولى هبط بكل الثقل متاعه وقلق الترجي الرياضي، لكن بعدين الخبرة متاع الترجي واللاعبين وثم فرق على المستويات، رغم أن الترجي كان محروم تقريبا من أكثر من 10
0: ويلقى صعوبات من غير لاعبين
1: يلقى صعوبات، وهذا منطقي. يعني اليوم لو كان مش ثم بعض اللاعبين يعني توانسة اللي افتكوا أماكن في التشكيل الأساسية لكان يلقى صعوبات كبيرة. تشوف الأسماء اللي اليوم اللي لعبت يعني المدرب حاول أنه يخرج تشكيلة نقولوا احنا متوازنة للمرة الثانية أو الثالثة، نشوفوا رفيعة وتقاء ثابتين عند بلاكوني. اليوم تخلى معهم حاجة عليه يمكن لأنه للضرورة لأنه ما عندوش أجنحة، لأنه الأجنحة الكل أجانب تقريبا في الترجي، ومشى جبالي على اليمين الحميدي خذاوه من المنتخب نتاع
0: أقل
1: من 23 سنة
0: أقل من
1: 23 معاه، والجبري مهاجم ورباعي
0: دفاع محكي على رقم الطبوبي أقل من 17 عام
1: دونك ورباعي الدفاع، لكن الحلول في بنك البدلاء ما كانتش كبيرة. يعني الترجي اليوم لو كان جاي يلعب مثلا مع القصرين مع ساقيت الدائر مع جابس مع حمام سوسة مع حملف مع الفرق اللي لعبت من أجل السعود غير المقابلة تكون أصعب كما شاهدنا البارح ملعب الجابسي، وهنا قوس ونغلقوه رجاء الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الفنية نحيوا علينا هالقانون نتاع الأجانب ما يلعبوش. يعني اليوم قابلت ساقيت الدائر مش طلعت ساقيت الدائر طلعت سي يعني ساقيت الدائر في الناسيونال، دونك زوز في الناسيونال اليوم ساقيت الدائر والعمران واحدة بالأجانب واحدة بلاش، ما هوش معقول. يعني راهو القانون هذا قانون غبي جدا، يعني ما فماش حتى كلام، مش معقول تجي تحلم فريق من 8 و10 لاعبين بلا تصور الترجي توا عنده زوج مباريات مع فرق من الرابطه الثانيه،

0: تقول لي تكافأ فرصت ثم قرعة حاجة بدك نقبلها أو كان الأجواء العامة أن الفريق يتجبد فريق مرتبة الثالثة أو الرابعة هو اللي يستقبل الفريق الكبير لأجواء احتفالية رغم أنه الكأس البنة متاعه في القرعة. خويا جيت كبير صغير القرعة اللي تجبد يستقبل نقطة ورجع الستار جاء ربي يزيو متفلسيف
1: عبدو بشون
2: لا هو
1: في الماتش هذا ولا إذا كان
2: فيه هو تعقيبنا على كنام نادر في الموسم الفارط عمناول في الوقيت هذا حكينا زيادة على التكافؤ والفرص وعلى اللاعبين الأجانب دونك فماش أذان صاغية وعبثا تحاول أو تتكلم يا نادر لأنه ما فماش أذان صاغية والقانون مش باش يتبدل باش يقعد هو بيدو دونك
0: لكن احنا مش نقعد نتكلموا لكن نسمع حاجات فنية
2: نتمنوا
0: تصير
2: تعديل
0: اسألوا أهل الذكر
2: صحيح يلزم تعديل في القوانين هذه البالية حتى على مستوى العقوبات حتى على مستوى برش حاجات في
0: اللاعب
1: سامحوني فقط ما حتى كمش نقول مش وصل لهم الناس اللي تابعوا فينا على اللايف نتاعنا على فيسبوك ويوتيوب ما فهمش صوت فما مشكل قاعدين الاولاد يحاولوا يلقاو حل يبدو انه مشكل خارج على نطاقكم الاولاد ديما هكا ديما هو خارج على نطاقكم سامحوني كان هو خارج على نطاقكم انا ما في باليش دونك في كل حالات الغرب تسمعون على الفريكونس نتاعنا حتى نلقاو حل على مستوى اللايف على فيسبوك ولا يوتيوب
2: دونك نادر نحن كيفاش نحكيوا على المباراه هذه الميزه نتاع مباريات الكاس اللي تجمع الفوارق بين الأقسام يظن لي حدث استثنائي اليوم في بوحاجلة ويكفيه الفريق شكرا يكفيه شكرا أنه وصل لمرحلة متقدمة من الدور هذا من سباق الكأس. الترجي الرياضي اليوم يظهر لي فما ملاعبية شبان يستحقوا انهم ياخذوا فرصتهم شفنا هيثم ضو شفنا التواتي شفنا حتى نوعية الاهداف المسجلة راهو اسمع نعطيه ثقة صحيح في غياب اللاعبين الاجانب المؤثرين لكن زاد فما لاعبين توا وقت الضخ متاعهم في الفترة هذه
0: شفنا هدف رائع
1: أنا جاي
0: من قصية بصراحة
1: أنا جاي للبونت وخلينا نسمع براكوني شنو قال في تصريح لزميلنا رضا العنويني بعد نهاية المقابلة.
3: Ben, tous les matchs sont difficiles en coupe, hein. Il n'y a pas de match facile, on le sait, si on veut aller au bout, il faut passer par des matchs comme celui-ci. Je félicite cette équipe qui a joué le jeu, qui n'a pas été, je dirais, agressive avec nous, elle a essayé de jouer justement, et ça a donné un bon match malgré tout. Et nous, on avait pour ambition de contrôler le match, de mettre le pied sur le ballon, de les empêcher de jouer. On a subi une ou deux occasions qu'on aurait pu éviter, mais en tous les cas, je pense que mon équipe a fait le nécessaire. Après, évidemment, le carton rouge facilite les choses. Et puis l'entrée des jeunes montre aussi qu'on a de la réserve et puis c'est intéressant, je suis content pour tous ces joueurs là qui méritent d'aller au bout.
1: باه نجيو للبونت اللي كنت تتكلم عليه حتى عبد الوهاب تكلم مع علي براكوني زاد اعطى رايه ولا تعليقه على هدف هيثم ضو اللي هدف ممتاز جدا الحقيقه من اجمل ما شفنا خلال هذا الموسم نسمعوا براكوني.
3: Mais il le fait à l'entraînement déjà, donc c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, il aime ça. Des fois, il peut mettre la tête, il met le pied. Donc je suis pas trop surpris, mais c'est un garçon qui à chaque fois qu'il entre, il amène beaucoup de choses, il est en confiance. Et son but, voilà, l'encourage encore plus et surtout le rassure aussi de ses compétences.
1: دونك خليك هيثم ضو معناه الحركة هذوما يعملهم زاد في الانترينمون يحب ساعات الكرة تبدأ عنده بالراس يحب ياخوها بساقه أكثر ظهر الفكرة نتاع أنه المدرب اللي يعرف لاعبيته صغار يعرف إمكانياته مليح ما ننساوش ديما اللي براكوني منين جاي معناه نحكيو على مدير فني مساعد عنده فكرة كاملة على الصغار وهذا مهم جدا وقت اللي باش تعمل هاك الانجيكسيون نتاع الصغار كل مرة
0: أوكي مدرب فريق النخبة يعني يعرفهم مليح وأول ما رجع عاود مرة أخرى أعطاه فرصة من جديد لأنه ما نساوش في الديربي مثلا بومال يحتاج يلعب الهجوم وضو وديارة ما همش موجودين أصلا
1: زوز يعني
0: والحاجة عليه يلعب جناح أيسر
2: نادر هو تفضل تفضل
0: بالنسبة للبراكوني واضح الأفكار نتاعو يعني اليوم كان جاي موجود ضو تلقى ديارة رجع عتقى يعطي ثمم لاعبية يعني عنده ثقة فيهم ضو خذا وقت لعب اليوم وكل ما يدخل لاعب يعني رواق لاعب مراوغ عنده إمكانية طيبة واليوم سجل هدف ممتاز يعطيه الصحة
2: هو حكي على هيثم ضو على الهدف نتاعو خطر لقطة فنية ما زاد راهو الهدف الثالث بتاع تويتي راهو توش معناها اللمسة بتاع الكرة وهو مش يخزر
1: والله انت رقم 10 نسمع من اللاتويتي
4: والله الحمد لله ماتش صعيب لي كونديسيون تاع الماتش صعب شوية مي احنا الاسبيرونس معايا لازم نربحوا لي ماتش الكل وفريق معايا يلعب على القاب الكل لازم تربح الكل والحمد لله نحاولوا ناخذوا الكوب ونصالحوا الجمهور بتاعنا ونكملوا العام كما يلزم ان شاء الله بطبيعة فرصة سنة فيها عندي برشا اول ماتش ليا فرلي فماش خير من

0: البدايه هذه، والحمد لله هذا كله توفيق من عند ربي. الحمد لله خير، فرصه صعيبه، البلايص غاليه، كيبة كبيره، لازم تصبر باش تلعب، لازم تخدم على روحك. الحمد لله ان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
1: تويتي قال 17 عام اول مشاركه ولا باريسيون مع ليكيبا، هدف يقول لك البلايص صعاب في الترجي، لازمك تستنى وتصبر. مهم انه العبد معناه الملاعب يبدا في عمر 17 عام يفكر بالطريقه هذه، مهم ياسر، معناها انديبوندامون اللي هو ملاعب ولا مش ملاعب، يعني زاد ليتا دي سبري نتاعو انه لازم يصبر ويخدم. مهم هذا معناه مؤشر طيب الحقيقه.
2: أكيد حيدر، أنا شفت وحكينا قبليك معناه على طريقة استقباله للكرة، تحس للملاعب بالحق عنده مخزون ينجم، عنده زادة هامش تطور بحكم العمر متاعه، دونك كذا بلغتنا نحن مكسب للفريق كون كان يزيد ياخو فرصة أكثر مع الأكابر.
1: عندك مضيف على اللاعب تويتي اللي سجل الثالث؟
3: لا يعني لقى فرصة في غياب هاللاعبين الأجانب الكل، لقى فرصة، أظهر إمكانيات يعني للمتابعة عن قرب، لخيان في الترجي يعرفوا شنو الملاعبين القادمين يعطيوا ذهب. لكن اجمالا بالنسبه للمباراه، تاهل الترجي عن جداره، قدم مقابله طيبه بعد البطوله، جت ورقه حمراء في حقها، لكن ماذا اخرى التحكيم
1: طبعا اتنجيو لهذا، لان المدرب بوحاجله عنده ما يقول في هذا. فقط انا نحب ملاحظه، خاطر حكينا عن الملاعبين الشبان وكذا، وقت اللي بدا هيثم ضو كل مره ياخذ شويه وقت مع ماهر الكنزاري قامت الدنيا. من هو هيثم ضو وكيفاش وكذا؟ ساعات راهو ندمروا الملاعبيه معناها في بداياتهم وكذا، اليوم هو معناها الناس تتمدح في هيثم ضو وفي كذا وكارو خذا اكثر وقت، والمره الجايه الناس مش تقول وين هيثم ضو. معتز زمزمي بدا بانتقادات كبيره، كمل بطل وشفناه كيفاش عمل مع نادي الفريق، معناه شنو المغزى من هذا الكل؟ نرزنوا شويه، راهو الملاعب لازم شويه وقت، ما ينجمش معناها ما عندكش لا كريستيانو ولا ميسي ولا نيمار ولا مبابي هنا معناها في تونس، دونك الملاعبين الموجودين لازمهم شويه وقت، شويه ثقه، الانترونور يقف معاه، الجمهور يقف معاه، ومن بعد تحكم عليه. اول وثاني وثالث باريسيون ما تنجمش تكلاسيه ملاعبي ولا مش ملاعبي، دونك نحاولوا نتعلموا منهم، خاطر الجمهور الحقيقه ساعات يدمر ملاعبيه بالنسق هذا. انت حكيت على التحكيم، نسمع على سعد شريتي مدرب بحاجلة يبدو مش راضي على التحكيم اليوم.
4: والله يشوف الشوط الاول كنا متوقعين الاسبيرونس باش تطلع وتحب تاخذ معنا الفوز نتاعها من الاول. كما قلت دقيقتين لعب الحكم ما كانش معنا مريق الحقيقه، خسرنا الشوط الاول، دخلنا زيميتون، طلعنا الفريق الخصم خذينا اللعبه في دينا، وقت اللي احنا حاضرين باش اتو مومون نعدلوا جاتنا فرص، ورقه حمراء مجانيه خلتنا نلعبوا امواندري، تلعب امواندري مع جمعيه كبيره كما الترجي بالطبيعه باش يولي معناها برشا فراغات، خاصه في الانتليليني في ليزانترفال، استغلتها الاسبيرونس كوم الفو. مبروك للترجي وبرافو للملاعبين نتاعنا اللي عديوا معناها مقابله محترمه مع فريق كبير اللي هو الترجي.
1: أسعد شريتي مدرب بعث بوحاجلة عنده انتقادات على الحكم، ما كانش مريق اللي قال لك الحكم اليوم
3: خويا،
1: بوحاجلة سيطر على برشا اوقات في المقابلة.
3: راسي الأسعد عنده غرام كبير بخونا الدلاجي، أنا مش مريق يعني مستمع وفي سي الأسعد راهو هذا تحكي فيه خويا، زميلي العزيز مع كل الاحترام والتقدير، لقد جانبت الصواب ولم تقل الحقيقة على المباراة. يعيش خويا العزيز، الحكم ما عمل لك حتى
1: بالعكس
3: شيء.
1: بالعكس الحكم رجع في زوز بونتو للترجي ما فيهم حتى كلام،
3: معناها الهدف الاول كيف الهدف الاول سي هيثم قيرات بيتاكوردي فرج، ما فهمتش علاش رجع الحكم، ما فهمتش علاش
2: شو نادر،
3: ما فهمتش علاش
2: ريت التصريحات
3: هذوما،
2: ريت التصريحات هذوما من قبيل انه باش نبرروا الهزيمه، بالعكس لازمك تفرح الساعه بانه فريقك وصل للدور كما هكا، اما تقول انه مثلا تو انا كنت نتفرج، اللهم هو تفرج في ماتش
3: ماتش يحكينا على ماتش الترجي، شد الشوط الاول عنده 3-4 اهداف الترجي، تسديدات من تقاعد من شنو اخوي العزيز،
2: ما يلزمش يخجل،
3: ما يجيش هكا كما صرحت تشخير يا صديقي العزيز. احنا نحكيو لك على بوحاجله، برافو على العمل اللي قمت به، وانه وصل للدور ربع النهائي راهو هذايا في حد ذاته حاجه كبيره برشا.
1: هذاك هو الموديل توا ما نربحش، نقول
3: الورقه الحمراء
1: وصلت
3: ظاهره يعني تذوب عطاه كف يا اخوي العزيز، ضربه ورجال كنا شفناها تو، انت من غادي شفتها انت تو كي عملت التصريح، انت شفتها في الاكران بالكدا وراها لك على بكت بودلاء، والترجي تو يستحق ورقه حمراء باش يفوز على بعض بوحجله، مع كل احتراماتي
2: هو أول حاجة حقه يعملها يمشي يشكر الملاعبية متاعه على الأداء متاعهم على اللي وصلوا الدور كما هكا. حدث استثنائي غاديكا في بوحجلة دونك ما فهميش علاش باش يعمل تصريح ولا باش يبرر هزيمة معناه ما عنده علاش يبرر في هزيمة واضحة وتفرجنا الناس كل في المباراة.
1: هذا هو من حقه يعلق وإحنا من حقنا زيدا نعلق على تعليق ولا على تصريح
3: حيدا من حقه قول الحقيقة يا أولاد إذا راني ماشيين في دوامة متاع مسؤولين
1: لا هذيك الموديل
3: وحكام
1: هذيك الموديل
3: يشوفوا شيء ويقولوا شيء آخر. والله والله قراءة خاطئة اجتهاد هذاك حد تكوينك. أما هذه كتشوف لقطة يعني يزمك تنقلها بكامل مصداقية رغم يزمكش يعني إذا كان ما تقولش الحقيقة في رواية أخرى فأنت تكذب. رغم مش معقول رغم حكام ومسؤولين ولاعبين ومدربين هنشوفه يعود يحكي عن ماتش ما ينقص منك شيء. أنت نازمت مع الترجي في ربع نهائي كأس.
1: هذا هو تحية كبيرة لليكيب متاع بوحجلة الحقيقة. فما أولاد ما يعملوا الكيف معناها كورجية الحقيقة في الليكيب ذي إن شاء الله نتمنى لهم
3: واللي خلال حمد من أحسن الملاعبين.
1: صحيح صحيح وعمل خلى تأثير معناها خلى بلاست وقت اللي خرج. وتحية زادة للناس اللي تبعت الماتش اليوم شوفناهم فوق الديار فوق السطوحات ناس مغرومة بالكورة وتحب تتفرج في الكورة ترى على قد وكذا من الناس مغرومة شوفناهم معناها حضورهم كان اليوم مميز ياسر نسلم عليهم برشا كل أهالي بوحاجلة. خلينا نكمل آخر تصريح مع شكري الواعر نائب الرئيس والمكلف بفرع كرة القدم الجديد شو بشي أحكي ولا شنو البرنامج متاع العمل في المرحلة القادمة. تصريح لزميلنا لذا العلويني.
5: شوف ترجي طول عمري نعمل في سكريفيس معها مش جديد سكريفيس من عندي أنا للترجي مش مشكل. رجعت بطلب من رئيس النادي ومطلب من جماهير الترجي الرياضي التونسية. تضحيتي في الترجي ما هي جديدة وإن شاء الله نعطيه الإضافة المرجوة وأني لكم توجو. جمهورنا يزمو نعرف نقول له شوية وقت شوية وقت تو يرجع كل شيء في بلاستو وتتحسن الأمور وكل حد يقوم بدوره. فما برشا حاجات باش تتصلح في الترجي فما كل حد باش يخدم خدمته. هيكلة جديدة إن شاء الله أن ترجين اللي يستحق بشيخه مكانه هذا بالتفاعل مع سي حمدي مدب. إن شاء الله باش تتبدل شوية نوعا ما تاريخ العمل في الترجي الرياضي التونسي وإن شاء الله توفي الأيام القادمة. اليوم على كل شوف التركيز متاعي أنا والمجموعة الكل باش نرموا المعنويات ونرجعوا في الكور. عنا زوز عنا ماتشوات كوب نحضروهم بور يعني نكونوا حاضرين والباقي الكل تيتصلح. نوع جماهير الترجي الرياضي التونسي فما برشا حاجات شوف نخليه الباهي ونصلحوا اللي ماهوش باهي.
1: شكري الواعر. وفي في وعد للجماهير انه كل شيء باش يتصلح فما هيك جديده باش يصير الاشتغال عليها وانه لازم فقط شويه وقت وصبر من جماهير الترجي. اذا كان عندكم تعليق قصير على كلام شكري الواعر عبد الوهاب.
2: أكيد في مهام جديدة يلزم معناها أكيد أنه باش يستحق وقت باش يحط استراتيجية متاع عمل واضحة ونتصور معناها فما هي مش فما مساحة زمنية ومتسعة من الوقت أنه باش يبسط أفكاره الإصلاحية وكل واحد عنده معناها عنده ما عنده الأهداف عنده الآليات شنو باش يخدم الترجي الرياضي الحق معناها باش يلقى قدامه تويكا الشامبيونز ليغ لازم زادة يراجع برشا حاجات بسرعة زادة دونك باش وقدامه كيفاش يقولوها معناها ملفات كبيره. شكري ولي ان شاء الله ربي يوفقه. واكيد جدا انه لاعب سابق عنده تاثير لاعب سابق ومسؤول سابق عنده تاثير وعوته باش تكون مفيده ياسر لانه لاعب كوره ويعرف شنو يعمل وشنو الاهداف وشنو الطموحات ويعرف شنو زاد جمهور الترجي يحب زاد.
1: هذا هو دونك هذا كل شيء في مقابله بعث بوحجله وترجي تونسي. نذكر بالبروجرام لحد القادم ساس ترجي رجيس وشبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي. مزال عندنا زوز مواضيع النادي الافريقي ملف التجديد شكون اللي باش يغادر شكون الملاعبيه اللي توصلت معهم الاداره الى اتفاق مبدئي وكذلك نكملوا بالليكيب ناسيونال انطلاق التحضيرات وجديد على مستوى الافكتيف والاستعدادات للمونديال.

0: النادي الافريقي بدأ مرحلة الاعداد للموسم القادم, وكل وكما هو معروف معناها باش تبدا تحضر السيزون اللي جايه تبدا بالافكتيف نتاعك. اليوم فما عدد من اللاعبين اليوم في نهايه عقد, والاداره بدات في العمل على هذا الملف. عبد الوهاب
1: اكيد جدا حيدر, اذا كان من حق جمهور النادي الافريقي انه يواصل فرحته والاستمتاع باحراز اللقب, واكيد هنا زاده صايفه باش تكون سخونه بالاحتفالات. دونك في المقابل اداره النادي الافريقي رجعت بسرعه للعمل, وهذا مؤكد لانه فما استحقاقات قادمه ووقت زاده يزرب. دونك من هنا يظل لي المنتصف اوت فما يظل سوبر, بعد يظل في الأسبوع الأخير متاع شهر أوت فما التزامات قارية والأدوار التمهيدية متاع الشامبيونز ليغ. دونك النادي الإفريقي, قلت إدارة النادي الإفريقي الأيامات المقبلة يظل بعد العيد باش تفتح رسميا ملف تجديد عقود بعض اللاعبين. الحقيقة هي حكيت معاهم, معناها يعني فما مبدئيا فما اتفاق مبدئي مع عديد اللاعبين
0: اللي هما زمزمي خاصة,
1: لي معتز الزمزمي, حسن رمضان, وياسين بوعبيد, اربع لاعبين. دونك فما مبدئيا فما اتفاق, لكن التفاصيل ارجعته بعد العيد باش تحل الملف
0: يعني
1: رسميا.
0: الاتفاق المبدئي موجود
1: اي, واللاعبين هذوما لاعبين صحيح, اللاعبين معناها ابداوا رغبه انهم باش يواصلوا في النادي الافريقي. حكيت معاهم زادة من في ديسمبر, معناها السيد مهدي ميلادي يظل يتطرق الموضوع وحكي معاهم وقت في ديسمبر تويكا خذا موافقه مبدئيا اخذان موافقه. دونك في انتظار انه باش يتعمقوا في التفاصيل الماديه للايامات القليله القادمه. فما لاعب يظهر لي انتهت علاقته بالنادي الافريقي مبدئيا هو توفيق الشريفي, اللي اقترب بصفه رسميه من اقترب كثيرا باش ما نقولوش بصفه رسميه من فريق شبيبه القبائل. دونك الشريفي مش باش يعاود مع النادي الافريقي, عرض مغري وصلوا. دونك واللاعب يخمم انه يقترب من العائله, وذاك علاش الدافع خلاه يقبل يظل بعرض شبيبة القبائل. معنا النجم نقوله توفيق الشريفي انتهت مسيرته مع النادي الافريقي ومتوجه بصفة معناها مباشرة لفريق شبيبة القبائل.
0: نادر فنيا زوز أسألة هما تعويض توفيق الشريفي, لأنه أوكي توفيق الشريفي ما هوش علي يوسف لكن كان مالي بلاسته, وثاني حاجة شكون الأولويات على مستوى الأسماء اللي وفات عقودها مع النادي الافريقي؟
2: هما ثم
0: فنيا الاحتياجات
2: فنيا النادي الافريقي تو بخروج الشريفي في حاجه الى اثنين لاعبين في محور الدفاع, لانه لا بقى عندك لاعب كونفيرمي الا بن عبده اللي عمل الموسم استثنائي بصراحه.
0: عبيد
2: بدرجه اقل يعني على مستوى الامكانيات الفوارق موجوده يعني حتى في السيميتونتي زمزمي بعبيد رمضان السهيلي ثم زوز من زوز زمزمي والسهيلي انت تمشي لهم باش يعاودوا معاك. الاخرين حاجه باهيه كي النادي الافريقي يعاود معاهم شكون واضحين الوليد لاخر مصاب يعني نتمنى له الشفاء
1: العاجل. المجموعه صحيح
2: لا لا يعني اصيب, مش نحكوا على الموسم كامل ككل لانه بيت الموسم بدا زعلوني. عملنا نتذكر 6 7 8 مباريات متتاليه في وقت من الاوقات فوز البنزرتي خلى زعلوني, ولعب حسام رمضان يمكن زوج مباريات وذا بعضهم او ثلاثه واصيب ثم خذا زعلوني وتغيرت مسيره الزعلوني. وبالتالي هذوما الكلهم تقريبا يلزمك تعاود لهم لانك يعني ما عندكش خيارات, ومع التعويض هذا يلزمك اثنين لاعبين انتدابات في قيمه علي يوسف او الشريفي للنادي الافريقي للموسم القادم, لانه هذا مشكل كبير. خروج الشريفي اللي مصدق ربي عوض نوعا ما 70-80% علي يوسف.
0: هو النادي الافريقي يفكر شويه في الصحراوي مدافع الملعب التونسي, فما التفكير
2: ينجم يكون حل الصحراوي عنده امكانيات ومواصفات محور الدفاع ممتاز بصراحة.
0: به شو نجم نضيفه عبد الهاب في الملف هذا؟
1: به حكينا على تجديد عقود اللاعبين, يظهر لي زاد بعد ملف تجديد عقود اللاعبين فما زاد ملف متاع انتدابات والحاجيات, ويظهر لي بعد ما يصير الاتفاق الرسمي مع المدرب فوزي بنزرتي ونقولوا نحن راهو فما اكورد برنسيب وفما معناها صار لقاء وحكاو وفما اتفاق في اما في انتظار التفاصيل طويكة باش يصير بعد الاتفاق الرسمي مع مدرب فوزي بنزرتي, وقتها باش يتحل ملف الانتدابات. والنادي الافريقي مقبل معناها على ملف كبير, لانه كما قلت مش في الدفاع بركه, راه في مختلف الخطوط يلزم فما تعزيزات بشريه. هنا حين الكلام حيدر الاعتمادات المالية
0: الفلوس
1: الفلوس الفلوس معناها كيفاش يقولوها هي النادي الافريقي عرفت كيفاش تجاري لكن توا فما مرحله يلزم توا الفلوس تبدا متوفره بصفه كبيره باش تنجم تزاحم الفرق الاخرى وتنخرط في السوق هذا تنقلات اللاعبين.
0: الموسم اللي تعدى فيرجي تشامبرز صب برشا فلوس حلت المشاكل وحلت افاقش تخدم مرتاح أيه. الموسم هذا كان فريق تشامبرز باش يعطي فلوس في اي شكل من هيبه ولا استشار ولا كذا باش يحلك شطر المشكل كان ماهوش فماش فلوس من عند فريق تشامبرز فما تمويلات ذاتيه وجمهور الكلوب ماهوش مقصر وفلوس اول فور وان وكذا اما لازمك تعمل زاده مداخيل اخرى.
1: شوف النجم نقولوه حيدر انه علاش قلت لك انا الاداره راهي رجعت تخدم بسرعه خلات الناس تحتفل وهي رجعت بسرعه تو فما معناها باش تبدا في مفاوضات مع المستشارين للترفيع لانه للترفيع في الاعتمادات دونك فما زاد مرحله اللي نجم نقولوه الخبر مرحله الاول فور وان المرحله التجريبيه انتهت معناها يظل لي نايرين هذوما
0: قداش وصلنا ارقام
1: غلق الفتره التجريبيه غلقت عند حدود 700 الف دينار
0: باهي باهي ياسر
1: من برمي جوان من اول جوان باش تنطلق البلاتفورم الجديده ومعناها بتصير كيفاش نقولوها معناها باش تولي عائدات ماليه محترمه باش تنطلق بصفه رسميه دونك غلقت عند 700 الف دينار 700 الف دينار شيفر محترم في انتظار تدعيمه
0: تيست ب 700 مليون كل شهر نعملوا تيست
1: فوالا وهذه معناها كيفاش قولوها هي تفيزي اداره النادي الافريقي بال 10000 مع 100000 منخرط باش تكون فلوس وهذه اللي يحكيوا فيه زاد مسؤولين النادي الافريقي تحب اعتمادات ذاتيه تحب دعم ذاتي وتعتمد ياسر اكثر زاد على دعم الجمهور
0: هذا هو دونك هذا تقريبا اهم المستجدات في النادي الافريقي نكملوا الخمسه اربع دقائق اللي مازالونا مع ليكيب ناسيونال ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 7 العشيه منتخب الوطني واصل تحضيراته كان بدال في تبرقة كان بدال ستاج بثلاثة حراس بلوس رايد شيخاوي وديلان برون التحق اسماعيل الغربي حاج محمود وخليل العياري كيف كيف بن والناس ادم عروس ويان فاليري دونك هذه المجموعة المتوفرة الآن في انتظار التحق البقية اللي فما معناها فما اختلافات على مستوى مواعيد وصول بقية اللاعبين نادر
2: وهذا منطقي في نهاية موسم كل واحد وقتاش توفى اخر مباراة بالنسبة لي حسب الدوري اللي يلعب فيه لكن الملاحظ انه عندنا 4-5 لاعبين في رقم الكل اما غادرت الدرجة الثانية او الثالثة كما فريق سيف الله الطيف او عندهم مازالوا عندهم مباراة براش كما علي العابدي مع نيس اللي تقريبا بالقوانين متاع الاتحاد الدولي ما يقدرش يلعب البراش مع فرنسا المفروض يكون مع المنتخب الوطني شيء طيب لانه عندنا لاعبين كما مثلا بن سليمان اخر مباراه في الدوري الانجليزي مع ناوري نورويتش في الشامبيونشيب كم اليوم ثلاثه يعني منطقيا وبعد هالفتره هذه الكل يبدا التحضيرات ولا الاطار الفني متواجد في تبرقه كالعاده الملاحظتين البازين اول حاجه بالله اعطيونا نشاط على الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه لكره القدم
0: عندها مده فما شيء
2: صحيح.
0: مده فما
2: أول حتى صفحه نتاع ايكيب ناسيونال تونيزيان اعطيونا اي صفحه كيما المنتخبات العربيه والعالميه يوميا اللاعبين القدوم نتاعهم حصة التمارين فيديو فيها ما فهمتش كان ثم سي أحمد الصالحي بدأ بعد يمكن لأسباب دعية إلى مهام أخرى ورجع أخونا وصديقنا قيس
0: قديمة رجل قديمة ياسر جملة ومعبرة
2: أي طبعا ما احنا في تونس هكاك
0: قديمة جم تم دعوته لمهام أخرى
2: حاجة أخرى الإيديسات مشيت تلعب في كاس أفريقيا المغرب القائمة متاع اللاعبية نزلت بعد ما وصل للفريق للمغرب يا ولادي يعطيونا قائمة خلينا نتبعوا معاكم خلينا نشوفوا واش قاعدين تعملوا شنو اللي بدلتوا ما بدلتوش إطار فني جاء من أسباير من عرش مش يوصل ولا المعلومات اللي عندي أنه بترخيص من أسباير مش نعاودوا حكاية مدرب الحراس الجزيري اللي جبناه من الغضافة جبناه مع سامي طرابلسي كيف كيف وبعد يرجع للنادي متاعه المنتخبات الشبان أنت في بالك يا عبد الهاب ثم معسكرات على منتخبات شبان وفي بالكش يمكن في بالكش جاوبني
1: اكيد اكيد ما
2: انا هنا ذكرتني هنا تقام معسكرات المنتخبات الوطنيه خلصة ما فهمتش علاش يا صديقي يعطيونا قلنا الايفا بقياده الاخ نبيل الطرابلسي وهو مدرب ممتاز ولاول مره يتم تعيين مدرب وطني له خبره في المنتخبات الوطنية وهو نبيل الطرابلسي اللي عنده
1: يوفان. الأطر الفنية ساعة ساعة من نعرفوش الأسامي
2: يا صديقي. يعني يقول لك تو نبيل الطرابلسي يوفان تعرفش بقيت ستاف انت
1: ما جمل
2: ما تعرفوش ايه. انا نقول لك بقيت ستاف زياد عيدوني هو المساعد, وليد بالعربية بالبارتو فيزيك, حبيب التونسي جارديان بيوت, كريم العفاوي أسيستان أناليست, طاهر العربي هو الأناليست. يا ولدي احترموا الإطارات الفنية, هبطونا كل كاتيجوري داج الأوفان الأوفان تروا, أعطيونا الإطار الفني, أعطيونا القوائم, أعطيونا شفي عنه. أنت في بالك غدوة عندك مقابلة تطبيقية بين الأوفان والأوفان تروا, يعني فريق نبيل الطرابلسي وفريق أنيس بوجلبان غدوة في سوسة مش يلعبوا, لأنه الإيفان تروا معسكر في سوسة ما في بالناش. علاش في شنو تخبيه يا ولدي؟ أعطيونا المعلومة, هذا حق الجمهور عليكم, خلنا نعرف الملاعبية.
0: بالك البريباراسيون خليها بسات
1: الربيع كما المباراة الودية اللي سبقت الكوب أفريك.
2: أنت في بالك اليوم في بالك اليوم الإيفان اللي قاعد يحضر في معسكر
0: ونكملوا بهذا
2: النادي, علي جابر التلمودي غلها بالسعيدي قيس بوزميت أبو عجيلة الكل مش موجودين في التربص هذا. الإيفان تروا نسبو جلبان الذي تم الاتفاق معه على المغادرة نهائيا يعمل في التورنوا نتاع تورون الواه, وهو سيغادر بعد التورنوا
0: حتى
2: يا مش تعطيه الحسام حاجة عليه اللي هو المساعد نتاعو تو عنده مدة يكمل الشيونس هذية, ومازال عندك جو ميديتيرانيا على الأقل المدرب الجديد يعمل تورنوا نتاع تورون وجو ميديتيرانيا.
0: صحيح.
2: ملاحظة أخيرة
0: أي ونكملوا ونكملوا احنا غدوا نرجعوا ليكيب ناسيونال راهو
2: جايين ملاحظة نعطيو أفونغو راهو اليوم ثم والحمد لله تم الاستجابة هذا الثين حكينا قلنا مش معقول راهو في مارس معد بدني واحد اليوم ثم مورغان تو نجيب الاسم بالكامل معد بدني ثاني في المنتخب وهذه حاجة باهية وهناك مساعد مدرب ماذا بينا كذلك تعطيونا الإفصاح عن اسمه وسيرته الذاتية باش نعرفوا شكون يدرب في منتخبنا وهذا راهو حق هذا واجب عليكم
0: ماشي باش نعرف الناس اللي تخدم مشكو. شكرا شكرا نادر تاخذ ان شاء الله نرجع ليكيب ناسيونال مزال عندنا برشا نقولوا الحقيقه تيك صحه نادر داود شكرا عبد الوهاب بالحاج مروان كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي جيكم هيما بعد شويه في الاخبار احنا غدوا ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزايكا فهم نعتذر لكم برشا اليوم خلل فني خارج عن نطاقنا بالطبيعه ما نجمناش نعطيكم لا صوت لا صوره لا فيسبوك لا يوتيوب غدوا ان شاء الله نعوضوا اللي فاتنا الكل دونك توت في الاخبار

0: الرمزة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
1: اوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع الاحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو. Spirit of Ibiza, DJ Rehan. Sensation Wise مع DJ Wise. و Memories مع DJ Bash. وما تنساوش Top Matin 7 sur 7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes. Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار, أهلا بكم. التسريع في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات مع مواصلة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال, إضافة إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتشجيع الابتكار التكنولوجي وتحسين استراتيجية تعبئة الموارد المالية, توصيات أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي نظمته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 تأسيسها. الديوان الوطني للبريد يفيد بأنه بإمكان المتقاعدين الحصول على بطاقة جراية بصفة مجانية من أقرب مكتب بريد قصد تسهيل عملية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وتجنب التنقل إلى مكاتب البريد. رئيسة خلية الإرشاد الفلاحي بقبيل الجنوبية سعاد بن بن قاسم تقول إن مخاطر المبيدات على البيئة تستوجب توعية الفلاحين بالطرق الآمنة والرشيدة لاستعمالها للحد من مخاطرها, داعية فلاحي الجهة إلى الاعتماد أكثر على المقاومة المندمجة للحشرات في مستغلتهم الفلاحية مع استعمال المبيدات المرخص لها من طرف وزارة الفلاحة في صورة الاضطرار لرشها. في أخبار العالم, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه. يشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. بيانات شحن تظهر أن سفينة حاويات تشغلها الصين كانت من بين السفن القليلة التي تسنى لها عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي تراوح متوسط حركة المرور من المضيق بين 125 و140 رحلة يومياً. المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يحذر من أن سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء مع نقص في الإمدادات في شهري جويلية وأوت في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكمل فريق واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس, واحد من الناس. السبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
3: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم, اهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين لخميس من سبعة لثمانية. حديثنا وفي أكثر من مرة حكينا على المنظمات والجمعيات اللي عندها دور وديناميكية كانت في سواء في الاستقلال ولا حتى في الوضع الحالي. نحكيه على الفلاحة زادة في تونس في وقت من الأوقات مضمورة روما، وكان المنظمات زاد دور كبير في هذا. اتحاد الفلاحين التونسيين من خلال هذا الكتاب للدكتور محمد ذويب، اتحاد الفلاحين التونسي النشأة الديناميكية والعلاقات، شنحكيه أكثر على هذا الدور، الدور التاريخي والدور الحاضر. سعيد باستقباله دكتور، مساء الخير، مرحبا بك.
4: مساء النور، شكر، تحية ليك وتحية لمستمعي مزيف كفام ولكل الفريق البرنامج.
3: شكرا لك أنت. بعد شوية اتحاد الفلاحين التونسيين، هذا كتاب تجم تطلعوا عليه أيضا من منشورات سوتي ميديا. بعد الفاصل نرجع للتفاصيل، خليكم معنا، نرجع بعد قليل.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: دكتور محمد ثويب، اتحاد الفلاحين التونسيين ربما ما خذاش نفس المكانة، نحكيه في الديناميكية وفي الحديث عن النضال كما خذها اتحاد شغل. هذا من الأسباب اللي خلتك تمشي في هذا الكتاب وهذا البحث عن اتحاد الفلاحين التونسيين.
2: هو للأمانة تقريبا أغلب المنظمات في تونس أخذت حظها من البحث العلمي، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والأطباء واتحاد الصناعة والتجارة والمنظمات الطلابية، ربما لأن هذه المنظمات نخبوية أكثر وتشمل أكثر من النخبويين المثقفين، خاصة الاتحاد العام، نعم خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. اتحاد الفلاحين التونسيين لم ينل حظه من البحوث الجامعية، وتقريبا تم إنجاز شهادة ماجستير لطالبة بثينة بن حامد تحت إشراف الأستاذ محمد ضيف الله في 52، فترة ممتدة بين 52 و56، ثم كان هذا العمل اللي هو شهادة دكتوراه أيضا تحت تأطير الأستاذ محمد ضيف الله، جزيل الشكر والامتنان له، ثم تم تنقيحها وتخفيفها وتحويلها إلى كتاب عن طريق عن دار سوتي ميديا للنشر والتوزيع بالاشتراك مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وقدمها رئيس المنظمة السيد معز بن زغدان. إذن هو أول عمل يعنى بتاريخ المنظمة الفلاحية تقريبا، صحيح هي من 1956 1987، ولكن نحن المؤرخين ديما نلقي نظرة إلى الوراء تقريبا منذ بداية الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية.
1: هي بلاد، قلنا بلاد فلاحية، ربما العمل النقابي بدأ متأخر في علاقة في تونس، يعني النشأة والتطور وقتش بدأ فعلا نجم نحكيه على عمل نقابي في علاقة باتحاد فلاحين.
2: هي العمل النقابي في تونس بدأ متأخر تقريبا، حتى أول جمعية فلاحية تدافع عن المعمرين أو المستعمرين الفرنسيين تأسست الفرنسيين الذين توافدوا على البلاد التونسية هم أسسوا أول منظمة. ثم الفلاحين التونسيين بحكم أنهم يلاحظون التحركات التي يشنها الاتحاد العام التونسي للشغل، ليس الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن بعض المنظمات الشغيلة، مثلا إضرابات عمال القطارات وإضرابات السكك الحديدية وحتى عمال البناء والمينات، تولد نوع من الوعي النقابي لدى النخب التونسية أو لدى الفلاحين التونسيين. وفي البداية بدأ تقريبا أول منظمة فلاحية في القيروان ثم في بعض مدن الشمال الغربي، حيث الأعمال الفلاحية المتواصلة، لأنه الأعمال الفلاحية المتواصلة على مدار السنة، لأنه في تونس ثم أنشطة فلاحية تكون على مدار السنة ولكن ثم أنشطة فلاحية أخرى متقطعة وموسمية. أغلبية المنظمات الفلاحية الأولى بدأت في الشمال الغربي، مثلا في باجة، في جندوبة، في الكيف، في سليانة، حتى في القيروان إلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية.
1: كنت بدأت مع المعمرين،
2: بأول جمعية أسس المعمرين الفرنسيين، ثم تأسست بعض المنظمات الأخرى، منظمات ذات طابع محلي، مثلا في تبرسق تجد جمعية فلاحية عدد مخارطيها معناها مرتفع منخفض جدا، يقودها في العادة فلاح برجوازي كبير مع بعض العمال، ويكون هو كأنه يدافع هي على البرجوازية الفلاحية أكثر من يدافع على الفلاحين الفقراء أو العمال الفلاحيين. إذن لم تكن ذات انتشار كبير، وكانت في أغلبها تدافع عن مصالح البرجوازية الفلاحية وليس عن الطبقات الفلاحية المسحوقة أو العمال الفلاحيين.
1: البرجوازية الفلاحية اللي كانت استعمارية بلا أساس، كانت عند الفرنسيين الموجودين حتى قبل الاستعمار.
2: أغلب المنظمات، أغلب الأراضي الفلاحية وقع افتكاكها بطرق مختلفة منذ الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية. هي الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية جانب منه استعمار عقاري واستعمار فلاحي، لأن البلاد التونسية أرض فلاحية، مناخ ممتاز وممتاز جدا، خاصة خلال تلك الفترة، لأنه شهدت من تقريبا كل 10 سنوات أو أكثر نشهد تغييرات مناخية كبيرة. كانت البلاد التونسية قبل للمعمرين الفرنسيين أو المستعمرين الفرنسيين الذين توافدوا بأعداد كبيرة، وشجعتهم السلطات الفرنسية من خلال سن عديد تحت القوانين التي تعطيهم تفتك من خلالها أراضي العروش وأراضي القبائل، وتوفرها لهؤلاء المعمرين الفرنسيين، وكانت تعطيهم حتى إعفاءات جبائية كبيرة عند تصدير المواد، وكانت تعطيهم منح أيضا. فرنسا حاولت استخدام أكبر عدد ممكن من المعمرين الفرنسيين في إطار التنافس الاستعماري مع إيطاليا، لأنه الترفيع في عدد المستعمرين أو المعمرين الفرنسيين على الأراضي التونسية يعطي فرنسا نوع من الشرعية، ولهذا سعت بكل قوتها إلى استخدام هؤلاء المعمرين، وأعطتهم وأسهلت لهم قوانين تقريبا نفسها تلك الموجودة في فرنسا في مستوى تأسيس المنظمات والجمعيات.
1: ويظهر لي في الوقت ذاك وضعية الفلاحين التونسية كانت وضعية صعبة برشا، بحكم اللي هما ما كانوش ملاك الأراضي، تم افتكاك جزء كبير من أراضيهم.
2: هي أغلبية الأراضي كانت على ملك العروش والقبائل، والقوانين التي قدمتها فرنسا تعطي لهذه العروش والقبائل، مثلا بعض القوانين في الشمال الغربي أعطتهم مهلة 20 يوم لتقديم أراضي ثبوتيت ملكية، وتلك العروش والقبائل أغلبها لا يحسن القراءة لم أقل كله. أيضا حتى البلاغات التي كانت تزورها السلطات الفرنسية لا تصلها، لأن مناطق ريفية موجودة في مناطق قاسية. إذن تم بطريقة أو بأخرى افتكاك الأراضي العروش وتحويل هؤلاء الفلاحين إلى بعضهم بقى يعمل هناك في أراضي المعمرين كعاملين فلاحيين، وبعضهم مما أجبر هؤلاء على
1: مالك أرض يصبح
2: عامل
1: خدم في الأرض،
2: يصبح عامل أو يبيع نسبة كبيرة من الأرض ليستطيع مجاراة النسق، لأنه الفلاحين الفرنسيين جلبوا معهم معداتهم، جلبوا معهم الجرارات، جلبوا معهم الجرافات، جلبوا معهم حتى الأسمدة والأدوية وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء ما كانوا يعرفها التونسيين. صحيح طورت الفلاحة ولكن طوروها الفرنسيين، وكانت حتى مواردها للفرنسيين، وكانت معدة أغلبها للتصدير. إذن الفلاحين التونسيين لم يكونوا قادرين لا على المحافظة على أراضيه، ولم يكونوا قادرين حتى على مجاراة نسق التطور الكبير للفلاحة التي كان يقوم به الفرنسيين، فأجبروا على بيع أراضيهم والتحول إلى تونس العاصمة أو بعض المدن الكبرى للبحث عن عمل أو ما إلى ذلك. فتشكلت مثلا هذه الأحياء القصديرية التي تحولت فيما بعض إلى أحياء الشعبية التي نراها اليوم في أرباض تونس العاصمة وضواحيها.
1: محمد ضيبكي، تقولي تطورت الفلاحة التونسية مع المعمرين بعد 81، أي تطور تحكي عليه؟ مكننا تحكي على تطور في حجم أو إنتاج الزراعات الموجودة، في أي اتجاه التطور كان؟
2: هي تطورت لصالح الفرنسيين ولصالح فرنسا الاستعبارية. تطورت في مستوى المكننة، في مستوى وسائل النقل، لأنه معمرين تقريبا فيهم حتى اللي عمل سكة حديدية لنفسه. الأدوية كانت موجودة، الأسمدة، نوعية البذور، كل هذه التطورات خلت الفرنسيين يمارسون نوع من الراحة، وهم يستثمرون الأراضي التونسية. هم لا يشتغلون، يشغلون هؤلاء التونسيين، يذهبون لمراقبة هذه الأراضي بين الفينة والأخرى، وفي كل فيرمة تلقاه عنده قصر وعايش حياته كما يحب أفصل من اللي عايش في فرنسا. والعمال التونسيين هنا يشتغلون معنا ولا يجدون أي شيء، حتى أنه تقريبا تحول هؤلاء التونسيين إلى أقرب إلى نوع من الرق في الضيعات والأراضي الفلاحية الفرنسية.
1: عبودية جديدة.
2: نعم، هي عبودية جديدة بفضل هذا التغيير الاستعماري الجديد.
1: أغلب الزراعات اللي كان ماشي فيها المعمرين كانت باتجاه شنو؟ اختصاص معناها الفلاحة في الوقت ذاك كانت فلاحة معتمدة على شنو؟ ممكن شوية زادة للخمور، لأنه في الوقت ذاك المعمرين كان عندهم إنتاج للخمور مضاهي حتى الإنتاج الفرنسي، معناها في فرنسا مش في مستعمراتها.
2: أغلبية الأراضي كانت هي الأراضي التي وقعت السيطرة عليها في 3 أقاليم كبرى. الشمال الغربي هو أقليم الحبوب تقريبا وبعض الأشجار المثمرة. الوطن القبلي الذي تم تحويله إلى مناطق فلاحية لزراعة الكروم وتحويلها إلى خمور، والخمور التونسية خمور رفيعة ورفيعة جدا، وكان أغلبها يحول إلى فرنسا للاستهلاك هناك في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوروبية. وأيضا صفاقس والزيتين، خاصة زراعة الزيتين، هذا إضافة إلى بعض مناطق الوسط مثلا الأشجار المثمرة في القيروان وفي القصرين وغيره.
1: تقول لي الأولى مظاهر العمل النقابي والجمعيات الفلاحية في تونس كان فرنسي بالأساس. تشوف هالأوضاع الاقتصادية والأوضاع الوضع العمل والمكنة الموجودة، علاش تعاملت هالجمعيات النقابية إذا كان المعامل الفرنسي كان يلقى كل هذه الظروف؟
2: هي التشريعات بدأت من قانون 5 جويلية 1885، ثم صدرت قوانين أخرى. هذه المنظمات كانت تضغط على الحكومة الفرنسية هناك وتفرض عليها تغيير هذه القوانين، مثل سن قانون الثلث الاستعماري مثلا وغيرها. أيضا حتى لأنه تمتع هؤلاء المعمرين أو المستعمرين ببعض في مستوى التوريد، في مستوى رخص التصدير، في مستوى المجانية، في مستوى حتى ما كانوا يدفعوا الضرائب وما إلى ذلك، كانت عندهم مطالبهم دائما التي تضمن لهم، التي توفرهم لهم هذه النقابات والجمعيات.
1: وتشوالين نحكي على التوانسة دخلوا في العمل النقابي، وقتش كانت أولى بذرات الاتحاد التونسي للفلاحة؟ وقتش بدأ؟
2: في البداية كانت جمعيات ومنظمات فلاحية محلية. مثلا في بجاز الباب، في بعض مدن الشمال الغربي، حتى في زغوان، في القيروان، ثم مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما أفرضه الوضع الدولي الجديد وحالة الوعي التي شهدها التونسيين وظهور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دورا كبيرا أيضا إحساس التونسيين بأهمية قضيتهم قضايا، ذهب الحزب في اتجاه تأسيس الاتحاد العام للفلاحة التونسي.
1: يعني الحزب هو اللي
2: من الحزب هو اللي بدأ يأسس في المنظمات الفلاحية. الحزب هو اللي بدأ يأسس في المنظمات الفلاحية و 1949 شهدت توحيد جميع المنظمات الفلاحية في المستوى على مستوى البلاد التونسية مع الاتحاد العام للفلاحة التونسية الذي عقد أول مؤتمر في 1949.
1: وقت اللي نحكي على
2: وقتها بدينا نحكي على منظمة فلاحية تعقد مؤتمرات موجودة على المستوى الوطني لها عدد كبير من المخارطين وتساهم مع غيرها من المنظمات والجمعيات والتونسيين في الحركة الوطنية وتنزل بيانات وتشارك وقدمت حتى شهداء في إطار الحركة الوطنية.
1: شو كانت وضعية ومساهمة هذا الاتحاد في ظل الحراك التونسي للمطالبة بالاستقلال ولنيل الاستقلال؟
2: الاتحاد العام للفلاحة التونسية كان شن عديد الإضرابات، كل ما شن الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب إضراب إلا وكان هو موجود فيه. كان كيف يكون التونسي كان يعطل الأسواق لأنه العمل الفلاحي، لأنه الفلاحين المعمرين الفرنسيين والمستعمرين الفرنسيين يوم عمل واحد يكلفهم عدد أموال طائلة، خاصة وأنه أغلبهم ارتبط بشركات أوروبية وشركات فرنسية لتصدير هذه المواد. ونعرف أيضا أن المواد الفلاحية وقتها ما ثماش حتى الكونجيلاتير والطرق بتاع التبريد، تغيب يوم واحد يؤثر على انتاجات الانتاج الفلاحي. اذا كانت ثم نوع من القوه الضغط على هؤلاء المستعمرين الفرنسيين او المعمرين الفرنسيين، وهذا المعمرين الفرنسيين بطبيعه الحال هؤلاء يحتاجون ايضا لدى الاقامه العامه ولدى السلطات الفرنسيه. كانت القطاع الفلاحي مكلف جدا ومؤثر على هؤلاء المعمرين الفرنسيين في الداخل التونسي.
1: يعني واحده من اوجه النضال اللي استعملتها او استعملها نخبه التوانسه في الوقت ذاك قبل الاستقلال هي اعتماد الضغط على القطاع الفلاحي الفرنسي الاستعماري.
2: نعم، الإضرابات مثلا، المشاركات في الاحتجاجات بصفة عامة، وأيضا تعطيل الأسواق لأنه عدم تزويد الأسواق يساهم في حتى نوع من توتر التونسيين، لأنه إذا التونسيين لا يجدون مثلا المواد الأساسية في الأسواق هناك حتى يساهم حتى في تقوية الاحتجاج التونسيين، لأن فرنسا هي التي كانت تقريبا أو فرنسا كانت تقريبا هي المسؤولة على تزويد الأسواق في تونس.
1: عادت هذه العلاقة بعد الاستقلال، علاقة القرب من السلطة الحاكمة بالنسبة للاتحاد التونسي الفلاحة؟
2: هي قبل ما نوصل الاتحاد العام للفلاحة التونسية ثم حدث مفصلي في تاريخ الحركة الوطنية التونسية، هي الصراع بين صلاح بن يوسف وحبيب بورقيب. اتفاقية 3 جوان 1955 بين الأمانة العامة بقيادة صلاح بن يوسف والديوان السياسي لحبيب بورقيبة ساهمت في تقريب تفجير أغلب المنظمات الوطنية اللي كانت مربوطة بالحزب، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد الصناعة والتجارة ساندوا لحبيب بورقيب. اتحاد الفلاحين التونسيين الذي كان يسمى إلى ذاك الاتحاد العام للفلاحة التونسية شهد انقسام، وذهبت أغلبية قياداته لمسلط صلاح بن يوسف.
1: باش
2: يكون ثم فرق بين بقية المنظمات الأخرى والاتحاد العام للفلاحة التونسي.
1: علاش الاتجاه لمساندة صلاح بن يوسف بالنسبة للاتحاد الفلاحة في الوقت ذاك؟
2: لأنه في الفترة اللي كان فيها حبيب بورقيبة في السجن ولا في المنفى، صلاح بن يوسف معناها هو ساهم بطريقة كبيرة في هيكلة أغلبية هذه المنظمات. أيضا حتى من هو كان صراع بين حبيب بورقيبة الفرنكفوني والعلماني بين القوسين وصلاح بن يوسف المحافظ نوعا ما. هذه أغلبية الفلاحين التونسيين إلى ذاك كانوا من المحافظين، حتى تقرأ في بيانات الاتحاد العام للفلاحة التونسية يقولون سنساند كل من يدافع عن يضمن استقلال البلاد التونسية ويضمن حقوق الفلاحين حتى ولو كان اشتراكي. معناه كأني كلمة اشتراكي معناه كلمة تحمل شحنة من اليسارية، فما بالك لما تحدث عن شيوعيين. إذن كانت أغلب قياداتهم قريبة من صلاح بن يوسف، وهذا مدفع لحبيب بورقيبة ومكتب الساحل إلى تأسيس منظمة نقابية جديدة هي اتحاد القومي للمزارعين.
1: لهنا يظل بدأت الصراع والعواقب لهذا الموقف.
2: بدأ صراع داخل الحزب يتسرب إلى المنظمة. وفي أواخر 1955 بعد اتفاق 3 جوان انشق الصادق خلف الله وهو رئيس المنظمة بالساحل، وأسس بطبيعة الفيفير من حبيب بورقيبة، وأسس اتحاد العام للفلاحة، اتحاد القومي للمزارعين التونسيين، وعقد مؤتمره في مدينة القيروان بين 3 و 3 ديسمبر 1955، وحدثت القطيعة وظهر هذا التنظيم الجديد في السلطة في المشهد السياسي في تونس، وشارك حتى في انتخابات في الأول انتخابات شهدتها البلاد في 1955.
1: منظمات
2: المنظمة الفلاحية الأولى اندثرت تقريبا،
1: اندثرت ما شاء الله عندها وجود،
2: بقيت تقوم بإنزال بعض البيانات، ثم اندثرت نهائيا مع الحركة اليوسفية، فظهر الاتحاد القومي للمزارعين إثر مؤتمر ديسمبر 1955، ووجد الضوء الأخضر من السلطة الجديدة، وتمثلت وتمثل نوابه في البرلمان، وتقريبا تطور عدد مخرطيه بطريقة كبيرة، وأصبح منظمة وطنية موجودة على الساحة السياسية، شاهنا اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل.
1: لكن قعدت منظمة قريبة من السلطة في أول استقلال البلاد التونسية.
2: هي بقيت منظمة قريبة من السلطة لعدة أسباب، لأن المنظمة هذه حتى الذين انشقوا عن المنظمة القديمة كانوا بإعاز من حبيب بورقيبة وكانوا قريبين من السلطة. أيضا هي منظمة لا تتبنى أيديولوجيا واضحة،
1: يعني
2: ما عندهاش ايديولوجيا واضحه، لانه الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد كان يكتب وكان يفكر، ايضا احمد بن صالح كان يكتب وكان يفكر، ولكن اتحاد الفلاحين للامانه ما ثمش كالعقل المفكر او العقل المدبر او ذاك الشخص اللي عنده كتابات عميقه ومؤثره
1: او ينظر يعني.
2: فوجدت المنظمه نفسها تتبنى كل خيارات الحزب وكل ايديولوجيا الحزب. وجدنا نفسنا في منظمه تقريبا رديفة للحزب من 1956 حتى من 1955 1959 كانت تسمى الاتحاد القومي للمزارعين، ثم غابت عن الساحة لتقريبا 9 سنوات، وعادت بعد إنهاء تجربة التعاضد لتعود من جديد تحت مسمى آخر هو الاتحاد القومي للفلاحين.
1: اختفيت في مرحلة مهمة جدا اللي هي مرحلة التعاضد، المرحلة المفصلية والحدث الكبير في البلاد التونسية، واللي ثم قرب معناها للمنظمة من على الأقل في اهتماماتها من ما حدث في البلاد التونسية. علاش الاختفاء في هذه المرحلة المفصلية؟
2: هي تجربة هي تقريبا في اختلاف المنظمة الفلاحية مع الحبيب بورقيبة، اختلفوا تقريبا في تفصيل واحد، أنه اتفقوا من الأول على أنه تجربة التعاضد ليقع تعميمها. تم الاتفاق على إنشاء 8 تعاضديات فقط في الشمال الغربي، ولكن الحزب لم يذهب مع الاتحاد في هذا الاتجاه. هناك فحدث يوم من الإشكال وذهبت المنظمة، تقريبا المنظمة أصبحت بلا هياكل وبلا مؤتمرات، إلى أن تم تخلي عن تجربة تعاضد. عند التخلي عن تجربة تعاضد أحس حبيب بورقيبة أن الفلاحة قد هم مشت، وأن الفلاحين ابتعدوا شيئا فشيئا عن الحزب، ويجب أن تكون لهم منظمة تعيد هيكلتها من جديد وتعيد استيعابهم من جديد. أيضا لعدة معطيات أخرى، الشعب التونسي خلال فترة أواخر الستينات شهد عدة تغييرات، الاتحاد العام التونسي للشغل علاقته بالسلطة لم تعد تلك العلاقة القريبة. هذا خلى الحبيب بورقيبة يذهب إلى هؤلاء الفلاحين الذين عددهم في تلك الفترة أكبر بكثير من عدد مخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل.
1: يعني نوع من التوازن حب يخلق الحبيب بورقيبة بإعادة وجود المنظمة الفلاحية.
2: إعادة المنظمة الفلاحية ستساعد الحبيب بورقيبة على وضع هؤلاء الفلاحين الذين يجدون في تلك الأماكن القاسية التي قد لا تصل لها الدولة تحت جناحه، وأيضا سيحدث نوع من التوازن مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي صار شيئا فشيئا يهرب من سلطة الحبيب بورقيبة.
1: وبدينا نحكي على مرحلة جديدة من المنظمة.
2: منذ مؤتمر 1971 أصبحت المنظمة قوية ومهابة، عدد مخارطيها كبير جدا، صارت تعقد أعطتها السلطة نوع من الحظوة، وأصبحت تتشارك معها في عديد القرارات، وحتى عدد مخارطيها كان كبير، وقعد دمجها تقريبا كليا مع الحزب. الحزب الذي صار فيه نوع من الإرباك ونوع حتى من الأزمة الداخلية وعدد التونسيين الغاضبين والاتحاد العام التونسي للشغل وتوتر العلاقة، عوضها الحزب باستيعابه للاتحاد القومي للفلاحين.
1: وهذا يفسر محمد ثيب معناها المواقف المنظمة الفلاحية وتبنيها لتقريبا كل خطابات السلطة في الأحداث الكبرى اللي حصلت في البلاد التونسية،
2: تقريبا باستثناء ذلك التفصيل الذي حدثتك عنه في علاقة بالوحد بالتجربة التعاضد. علاقة المنظمة بالأحداث الوطنية الكبرى التي شهدت قطيعة شهدت نوع من الاحتجاجات أو نوع من القطيعة. نتحدث عن علاقة المنظمة، موقف المنظمة من الحركة الطلابية والاتحاد العام لطلبة تونس وأحداث 1972 الاتحاد الفلاحين قال أن هؤلاء الشباب الصغار مغرر بهم. ثم أحداث 26 جانفي 78
1: هذا كان الصدام
2: بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الدستوري.
1: أي موقف كان للمنظمة في هذا الصراع الدموي اللي صار بين الاتحاد والحكومة؟
2: صراع دموي ومفصلي. وبالطبيعة اتحاد الفلاحين جاء إلى جانب الحبيب بورقيبة ودعا الفلاحين إلى تزويد التونسيين بالأسواق ونصح هؤلاء المغرر بهم والفوضويين وإعادتهم إلى الجادة.
1: هكذا كانت العبارة؟
2: نعم كانت البيانات موجودة، المغرر بهم والفوضويين وإعادتهم إلى الجادة، لأن مصلحة تونس ومصلحة الفلاحة تقتضي الوحدة الوطنية. وأكد أن بعض النقابيين لا يمثلون الدولة التونسية.
1: حتى في أحداث أخرى كبرى كما أحداث قفصة 1902 العملية المسلحة اللي قاموا بها مجموعة من المعارضين لنظام الحبيب بورقيبة، الاتحاد الفلاحين كان أيضا مساند للسلطة.
2: هو للأمانة حتى اتحاد الشغل هي الموقف ذيك أن نعتبرها عملية اعتداء مدبرة واعتداء خارجي تبقى ديما، لأنه رفع السلاح ضد الدولة نحن الناس كلنا متفقين. كان موقف أنا نعتبره موقف معقول أنه سند السلطة حتى الاتحاد، لكن الموقف الذي من المفروض الحدث الذي من المفروض أنه المنظمة الفلاحية ترحز فيه إلى الشعب هي أحداث
1: الخبز. الخبز جانفي 84
2: ديسمبر 83 جانفي 84 حدث يتعلق بمادة فلاحية، الترفيع في مادة في الخبز الذي هو متأتى من الحبوب والحبوب. ورغم ارتفاع الحبوب ورغم أزمة الفلاحين المنظمة الفلاحية كانت إلى جانب الحبيب بورقيبة.
1: نفس الشيء في عدة محطات أخرى.
2: في كل المحطات كانت المنظمة الفلاحية سند للحزب لعدة أسباب.
1: هو اللي خلقها في وقت،
2: لأنه هو اللي خلقها ولأنه قيادات المنظمة كان أغلبها متواجد في
1: الحزب
2: ولا في المجلس ولا في مجلس النواب وإلا في اللجنة المركزية للحزب. إذن قيادات المنظمة كانت قريبة من السلطة. نحن لأننا كنا نحكيه على المؤتمرات الحزب، كان هناك مؤتمرات المنظمة هناك اندماج كبير، هناك ازدواجية في الانتماء. أغلبية قيادات المنظمة كانت تنتمي للحزب، وحتى الذين كانوا لا ينتمون للحزب عندما يتم انتخابهم خلال المؤتمرات يتم مباشرة الدفع بهم إلى الحزب. تقريبا أغلبية قياداتهم، مثلا أنا نحكي لك على مؤتمر 75 محمد غديرة لم يكن ينتمي للمنظمة الفلاحية أصلا، كان منتمي لطلبة الحزب الحاكم ثم مكلف بمهمة في ديوان وزارة الفلاحة، لم أعثر له على أي انخراط، فجأة يجدونها رئيس جمهورية رئيس منظمة ثم لاحقا وقع ما تعيينه كوزير للفلاحة. إذن هناك علاقة كبيرة وهناك نوع من التداخل في العلاقات، من الصعب أنك نجم تفرزه. حتى أنه مثلا من مظاهر التداخل الأخرى بعد إعادة المنظمة للنشاط، المنظمة أصبح لها 900 معناها فرع. 900 فرع عندما رجعت أنا نبحث نلقاهم هم نفسهم 900 معناها شعب متاع الحزب، معناها ديتال سورت أنهم الفلاحين كانوا ما فرقوش بين الحزب والمنظمة.
1: يعني اتحاد الفلاحين يد من يد السلطة،
2: كان يد من يد السلطة، كان قريب من السلطة. قيادات المنظمة كانت تغدق لها السلطة، كانوا يتمثلون في كل لجان الاستشارية في المجلس النواب في البرلمان في اللجنة المركزية للحزب، ولكن أغلبية الفلاحين أيضا كانت ظروفهم لم تكن على أحسن ما يرام. وهذا ما يطرح سؤال آخر، هو مدى تمثيلية المكتب التنفيذي ولا البيروقراطية داخل المنظمة لعموم الفلاحين المتناثرين هنا وهناك في الأرياف والبوادي التونسية القصية.
1: وهو سؤال، يعني الفلاحين هل كانوا راضين على كل هذه المواقف للمنظمة التابعة للسلطة الموالية للسلطة؟
2: هو لدرجة الوعي السياسي إن ذاك في تونس ما كانتش تم وعي سياسي كبير، ومثلا كانتش تم أحزاب معارض، ما كانش تم إعلام، حتى أنه الفلاحين كانوا يظنون الحزب هو الدولة، لا خيار لهم. أغلبيتهم كانوا معناها يعانوا في الأمرين، في مستوى الإنتاج، في مستوى البذور، في مستوى المياه، في مستوى الجرارات الفلاحية، في مستوى وسائل النقل، في مستوى حتى التهيئة الريفية، في مولانا ما كانش تم طرقات. ولكن رغم ذلك ما لا خيار لهم، لأنه الحزب أو قيادة الحزب كانت صحيح هي ما تمثلهمش، ولكن زاد هم ما كانش عندهم خيار آخر، فكانوا مرتبطين بالسلطة. أيضا معطى آخر لفرق كبير بين النقابات الفلاحية والاتحاد العام التونسي للشغل، أغلبية موظفي الاتحاد العام التونسي للشغل على سبيل المثال هم يتلقون أجور من الدولة، يستطيعون الضغط على الدولة أو تعطيل الوزارات، مثلا وزارة النقل أو وزارة التربية وما إلى ذلك، ولكن هؤلاء الفلاحين يتقاضون أجور ليست من الدولة مباشرة، هي من بعض المالكين الفلاحيين أو بعض كبار الفلاحين. إذن حتى الاحتجاج يصبح مع ليس له معنى وليس له أثر وليس له بدائل أخرى، لأن الفلاح أغلبيتهم غير متعلمين وغير غير حاصلين على شهادة، إذن هم لا يستطيعون أن يحتجوا على الدولة ويجدون نفسهم مرغمين على البقاء في تلك الوضعية الحرج.
1: لكن هل تغيرت المسألة بعد انقلاب بن علي على بوركيبة؟ قدمها أنا في الاستماع محمد ضيب ضيفي، وراجعين بعد الفاصل.

واحد من الناس واحد من الناس رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فم. ضيفي محمد ثويب صاحب كتاب اتحاد الفلاحين التونسيين النشأة الديناميكية والعلاقات. وحكينا أنه هذه هي المنظمة كانت موالية

0: السلطة منذ نشأتها حتى شو صرنا، وكان حتى مغلب مواقفها كما كنت تحدث عن ذيب مع برقيبة مع السلطة في كل المحطات حتى السياسية بينها، حتى في الصراعات اللي صارت ربما في وسط الحزب حدثته كانت المنظمة دائما يد الحزب ويد البلاد. هل تغيرت المعطيات بعد انقلاب بن علي على برقيبة محمد ذيب؟
1: لا شيء قد تغير ولا شيء قد يتغير، لأنه طبيعة العمل الفلاحي كما قلت لك شكر من الجموش الفلاحيني يضرب، لأنه الفلاحين لا يشتغلون عند الدولة، وأيضا أغلبيتهم مؤخرا ولا الحديث عن القطاع الخاص وعن العقود الفلاحية إلى حدود تلك الفترة لا توجد عقود فلاحية، وأغلبية الفلاحين من ذوي التعليم المتدني للأمانة، لأنه وراو كي نحكو على الفلاحين ما نحكوش على المهندسين في القطاع الفلاحي، ولا ما نحكوش على الخبراء التكنسيان، ولا على الفلاحين القارين، لأنه الدولة التونسية لاحقا أصبحت تدرس الفلاحة كعلم، ولكن نحكو نتحدث عن العموم الفلاحين. عموم الفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي يعانون دائما، ولكن ثم الملاكين الفلاحين الذين يتمتعون بالقروض ويتمتعون برخص التصدير وبتلك الهبات التي تفدرها، لن دائما وضعيتهم تبقى جيدة. الإشكال هو في مشكلة عموم الفلاحين الذين يشتغلون أجراء لدى ملكين القطاع الفلاحي.
0: كانوا من أول المهنئين لبن علي اتحاد الفلاحين في الانقلاب، زي موجود في الكتاب. أنا
1: نعم، اتحاد الفلاحين أنزل، كان يساند برقيبة تقريبا إلى آخر لحظة، وعندما افتك بن علي السلطة من الحبيب برقيبة 7 نوفمبر ليلا 7 نوفمبر صباحا تم تهنئة الرئيس الجمهورية واعتبروه حدث تاريخي، وتقريبا قاموا بالواجب كما يرونه هم. تقريبا في ظرف 24 ساعة تم تغيير الموقف بالكامل والعودة من جديد إلى والانتقال من السلطة القديمة إلى السلطة الجديدة.
0: هذا التماهي في المواقف مع السلطة محمد ذويب ما سببش للمنظمة مشاكل؟ ما سببش للمنظمة توترات مع منظمة أخرى كما الاتحاد مثلا، اتحاد شغل؟
1: أنا فرضت عنصر للعلاقة مع المنظمات الأخرى، هي أغلبية المنظمات. الاتحاد العام لطلبة تونس هناك بعض العلاقات التي كان هناك بعض الاحتجاجات في علاقة بالسلطة، ولكن ليست له علاقة بهذه المنظمة. العلاقة مثلا بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، حتى الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة لم يكن بعيد عن السلطة، إذن ما ثمش حتى اختلاف. أيضا علاقتهم بالاتحاد العام التونسي للشغل كانت جيدة، باستثناء
0: قلنا 78
1: 26 جانفي في 78
0: الاتحاد الفلاحي كان موقف مع السلطة
1: وضد، لأنه وصفهم بأنعوت وبصوف وأوصاف تقريبا
0: المخربين
1: نعم والمحرضين والمغرر بهم وما إلى ذلك. إذن علاقاته بالمنظمات الأخرى لم تكن علاقات تشاور، أو لأنه مثلا الفلاحة مع اتحاد الصناعة والتجارة من المفروض كان هناك تنسيق في لمصلحة القطاعين، ولكن لم يكن هناك تنسيق كبير، ولم تكن أيضا هناك علاقة كبيرة، فقط في حضور بروتوكولي للمؤتمرات، هذا يحضر في مؤتمر ذاك، أو صورة مع عندما يجتمع بهم رئيس الجمهورية. تقريبا لم تكن هناك علاقات، ليست علاقات إيجابية وليست علاقات سلبية. العلاقة الوحيدة هي موقفهم من الاتحاد العام التونسي للشغل من 26 جانفي 78،
0: ونفس الشيء في فترة بن علي تماهي مع السلطة،
1: حتى فترة بن علي متماهين مع السلطة. ومنجم أهم هم هكيك تهيكلتهم، لأنه هؤلاء الفلاحين الكبار الذين يصعدون إلى المكتب التنفيذي أو الهيئة الإدارية ليسوا أولئك الفلاحين الموجودين هناك، هؤلاء لا صدى لهم. لو نتوجه اليوم للفلاحين هذوك الموجودين في المناطق الداخلية تجي يقول لك نحن وضعيتنا كذا كذا كذا، ولكن عند وقت يجي المؤتمر حتى القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد الفلاحين ولبقية المؤتمرات الأخرى لا يصعد إلى مكاتبه التنفيذية أو إلى هيئاته الإدارية أو المناصب العليا، لا يقوم بتصعيد هؤلاء الذين يحتاجون. حتى الانخراطات لمن توزع، انخراطات المنظمة كانت تقريبا انخراطات الحزب، إذن حتى الغير مرضي عنهم لا يستطيعون تبوؤ مناصب كبرى، معناه يطلع كان اللي مرضي عنه هذاك يطلع هذاك النجم يتبوؤ منصب كبير.
0: هذا نقابيا محمد ذويب، لكن السؤال أي دور كان المنظمة لتطوير الفلاحة التونسية؟ الإرث اللي خذيناها من الاستعمار الباحثين يجمعوا أنه كان إرث مهم جدا من ناحية المكننة، من ناحية الأراضي، من ناحية التطور اللي عرفته الفلاحة بعد أو في فترة الاستعمار. هذه مسألة معناها مسألة متفق فيها أنه تونس حظات بجزء كبير من تطور الفلاحة التونسية من الاستعمار، هل حافظت عليه ولا، وأي دور المنظمة كان فيه؟
1: هي الفرنسيين طوروا الفلاحة التونسية لخدمة مصالحهم ولخدمة دولهم وللتصدير، وجنوا أموال كثيرة وحولوا الفلاحين التونسيين إلى مجرد عمال بسطاء يضعون جهدهم لخدمة هؤلاء. ولكن تلك الفترة الانتقالية، نحن التونسيون دائما مشكلتنا في تلك الفترات الانتقالية، تربكنا تلك الفترات أو لا نحسن التصرف معها أو نختلف حول تلك الأراضي، استرجعتها الدولة التونسية بطريقة أو بأخرى، ولكن لم يتم استغلالها، لأن تونس أولا ما كانوش عندها الخبراء وما كانوش عندها المهندسين، ولأنه الفرق كبير بين الأراضي المعمرين أو المستعمرين والأراضي والضيعات الفلاحية اللي كانت عند الملك التونسي. لو أنه الدولة التونسية ممكن، والدولة التونسية ما كانتش تشغل، ما كانتش تكون برشا في الكوادر ولا تخرجها من بر، لو أنه الدولة التونسية أنا من رأيي أبقت نوعا ما على بعض الأراضي مع تطوير الكفاءات التونسية والأطر التونسية اللي جعلها قادرة على تحويل تلك الأراضي المحافظة على تلك الثروات، لكان الوضع أكثر. عد نسبة كبيرة من تلك الأراضي الفلاحية وقاع تدميرها وقاع تخريبها، حتى الآلات الفلاحية وما إلى ذلك لم يتم استغلالها بطريقة جيدة، وهذا كل خسرنا في برشا وقت وخسرنا في برشا برشا.
0: هناك من مشى حتى في القول بأنه الجلاية الزراعي عن البلاد التونسية كان قرار متسرع شوي،
1: هو قرار
0: لم يخطط له.
1: الإشكال ليس في القرار، فيما بعد القرار. نحن أخذنا قرار، ولكن هل نحن
0: وقرار مهم وقرار سيادي، لكن ربما ما وقعش التخطيط ليه حتى تكون ثم استراتيجية لما بعد، كما قلت أنت الجلاء الزراعي.
1: نحن فكرنا في تلك اللحظة ولم نفكر ولم نعد أنفسنا لما بعد تلك اللحظة، لأن مغادرة الأراضي وتركها ترك تلك الأراضي بور مهجورة، ليس من السهل إعادة تشغيلها وإعادة توظيفها، والأرض التي تبقى مدة معينة نعرف أن الفلاحة تخسر تقريبا حتى نوع من الخصوبة بتاعها، تخسر الآلات يقع إفسادها بفعل الزمن، خسرنا برشا وقت.
0: منظمة كانش عندها دور في هذا؟
1: لا دور لها المنظمة، منظمة كانت قريبة من الحزب، القيادات كانت تتمعش من السلطة وموجودة في البرلمان وتعيش رغد العيش وتستفيد من تلك الهبات وتلك القروض وتلك التسهيلات، وبقية الفلاحين تقريبا مستواهم كغالبية التونسيين، مستواهم الثقافي والعلمي كغالبية التونسيين أيضا، حتى المستوى في مستوى التكوين الفلاحي غير قادرين على الاضطلاع بالمهام الكبرى والإشراف على تلك المشاريع الفلاحية الكبرى التي تدر أموال طائلة والتي هي متطورة، وغير قادرين حتى على تشغيلها وعلى استغلالها.
0: نعرف أن فترة بحثك كنت مخصصة من الاستقلال لـ 87 لفترة بن علي، لكن هل تغيرت المسألة بعد الثورة فيما تعرف أنت عند المنظمة التونسية للفلاحين؟ وقعد هذا التمايز.
1: شوف ما ثمش تغيير، وبعد 87 وقع إدماج قطاع الصيد البحري، لأن المنظمة صارت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ولكن ما ثمش تغيير، ثم تطوير في مستوى المكننة في مستوى الاستغلال، ولكن الفلاحة التونسية ما زال ما لقتش حظها لذلك القطاع الذي استراتيجي الذي يجب أن يكون قطاع دولي،
0: رغم أنه المنظمة ربطت برش علاقات مع منظمات في خارج البلاد التونسية، ما أنا نحكي على منظمة دولية. هل الشبكة اللي عملتها استغلتها ولم تستغلها، لأنك قصت لها جزء كامل الحديث عن علاقتها بمنظمة خارجية؟
1: العلاقة المنظمة الفلاحية تقريبا أغلبية علاقتها كانت بالدول المغربية، علاقتها كانت ترتبط بعلاقات الحزب وعلاقات الدول. مثلا عندما توترت العلاقة بين معمر القذافي وحبيب بورقيبة انتهت العلاقات التونسية الليبية. علاقتها أيضا بقت علاقة الجزائر على حدة والمغرب على حدة. أيضا علاقة المنظمة كانت متأثرة مثلا في سوريا في صراع حزب البعث شق سوريا وشق العراق. إذن حتى علاقتها بالمنظمات العربية لم تكن علاقات كبيرة. كانت عندها مثلا منظمات بأوروبا الغربية، مثلا بألمانيا الغربية، كانت عندها علاقات ببعض المنظمات الأسكندنافية، بمنظمات الاتحاد السوفيتي السابق. كانت هذه المنظمات تعطي للدولة التونسية نوع من ترسل مثلا عدد كبير من الفلاحين للتكوين هناك، ولكن لا يذهب عامة الفلاحين، قيادة المنظمة والمقربين منهم وأبنائهم يذهبون إلى هناك. حتى كانت معارض مثلا الكبرى التي تدور في أوروبا، مثلا معرض باريس وهو معرض فلاحي عالمي، ما كانوش جميع الفلاحين يقدروا يمشوا. دونك بقت تحسها المنظمة كأني طبقية ولا نخبوية،
0: أو اتحاد الفلاحين التونسيين مرآة للسلطة الحاكمة.
1: مرآة للسلطة الحاكمة، هناك الملاكين الكبار كانوا مقربين من السلطة ويستفيدون منها، وهناك عموم الفلاحين الذين تقريبا أغلبيتهم كانوا في وضعية حرج.
0: وحتى التوازن يعني مازلت بعض عديد الصعوبات وحتى المنظمة ما هيش بعيدة ياسر على
1: حتى المنظمة فيها نوع من الانشقاق حتى الآن ومؤتمر ما تقريبا ما ثماش هيكلة واضحة وما ثماش عمل كبير رغم معناها تطور الميديا وتطور التكنولوجيا تطور الوعي السياسي وتنجم
0: وقعدت في تماهيها مع سلطة الحاكم سيد أيضا نفس الشيء
1: ليست بعيدة عن السلطة. نعم
0: محمد ذيب شكرا لك على هاللمحة ذي اللي خذيناها عن تاريخ الاتحاد الفلاحين التونسي. هذا الكتاب نجم تطلع عليه زاد أيضا من منشورات سوتي ميديا للدكتور محمد ذيب. سعيد كنت باستقبالك محمد. صح شكرا لك على حضورك معي في واحد من الناس على موزاي كفام. شكرا زياد في الإخراج وشكرا لإيهاب في الإخراج الرقمي ولخليل في الإعداد. تحياتي لكم. موعد جدد يوميا في واحد من الناس من الاثنين للخميس. حبيت تقول حاجة محمد؟
1: يعطيك الصحة. شكرا على الاستضافة وبالتوفيق.
0: يفضلك مرحبا. من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 على موزاي كفام.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يجدد التأكيد على موقف تونس الثابت الدعم لحل ليبي ليبي يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة بما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وجاء تأكيد وزير الخارجية لدى مشاركته في القاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بمعية وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الدولة ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف. هيئة الصمود التونسية تعلن مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. محافظ الشرطة العام ورئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية والعلمية عبد الكريم سعود يؤكد في تصريح لموزاييك أن الشرطة الفنية والعلمية تضع إمكانياتها على ذمة المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء من خلال تسخير الإطارات والأعوان ولتمكين المواطنين من إدراج صفة متبرع ببطاقات التعريف الوطنية. والمحافظ يضيف في تصريحه أن اليوم التوعوي الذي نظمه اليوم المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بالشراكة مع إدارة الشرطة الفنية يهدف إلى تحسيس الإطارات والعوانة بأهمية التبرع بالأعضاء والرفع من عدد حاملي بطاقات التعريف الوطنية المتضمنة لصفة متبرع.
2: هدف متاعنا كونه نحن الرفع من العدد متاع المواطنين اللي عندهم صفة متبرع بطاقة التعريف الوطنية نظرا أنها تسهل على عائلاتهم بعد في أخذ القرار. دونك الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع معناها هم سهلين. المواطن يستظهر معناها الوحدة أي وحدة أمنية سواء شرطة سواء حرس 3 صور شمسية البطاقة التعريف الوطنية الأصلية ومطبوعة يقع تعميرها من طرف الراغب في إدراج عبارة متبرع بطاقة تعريف وطنية ويقع إمضاءها من طريف الوحدة رئيس الوحدة الأمنية سواء شرطة سواء حرس. دونك عملية سهلة على الآخر غير ما نطلب عليه توظيف متاع الطابع جبائي هي عملية مجانية بالنسبة للمتبرعين بالأعضاء ويقع منها تمكينهم بطاقة تعريف وطنية فيها عبارة متبرع بطاقة تعريف وطنية. حوالي 16,000 مواطن تونسي عندهم صفة متبرع بطاقة تعريف وطنية. دونك نحن نأمل كون العدد هذاك يتضاعف وذلك من خلال معناها المشاركة في عديد المؤتمرات سواء اليوم العالمي الوطني للتبرع بالأعضاء أو سواء في مؤتمرات دولية ولا وطنية.
1: في الشأن الدولي مصدران إيرانيان كبيران يفيدان بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. حزب الله اللبناني يعلن أنه حقق إصابة في استهداف مسيرة لآلية نميرة إسرائيلية في بلدة دبل جنوبي لبنان. ومبعوث مجلس السلام الرئيسي إلى غزة يوجه تحذيرا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم من أن التقسيم الحالي للقطاع قد يصبح دائما مما يؤدي إلى تكدس أكثر من 2,000,000 شخص في أقل من نصف أراضيه ما لم يترسخ وقف إطلاق النار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بوانات والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتر بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس كولتور بلوس كولتور بلوس كوشور مسي نجمع بثمانية لتسعة تعليل سامي الحامي
3: 8:04. عسلامة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فام من طوالة سام تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغوندفو 100% كولتوريل مثل الجمعة في كولتور بلوس على موزايك فام. واليوم باش نسافروا بكم بين زوز ثقافات مختلفة بين زوز بلدان وسعداء جدا باستقبالها بحثنا هنا الأول مرة في تونس والأول مرة في استوديوات موزايك فام كوكو ماك ماك كوميديان نكتشفوا معها تفاصيل رحلة فيها برشا ضحك صحيح، ولكن فيها برشا قضايا، برشا مواضيع قاعدة تحكي عليهم في السبيكتاكل متاعها. كيف كيف تابعوا فيها على السوشيال ميديا كوكو ماك ماك وألا كارين ماكاري، نكتشفوا شوية آخر شخصية إكسيبسيونيل. تفاصيلها كل في الانترفيو، تستنيكم بالطبيعة مع The Comedy Nights غدوة في راديسون بلو بداية من 8 متاع الليل. الفلاش باك بالنسبة لليوم أنا باش نبعدوا برشا على الضحك والأجواء هذيا، نرجع معاكم لتاريخ ومسيرة حمادي الجزيري من روك حباريس إلى ذاكرة التونسيين. ستوديو بلوس كل هذا مقترحات الأفلام والسيري، هذا كل بالطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق، معنا سارة زيدا، ومعنا طارق في الإخراج الرقمي، ومعنا خالد في الإخراج. نبداو توت سويت مع الموسيقى ميكا المدير، عجبني معاكم في الانترفيو على موزايك FM، خليكم معنا.

0: ميكات وصنحت الثمانية والتسعة دقائق. انتم معنا في كولتشر بلوس على مزيكا فمن سلم عليكم ما كنتوا في الاستماع سوى فكرها بكم قلكم طريق السلامة للجميع ولا سيد على سيتنا مزيكا فام بانيت وتشفيت نحكي وكوميدي في الانترفيو. الانترفيو هي غدوة تستناكم في راديسون بلو مع The Comedy Night دجا سبيكتاكل سولد أوت 8 متاع الليل. هي خليني نقول لبنانية فرنسية ولا فرنسية لبنانية. برشا ضحك على السوشيال ميديا متأكدة كونو أي واحد فينا عرضتو لفيديو متاعها. منعرفش نقول كوكو ماك ماك وإلا كارين ماكاري. مرحبا بيك أول مرة في تونس.
1: كيفك؟
0: شنو حالك؟
1: الحمد لله.
0: تعودنا بيك تحكي فرنسي في لي فيديو.
1: مزبوط.
0: برشا ناس ما يعرفوش اللي انت تحكي لبناني.
1: بلا بحكي لبناني كوغامون.
0: كوغامون.
1: بحكي بالبول مثل ما بنقول باللبناني.
0: نورتنا.
1: مرسي.
0: شفنا لي ستوريز اليوم. عملت دورة في تونس.
1: مزبوط.
0: حبيتها.
1: رحت على تونس، رحت على سيدي بوسعيد، رحت على سانتوريني. كتير كتير كتير حلو صراحة. أنا مصدومة من تونس.
0: كيفاش؟
1: لأنه ما كنت متوقعة أنه تونس هالقد حلوة. كتير حلوة، كتير كتير حلوة.
0: الفايب حسيتها؟
1: كل شيء مش بس الفايبس، يعني حتى الجو، المناظر، الطبيعة، البحر. قد ما بحركم حلو نظيف، كل شيء حلو، كل شيء. تعلمت بتونسي صراحة.
0: تعلمت تونسي؟ تعلمت كلمات بتونسي؟
1: يعني شوية صغيرة، يعني تعلمت أول شيء المسبات أكيد.
0: لا لا لا كوكو. سؤالي مش هوني، ما نقبلهاش.
1: أول شيء نتعلم من المسبات، بعدين عم جرب، لأنه بتعرف التونسي قريب كتير من اللبناني. عن جد قريب، يعني بفهم عليكم لما بتحكوا.
0: أوكي.
1: بس اللهجة منا هي ذاتها، يعني أنتوا بآخر الكلمة هيك بتشدوا شوي على على
0: منزلوا على الكلمة.
1: إيه مثلا بونجور، عرفت كيف هيك بتطلعوها. إيه غريب علي شوي بس كتير حلو.
0: وقتاش باش تقولي شكون اللي علمك المسبات الساعة قبل ما نكملوا الحوار؟
1: مين اللي علمني؟
0: أه؟
1: ما حقول.
0: اوكي.
1: احلى بعد... ما هو يصير يسبني.
0: بعد تنعرف.
1: بدك قلك شو تعلمت؟ لا مستحيل.
0: بعد الحوار كوكو. كوكو فرحانين برشا كونه كما قلنا أول مرة بحضنا في تونس باش تقدم سبيكتاكل خاص بيك، وسبيكتاكل هذا راه فيه برشا شخصيات جاوا نتصور على مدى سنين وسنين باش تلموا، ولكن كلهم في وسطك، كل الشخصيات من كوكو.
1: من كوكو مزبوط.
0: من اللي شفته من لبنان منين جاوا؟
1: من من من بتعرفي لما بتكبري بجو لبناني بتتعرفي على كتير شخصيات، ونحن اسم الله ويخزرعين علينا، يعني الشخصيات كتير بيأثروا فيك. مثلا مثل ناجي، شفتي هذه الشخصية اللي انت لما بتتعرفي عليه بدك تخبطي بوكس قد ما بيعصبك. مثل رايا اللي اللبنانية اللي كتير شايفة حالها. يعني كل هالشخصيات يعني تعرفت عليهم بحياتي، وكمان عقدوني هالشخصيات لأنه أنا ما بشبههم أبدا. فلما عملت كوكو مكمك بدي أعمل الكاريكاتير تبع كل هالشخصيات، ولما عملتهم كتير في ناس ضحكوا معي وحسوا بنفس الإحساس اللي أنا كنت حاسسته. يعني
0: في العائلة فما شكون يضحك كوكو؟
1: في العائلة شو؟
0: في العائلة فما شكون يضحكك؟
1: شاني فما شكوني؟
0: فما شكون في مين يضحكك؟
1: بالعائلة؟
0: ها صرت أحكي لبناني.
1: لا صراحة لا، أنا اللي بضحك الكل.
0: من الضحك منين خذيته؟
1: صراحة ما بعرف، لأنه بابا كان بيضحك بس مش هالقد، وماما كانت كتير ستريكت، يعني ما كانت أبدا بتضحك. بس كل علاقتها مع أولادها والكلمات التربية اللي عتنتنا إياها أمرار أبا كيف بدي قلك تصدمك بصير بتقلبيها على ضحك، عرفت كيف؟
0: والماما كانت كتشوف السكيتش على السوشيال ميديا شنو تقولك؟ تتقلق
1: تضحك تتحكي كتير ومبسوطة كتير، بس دايما بتقلي لا أنا من المرمك ماك. بلا مبلا.
0: وهي المرمك ماك.
1: هي المرمك
0: خذيت منها
1: الشخصية.
0: إيه إيه إيه إيه.
1: 100% تقريبا 100%. بتعرفي نحن الأمات اللي ربونا أكتر شيء، أماتنا ربونا لما كنا نحن صغار، ماما كانت شخصيتها كتير قوية. يعني ماما اسم الله ربت 6 أولاد، عرفتي؟ فلازم يكون عندك شخصية كتير قوية. فإيه كتير المرمكمك بيخد من أمي ومن أخواتي كمان، مش بس من أمي.
0: وكل الشخصيات موجودة، كل شخصيات من الواقع، من الحاجات اللي شفتهم، من الحاجات اللي ريتهم.
1: إيه مزبوط.
0: أكثر مزبوط. شخصية قريبة لقلبك؟
1: أكيد المرمكمك، أكيد معلقة فيها كتير، بشتغل لما ما بلعبها حتى.
0: فما أوقات يصير تداخل بين الشخص والشخصية، يعني الشخصيات وأنت تتلخبطوا؟
1: لكن صراحة إجت فترة إيه، لأنه إجت فترة بطلت أعرف أحكي عادي. صير كل ما بدي أحكي قد ما المير مكمك أنا حتى لقيلي بتضحكني. صير لما أكون بيني وبين نفسي بالبيت أو حيلا شي لما عصب هيك غير صوتي ديركت، عرفتي؟ فبعدين شوي حطيت ديستانس بيني وبينه. بس بالأول إيه لا كان في كانت كتير تضرب علي.
0: كيفاش يصير الفصل؟ كيفاش تفصل بيناتهم وبينك؟
1: هلا يعني مع الوقت قد ما خلص اختبرت الميرمك ماك وفتت بالسيستم فتت بمخي يعني بس أول ما عملت الميرمك ماك كنت يعني حس إنه حب شخصيتها أكتر من شخصيتي فكنت كتير حب كون الميرمك ماك كل الوقت بس ما فيك تكون الميرمك ماك كل الوقت من شيء ما طبيعي لأنه فبعدين هيك عرفت كيف حط الديستانس بيني وبينها
0: والديستانس هذيك خليني نقول هي اللي خلقت بقية الشخصيات واللي خلاو الناس اليوم تتابعك بشكل كبير
1: مزبوط.
0: على السوشيال ميديا أكثر من 300,000 متابعة على الانستغرام اليوم يترجموا في الدنيا في العروض ترام حبة الناس يترجم الحب على السوشيال ميديا يترجم في الواقع في المسرح
1: طبعا طبعا بما انه مع هاي المسرحيه الجديده اللي عم بعملها بيك تايم عم بروح على كتير بلاد وبتعرفي مثل ما كنت انا اقول انه انا لما بعمل ستوريز ستوريات ولما بعمل الفيديو بحكي مع تليفوني وبشوف الارقام بشوف الفيوز بشوف اللايكات بس لما بتعمل المسرحيه بتصير بتشوف العالم بالحقيقه وبتصير بتقولي لا انه عن جد في عالم ورا هالتليفون عم بيتابعوني وبيحبوني والشي صراحه احساس كتير حلو
0: والتفاعل اللي يصير بالوقت يكون فما ارتجال مع الجمهور ترتجل مع الببليك يعني ترتجلوا تعمل حاجات بالوقت
1: طبعا
0: مش موجودين
1: أكيد.
0: في سبيكتاك
1: أكيد أكيد يعني في كتير أمرار عم بحس هلأ إنه الجمهور بحاجة ليحكي معي فأمرار لما يحكي معي قبل ما كنت أعطيه وقته بس هلأ صرت بعطيه وقته صرت بيخده وبعطي معه وصراحة أمرار يعني بدهر من التكس تبعي وبصير بحكي معه وسدون دي سيتواشن يعني كتير مهضومين
0: ونتصور من أقوى وأهم اللحظات في مسيرتك وكنت تبعت لك بعض الحوارات هو وقت اللي عرفت لأول مرة في لبنان
1: إيه مزبوط من زمان بس من زمان أول مسرحية عملتها بال 2022 بأول مسرحية عملتها عملنا تقريبا 25 معارضة مع
0: عرض
1: مزبوط وبعدين صرت أعمل بباريس وبغير بلاد وهلأ آخر مسرحية عملتها بلبنان بسبتمبر السنة الماضية قبل الحرب أكيد وكنا على أساس نرجع نعمل عرض تاني بس للأسف مع الحرب ما ممكن هلأ
0: وقداش تأثر فيك الحاجة هذه كوكو أنت اللي غادرت لبنان رغم تعلقك بها في عمر صغير غادرتها وقت الحرب واليوم زادها لبنان تمر بظرف صعب
1: صعب لكن أنا لما تركنا لبنان مع أهلتي كان عمري 3 سنين ولما كانوا أهلتي يحكوني عن حرب لبنان وكل شيء حس أنه القصة اللي عم يحكوني إياها منا قصتي لأنه أنا بعيدة عن الحرب وأنا ولد وأنا عايش بفرنسا ما كنت أفهم شو هو يعني لبنان وبعدين لما كنا نروح فاكونس على لبنان يعني شوف لبنان ما شوف اللبنان يلي أمي كانت تحكيني عنه أنه حرب وما حرب فما كنت كتير واعية بس للأسف يعني الحرب بلبنان دلها بترجع بترجع بترجع وبتقولي يمكن هذا الشيء ما بيأثر فيه لأنه أنا خلص صرت فرنسوية بس كل ما بيصير في انفجار أو بيصير في حرب بلبنان صدقيني في شيء بجسمي بينهز عرفت كيف بيعمل لي تروما بشي ما ابدا ما بتقبله شيء ما بتقبله شيء كتير صعب انك تعيشيه لانه بدلك بتقولي طيب مين داعي عليه لهالبلد حتى دائما هيك يضلوا عم بيمر بحروبه شيء كتير بيأثر وشيء كتير بيأثر كمان على حياه المجتمع كله على اهلي على امي على علينا كلنا ف
0: الغربه وبعدك على بلادك زاد حبك فيها حبيتها اكثر
1: طبعا دم لبناني كل شيء فيه لبناني وبعدين رغم أنه أنا كبرت بفرنسا ماما ربتنا على اللبنانية اللبنانية 100% يعني كنا ناكل لبناني اسمع لبناني بتعرفي ماما كانت بالمطبخ تقعد تطبخ مع هالراديو بأيام زمان مع إذاعة الشرق من باريس ونسمع غنيات اللبنانية كل شيء لبناني عنا بالبيت إلا لما شي سكر باب بيتي خلص رصير بجو فرنساوي بس أنا تربيت على اللبنانية
0: قديش على بالك أنك ترجع تعيش في لبنان؟
1: صراحة كتير على بالي أرجع أعيش بلبنان بس بهالحالة هيدي ما بخد الريسك أن أرجع أعيش بلبنان لأنه كل شخص جرب يرجع يعيش بلبنان إلا ما رجع عاش حرب عبوة انفجار هذا شيء كتير بيأثر والواحد يعني ما بيحكي كتير من هالأشياء بس في كتير ناس من عائلتنا ماتت في كتير ناس من عائلتنا اختفت يعني لحديت هلأ ما بنعرف وينن طيب أنا ما فيني أخذ هالريسك هيدا على حياتي فكنت كتير حابة أنا أدي نص وقتي بين لبنان وبين فرنسا بس هلأ هالحرب يلي مرقت علينا بتخليك تقولي إنه ما عم بيخلونا نعيش فيه فلا شي صعب كتير
0: ولكن نتصوره هو عايش فيك ديما
1: دايما أكيد دايما بالقلب ويعني إلي من 2020 عملت الإنستغرام وعملت كل هالكاركترز اللبنانية يعني إلي 6 سنين عم بحكي عن لبنان على طريقتي بس عم بحكي عن لبنان
0: وتوصل هذه نتصور الحاجة للبنانيين والغير اللبنانيين العرب، ومن اللي صغيرة كوكو تعودت كونها تحكي لبناني، كونها تاكل لبناني، وكونها زادة ساعات تبدل كلمات الأغاني باللبناني. خلينا نسمع.

0: كتبهم هيبة؟
1: شو حلوة كتير ولا حلوة كتير؟
0: شكون كتب الكلمة؟ كنت تحب تكتب الكلمات من الفرنساوي للعربي ومن العربي للفرنسي.
1: إيه لأنه تعرفي لما كنت صغيرة كنت كتير أسمع غنيات لبنانية وما أفهم فكنت ترجم عرفتي؟ فهلأ كل ما بسمع غنية لبنانية بحب ترجمها، وهلأ صار عندي العكس، أمرار غنية الفرنساوي بحب ترجمهم للعربي وبيزبطوا لأنه هيدي الإيتي أنجام بالعربي. شفتي شو ظابطة؟
0: حلوة. وفي السبكتاكل يكون فما غنية؟
1: لا ما في غنيات، لا لأنه صراحة أنا ماني مثلك ما بعرف غنية.
0: أوكي احنا باش نعملوا تيست هنا على المباشر على موزايك، باش تعطيني أغنية من العربي للفرنساوي ومن الفرنساوي للعربي.
1: بديك أعطيكي هلأ وحدة؟
0: اسمعي حاجه من اللي كتبتهم،
1: بحاجه من عملتها تعرفيها غنيه بدي اشوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، هيدي عملتها بالفرنساوي. بدي اغني لك اياها،
0: يلا نسمع.
1: Je veux te voir tous les jours يا mon amour et que tu t'absentes pas un jour يا mon amour et que tu dises bonjour le matin et le soir où je te cache dans mes yeux يا mon amour.
0: الله الله، هو هو تنغي تخليها يا حبيبي نتعود.
1: متعقد
0: ناخذ العكس.
1: شكرا شكرا على الزيف، شكرا شكرا.
0: كوكو ناخذ العكس من الفرنساوي للعربي،
1: من الفرنساوي للعربي. لكن بدي ارجع غني لك الغنيه اللي تي انديان.
0: يلا غني هنا.
1: راح نروح وين ما بدك امتى ما بديك وراح نحب بعد اكتر حتى لما الحب يموت كل الحياة راح تشبه الصبحية بألوان الإيتي أنديان. هذه ما عرف الترجمة الإيتي أنديان.
0: خليها إيتي أنديان. كوكو يعطيك الصحة، وكي نتابعوا الباركور هذايا، كي نتابعوا السكتش اللي تعملهم، القصص اللي تحكيهم، ديما تخرج ولا تحب تبعد على الكليشي على موجود، يعني الراوك تدافع على المرأة تحكي على قضايا
1: طبعاً.
0: فهذا نتصور مقصود مع الضحك.
1: طبعا طبعا طبعا، لأنه بتعرفي في كتير أشياء بالمجتمع العربي في كتير سوجي تابو، ما بعرف كيف بيقولوا سوجي تابو بالعربي، يعني في كتير مواضيع ما ممكن نحكي فيها. وحتى يعني امي واصحابها كانوا دايما مثلا هعطيكي موضوع، مثلا اذا المرة كانت عايشة مع رجال ورجال كان يضربها كان يقولوا لها اسكتي ضحي كرمال ولادك. ففي كتير اشياء عايب المجتمع يحكي فيها، مع انه
0: مسكوت عنه.
1: ايوه مسكوت عنه، مع انه هيدول المواضيع يعني لازم ينحكي عنهم، لانه اصلا المواضيع غلط واشياء غلط. وانا كتير بدافع عن المرأة مثل ما قلتي، وهذاك شيء كتير بهمني انه ندافع على هيك مواضيع.
0: نسوية؟
1: شو يعني نسوية؟
0: يعني فيمينيست.
1: فيمينيست ايوه، نسوية برو ماكس.
0: وحتى في الحوارات كنت تبع ديما مع المرأة المتحرة عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد.
1: وبلا حبك يا ولد. بتعرفي المرأة إلها حق تعيش مثل ما هي بدها، بس المجتمع ما له حق يعني حط لها جوجمون مثل ما هو بده، لأنه الواحد ما بيعرف بقلب الإنسان وبحياته شو عم بيصير. فيحلوا شوي عنا للمرأة ويخلوها تعيش حياتها مثل ما هي بده.
0: الحب في حياة كوكو شو دوره؟
1: ولا لا الحب بدك تعرفي يعني إذا أنا هلأ مصاحبة وعندي شي شاري يعني حياتي
0: شاري هي.
1: لا الجواب لا أبدا، عن جد ما في بعنا عم نفتش عليه.
0: قديش عندها رحلة البحث؟
1: يعني رحلة البحث
0: قديش عندك تلوج تبحث تشيخش لامو؟
1: صراحة جو شخش بالا، لا فتشت عليه كتير، هلأ خلي هو يفتش علي.
0: تعب؟
1: تعبت والله تعبت. أنا هون يلي بده يجي.
0: وهذوما من المواضيع اللي تحكيهم في سبكتاكل. فما شخصية هكا تلوج
1: بلا بلا بحكي كتير معهم بهالمواضيع، لأنه أنا ما تنسى عمري 43 سنة مني مجوزة وما عندي ولاد. فهذا بمجتمعنا بيشوفوا العالم كأنه شيء غلط، كأنه يعني ما ممكن بهالعمر وبهالسيتواسيون هيدي ما كنت مبسوطة. طيب ليه ما فيني يكون مبسوطة؟ لا بالعكس أنا كتير مبسوطة ومني مجوزة وما عندي ولاد، وصراحة سوري بهالكلمة بس الحمد لله إنه ما تجوزت وما جبت ولاد. هذا شيء أبدا ما بندم عليه.
0: علش؟
1: لأنه كتير مبسوطة بحياتي، يعني بهتم بحالي بكفة، يعني ما إلي جلدت المسؤولية، ما عن جد يعني لما بتجيبي ولد مسؤولية مدى الحياة ما إلي جلدة أبدا.
0: لو الماما تعلق على التصريح هذا شنو تقولته؟
1: ماما لا بعد لحديتها لا بتقلي اوعك تحكي هيك ولا ما لازم، وبكرة بتتعلف إن شاء الله على واحد وجيبي ولد لآخرتيك ويا كوك ما فيك. بس ما بيهمني أنا، لأنه أنا مقتنعة بحياتي ومبسوطة بحياتي. فماني بحاجة ل سي با اوتوماتيك. المرأة لا تحصل على سعادتها مش يعني لازم تتجوز ولازم بتجيب أولاد. المرأة إذا بدها تحصل على سعادتها لأنه هو بالأخير السعادة هي أهم شيء بالحياة، إنك تكوني مبسوطة. فمهما هي الطريقة اللي بتختاريها هي الطريق الصح لإلك، بس مهم أنت.
0: واليوم السعادة تتحقق كي تكون موجودة على المسرح؟
1: لإلي؟ إيه طبعاً 100%. ما بتعرفي قديه يعني الإحساس الحلو لما بكون بالمسرح ولما العالم قديه بيعطوني حب يسوى حب 1,100 واحد عن جد.
0: توقعت من فيديوهات بسيطة وبدأت أكثر يمكن وقت الكوفيد، توقعت اليوم كونه ألاف تتبع فيك، كونه تتلقى الحب هذاك على المسرح؟ شفت هاللحظة في البدايات أول ما بديت؟
1: براسي إيه كتير، كنت اتمنى هاللحظة، كنت احلم بهاللحظة. بس بتعرفي بين الحلم وبين الحقيقة بدالك بتقولي طب هيدا حلمي، طب كيف بده يتحقق؟ انا ما بعرف. بس كان حلمي، كان هيدا الجول الاوبجكتيف تبعي، والحمد لله يعني الله كبير.
0: ويمكن زاد المزيج بين زوز ثقافات كونك لبنانية وفرنسية، هذا خدم السكتش اللي تعمله؟
1: طبعا، لانه انا كأني لكن قليل كتير من العرب، من البنات العرب بيحكوا من المواضيع اللي أنا بحكي فيهم. إجمالاً هن الأوروبية اللي بيحكوا بهالمواضيع. فبعتقد الفولورز تبعولي انبسطوا إنه في بنت عربية أخذت هالجرأة إنها تحكي بكل هالمواضيع.
0: تخبيت ورا شخصيات باش تحكي في مواضيع جريئة؟
1: صح مزبوط، بالأول كتير تخبيت ورا الشخصيات، بس هلأ عم بقوى شوي أكتر وسايرة جاسوم بلس اللي عم بقوله.
0: تتعب أوقات من السوشيال ميديا، من الضوء؟
1: طبعاً.
0: من المسؤولية اللي عندك؟
1: ايه طبعاً، وبتخافي كمان، بتخافي لأنه كل شيء بتقولي أنت مسؤولي عنه، بس كل شيء بيفهمه العالم ما بتعرف يمكن يفهمه غلط. ففي كتير أوقات برجلش كل شيء، بخاف عني اللي بدي أقوله. أمرار بتعرفي ما إليك جلدي كمان تصوري حالك، لأنه كل هيدا الشيء بده وقت. في أمرار كمان في الهيترز، في 100,000 شغلة يعني لازم تدربي لحساب. بس مع الوقت الواحد بيتعود. بس صحيح أنه الواحد يكون وراء تليفونه كل الوقت، كمان هذا الشيء متعب. السوشيال ميديا متعب متعب.
0: كيفاش تحمي روحك منها؟
1: صراحة في عندي مثلا على الإنستغرام وعلى التيك توك فيني روح ساعة بنهار بس ما أكتر، بعدين الابليكيشن بتعمل بلوك.
0: اوكي.
1: مثلا هيك بياخد وقت لاعمل غير اشياء. سينوم بقضي وقت على السوشيال ميديا بحضر فيديوهات غيري، والواحد بيصير ما بيعمل شيء بالنهار يعني، عرفتي؟
0: لو ما تكونش حاضره في السوشيال ميديا، كوكو شنو كيفاش تعدي نهارها؟
1: ولا بتعرفي قبل السوشيال ميديا كنت انا اتش ار، كنت اشتغل بشركه ومهمه وكان كتير يعني عندي مسؤوليات وكل شيء، وكنت كتير مبسوطه بحياتي صراحه. مش الحال لانه هذه هي الطريق اللي اصلا كنت اخذتها. بس بعدين لما السوشيال ميديا قعد ويصير ياخذ محل كتير كبير، بطلت اقدر اعمل اثنين، وبطلت احب اعمل اثنين. صار عندي خيار، يا بكفي هيك يا بروح يمين.
0: واستغليت الخدمه، استغليت القصص اللي تعداو وحطيتهم في السكتش.
1: مزبوط مزبوط،
0: خذيت منهم حاجات.
1: مزبوط، وهلا حياتي صارت قصه تانية كلها. بس ان شاء الله هذا الشيء يدوم كمان.
0: شنو اللي ما يخليهاش يدوم؟ شنو اللي نجم يخلي كوكو تبعد على الضوء، تبعد على هذا الكل؟
1: يعني الواحد ما يمكن ما بيعرف قدي انه الشغل على السوشيال ميديا وانه يعمل فيديوهات وانه يطلع على المسرح بده شغل كتير، لانه بدلك عم تكتبي، بدلك بدك تفكري، بدل عندك لازم عندك يكون في الكرياتيفيتي تبعيتك. بس الكرياتيفيتي هيدي منا كبسة زر، امرار عندك يا امرار ما عندك يا، وامرار بتتعبي، امرار بحياتك الشخصية عندك مشاكل كمان ما بدك تحكي عنها. ففي كتير اشياء بتأثر عليك. يعني أنا شغلي مش ورا إكسل، عرفتي؟ مش أوتوماتيزم، لا بدي أعطي من نفسي كتير، وأمرار ما إلي القوة.
0: شنو اللي رجع فيك كل مرة القوة، يرجع فيك الشغف، الغرام إنك تكمل تواصل؟
1: مثلا لما بيجي على تونس، عرفتي، بكتشف بلد تاني، بشوف الشمس، بشوف ناس حلوين ولذيذين، وبتصير بتقولي لا إن فات شغلي عم بيأثر على غيري، لازم دل نكمل. ولما مثلا بشوف جمهور جديد بيعطيني انرجي جديدة، بيعطيني كمان افكار جديدة. بصير لما برجع على بيتي كأنه عطيوني افكار، عرفت كيف؟ بصير برجع بتشجع اعمل فيديوهات جديدة، احكي عن غير مواضيع، لانه مخي انفتح، عرفتي؟
0: شفت شخصيات كوكو ينجموا يكونوا موجودين في سبيكتاكل في تونس؟ شفت شخصيات هكا ريتهم في سبيكتاكل، حاجات نجم تاخوهم؟ شفت شخصيات مثلا من عرش أنا كيما قبيلة حكيت على شخصيات اللي أثروا شفناهم في سبيكتاكل في تونس، ريت حاجات هكا، فما شخص تحب تقلده، تحب تاخو منه تيك؟
1: إذا بحب أنا أعمل هيك لا صراحة لا ما بحب، لأنه بحس لما بتقلدي شخص تاني دغري بتبين وكل شيء تقليل محله. فأنا العالم بحبوني لشخصيتي وخليني بشخصيتي، أنا هيك مبسوطة.
0: تفكر في أنه يكون فما سبيكتاكل بالعربي باللبناني الكوكو مكمك؟
1: لا لا، أنا بعرف ضحك بالفرنساوي مع الأكسون اللبناني، بس ما بعرف ضحك باللبناني صراحة، ما بعرف.
0: رغم أنك تحكي كوغا مو لبناني.
1: بحكي كتير، بحكي منيح لبناني، بس ما بعرف ضحك باللبناني.
0: شنو اللي ينقص؟ شنو اللي ينقص؟
1: ما بعرف، ما ما ما ما لا ما مش الحال. لا حتى المرمكمك لما بخليها تحكي لبناني ما بتزبط، تزبط بالفرنسية بس مش باللبناني، ما بعرف بتلبك.
0: جربت وتلبك؟
1: لا بعد ما جربت، بس ما بعرف لحديثها، ما أنا متحضرة لهالشي.
0: خلينا بالفرنساوي،
1: خلينا بالفرنساوي لأنه الفرنساوي جو ميتريز، عرفتي كيف؟ برتاح أكتر.
0: وغدوة برشا جمهور يستنى فيك في الراديسون بلو مع ثمانية، نتصور سولد أوت لأولاد ماتش، نجم نقولوا كان تحبوا تاخذوا ديبي وتكونوا موجودين العرض. سولد أوت فرحك؟ سولد أوت فيزا فيزا كان سولد أوت العرض.
1: إيه
0: في قديش
1: بسرعة.
0: وقت؟ كات جوغ، أربع أيام نزلت البيتخي.
1: مظبوط،
0: سولد أوت.
1: وانصدمت، انصدمت لأنه أنا كنت عارفين أنه عندي فولوورز مثلا هون بتونس بس مش هالقد، عرفتي كيف؟ فصرت أنا أقول أنا هالقد التوينسي بيحبوني. حتى لما قلت لها لأمي، قلت لها ماما في 900 شخص حيجي يشوفني بتونس، طيب شو قلت لي؟ قالت لي إيه يلا البس منيح لأنه البنات التوينسي مثل اللبناني بيزبطوا حالهم حيطلعوا عليك، انتبه. فإيه صراحة انصدمت، ما كنت متوقعة هالقد. بس بتعرفي هالشوق هيدا انه يشوفوني كمان بحط لي بريسيون، بقول ان شاء الله ما يكون سبيكتاكل على اوتور كمان، عرفتي.
0: وقلت كلمه، قلت لازم تضبط حالك كيما اللبنانيات البنات التوانسه. هذو من الحاجات زاده اللي وصلت بهم رساله كوكو، كونه قلت اليوم المراه ماهيش فقط زينه وجسد،
1: اكيد
0: هي فكر، هي حاجه تقرين،
1: هي كتير اشياء. وبعدين عليك بدي اقول لك، المراه الحلوه هي المراه اللي مبسوطه بحياتها كيف ما كانت، عرفتي؟ إذا أنت مبسوطة بحياتك أنت حلوة، خلاص ما ضروري البوتوكس والشعر والميك أب، ما ضروري. أنت مبسوطة؟ أنت مبسوطة بحياتك؟
0: أنا؟
1: أنت حلوة،
0: أنا حلوة. وانتي حلوة كوكو. نتصور غديكا الكاميرا، كان فما ناس غدوة باش تحضر مع كوكو مكمك، شنو تقولهم؟ شنو يستنى فيهم؟
1: شو بدي أقول لتوينسة؟
0: لغدوة جايين،
1: ما بتعرفوا لقدي أنا متشجعة لأوصل لبكرة عشية، كتير كتير كتير إن شاء الله نعملكم سبكتاكل كتير حلو، وكانت wait to see you، خلينا نحكي مثل اللبنانية.
0: غدوة ثمانية تستنيكم كوكو مكمك، شكرا ليك نورتنا.
1: شكرا لك
0: لكوكو مكمك، تلقاو الحوار كامل على فيسبوك، شوية آخر تلقاوه على يوتيوب. موزايك فام هي كوميدية فرنسية لبنانية، غدوة تستنيكم في راديسون بلو بداية من 8 متاع الليل. ونتصور ماهيش آخر مرة في تونس،
1: جاية أول مرة وأكيد مش آخر مرة.
0: وقتش راجعة اسكندر وسليم؟ قريب باش ترجع في سبيكتاكل آخر. كوكو مكمك كانت ضيفتنا اليوم في الانترفيو على موزايك فام. الانترفيو كولتور بلوس ما زلنا نكمل معاكم في كل تخلص على موزايك فام. شوي آخر الفلاش باك نحكيه على حمادي الجزيري، الرحلة من باريس إلى تونس، واخترنا لها هي الأغنية، شفناها تشرح عليها في الستوري، انت الحظ عمرو دياب.
1: انت الحظ،
0: انت الحظ يا حظي. توت سويت نصوها في كل تخلص، راجل معاكم في كل

0: زياد غرسه وصلنا حتى 48 دقيقه انتم معنا في كل شخص على مزيكا فام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع وتسويتوا قايه النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في ذاكرة التلفزة والمسرح التونسي يبقى حمادي الجزيري واحد من الوجوه اللي ما اكتفيتش فقط بإضحاك الجمهور ولكن صنعت حالة كاملة من البهجة والذكاء الشعبي كان نجم نقوله. هو فنان متعدد المواهب، ممثل ومخرج ومنشط وإذاعي، لكن وقبل كل شيء كان رجل مسرح بامتياز، آمن بأنه الفن ينجم يكون قريب من الناس، بسيط وعميق في نفس الوقت.
1: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونسيح، وحياتي في الدنيا ساهي لو نبدا ما تروح جريح.
0: حمادي الجزيري من مواليد الشهر هذية ماي 1926، في زمان كانت فيه الحركة المسرحية التونسية تلوج على هوية وتشق في طريقها بين التأثيرات الشرقية والغربية. ملي كان صغير خلينا نقوله ظهرت ميولته الفنية من المعهد الصادقي وين شارك في أعمال مسرحية مدرسية، كشفت على بكري حضور الركحي، قدرته اللافتة على التحكم في اللغة والإلقاء. ومن بعد مشى المعهد كارنو قبل ما يشد الرحال لباريس عام 48 بمنحة، لكن كانت فيها حاجة كافية باش يصنع منها مشروع عمر كامل.
2: حبي يشري كيلو ملوخية ورطيل زبدة مرحية وخمسة كيلو كاكاوية وخمسة كيلو كاكاوية قالت له عليهم فطومة
3: يا ملا عركة وخصومة.
0: نحكي اليوم على حمادي الجزيري اللي ما كانش فقط طالب مسرح بل كان مشروع فنان متكامل. قرأ على وتلمذ على يد كبار المسرحيين الفرنسيين وتحصل على عدة شهائد وجوائز في الكوميديا والتراجيديا والإخراج والإلقاء والتمثيل العصري. كان استثنائي في كل شيء، خاض تجربة زادة في الكوميدي فرانسيز أحد أعرق المعاقل المسرحية في فرنسا، غادي كون سقل أدواته الفنية وشبع وتشبع من ثقافة الركح والانضباط المسرحي قبل ما يرجع لتونس هو في وسطه حلبة تأسيس مسرح تونسي حديث ومتجذر في البيئة المحلية. ساهم بعد عودته في تأسيس الفرقة البلدية للتمثيل، بعد أسس عام 55 فرقته الخاصة فرقة حمادي الجزيري القومية الشعبية للتمثيل والموسيقى. كان يمن بأنه المسرح الشعبي قادر أنه يوصل الجمهور الواسع ما غير ما يفقد قيمته الفنية. ما اكتفش بالتمثيل والإخراج بل خاض زادة مغامرة الصحافة الفنية من خلال جريدة أسيتار ثم مجلة هنا إفريقيا في محاولة منه باش يصنع فضاء ثقافي ويكب الحركة المسرحية والفنية في تونس. لكن الجمهور العريض عرف حمادي الجزيري أكثر من خلال الإذاعة والتلفزة وين ولا واحد من رواد المنوعات التلفزية وبرامج الأطفال والفكاهة. اسمه تربط خاصة بالدمية الشهيرة ميعوة، الشخصية اللي تحولت الجزء من ذكرة أجيال كاملة متوانسة وإن كان يمتلك قدرة نادرة على مخاطبة الصغيرات والكبار زادة في إن واحد، وإنه يحول البث المباشر المساحة للعفوية والضحك الذكي.

فما دي الجزيري اللي كان يتمتع بسرعة متاع بديهة كبيرة برشا بثقافة لغوية واسعة صفات خلت حضوره مختلف حتى خارج النصوص المسرحية، وتبقى الطرفة الشهيرة متاعه مع نجيب الخطاب دليل أعلى ذلك، وين صحح له كلمة الفنان وقال بمصحة الفنان لأنه الفنان هو الحمار الوحشي في لحظة كانت خلينا نقوله تاريخية وكانت تختصر خفة روحه والتمكن متاعه من اللغة العربية. ولليوم الفيديوهات موجودين وكيف كيف ليزيكستري ساعات نشوفوهم نتفرجوا فيهم. واليوم خلى بصمة كبيرة، هو ممثل فكاهي وكان زادا من الجيل اللي خلى خليني نقول المحطات الأولى للفرجة التلفزية التونسية، وساهم في أنه يخلي الفن الشعبي عنده مساحة للثقافة والخيال والمتعة. غادرنا في 16 مارس 87 وانفقت تونس واحد من روادها الكبار، لكن التصوير تبقى حية في ذاكرة المشاهدين في ذاكرة الجيل الجديد زادا اللي لليوم ما فهمش شكون ما يعرفش ديما نضحك ديما زاهي ولا غيره من الحاجات اللي قدمها حمادي الجزيري بصوت مميز ابتسامة ساخرة وحضور كان يملا الشاشة دفء وحياة. فلاش باك كلتور بلس كوشو مزيد جوا مثمانية لتسعة تعليل شنكملوا في نفس الأجواء خليني نقول مع النوستالجيا والذكريات، مكملين مع الموسيقى في كولتور بلوس على موزيكا فام، خليكم معنا رجعينا.

0: خنتينا ودني سمعت سبتينا عيني شافتك خنتينا
1: ودني سمعت سبتينا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا

اشعلينا لما توصلنا حتى 58 دقيقة انتم معنا في كولجر بلوس على موزايك فام توت في تقيد مقترحات الافلام والسيغي في ستوديو بلوس. ستوديو بلوس. في عالم الشرطة القانون واضح، لكن بالنسبة للبشر ما هوش ديما واضح. أذك علش نحكي اليوم على فيلم The Reap، فيلم يجمع بين اثنين من أكبر نجوم هوليود، كي نقولوا مات ديمون وبين أفليك. ولكن المرة هذية راهم ديو مش أصحاب بركة، ولكن شركاء في فوضى قاتلة. القصة تبدأ في ميامي، فرقة من شرطة مكافحة المخدرات تدخل العملية عادية، لكنها تولي في لحظة كابوس. في وسط دار مهجورة يتم اكتشاف مبلغ كبير برشا، نحكيه على ملايين الدولارات، وغادي تبدأ المشكلة الحقيقية. الفلوس ماهيش مشكل، ولكن المشكل الفلوس شنو تنجم تعمل في الإنسان. وهو الفيلم هذايا يوري بشكل كبير النقطة هذه. هوني كل واحد بشي يشك في الآخر، أي غزرة تولي اتهام، وكما نقولوا نحن بالتونسي يدوروا على بعضهم. في الفيلم نلقاو مات ديمون يلعب دور الضابط يحاول السيطرة على الوضع، بينما بن أفليك باش يكون هو المفاجأة في العمل هذا. ذا ريب فيلم على الشرطة، على الخيانة، عطمة على الصديقة زادة، هو من إخراج جو كارينان، ساعتين وربع من التشويق، تلقاوها متوفر على نتفليكس. هو مقترح اليوم، ولكن بتبيع نذكر بمختلف الأفلام اللي موجودة في مختلف قاعاتنا التونسية. بتبيع اللي مازال متفرج في فيلم مايكل جاكسون، امشيوا للقاعات وتفرجوا فيه. كيف كيف لقشم اسمي مازال موجود في مختلف قاعاتنا التونسية، في انتظار زادة الأعمال التونسية اللي مازالت باش تخرج على قريب. فما أفلام حاليا بصدد التصوير، كيف كيف نذكروا كانوا فيلم عبد الحميد بوشناق قريبا في القاعات التونسية، وبتبيع برادا كان ما زلتم تفرجتوش فيه تلقاوه في مختلف القاعات. هذه كانت ستوديو بلوس بالنسبة اليوم. ستوديو بلوس. كولتور بلوس. كولتور مزين جمعة من 8 إلى 9 تحليل. أنا مفقالي كم شغلكم، باي باي، تصبح على خير الناس الكل، وغدوة نتقابلوا في كولتور بلوس على موزايك فام. ولكن كيما كل نهار جمعة نحكيوا على غرام جديد، وغدوة فما اون بتيت سوربريز باش تستناكم في وصل غرامك. هو طفل صغير في العمر صحيح، ولكن موهبة كبيرة نكتشفوها غدوة كالعادة 8 متاع الليل. سينو بتبيع شوية آخر يكون موعد الأخبار مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديدي في بن تلفام. أنا مفقالي كم شغلكم، باي باي الناس كل، كونوا في الموعد مثلي الجماعة في كولتور بلوس على موزايك فام، ونكملوا مع الموزيكا أليسيا كيز على موزايك فام. رجل

0: Mosaïque. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية تشير إلى ارتفاع إجمالي عائداتها بنسبة 4% خلال الثلاثية الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتقدر ب 6.4 مليار دينار مقابل 6.2 مليار دينار، وذلك وفق ما ورد في تقرير حول تطور المؤشرات ومداخيل الشركات المدرجة. سفير اليابان بتونس سايتو جون يؤكد خلال لقائه اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا بقصر باردو حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات وتوزيع مشاريع وتوسيع مشاريع الاستثمارية اليابانية مع تونس، وعزم بلاده على مواصلة دعم تونس ومؤازرة مجهوداتها التنموية والاقتصادية عبر عديد الاتفاقيات الثنائية وبرامج الاستثمار المختلفة. حملة مراقبة قامت بها الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بقفصة وبالتعاون مع وحدات الحرس البلدية تسفر عن حجز كمية تقدر ب 170 كيلوغراما من الدجاج الجاهز كان منقولا في ظروف غير صحية، حسب ما أفاد به عمر عبدلي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بقفصة لمزيكا. والمصدر ذاته يفيد بفتح بحث تحقيقي في شأن الشخص المخالف في انتظار إحالته على القضاء. في الشأن الدولي، مسؤولون تنفيذيون كبار في شركة إكوينور يقولون إن أوروبا قد تواجه نقصا حادا في مخزونات الغاز إذا استمر تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من الآن، إذ يؤدي انخفاض المخزونات وقد تقلبات الأسعار إلى إبطاء عملية التخزين. وأظهرت بيانات رابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مخازن الغاز في جميع أنحاء أوروبا ممتلئة حاليا بنسبة تزيد قليلا عن 35%، أي أقل من المعدل الموسمي الذي يبلغ حوالي 50%. متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن قرار الولايات المتحدة إزالة اسم فرانشيسكا ألبانيزي الخبيرة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات هو قرار مؤقت ولا يعكس أي تغيير في السياسة. ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية اسم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات عقب قرار قضائي رجح انتهاك إدارة دونالد ترامب لحقها في حرية التعبير بسبب مواقفها من حرب غزة ودعواتها للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وأمريكية. ختاماً، النيابة العامة بمدينة فاس المغربية تذكر أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليلة. وصدرت أوامر لسكان أبنية مجاورة في الحي المكتظ بالسكان بإخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسباً لانهيارات أخرى، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Mosaic FM. Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي.
1: التسعة واربع دقائق على موزيكا فهم. مرحبا بكم, هذه بنت لفهم كالعادة من توا حتى نص الليل معكم في ثلاثة سوايع فيق كامل برشا بونيماغ الموسيقى الحاجات الحقيقة اللي استنستوا بيهم معنا نحن كيما رابح والكاش إبام بعد كهو. اسمعني اليوم نهار خميس, إيش مزيل على الويكند, مزيل نهار جمعة وجمعة جاي جاينا العيد, إن شاء الله عيدكم مبروك أكيد كما توا نعيدوا عليكم الحقيقة. أما دو توت فاسون الجو لازم يبدأ من اليوم وقالنا غدوة نهار بركة خدمة, إن شاء الله يتعدى بالباهي وإن شاء الله أكيد الويكند يخلط ونفرح ونتفرهد ونقابلوا عائلتنا وأصحابنا. هذيك أهم حاجة أن ننسوكم زيدا وين ما كنتوا تسمعوا فينا, سيسو روحكم طريق السلام عليكم أكيد وين ما في مختلف الولايات من الجمهورية وتسمعوا فينا زيدا 24/24 وفي العالم الكل على mosaicfm.net والأبليكاسون موبيل متاعنا mosaicfm. بعد شوية الموزيكا وحدها الحقيقة صرتوا مع دالي بن أحمد هوت سيليكشن, مش مشيوا خلينا نقولوا إيكون يكون في عالم الموسيقى, هي على خاطر لسنوات وسنوات كل مرة تجي فكرة بتاع موسيقى, كل مرة اللي غنيته الكل حقيقة قاعدوا محفورين في الهول اوف فيم كسوسوا حتى زادة في الترتيب بتاع البيلبورد. نحكيه على لو شانتور امريكان برينس بعد شوية في هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد, المسيليكسون بتاع أحسن الموسيقى سورتو ممكن حتى الموسيقى اللي قليل ريل ما وين تسمعها, نكتشفوا الموسيقى دي بعد شوية مع دالي في هوت سيليكشن. كيف عندكم الجولد ميوزيك الترابيات الاورينتال الاوكسيدنتال الجديد واللي تعرفوه ديجا الفيل جود ميوزيك ديما تلقاوها في بنت لفام كالعاده. كي نحكيو سيده بنت لفام نحكيو ربحو كاش, نحكيو كانيوتا سيد الحكم من البارح سافا استرجع القوه نتاعو بدا يحافظ على كانيوتا, ولكن اليوم انتم فرصتكم كي تكلمونا على 71 113 الف باش تربحوا برشا فلوس.

تلقاو شيكر في استقبال تليفوناتكم الليله وعندكم برشا برشا برشا فرص اليوم باش تربحوا الكاش فوق بلاستيك زوز متبرين اليوم يشاركوا معنا 200 دينار اكيد حاجه سهله الحقيقه البارح كنا حكينا فوتبول اليوم نشوفوا لكم ما اسهل نشوفوا ما اسهل نعطيهم بعد هذه اللي زانديس خليتهم بعد شويه اكيد نقربوا لكم ولكن من تو تكلمونا على 71 113 ألف باش تربحوا معنا الكاش زوز متبرين 200 دينار في فوق بلاستيك والتحدي نيوي نينو 60 ثانيه 500 دينار نص مليون بعد فيني ويني نو يستنوا فيكم كي تكلمون على 71 113 ألف تتحديوا كسيد الحكم وتحاولوا تفكوا له كانيوتا اسمعني كانيوتا راهي تفكت عندها نهارين 2,700,000 راهم خرجوا وكانوا في وقتهم الحقيقة انتم تنجموا تكلموا تتحديوا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا بعد شويه 500 دينار نص مليون ليكم انتم في بنت لفان اكيد برشا ربح برشا كاش يستنوا فيكم على مختلف المواعيد اللي استنسنا بهم وخلينا نقولوا فريق كامل معاكم اليوم فريق كامل يونسكم معاكم اليوم دالي في الاخراج سيد الحكم اللي ياخذ المقاليد نتاع الحكم وزيد عنا اليوم الشيكر في ستاندار وحسين في الديجيتال اكيب كامله معاكم اليوم من توا حتى نص الليل نبدأ بالموسيقى

ونبدأ نسخن شوية للويكند ونحضر رويحنا. أكيد من بعد عندكم 200 دينار في فوك بلاستيك لربح 71,113,000 زوز متبرين نجموا بطريقة سهلة ياسر اختاروا لكم تواصلوا وتربحوا معنا الكاش 200 دينار يكونوا ليكم انتوما. بعد شوية نخليكم مع نارلي Do You Wanna توت سويت على موزيكا فاهمة.

ريو تايمز اوف اور لايفز على موزايك فيم. توصلنا حتى ل 9:15 دقيقه. انتم تسمعوا في بنت لفيم, وبعد شويه 200 دينار لكم انتم للربح. سهل يسر على 71113000. تكلمونا تشاركوا في فوك بلاستيك, كما نحن نواصلوا بالموسيقى في سامبلينج.

0: Soundlink.
1: الليلة باش ندخلوا في عمق قصة حقيقية من عالم الجانجستر راب. غنية تحكي على الخيانة والنجاة من الموت. هي غنية ماني مان وش ديث للرابر الأسطوري 50 سنت.

اغنيه ماني مان خرجت في 2003 من الالبوم الاول نتاع 50 سنت جيت ريتش اور داي تراين. الاغنيه هذه هي اكثر اغنيه شخصيه في الالبوم وتحكي على محاوله اغتيال 50 سنت اللي تعرض لها عام 2000 ونجي منها باعجوبه. اما السر اللي خلى البيت نتاعها مظلم درامي هو انه البيت هذه متاخذ من اغنيه سول قديمه برشا.

خربت لكمش الحكاية تتفصان مي راهو اللحن الحزين والأوركسترا اللي نسمعه في غنية ماني مان خاصة الميلودي متاع البيانو اللي فيها آلات وترية زادة أصلو جينا من غنية Out of the Picture لفرقة R&B and Soul الأمريكية تافارس غنية خرجت عام 76 من ألبومهم Love Storm وهي غنية Slow Jam فيها جو حزين كما قاعدين تسمعوا هنا البروديوسر داريل ديجا براتش خذا سامبل متاع البيانو لوب وسترينج الحزين متاع تافارس بطه وزيد إيقاع هيب هوب ودرامز بيت خلى جو كولد حزين ومظلم يتناسب تماما مع الليريكس متاع 50 سنت اللي يحكي على الأعداء اللي يتمنوا له الموت كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

0: حسيت سي با ايفيدون انك طلع سامبل هذايا الحقيقه على خاطر ذكي برشا برشا انه خذاو الضربه الاولانيه نتاع اغنيه اور ذا بيكتشرز اند ديزيليمون مختلفين من اللحن جوستومون ومعاهم مع بعضهم هما الكل جوستومون عطاونا اغنيه 50 سنت ماني مان 50 سنت مش اول مره داير يسامبل الاغنيه ترا خلينا نسمعوا
1: One shot, one kill. What's the deal? Yeah, what's the deal?
0: عرفتوا الاغنيه ولا ليه؟ بون نقولوا لهم اسم الاغنيه تالي كوميم ليجوندير هي وين ات رينز ات بورز 50 سنت مش اول مره داير يسامبلي فيها 50 سنت نحكيوا عليها في حلقه جايه من سامبلينج نعطيكم الاصل نتاع الاغنيه هذه ومنين خذيه السامبل ميدو توت فاسون اليوم حكينا على اغنيه ماني مان 50 سنت اللي متاخذه من اوت اوف ذا بيكتشر التافاريس سامبلي

0: something.
1: بعد شوية 200 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوز متبرين. حاجة سهلة برشا الحقيقة، معليكم كنت ركزوا وتختاروا لكم تواصلوا. خليكم عمرو مصطفى، بعتيني ليه.

0: سي عجرم ورانا ايه على موزايكا فام انتو ما تسمعوا فيه بنت لفام حتى نوصلي للموزيكا لابونيمور متواصلة معاكم كلمونا على 71-113-200 دينار ليكم انتو ما يستنوا فيكم اما توتسويت نمشي ونحكيو عالم ديجيتال
1: كولتور ديجيتال

الآن حاجة باش تغير طريقة تواصلنا كي نسافروا. عملاق التكنولوجيا أبل قرر يزيد ميزة قوية برشا للإيربودز برو، وهي الترجمة الفورية اللي تخدم بالأبل انتليجنس من غير ما تستعمل التليفون أصلا. يزعمك فيش تخدم الحكاية ذي؟ لما تظهر التكنولوجيا، عملية الترجمة الفورية كانت ديما فيها برشا صعوبات، سورتو كوميديا كان حكيوا على توينسا في الخارج. توينسا جستما وقت اللي يسافروا أو يقابلوا ناس ما يعرفوش الدارجة أو العربية أو لغة نتكلموها، السوليسيون كانت الحقيقة ديما حاضرة بالنسبة لي نحن، أنه نعتمد على لغة الصوابع والإشارات جنرالمو، وإلا هلو ماي فريند وكمل على روحك، تو يفهم الإنسان ما حتى مشكل. توت فاسون نحن الحقيقة شعب يتصرف، ما هيش مشكلة معناه باش أنه نكومينيكيو مع ناس ما يعرفوش اللغة اللي نتكلموها ولا نحن نتكلموا لغتهم. ولكن هنا ممكن نحاول نوصل المعلومة، كانت صعيبة شوية الحقيقة عملية الترجمة هذية، ونخليه برشا دي ديتاي تضيع. مع التليفونات بدينا نستعملوا تطبيقات الترجمة العادية كما جوجل ترادوكسيون، أما ديما لازمك تمد التليفون للطرف الآخر وتستنى الترادوكسيون تصير، والعملية تاخو برشا وقت. توا الأبل انتليجنس حبت تسهل الحياة بميكرو وكاسك في الحالة هذية الايربودز برو، هما اللي يخدموا في الخفاء.

نحكيوا على الميزة جور جديدة داير مع iOS 26 وتخدم على الايربودز برو معناها بالخصوص وتستعمل قوة الاي اي الجديدة متاع ابل. ببساطة وقت اللي تبدأ تحكي مع انسان لغته مختلفة عليك الايربودز يسمعوا الصوت متاعه هو ويبعثوه بسرعة كبيرة للذكاء الاصطناعي. بعد ثواني تسمع الترجمة مباشرة في اذنك باللغة اللي تفهمها. هذا يعطي تجربة متاع تواصل فلويد برشا وتخلي كونفرساسيون تبين ناتوريل على الاخر ماهيش ابليكاسيون قاعدة الترجم. ابل تحب الايربودز تولي هو المترجم الشخصي متاعك اوريت تخليك تفهم اللغات الكل وهذا يوري قداش الاي اي وليت تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية. اخبار كيما هكا يوري انه ابل قاعده تحارب في جوجل ديريكتومون وسورتو بجوجل ترادكسيون اللي عرفناه واللي نستعملوا فيه الناس الكل داير باش نترجموا برشا لغات كان مش لغات العالم الكل في سوق الترجمه هنا. لكن تشالنج خلينا نقولوا نتاعها هو انه تخلي الترجمه طبيعيه وسريعه برشا. ميزه مهمه برشا لينا نحن سورتو في تونس خاصه انه اللغه الانجليزيه الاسبانيه ولات ضروريه في السفر وفي الخدمه. التكنولوجيا هذه باش تخلينا نتجاوزوا حاجز اللغه ونخليونا كننساو لغه إشارات وصوابع وهلو ماي فريند وجوا وذاك الكل اللي نحن كنا نستعملهم ما الحقيقة ما نحبش نتخليو عليهم. ولكن هنا يبقى السؤال المطروح، هل باش تكون دقة الترجمة متاع الايربودز كافية فعلا لترجمة الدارجة التونسية؟ هل نراوها نهار نجم الترجم الكلام تاعنا نحن الإنسان آخر ما يعرفش الدارجة؟ وهل باش نجم تعبر على أحاسيسنا الكل وتعبيرنا الخاصة؟ كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم بسيلة جمعة من 9 للنصف الليل. بعد شوي استنوا فيكم 200 دينار على 71-113 في فوك بلاستيك مارون 5 كريستينا غريرا. اغنية ياسر مزيانة تستنى فيكم تسمعوا توت سويت على موزيك فم. موزيك فم.

0: شاينيز قولي قولي على موزايك فام توصلنا ل 59 دقيقة توتسويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك العادة زوز متبارين يجيو بحذينا واليوم فرصتهم باش يربحوا 200 دينار نحكيو اختراعات حاجة سهلة الحقيقة سورتو انهم يركزوا مليح مليح وينجموا يطلعوهم بالسهل الحقيقة الاختراعات خلينا نبدا نسلم على زياد مرحبا
2: الو عشان الفياتر
0: شنو حوالك شنو الامور
2: الحمد لله لبيت عايز
0: يا بيت فايدة تكون في فورمة زياد اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك لميا مرحبا
3: مرحبا
0: صفا لميا شنو الامور
3: الحمد لله
0: يا بيه يلا لميا وزياد سلموا على بعضكم اي
2: عسلامة مدام لميا
3: عسلامة اخويا
0: ان شاء الله مربوحة لكم الزوز
3: اكيد
0: شوف المفتاح من توا نبدا نقول لكم المفتاح هو انكم تواصلوا هذا هو المفتاح وخليني نزيد نفكركم بقواعد اللعبة فك بلاستيك عندكم 30 ثانية لعبة سهلة الحقيقة سهلوها تسهل خموا بطريقة بسيطة برشا واليوم نحكيو اختراعات يعني حاجات اخترعها الإنسان سهلت له الحياة وديما الاختراعات يكونوا حاجات واضحة نستعملوها كل يوم موجودة في حياتنا اليومية دونك انتم ما عليكم كان تركزوا وتنجموا تزيدوا سهلوها على رواحكم برشا برشا وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا شنو معناها تختاروا تواصلوا معناها انه اذا كان اليوم واحد فيكم طلع الاختراع يرجع يلعب معنا الاثنين على 300 دينار بعد نزيد 400 500 كل نهار 100 دينار لنوصلوا مليون زوز ملاي الحقيقة الكنيوتة تكبر من نهار لنهار وعندكم حاجة مهمة برشا هم حاجتين مهمين الحاجة الأولانية هو أنه أكيد كي تختاروا زوزنكم تواصلوا ليزانديس يكونوا سهلين برشا والاختراع يكون من أسهل ما فما يعني ديما نحن نختاروا حاجتين زوز اختراعات زوز شخصيات واحد سهل برشا سهل الممتنع والاخر بون هو سهل معروف اما ليزانديس نتاعو اصعب شوي دونك تختاروا انكم تواصلوا تسهلوها على رواحكم في ليزانديس هذه حاجه ثانيا ابارتير من المره الجايه معناها ابارتير من هالاثنين في حاله انه اخترتوا انكم تواصلوا اللي باش يربح فيكم الليله نهار الاثنين يرجع يلعب مرتاح مستكوزي مريقل علاش على خاطر ديجا ضامن انه باش يربح 100% شنية اللي بيش يربحوا ذي؟ هيبان ضامن انه كل نهار يرجع يلعب معانا اشتر الكنيوتة تكون من نصيبه حتى لو كان لقدر الله ما طلعش شنو باش نقترحوا عليه يعني تصور في حالة انك تخسر تربح باقي اشتر الكنيوتة شو محليها الحياة؟ معناها مثلا هالاثنين كي نلعب على 300 دينار ديجا جي انت رابح 150 دينار غير تهز علينا تليفون وتقول الو هكاو وقتها تربح اوتوماتيكمون 150 دينار هذا بينسور حتى في حالة انك خسرت دونك حاجه امبورطونط على الاخر ومهمه وتسهل لكم الماموريه ما نعرفش انا نتصور 200 دينار نجموا نبنيو عليهم بالكدا بالكدا يعني فما بياسور لو شوا الاخر انه تقول لي انا نكتفي اليوم اذا كان طلعت الاختراع هاني نربح 200 دينار اذا كان ما طلعتش الاختراع راني روح يدي فارغه وما نوصلش معاكم في الاميسيون ونحن الحقيقه نحبوا نواصلوا معاكم ونحبوا نتونسوا بيكم الحقيقه مي الشوا ديما يقعد ليكم انتوما زياد تواصل ولا تكتفي يا زياد
2: نواصل
0: به زياد يواصل لميا تواصل ولا تكتفي
3: نواصل
0: به لميا وزياد يواصل حاجة سهلة برشا حاجة سهلة برشا برشا برشا برشا برشا به تحبوا تعرفوا شنو كنتوا باش تطلعوا في حالة انه واحد فيكم قال لي ما نواصلش جوست نجربوا كا
2: به
0: خمو ديما اسمعني بطريقة بسيطة برشا على خاطر هو صحيح اختراع اصعب شوية من الاختراع اللي باش تطلعوه انتوما ولكن يبقى ديما ليزانديس نتاعو اصعب شويه تبعوني في ليزانديس هذوما هذا في حاله انه واحد فيكم قال لي انا ما نوصلش بالنسبه لليله هو اختراع قديم قديم قديم قديم بالكدا معناها نحكيه راهو عمره اكثر من 150 سنه هذا ليزانديس الاولاني ليزانديس الثاني هو انه اختراع وقت الخدمه ديما راهوه وليزانديس الثالث والاخير هو اختراع إذا كان بلاش بي هو ما يسميونيش كبروفيسيونيل ومنظمين وكل شيء دونك اختراع داخل في النظام زعما شنو نجم يكون الاختراع ذا
3: نقول انا
0: هاي تراه لميا
3: مونجيلا
0: لا ماهيش مونجيلا تراه زياد
2: امبريمونت
0: لا ريت بعيد بعيد شويه ريت يبداو بعاد لي زانديس كي تختاروا انكم ما تواصلوش ريت هي كان قلت لكم عندها علاقه بالنظام تنظيم الاوراق
3: الأوراق
0: بعيدة شوية تنظيم في الخدمة وفي القراية وكل شيء ريت بعيدة شوية نحكيه على لاغرافيس لاغرافيس كنت بعيدة شوية أريد أريد كتخ. وإذا كان في حالة إنه واحد فيكم يقولي ما نوصلش، ولكن أنتم اخترتوا إنكم تواصلوا، دونك الاختراع باش يكون أسهل برشا برشا برشا برشا برشا، يسورتو لي زانديس يكونوا قراب ياسر العقيم، مش كيما لاغرافوس. دونك خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا على خاطر يعتبر محاولة غش. لذا ردوا بالكم اللو بارلور كيف كيف. زادا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو اليوم. بالنسبة لكل القرعة خرجت انه لميا هي اللي باش تبدا تجاوب لولانية، يعني لميا نكملوا لي زانديس ووقتها بعد ما نقولوا 3-2-1 كي نقولوا توب وقتها نبداو نجاوبوا مش قبل. في حالة انه واحد فيكم بدا يجاوب قبل وقت اللي انا نعطي في ليزانديز راهو يتم اقصاء وكيكا نخسروا 200 دينار على حكاية سامبل علخ. دونك ركزوا شوية برك، الاختراع راهو سامبل علخ، ما عليكم كان تركزوا اكهو وتتبعوا ليزانديز راهم باش يوصلوكم بالقدي بالقدي بالقدي اكهو. واضحين قواعد اللعبة زياد ولميا؟
2: واضح واضح.
0: اوكي يلا خلينا نبداو بالليزانديز الثلاثة. لانديس لولين يقول هو اختراع قديم أما في تونس يتسمى جديد، هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني هو أنه اختراع تقريبا موجود في بلدان العالم الكل. ولانديس الثالث والأخير هو اختراع غير مسار التكنولوجيا ويوصل لديارنا. نعود لكم لتخوز انديس، هو اختراع قديم أما في تونس يتسمى جديد. لانديس الثاني هو أنه تقريبا موجود في بلدان العالم الكل. ولانديس الثالث والأخير هو اختراع غير مسار التكنولوجيا ويوصل لديارنا. باش نبدأ بعد 3-2-1 لاميا يرى الكرة عندك. لاميا
3: شنو انا ما عرفتش
0: الحقيقة. نمشيو لزياد. زياد
2: الانترنت
0: حاجة عندها علاقة بالانترنت ولكن ما هيش الانترنت عندك. لاميا
3: لا
0: زياد عندك
2: 5G
0: لا واما بديت تقرب ياسر. زياد عندك لمية
3: التلفزة
0: لا ما هيش التلفزة. اخر محاولة عند زياد. زياد راك قرب تيس
2: ريزو
0: ما هوش تليفون. لا لا لا حاجة فيها اي باه اسمعني هو مازلت لكم هاو باش نعطيكم
3: بين نجم نقوله
0: استنى خليني نزيد نحب نعاونك بانديس اخر
3: نعاونكم
0: بانديس ونزيدكم مره مره محاوله محاوله. باه لانديس هو الرابع هو انه عنده علاقه بالسرعه. باه
3: نقوله
0: قول لامي ترى
3: 5G
0: اللي ماهوش 5G قال عاد زياد 5G. زياد
3: اخطر
0: اي يا انجينير يا زياد
2: الفيبروبتيك
0: ريت اسمعني زياد زياد صحيت برجولية. زياد انت قربت ياسر ولميا كانت لك الفرصة باش تفكها من عنده راه تو. قال لي زياد الانترنت قلت له قريب قال لي 5G قلت له قربت ياسر ما ماهيش 5G ومن بعد الفيبروبتيك بلي جات البالك لميا ولا
3: والله
0: الحقيقه
2: لا غير هو سيوتر يا دوما خدمتي
0: كحو اش قلت لك سي انجينير جيتك تعرف على طبق يا لميا علاش كنت حاب تسلم الليله
3: والله يسلم على الفني ان شاء الله عيدنا
0: ان شاء الله يا رب
3: عيد كل معناها مبروك
0: ان شاء الله
3: ميرسي بوكو
0: يعيشك يا لميا ميرسي بوكو لك انت ان شاء الله عيدك مبروك. زياد مبروك عليك اليوم ال 200 دينار ونوصلوا مع بعضنا ان شاء الله نهار الاثنين. علاش كنت حاب تسلم يا زياد
2: والله نسلم على المدام نسلم على عائلتي ونسلم على يعرفني الكل وإن شاء الله ديما فرحانين وعيش مبروك الكل
0: يعيشك. ميرسي بكو يا زياد. نهار الاثنين تقعد جوانياب نعاودو نتصلوا بيك باش تشارك معنا في فك بلاستيك. زياد طلع الفيبر اوبتيك اليوم هذا الاقتراح نتاعنا اليوم هكا هو حاجة سهلة الحقيقة وماهيش صعيبة سورتو انه ليزانديس قراب وزيد زياد قرب بالانترنت بالسنجي سيب بقات له كاين الاخرانية يقول فيبر اوبتيك هذيك هو الحقيقة. ديما كي تختاروا انكم تواصلوا يكون لكم من اسهل ما فما اقتراحات وسورتو جوستومون الفيبر اوبتيك راهو كي نقولوا اختراع ماهوش اختراع جديد هذاك علاش قلنا لكم راهو اختراع عنده سنوات وسنوات ولكن توا في تونس بدا يتعمم دونك لا ماجوريتي تاعهم تاع الناس يستعملوا في الفيبر اوبتيك هكا هو عصر السرعة نحكيو دونك لازمنا الفيبر اوبتيك لازمنا 5G. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي ديما تابعونا بعد شويه نيوينينو 500 دينار على 71 113000 تكلمونا تدخلوا في القرعه والكنيوتا تكون ليكم انتم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عديله لكن قبل يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار.

0: Sunrise. موزيك اف ام الاولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزيك اف ام تحيه طيبه. إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، وفق ما أعلنت عنه جمعية كوسبي مغرب تعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. هذا سيتم تنفيذ المشروع في تونس على مدى 3 سنوات بغاية تعزيز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود والشمولية. ويسعى المشروع من خلال تطوير السلاسل المحلية ومرافقة الفاعلين على الميدان إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي مع احترام الموارد الطبيعية، كما يهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعلاف من خلال زراعات تساهم في إعادة تأهيل التربة المتدهورة في تونس، إضافة إلى تطوير قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية عماد الباي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع طفيف في المساحات المزروعة طماطم فصلية على المستوى الوطني إلى حدود 15,000 هكتار مقارنة بالموسم الفارط الذي سجل زراعة 16,000 هكتار مقابل ارتفاعها في ولاية نابل إلى 4,600 هكتار مقابل 4,500 هكتار خلال الموسم الماضي. والباي يتوقع أن يبلغ إنتاج الجهة حوالي 300,000 طن من مجموع الإنتاج الوطني المقدر بحوالي 900,000 طن من الطماطم الفصلية الموجهة أساسا للتحويل الصناعي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد خلال لقاء وزير الخارجية محمد علي النفطي عزم مصر على مزيد تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون مع تونس في شتى المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين. ووفق بلاغ صادر عن الخارجية، الرئيس المصري يشدد على أهمية التي يوليها من أجل تطوير آلية التشاور الثلاثية التونسية المصرية الجزائرية للإسهام في إيجاد حل سياسي يحفظ أمن ليبيا ووحدتها واستقرارها. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مساء اليوم عملية نسف في بلدة القرار الشمال شرق مدينة خان يونس وفق ما أكدت مصادر فلسطينية. مصدر إيراني كبير يقول وكالة رويترز اليوم إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكن تم تضييق الفجوات. والمصدر ذاته يضيف أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. من جانبه، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد للصحفيين أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. ختاما، أوكرانيا تعلن أنها باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، وذلك بعد أسابيع من التحذير من احتمال شن هجوم جديد من قبل الحليفة الرئيسية لروسيا في المنطقة. وحذرت كييف من أن موسكو قد تستخدم بيلاروسيا التي شكلت إحدى نقاط انطلاق الغزو في العام 2022 كمنطلق لشن هجوم جديد من الشمال قد يشمل كييف. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك اف ام فونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات هذه. بعد شو شحكيو على المنتخب الوطني التونسي، شحكيو على تتويج كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي، ولكن البيتي بربع نهائي كاس تونس. اليوم الدفعه الاخيره من مباريات الدور ربع نهائي من كاس تونس. تقدم الرياضي بسقيط الديري ينهزم بضربات الجزاء امام الشباب الرياضيه بالعمران، بعد ما كان الماتش فيه 1-1 ما بين الزوز فرق. سامر مرواني كان افتتح النتيجه لجي اسو في الدقيقه 18، ثم في الدقيقه 37 لسعد البوراوي كان سجل هدف في التعديل في الدقيقه 37. قلنا دونك فيه الماتش في وقته القانوني والاضافي 1-1، لعبوا ضربات الجزاء 4-3 للشباب الرياضية بالعمراني باش تلعب هكا أول ديمي فينال في تاريخها. دونك باش تلعبوا الديمي فينال هذا نهار السبت. منافس الشباب الرياضية بالعمران باش يكون الترجي هذه التونسي. الترجي اللي كان فاز اليوم بثلاثية على البعث الرياضي ببوحاجة. شفنا برشا تصاور مزيانة فيديوهات بطبيعة كيما ماتش ساقية الدائر وشباب العمران فيديوهات الخاصة وصور الخاصة بمباراة البعث الرياضي ببوحاجة والترجي هذه التونسي تقام على صفحتنا سبور باي موزايكا فيهم بطبيعة كونت انستغرام تاعنا. دونك ثلاثية الترجي كان سجلها كل من محمد بن علي في دقيقة 38 دقيقة 86 هيثم ضو هدف جميل جدا و90 زائد 3 أمان الله تويتي. بالنسبة للبعث الرياضي ببوحاجة كان كمل الماتش هذايا منقوص عددين منذ دقيقة 70 بعد إقصاء اللاعب حازم الميداني. هكا تعرفنا رسميا على اليدوزا فيش متاع الدور النصف نهائي من كأس تونس. المباراة شي تلعبوا نهار التحدي هذايا 24 ماي ماضي 3:30. النادي الرياضي الصفاقسي في طيب المهري يستقبل الترجي هذه الجرجيسي وشباب الرياضي بالعمران تستقبل في ملعب شادي زويتان الترجي هذه التونسي. ماتشات كما قلنا 3:30 منقولين تلفزيين وزاد فيهم تقنية الفار. بعد مباراة الكاس نهار لحد عنا في البلاتو زيدا متاعنا في المينيو عنا حاجة مزيانة برشا وماتشوات مزيانين برشا يستنوا فينا نهار الاثنين. البراج متاع الرابطة المحترفة الأولى في حمام لمف الأربعة متاع العشية. النادي الرياضي بحمام لمف يواجه مستقبل قصرين والأربعة متاع العشية في نفس النهار يعني نهار الاثنين كيف كيف الملعب الجيبسي يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين. متأهلين الزوز يلعبوا فينال والفائز هو اللي باش يتعدى الى باش يصعد الى الرابطة المحترفة الاولى الموسم القادم. رابع ايام المنتخب تربص المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمونديال وفيه اليوم وفيه معنا حتى تصوير معنا حتى فيديو معنا حتى شيء معنا حتى معلومه شكون الملاعبيه اللي جاي وشكون مشى شكون فيه ستاف باش اخبار مين يسار ثم تعزيز الستاف ثم شكون يقول لي تم تدعيم الستاف هذايا بمساعد ثم شكون يقول تم تدعيم الستاف هذايا بواحد قريب للسيد اللي في اللي الشخص في الستاف لكن تقريبا المعلومه هذه غلطه. في كل الحالات ماذا بينا شويه وضوح خاصه كون منتخبنا ماهوش ماشي يلعب في دوره وديه ولا دوره دوليه ودي منتخبنا ماشي يمثل تونس 26 ملاعب اللي موجودين ماشي يمثل تونس في أقوى مسابقة في العالم كأس العالم اللي في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. كي نحلوا الحقيقة الباج متاع المنتخبات الأخرى قلوبنا توجعنا شوية الحقيقة لأنه حتى إذا كان باش يقولونا ثم تعلى جورني فيفا وما زال ثم ملعبية مرتبطين بأنديتهم وما ينجموش يجيوا لها ثم برشا ملعبية من تونس موجودين في التربص هذا وصلوا نعرفوا لهم وصلوا نعرفوا بمعلوماتنا قد سمح حتى التصوير الحقيقة أبار. يمكن 3-4 تصور هبطوا على الصفحة الرسمية فيهم إسماعيل الغربي فيهم آدم عروس يان فاليري 3 ذوما وصلوا. وعليش هبطوا ذوما على خطر السيارة اللي في التصوير مستشهر هو البارتنير موبيليتي نتاع المنتخب الوطني التونسي مع الجامعة والجامعة التونسية لكرة القدم. ما فيها بس شوية وضوح شوية شفافية باش نتفاداو الإشاعات وشكون جاء وشكون مشى وعلي العابدي باش يجي مش باش يجي باش يكمل مع نيس باش يجي قبل مباراه نتاع الباراج باش يلعب الفينال كوب بتاتخ نهار جمعه خاطر تقريب في الجروب هو. لكن زاده ما فيها بيس كان يخليو الناس اللي تحب المنتخب الوطني التونسي وتتبع في المنتخب الوطني التونسي شوف شنو اللي صاير شنو مش صاير مش ناخذوا معلومات من صحيفه ليكيب والا من تلفزه من جابون والا من موقع اخر من بين فرانس مثلا. دونك الحقيقه ماذا بينا لو كان نعرفوا شنو اللي قاعد يصير في المنتخب الوطني التونسي والصفحه الرسميه اللي عاملينها المنتخب التونسي يكون فيها شويه اخبار وشويه صور لانه الناس هذيا تحب المنتخب الوطني التونسي ومن حقها تاخذ المعلومه في وقتها خاصه موضوع مساعد المنتخب الوطني التونسي وتدعيم الستاف ببريباراتور فيزيك وبمساعد مدرب. واخيرا بعد سنوات من الانتظار من عام 2023 ويستنى في اللقب هذا الحقيقه كي تشوف التصويره نتاع لاعب عمره 41 سنه يبكي بالدموع وهو خارج وقت التغيير نتاعو ماركا دوبلي سيد هز تشامبيونز ليغ هز البالون دور عنده تقريبا واحده في الدار عنده خزانه خاصه بالبالون دور بالالقاب هز تشامبيونز ليغ هز بطولات الكل اسبانيا لانجلتير بريمير ليغ بالطبيعه هز البرتغال هز برشا دي تروفي. لكن كي تشوفه في عمره 41 سنه خارج يبكي بعد ما هز دوري سعودي الحقيقة صورة تتشرب الفلوس كريستيانو رونالدو وأخيرا بعد سنوات من الانتظار يقود نادي النصر السعودي إلى التتويج باللقب. هو سنوات انتظار وزاد كيف كيف النصر السعودي مع عام 2018-2019 ما هزش سبع سنين ثم اختلاف لهنا ثم شكون يقول عنده 10 تيتروات ثم شكون يقول 11 رويترز تقول 10 أوبتا تقول 11 كل واحد يقول ثم حتى النادي النصر يقول عندي 20 لقب لأنه حاسب البطولات الجهوية قبل ما يبدأ الدوري السعودي بالفورمات الجديد نتاعو. المهم كونه اليوم ربح نادي ضمك 4-1، ساديو ماني كان سجل، كينغسلي كومان كان سجل، ودوبلي كان سجل، كريستيانو رونالدو، خورخي خيسوس المدرب السعودي المدرب البرتغالي وقريبي ولي سعودي الحقيقة يدخل التاريخ، لأنه ثالث مدرب بعد دياز وكالديرون، بعد رامون دياز وغابرييل كالديرون، ياخد تروفي نتاع بطل العربية السعودية دوري سعودي مرتين، ولكن هو أول مدرب يهز اللقب معزوز في رقم مختلف، هز مع الهلال عام 2024 ومع النصر 2026. أول لقب كبير برشا لكريستيانو رونالدو أنه يهز بطولة عربية مع نادي النصر، لكن لقب ذي غالي وثمين جدا بالنسبة لكريستيانو رونالدو، اللي أكيد مش أكيد هو قادر على كل شيء، ترجم التجربة متاعه وتنتهي مع النصر السعودي باللقب ذي. جست ملاحظة صغيرة، في العادة كي فريق يهز شامبيونا الناس كل تحكي على الفريق، لكن كي تعمل دورة في الصحافة العالمية كلهم يحكيوا كان على كريستيانو رونالدو، تتويج كريستيانو رونالدو هو اللي يطغى عليه العناوين الصادرة في عدة مواقع في العالم بكل اللغات، بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية بالبرتغالية باللغات الكل، هو كريستيانو رونالدو هو اللي في الواجهة، وهو اللي الناس الكل تقريبا فرحت له إن ليجوند تهز اللقب متاع الدوري العربية السعودية. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فام بوهنات، نخليكم توا مع يوسف الكامل الفريق في بنات لفام.
2: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك
0: بنت لفهم، بنت لفهم الجمعة من 9 لنصف الليل. يوسف الجديدي

0: راح الأشرف منابني على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. طريقة سريبة ليكم سيسور ويحكم واحدة واحدة في الكياس. خليونا نحن نونسوكم أكيد بحسر موزيكا ومن بعد شوية الربح 500 دينار، نص مليون فيني مينينو التحدي. كلمونا على 71 113 ألف، ادخلوا في القرعة ومن بعد نجموا تفكوا الكنيوتا السيد الحكم. منزلنا مواصلين بالموزيكا توت سويت. هوت سيلكشن
1: هوت سيلكشن باي دليل بن احمد

titre تعقلوا بالكدي الغنية سورتو لا فوا اللي هي اون فوا اللي تعتبر من اقوى لي فوا اللي عاشوا الحقيقة في على مختلف السنوات والعقود. ونحكي على ان ارتيست اللي هي باينيرد ذا مينيابوليس ساوند جوستومون وسورتو كانت عنده انفلونس كبيرة على ليفولوشن تاع الموسيقى الكل. مش نحكيوا على ان جونغ بركة على خاطر كي نحكيوا على الارتيست هذايا نحكيوا على الان بي الفانك الروك البانك السول الحقيقة برشا برشا برشا انماط موسيقيه. دونك هو كان شارك في ليفولوشن تاع الموسيقى الكل في العالم. ارتيست بدا المسيره الفنيه نتاعو الحقيقه مش ما نحكيوش صغير ولكن نحكيو عام 75 وغادر عالمنا هذايا عام 2016. نحكيو اليوم على برينس. I'm

برينس هو ارتيست كبير برشا الحقيقه, وكي نحكيو على الوقت الزمني اللي جا فيه برينس راهو كان اون باراليل مع ذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون. مي بون, مايكل جاكسون ممكن كان معروف اكثر للعالم على خاطر الموسيقى نتاعو الفيغ اكثر للكوميرسيال كو انه معناها حاجه بلوز اندرغراوند, ولكن حتى برينس زاد راهو ما نجموش نسميه وهي سر اندرغراوند. اما نحكيو على مولتي انسترومونتاليست اللي كان معناها يماستري برشا برشا دي انسترومون. نحكيو على اون سيسيون في ستوديو مع برينس راهو كان يعزف على الجيتار بيانو برشا برشا يعملهم الكل جوستومون, و او ميم طون وحده ويغني وكل شيء يكون حاضر. معناها راهو ينجم اذا كان يدخل سيسيون ستوديو يكمل كل شيء, ما يستناش العازفين, ما يستناش حتى حد, راهو جوست من بعد ممكن لانجيسون بعد يجي ميكسي معاه وكهو. ولكن ارتيست عظيم برشا الحقيقه, ولكن ما كانش مغني بركة, كان زيدا هنا بروديوسر, كان زيدا ممثل, كان زيدا فيلم ميكر, عنده برشا برشا مواهب, وهذاك اللي خليه الحقيقة يسيطر في عالم الموسيقى ويساهم في تغيير برشا حاجات. نحكيه على برينس.

برينس نحكيه على ان ارتيست لي كبر في مينيسوتا مينيابوليس وصحح ريكورد ديل نحكيه على قديش العمر 18 سنه ومع شكون مع وارنر بروز ريكوردز دونك المسيره الفنيه الحقيقه نتاعو من الاول بدا ديريكتومون في ثنيه صحيحه على خاطر عرف بالضبط مع شكون يتعامل برينس اللي من الاول بالكل الحقيقه خلينا نقولوا الكارير ما كانتش من الاول ديستيني انها تكون موجوده للعالم الكل ولكن بطريقه سهله برشا هو انه جست he was himself أكهو جست إلى إكسبريمي اللي عنده في مخه الكل الأفكار متاعو الكل جابت برشا نجاحات ولكن برينس الحقيقة راه ماهوش مجرد فنان بركة برينس هو اون ريفوليسيون في عالم الموسيقى خلينا كنجم نقولوا هكايا برينس اللي معناها الألبومات الكل متاعو نلقاوهم مينيموم تشارتيو في البيلبورد هوت 100 كيف كيف الرولينج ستونز معناها نجاحات كبيرة وارتيست كبير برشا Pranks.

والعلاقة بينته هو ومايكل جاكسون داير علاقة قائمة ياسر على الاحترام، على خاطر زوز من أعظم ما كانوا موجودين في عصرهم، وخلينا نقولوا الاحترام ذي خليهم الزوز أنه كل واحد فيهم يركز على المسيرة الفنية متاعه ميزاباغ الآخر فيش قاعد كان قاعد يعمل. ولكن زيدا برينس وقتها ممكن لديفرانس اللي كانت موجودة هو أنه كانوا يعتبروه عبقري في الموسيقى، معناها مش كان مغني، مش كان جست يلحن ولا يعزف، ليلي عبقري بأتم معنى الكلمة، معناها راو عنده لسوس هذوكم سكريت متاع النجاح، كان يعرف بالضبط شنو يعمل، شنو يعزف، شنو يكتب، شنو كيفاش يكون الغنية باش تكون لسوس سكريت متاع النجاح. العبقري برينس الحقيقة ديما باش يقعد موجود في الأذهان، وديما باش يقعد حاضر بالموسيقى متاعه في العالم الكل وفي الأوقات الكل. اليوم الأشواء متاع دليبن أحمد في هوت سيليكشن برينس.

كي نحكيو على برينس نحكيو على تقريب 30 ألبوم ستوديو، برشة انتاجات الحقيقة، وحتى انتاجات خرجت بعد الوفاة متاعه، ألبومات اللي كلهم كانوا معناها أسطورة الحقيقة، ومازالوا برشة جوستومون غنية unreleased مازالوا قاعدين في الستوديو، ولكن كيف يبقى ديما الاختيار بعد العائلة متاعه وقتاش كيفاش باش يهبطوا الغنيات هذوما. ثم زاد دي كولابوراسيون مازالوا ما خرجوش، ولكن ليكون برينس يقعد ديما حاضر في العالم. نخليكم يو انجوي لونيفير متاع برينس على موزايك اف ام كالعادة، مع علي بن احمد في هوت سيليكشن. هذا برينس.

0: برينس هو الشواء متاع دالي بن احمد اليوم في هوت سيليكشن دالي. ميرسي بوكو على الشواء هذا. الحقيقه واحد من ليزيكون تاع الموسيقى في العالم اي ميوزيكولوجي
1: كنتو تسمعوا فيها دوت سويت
0: في هوت سيليكشن كي العاده ديما لو فواياج موسيكال وسورتو لا فيرسيون لايف راهي حاجه سبيسيال برشا وديما هذا هو لو فواياج نتاعنا في هوت سيليكشن.
2: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد.
0: وأكيد احنا معاكم بالفرحة زيدة وبالبرشة البونيمور اللي ديما موجودة أكيد على موزيكا فام. نواصلوا بستي ببرينس ريت عرفت الموزيكا ديما تواصل معنا ولكن زيدة الفرحة معاكم انتوما مستمعينا فرحة لا توصف سرتو كي تكلمونا وكي تبعثونا لديديكاس متاعكم. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي أكيد على موزيكا فام من عند الكيب ساعة

0: نبدأ من عنا نحن الكل كيف مزيكة فيم الكل من عند عائلة بولاريس سورتو من عند أختها خولة ورجلها دالي والأمور الكل الحقيقة اللي نحبوهم أصحابنا ومستمعينا الأوفياء ديما يقولوا لك يا سيرين هابي بيرثداي الحقيقة هابي بيرثداي ليك انت يا سيرين بولعريس وان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير راجلك والعائلة الكل يحبوا يتمنوا لك كل الصحة وكل ان شاء الله ديما مع بعضكم ملمومين وان شاء الله عيدكم مبروك على بكري من توا واكيد نحن مواصلين بالربح والكاش ان شاء الله يكون الكاش اليوم والعيد نعيد وخلينا نبدأ على وسيم مرحبا يا وسيم
1: اهلا بيك
0: شحوالك شنو الامور
1: الحمد لله انتم لاباس
0: الحمد لله يا وسيم اليوم 500 دينار في الكنيوطه نص مليون زعما يكونوا من نصيبك يا وسيم
1: زعما يا
0: زعما
1: انت شنو تتوقع
0: والله خويا انت وشطرتك لازمك تركز بالقديم بالقديم يا وسيم هو اسمعني ما فما حد شيء بوسيبل اسمع فما حد شيء بوسيبل كما قلت هو اسمعني سيد الحكم رجع لي تو في الفار قال لي شنو قال لي دقيقه وتتعدى هكاك خي سهلة دقيقة هي دقيقة يا وسيم هي اللي تنجم تربحك من بعد 500 دينار خليني نفكرك بي قواعد اللعبة
1: يلا
0: 60 ثانية يا وسيم 60 ثانية ينجموا يكونوا الفرق بينات انك تروح ب 500 دينار وبينات انك تروح يديك فارغة اليوم ولكن ما عليك كنت تركز تتبع قواعد اللعبة وبقدرة ربي يكونوا ال 500 دينار من نصيبك 500 دينار تنجم تربحهم يا وسيم وقت اللي تركز مليح ترد بالك من انك تقول اي والا لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين من عن بيتا ويخليوك تقصى من اللعبة نهائيا في حالة انك قلت اي حاجة كيفهم ولا تشبلهم ولا هما بالضبط واضح وسيم؟
1: واضح
0: اوكي ثم حاجة اخرى يا وسيم زادة هي الانذارات تتحصل على انذار يا وسيم وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تضيع الوقت في الاجابه عرفتك التخمام هذاك الكل نسميها نحن في الرجول بلون كي تعمل بلون تاخو انذار وسيم كيف كي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع كي تحاول تربحك الثواني الثمينه جدا لصالحك يا وسيم تتحصل على انذار اي الانذار الاول امريكي هكا ولا
1: صحيح
0: نذار الثاني نبدأ وندخل في مرحلة الخطر ومع الثالث شو يصير؟
1: الإقصاء
0: يوفى الروح
1: ما طول
0: أي حاضر وسيم؟
1: بالطبيعة
0: اسمعني سيد الحكم من تو وسيم دي جو فيا بالطبيعة ويلقى في الإجابات اللي تبعد على أي ولا ليه ريد تكتيك نبدأ على بكري ذي
1: مش نستنى سوان خير مو أكلي قبل المات
0: أي ولا فلا أي صحيح ما مش نوى لازم ديما لونترين مو قبل ما ندخل في 90 دقيقة هكا ولا أما 90 دقيقة هي 60 ثانية متاعنا اليوم هكا ولا
1: بطبيعة الحال 60 ثانية هي 90 دقيقة متاع المات
0: ذي شو نجم نسميوه الفار شو نجم نسميوها
1: حتى هو بيت
0: هو على بكري قال لك هاك تسمع في النووي وفي الأمور
1: ما لسنا ونسمع في النووي
0: ولكن كل شيء ممكن نجم يا وسيم اليوم تنجم تهز التحدي وتربح سيد الحكم في 500 دينار زعم يا وسيم
1: زعمة طوى نكتشفه
0: صحيح تريد وسيم نجم يخدم معنا في راديو جاوبي يلا وسيم خلينا نبدأ ني ويني نو بعد ثلاثة اثنين واحد انت لايق
2: هاي شد روحك مليح
3: اتونسيون ني وي ني نو
0: وسيم
1: معاك طوى في المباشر
0: اكلو بارلير نحيته
1: بطبيعة الحال زي ما نفسه
0: صار انت كنت تستعمل في الوبارلير هكا ولا
1: ما كنتش نستعمل فيه
0: جملة
1: جملة حتى ما نستعمل
0: اسمعني تبع كرة وسيمة
1: هو الحقيقة نتبع شوي
0: تتفرج هنا كرة تونس
1: كي تجي تشوف نتفرج في تونس
0: اكثر البرة
1: نجم نقول لك انه الزوز نتبع فيهم
0: ما اسمعني انت برشلوني ما
1: هنا انا نقول لك غلط، انا نشجع ريال مدريد.
0: ريال مدريد انت
1: نحب نقول لك نشجع ريال مدريد ما مش
0: علاش تعاود فيها، نحب نقول لك مرتين تخسر كيكا راك
1: ما بابي نوضح لك ان وين ما عادش باش نعاودها.
0: اسمعني معرس ولا ايه؟
1: بكل صراحه مانيش معرس.
0: خاطب من
1: بكل مصداقيه زاد مانيش خاطب.
0: بكل صراحه بكل مصداقيه ثم فزيت تعلمتهم
1: هما دي سينونيم حفظهم لك بسرعه.
0: اسمعني ماستر سني
1: ماستر دو ريشيرش
4: اسم الله لو ولد عمي اسم الله لو ولد
0: عليه تلوجي في اللي سينونيم من بكري وسيم وماستر ما قلتليش سينونيم. قلت لك تعاود الكلام حتى ولو كان في سياق الحديث. شلقت روحك عاود شوي الكلام تلموا ثلاثة انذارات. اما بالحق انت خي تخيبوني لي مويا وسيم ركزت اسمعني ظاهر فيك محضر درسك. ولكن اسمعني ركز جست في تعاود الكلام كهو الانذارات رو اسمعني صحيح ما قلت لأي ليه ولكن الانذارات هم اللي نجم يخسروك يا وسيم اليوم. كان زدت ركز شوية بركة يا وسيم. هاي عشكو تحب تسلم اليوم
1: على كيف الكل وعلى كيف تسمع فينا الكل.
0: يعيشك يا وسيم ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم. للأسف اليوم وسيم ما نجمش يربح معنا 500 دينار ولكن الكنيوتة مزالت والتحدي مزال وبنة لفام مزلت معاكم حتى نوصل ليلة. بنة لفام زي الجمعة من 9 لنوصل ليلة. فسر لي اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا. ثم حاجة واحد يدخل يخدم مثلا من الأول يدخل يقول لك يلا هاني باش نبدا الحياة المهنية ومن بعد يتوقع روحه انه باش يترقى يبدا بشوية بشوية يخلط مانجر يخلط يولي ليه بيكي بكل شيء السلم ذاك هو اللي نعرفوه الكل في الخدمة ترقية لعبه جينيرمون تخمم فيها فلوس تخمم زادا في مكان اجتماعي مرموقة اكثر هذا هو اللي خمو فيه نحن كي نبداو نحكيوا على كلمة الترقية جوستومون في الخدمة في تونس. ولكن اليوم الموضوع باش نتناولوه من وجهة نظر نفسية أكثر سرتوم على خصائية نفسية. مريم الويتي مرحبا مريم.
5: أهلا وسهلا.
0: ألوغ مريم ترقية ساعة في الخدمة في تونس خلنا نفهموه الميكانيزم ذي قبل ما ندخل بعد نحكيه على التأثيرات والموتيفاسيون في الأكيب ذي كل حاجة مهمة باش نحكيه فيها بعد شوية لكن باش نفهمه ساعة قبل ومن الأول أول حاجة السيستم تاع الترقية في الخدمة في تونس مريم.
5: وكما قلت انت ماهوش كاين ايفولوسيون فينانسيير مي حتى لو ستاتو شيف دو بروجي شيف ديكيب اكل سيني دوك مدخمين voilà mais في تونس malheureusement البروموسيون ليي ديما للانسيانتي فلين عنده برشا عنده سنين في الشركه دونك هكا كريكومبانس لازمنا نعطيوه بوست مخير بوست يتلهي بكيب يتلهي حتى دي ساجير والا ليي للانسيانتي دونك اكيد باش نبجل الانسان عنده 3 سنين معايا في الشركه كو انسان مازال كيدخل حتى كان اللي دخل بلو بيرفورمون كو لاخر دونك هذا هو مانيش باش نركزو جينيرالمون ما نركزوش على ديكواسيون ما بين لو بروفيل والبوست ساعات تلقى فريمون دي بروفيل كي سون تري بيرفورمان مي كي مانك دو كومبيتونس ماني بور اتر ان ماناجور اي بورتون ماني يوليو دي ماناجور ويجير دي ايكيب ساعات تلقى مع بيد ماني بعد عامين اكسبيريونس مازال كي بدا في الخدمه مازال فريشمون ديبلومي تلقاه دون ان بوست ماناجيريال ويجيري في ايكيب اور il sait pas il sait pas la gérer دونك هذا ça crée de la frustration ça crée de la pression sociale ساعات on risque de perdre un bon développeur par exemple on risque de perdre une compétence un élément qui est très performant في البوست نتاعو et on gagne un mauvais manager. دونك هوني باش نولي اون انفيرس
0: هنا بالحق برشا برشا معلومات قالت في ساعه انه ساعه الترقى على حساب الوقت لازم تكون خدمت على الاقل 3 سنين 4 سنين وليت ولد الدار فهمت باش نجم تترقى وتولي مدير ولا تولي شيف ديكيب ولا كذا. وزاد ثم في حاله انه نحكيوا على على حساب لو ميريت لا بيرفورمانس نتاعك انت لي كومبيتونس اما ريالمون واحد نجم يكون كومبيتون في حاجه مي لكن المانجمنت زاد راهي سي اون كومبيتونس اللي كي بوتيت تتر اكيز اكيد من بعد اتخادير اتخادير دي فورماسيون هذه كلها اكيد حاجه مهمه نحكي عليهم بعد شويه. دونك هنا الترقيه في حد ذاتها في الخدمه هنا موتيفاسيون للخدمه, ولكن ما نعرفش انا نتصور ثم حاجه داير كلكو هكاك عملت اون بوتيت ريشيرش على الموضوع خرجوا لي دو مو كلي يقول لك الترقيه فيرتيكال وفما اوريزونتال. اوكي فيرتيكال فهمت انك تطلع في الستاتوت واللي شيف ديكيب, ما ثم حاجه اوريزونتال ما فهمتهاش الحقيقة.

0: شو معنى ترقية هوريزونتال هك؟ كيفاش نجم تتفسر؟
1: هي بالبروموسيون هوريزونتال يمشي بين لا شارج دو ترافاي.
0: اوكي.
1: تولي عندك برشا خدمة وتقعد في نفس ليشلون وتقعد نفس السالير.
0: ما تساعدش هذا.
1: هذيك اللي هذيك اللي مداولة برشا. مي فينالمون احنا ديما نشوفوا كريكومبونس نحبوا نطلعوا في ليشلون نحبوا هكا بروموسيون فيرتيكال. كي ستاتيو كي امور فينونسيير وكل. مي فينالمون ننساو اللي ساعات وقت اللي باش نترقاو البوست ماناجيريال دونك تصير هكا اون ديسونونس تصير ان ديزيكيليبر انت سكون سي فير اي سكون دوفري فير
0: فوالا
1: هوني نخسرو ان بو ليكيليبر نتاعنا دونك انا جو سوي بيرفورمانت في البوست نتاعي مش بالضروره كي باش نولي ماناجور وانا ما عنديش دي سوفت سكيلز ما عنديش كومونيكاسيون اكسيلانت جو سي با جيري اون ايكيب دونك انا جو ريسك دو تومبي دون سيت ديزيكيليبر
0: نجم نكون مثلا je dis n'importe quoi نجم نكون انا ان بون ديفلوبر نعرف نكودي دي ابليكاسيون في ساعه يحضروا دي سيت ويب تك تك تك تلقى مثلا جيني الانستركسيون كاي تشارج في ساعه نعطيك ان اوتبوت سيت ويب ولا ابليكاسيون ولا كذا هذه الحقيقه نقدو مثلا بار اكزومبل اما من بعد كي تلقى اوتوماتيكمون نولي انا مانجير نولي مانيش انا باش نولي ريالمون باش نديفلوبي معناها لي كومبيتونس اللي انا استنست باش اني كنت اكسيلون فيهم تو لازمني نبدل نولي مانجير نولي نعطي لي بون انستركسيون لي ديفلوبر لي معايا كل شيء دونك كيما قلت انت با نيسيسيرمون لو بون ديفلوبر ينجم يكون بون مانجير هنا دونك ثم ايتاب نتصور مهمه برشا قبل ما نتعديو للترقيه
1: اللي ترانزيسيون
0: فوالا لازم اوكي تعطيه ريكومبونس انك ترقيه اما زاده ما لازمكش تظلمو
1: اكزاكتومون فوالا احنا لو بروبليم سو كو انتي بيرفورمانت في خدمتك دونك انا كريكومبونس باش نعطيك كل بوست مانجيريال سون فورسيمون اكومباني سي ترانزيسيون من غير ما نعمل لك دي فورماسيون في الكوميونيكاسيون في السوفت سكيلز بوتيتر ينجم يكون اون اوتر بيرسون كي موان بيرفورمانت في البوست نتاعها تكون ان بون مانجر
0: فوالا
1: هوني سي لو مانك دو كوتشينغ ومانك دو داكومبانيمون في لي ترانزيسيون هذوما اللي في الشركات
0: هذايا
1: سي ان بو لو بروبليم
0: اكزاكت معناها هنا دونك ثم لا ترانزيسيون اللي لازمها تصير على خاطر مش كي دي ديريكتومون ترقيه معناها راهو سي بون سي اون ريكومبونس ما تنجم تكون سلاح ذو حدين معناها راك اوكي وليت في بوست مانجريال شهريه زادت وكل شيء ما تلقى روحك ماكش في بلاستك ما تعرفش تجير ما تعرفش كذا اوكي سيغتن ولازمك تتفورما وهذاك علاش لازم تصير لا ترانزيسيون جوستومون قبل الترقيه دونك لي كونسيكونس هنا على المردوديه نتاع العباد اللي تخدم على الشركه كل شيء il y a forcément des conséquences نجمو نراوهم نحنا حتى كي نبداو نخدمو ديريكتومون في ليكيب نتاعنا معناها نشوفوا الواقع هذايا على الخدمه مريم
1: bien sûr c'est le manque de motivation عند ليكيب le manque de productivité je suis pas efficace كيما كنت donc on y a un déséquilibre في وسط ليكيب donc كيما قلنا on a perdu une compétence une performance un élément vraiment qui est important à l'équipe et on a gagné un mauvais manager et on a gagné un mauvais manager
0: justement
1: Huni, c'est que on n'est pas en train de valoriser l'expertise technique comme Téana Qadin Rao d'une façon superficielle non seulement manage, on est en train d'accompagner les transitions Hedoma mais c'est d'un manège Qadin Nartio une opportunité de évoluer d'une façon horizontale peut-être que la personne n'a pas nécessairement besoin d'être un manager
0: voilà.
1: Parfois il حس روحه من لازمو يترقى باش يزيد في الشهريه هو ما يحبش يكون مانجر
0: غير ريسبونسابيلتي voilà. تزيد post... في الرقم ولكن ريسبونسابيلتي ما تزيدش
1: هو لو بوست دو مانجر ما ني با سويتي بار تو الموند
0: فما
1: عباد ما تحبش المسؤوليه وتتحمل مسؤوليه عباد اخرين
0: كيف كامله فوالا دونك هنا لازمنا حلول لازمنا دي سوليسيون مريم هنا انه كيفاش ما نخسروش لا كومبيتونس تكنيك هذيك مي او ميم طون نربحوا ان بون مانجر مش ان موفي مانجر وما نخسروش زاد لي كومبيتونس اللي كنا نحن عندنا ديجا كي كنا نخدموا نورمال قبل ما حتى نترقى ودونك الحاجه ذي اسمها حل شنو الحل هنا
1: كيما كنا نحكي سي لو فات داكومباني سي ترانزيسيون قبل ما انا جو دون اون بروموسيون للكولابوراتور نعمل له اون فورماسيون دو كلكو سيمين في السوفت سكيلز في الكوميونيكاسيون كومون جيري اون ايكيب ونشوفوا اسكو هو فريمون يحب يكون ان مانجر ولا لا جو دون فيزيبيليتي بارابور اللي سو monter en grade ce n'est pas être manéha promu khater ahna dima haka madabin haka on monte en grade ou que statut ou col c'est pas haka le pouvoir zeda ou

0: اوتوريتي زيد لازم نفهمك لو مانجر اللي سي با سا وزيد جو دون جو فالوريز ليكسبيرتيز تكنيك و كي عندي ان بون ديفلوبور نحاول نحافظ عليه ولا ان بون اليمون في وسط ليكيب نحاول نحافظ عليه وديما نقولوا اللي لا فري ريوسيت سو ني با هكا جوست هكا ان نوفو تيتر مي سي ديتر كومبيتون équilibré et épanoui surtout في في الخدمة نتاعنا وفي البوست نتاعنا
1: صحيح صحيح على خاطر نحن نشوف جينيرالمون انه ديما نغزروا لو فيت انه نترقى يقول لك با نيسيسيرمون انه حكيت الجراد خاطر مش الناس الكل تغزر لها بالطريقه هذيك جراد اوكي تنجم تجي معاه تحسن في الشهريه زياده في الشهريه اما او ميم طون تلقى روحك دون لو ميم بوست معناها انت مازلت ان ديفلوبر تولي اوكي تبدل شويه تزيدك الشارج تلقى ثم جراد دونك ثم اون ريكومبونس من ناحيه الشهرية الترقية انك باش تولي انت مانجر ملي تكون انت مثلا ان ديفلوبر مثلا هنا يدورني ياسر انفورماتيكا غالب سي لانفلونس باش نعملو ترا مي دو توت فاسون معناها انك تكون ان ديفلوبر با نيسيسيرمون انك تحب تولي ان مانجر وزيد تفتقر لي سوفت سكيلز هذوكم مالوغوزمون مش الناس الكل تلاقينا لي سوفت سكيلز هذوكم كو سوسوا في الفاكولتي ولا حتى في خدم معينه جينيرالمون ساعات هكا نشوفوا فيها داير حتى فريلانس تاو كل شيء با نيسيسيرمون انه تكتسب حاجه من الخدمه هذيك جوست تو اكزيكوت ان بروجي تكون انت فاعل في البروجي هذاك وتخدم على روحك سون بور اوتون اكيري حاجه معناها هنا من المهم سورتو في ان بون مليون دو ترافاي اكل لا ترانزيسيون اللي لازم تصير نتصور هنا مريم اما زيد حتى لي فورماسيون كونتينيو نون سولمون زيد بور لي سوفت سكيلز باش ترقي اما حتى لو لي فورماسيون سوفت سكيلز نصور مهمين حتى للناس الكل معناها وغادي كي باش يعرفوا يتعاملوا مع بعضهم هكا ولا لا
0: صحيح صحيح مش ديما هكا السوفت سكيلز والكوميونيكاسيون راهي سي حاجه انديسبونسابل في ليكيب معناها حتى عبد اوبيراسيونيل ان ديفلوبر نرجع لي زيكزامبل نتاع نتاع الديفلوبمون زيد حتى كان هو معناها جوست هكا بين وبين اورديناتور لازم عنده كوميونيكاسيون خاطر باش يجري باش يتعامل مع اون ايكيب باش يتعامل مع بيد معاه ماهوش باش يخدم وحده 100%
1: فوالا حاجه مهمه برشا وموضوع داير مهم برشا اللي هو نظام الترقيه في تونس اكزاكتومون فهمنا كيفاش شنو اللي موجود توا والمشاكل اللي نجم تعرضنا سورتو في الترقيه كو سوسوا بالانسينتي ولا حتى باللي كومبيتونس وشنو لازم يصير لا سوليوشن باش انه الترقيه هذيك تكون بينيفيك للانسان اللي ترقى للشركه وال الناس الكل داير اللي تخدم معاه باش ما نخسروش الكومبيتونس نتاع الانسان هذيك نربحوا ان بون مانجير باش نزيدو نقدموا بالكدي في الشركه وديما لي فورماسيون لازم يكونوا موجودين الاخصائيه النفسيه مريم الويتي اللي كانت بحضنا اليوم ميرسي بوكو عايشك يا مريم بنت لفين مواصله معاكم حتى نص الليل لكن قبل يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تخطو خطوة قانونية هامة بتصويتها يوم 20 من ماي 2026 لفائدة القرار A8065 الذي يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قانونية دولية. وحظي النص بأغلبية ساحقة وصوتت لصالحه 141 دولة فيما اختارت تونس الامتناع عن التصويت. وصفت تونس تبعا لذلك إلى كتلة تكونت من 28 بلدا من بينها 9 دول عربية أخرى. وتعلق الأمر بكل من الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسودان وسوريا. ويعكس هذا الموقف قلقا شديدا إزاء المادة الرابعة من القرار. ويحث هذا النص دول صراحة في سياق اتفاق باريس ووضعياتها ومساراتها ومقارباتها الوطنية المختلفة على تنفيذ إجراءات من شأنها أن تحقق الهدف الجماعي المتعلق بدرجة الحرارة، أي جعل متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب في مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي وفق أفضل المعطيات العلمية المتاحة. رئيس المجمع المهني الوطني للفلاحي صلب منظمة كونكت محمد الطاهر النابي يعتبر أن منظومة الألبان تمر بمرحلة وصفها بالخطيرة، وذلك نتيجة تواصل تدهور أوضاع المربين وعدم مراجعة سعر قبول الحليب بما يتلائم مع ارتفاع كلفة الإنتاج، قائلا إن هذا الوضع ساهم بشكل مباشر في انهيار جزء من المنظومة وخروج عدد من الفلاحين من النشاط. ونابي يضيف في تصريح لمزيك خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم أن كونكت قدمت خلال الجلسة جملة من المقترحات المتعلقة بإعادة تكوين قطيع الأبقار، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الملف تم تضمينها ضمن قانون المالية، غير أن الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيقها لم تصدر إلى حد الآن، وهو ما أثار وفق تعبيره علامات استفهام كبيرة لدى المهنيين.
4: فيما يخص قطاع الألبان اليوم وضحنا أنه القطاع يعيش حالة من الانهيار، أنه عدم مراجعة سعر لتر الحليب هو قاعد يساهم في انهيار هذه المنظومة اللي الدولة ساهمت فيها لمدة عدة عشرات سنوات باش بناتها، اليوم قاعد نخسروا فيها المنظومة دي حرام. اليوم وأنه اقتراح المجمع وأنه كنا قدمنا جملة من المقترحات مراجعة سعر الحليب، اليوم إعادة تكوين قطيع الأبقار اللي وقع سنه في قانون المالية 25 ولكن ما هبطش الأوامر الترتيبية، عود في ألف في قانون المالية 26 ولكن هبطت الأوامر الترتيبية ولا يومنا هذا لم يطبق، وهذا نقطة استفهام كبيرة لوزارة الفلاحة. وفما بعض المعلومات يقول قاعد شي تأجل سنة 2027، هل اليوم احنا في وضع يخلينا نخسر 3 سنوات باش نهبطوا قانون إعادة تكوين قطيع الأبقار؟
3: في الشأن الدولي، وكالة إيسنا الإيرانية تفيد بأن وزير داخلية باكستان سيبقى في طهران يوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. الولايات المتحدة تعلن اليوم فرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني لدى لبنان، متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وإعاقة نزع سلاح حزب الله. ختاما، رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني يقول إن المدينة ستوفر لسكانها فرصة الحصول على تذاكر بسعر $50 لمباريات تقام في نيوجيرسي ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، إذ سيتم طرح 1000 تذكرة بأسعار معقولة عبر نظام قرعة. وتشمل التذاكر المنخفضة أو المخفضة خدمة نقل مجانية ذهابا وإيابا بالحافلة إلى الملعب، وستوزع ل5 مباريات في دور المجموعات ومباراتين في منافسات خروج المغلوب، إذ ستتوفر 150 تذكرة لكل مباراة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس بالنت لفام. بالنت لفام يسري جديدي سيليكسيون طرب.

Thank you.

0: علي محافظ زي الهواء على مزيكا فام التربية اللي ديما نسمعوهم غنية ياسر فيها حسيس والعندليب الأسمر غير تلقاو سامي الحامي غير مشيت وكل مشيت الدار العندليب الأسمر لتبيو أكيد على الريزو سوسيو مزيكا فام أحنا مزيكا مزت متواصلة حتى نص الليل.
1: Gold Music Gold Music All the best music live.
0: الموسيقى لايف على موزيكا فام كالعادة في الجولد ميوزيك موسيقى اللي تعرفوها وتحبوها لفيرشون لايف ما تلقاوش كيفها فنين بعد شوية تينا تيرنر What's Love Got To Do With It غنية موسيقى يسر مزيانة عنا زيدا سانتانا ماريا ماريا لكن بديو دايدو يوسندور

Nice. Se siente bien. Puro corazón y pasión.

0: the faces of people going by. I see friends shaking.
1: Louis Armstrong, What a Wonderful World على موزايك FM الجولد ميوزيك. ديما حسن الموسيقى, لا موسيقى نوستالجيك برشا تلقاوها في بنت الفام.
2: بنت الفام
1: نكملوا بالهيت جديد رامي جمال على موزايك. بحقيقة رامي جمال الكتيبة متاعو ياسر مزيانة, كتيبة فيها برشا احساس و كهو قيدها نتفكروا بها برشا ذكريات. بعد شوية تو ليت وإجسار وحنان يروحي غيبي, لكن خليكم تعيشوا الينيفير مع رامي جمال.

شيرين بطمنك تخلطنا الاخر بالنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, شاكر في ستوندار وحسين في الديجيتال. احنا نعطيكم غدوة رونديفو في بالنتلفين سبيسيال فندردي وين تستنى فيكم برشا موزيكا اكيد, زادة لابو نمور ومعاها الربح والكاش. تلقاو معنا زادة بروغرام السهريات لي بون بلون ولي ميكس دو نو دي جي ريزيدون موزايكا فام. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبلو كالعادة نختمو بالموزيكا. هي اغنية ترجع بينا العام 93. الارتيست يعتبر من اعظم الاصوات اللي تعدوا في تاريخ البشرية. كان معاكم يسري جديدي, خليكم مع ستينغ, شيب اوف ماي هارت. تصبحوا الاخير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر مساء أمس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشغل طبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت من سنة 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من شوق طبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس تشارك في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة، وذلك في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 من ماي الجاري بمدينة ميلانو. وعقد صناعيون تونسيون والمختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال يومي تظاهر أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعلا اقتصاديا إيطاليا. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يؤكدون أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيا نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون أقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية الدفع بالعملية السياسية قدما تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. في الشأن الدولي، مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز أنه لم يتم بعد توصل الاتفاق مع الولايات المتحدة، لكن تم تضييق الفجوات، مضيفا أن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز ما زال من بين النقاط العالقة. الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن عن استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة حنوية جنوب لبنان. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بشكل مفاجئ أمس أن الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولونيا، مستندا إلى علاقته الجيدة مع الرئيس اليميني كارلو نافرتسكي. وأثار هذا الإعلان استغرابا لا سيما بعد أن أوقف وزير الدفاع بيت هيكسيث الأسبوع الماضي فقط عملية نشر فريق قتالي كان من المقرر أن يتناوب على بولونيا ودول أخرى في البلطيق ورومانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الدي جي شو. إلى اللقاء. الأولى في تونس.